0: عبد العزيز بن علي صقر الذي أدى زيارة توديع لرئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا. وكانت هذه المناسبة فرصة تم التعرض فيها لعديد المحطات التاريخية التي تعكس عمق العلاقات ومتانتها بين شعبين شقيقين والإرادة المشتركة الثابتة في مزيد توطيدها في كافة المجالات. التسريع في تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكل القطاعات محور مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري. رئيسة الحكومة شددت على ضرورة إحكام المتابعة الميدانية لنسق تقدم المشاريع العمومية من قبل كل الهياكل المتدخلة وتذليل كل العراقيل، مضيفة أن الدولة تعمل حاليا على مراجعة الإطار القانوني والترتيبي المنظم للاستثمار وعلى إنجاز مشاريع التحول الرقمي للإدارة وتقليص أجل معالجة الملفات وإلغاء عدد من التراخيص الإدارية، فضلا عن تطوير منظومة الصفقات العمومية بما يضمن مزيد دفع الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية. في إطار تشجيع على اقتناء السيارات الكهربائية، الإعفاء الكلي من الأداءات الديوانية للسيارات 100% كهربائية والانتفاع بتخفيض على معلوم الأداء على القيمة المضافة إلى 7% وتخفيض ب50% على معلوم التسجيل و50% على معلوم الجولان، حسب مدير إدارة النجاعة الطاقية في قطاع النقل بوكالة التحكم في الطاقة عبد الحميد الجنوني. ينظم مركز الموسيقى العربية والمتوسطية نجمة الزهراء بسيدي بوسعيد اليوم وغدا المؤتمر العلمي الدولي رجال حول البارون، ويضم برنامج المؤتمر 6 جلسات علمية يتناول من خلالها الباحثون مجالات اهتمام البارون دير لونجي من منطلق أنه قصره نجمة الزهراء لا يرتبط فقط بالموسيقى وإنما أيضا بالهندسة والفسيفساء والبستنة وعديد الاختصاصات. في العالم، وغدا أعلن الخارجية الأمريكية اتفاق الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل في ختام مفاوضات واشنطن المباشرة على وقف لإطلاق النار في لبنان، 8 قتلى و15 جريحا إثر غارات جوية إسرائيلية على بلدات جنوب لبنان والبقاع شرقا. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
2: أهلا وسهلا بكم أوفيائنا متابعينا متابعين لقاء ليالي القمر. رجعنا لكم إثر الموجز بصوت الفنانة نجاة الصغيرة في أغنية ما كانش على البال. ويسألونك عن النقاء قل هو قلب أختك. الأخت هي جمال كل بيت، حنونة تحمل باقة البراءة، لابتسامتها سحر خاص تشعرك بالسعادة. الأخت أمومة مبكرة، الأخت اسم آخر للحب وقطعة من الأم. الأخت حب طاهر وقلب جميل، الأخت وطن، الأخت وطن، وبدونها تصبح الحياة مجرد غربة. هي الصديقة، هي الأخت، فاكهة الحياة، الحب الجميل، عسولة طيوبة، نعمة لا يساويها ثمن. أحب أختي وقلب أختي وضحكة أختي. وجود الأخت في حياتنا هو نعمة من الله سبحانه وتعالى لا تقدر بثمن. فالأخت هي الدعم الذي لا ينتهي، هي الحب الذي لا يتغير، هي الضحكة التي تنير أيامنا مهما كبرت المسافات وإلا تغيرت الظروف. تبقى الأخت الرابط اللي يجمع القلوب ويمنح الحياة معنى أعمق. لذا قدر وجود أختك في حياتك. هذيك علاش اليوم اخترنا لكم باقة من أجمل الأنغام اللي تتغنى بهذه القطعة، بهذه النعمة العظيمة، الأخت التي قد تكون بمثابة الأم والسند والرعاية لنا في حياتنا اليومية. نبدأ مع أختي الغالية وهو عمل فني مميز قدمه الفنان مصطفى فتوح كإهداء دافئ ومعبر للأخت، حيث تعكس كلماتها مشاعر الحب التقدير والمكانة الكبيرة للأخت في العائلة. عمل غنائي يعبر عن الامتنان الكبير للأخت ودورها كصديقة وسند في الحياة. تم إطلاق هذه الكلمات عام 2024. خليكم مع صوت مصطفى في أغنية أختي الغالية، وراجعين لكم لباقي اختياراتنا الغنائية لركن معاني في أغاني.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. رجعنا لكم أوفيائنا متابعينا للقاء ليلي القمر، وما زلنا مع فقرة معاني في أغاني، واللي خذينا فيها معنى الأخت صديقة العمر. قول لماذا الأخت نعمة؟ لأنها السند، لأنها الحنان، لأنها القلب اللي ينبض بحب خالص، تدافع عليك في غيابك وتخاف عليك أكثر مما تتصور وتتخيل. يا صديقة العمر، يا الرفيقة التي لا تغيرها الظروف وتشاركك تفاصيل الطفولة والذكريات، هي الأمان، هي اليد تمسك بك عند التعثر والمستشارة الأولى، هي قطعة من الأم، خاصة عندما تكون الأخت الكبرى تحمل الحنان. الأغنية الثانية ضميني يا أختي، هي الأغنية الشهيرة لإشارة المسلسل الكرتوني المدبلج أنا وأختي، ولإعادة الفنانة كارمن سليمان تقديمها بصوتها المميز، ولاقت تفاعلا واسعا كلمات أغنية أنا وأختي. ضمي يا أختي ضميني، نامي يا أختي بأمان، في صدري دفء وحنان، أوصتني أمي أن تبقي في عيني وفي حضني. بعد نواصلوا مع عمل فني يعبر عن مكانة الأخت الغالية وحبها في قلب أختها. راجعين لكم بعد هذين العملين الغنائيين في باقي تفاصيل فقرة معاني في أغاني، ونتحدث دائما عن الأخت اللي هي تبقى الضلع الثابت الذي لا يميل في الأسرة، حيث تمثل الحنان اللي يجمع العائلة وكتف الأمان والمستشارة الأولى في مختلف الظروف، في عطائها وفي رعايتها.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: باست صوت الفنانة كارمن سليمان، رجعنا لكم أوفيائنا لباقي تفاصيل أغنيات سمعاني في أغاني. نمشي والصوت آخر أيمن غزال، هي وخيتي، وهي أغنية ذات طابع شعبي تونسي تتحدث بشكل مؤثر وعاطفي عن مكانة الأخت وقيمتها في العائلة. تم إطلاق هذه الأغنية رسميا كفيديو كليب في جوان عام 2025. ثم نواصل مع المطرب مصطفى أمان مع واحدة من أشهر الأغاني المصرية المخصصة لحفلات المناسبات العائلية المؤثرة، وتعبر الكلمات عن مشاعر الحب الفرح والحزن الممزوج بالمسؤولية من الأخ تجاه شقيقته في يوم زفافها، والأغنية أختي حبيبتي.
0: الإذاعة الوطنية التونسية
1: معنا بداية الحكاية.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: نذكركم أوفيائنا أنه كل أسبوع نأخذ معنا من المعاني الغنائية ونتحدث في باقة من الاختيارات الغنائية. اليوم أخذنا معنا الأخت اللي هي الأمان والمواساة، هي الحاضنة للأسرار والمواسية لنا في أحلك الظروف، وقطعة من الأم تضيء حياة أخوتها، هي الصديقة التي لا يمكن استبدالها، تشاركنا في الضحكة والدموع دون مقابل. إن شاء الله ربي يخليكم بعضكم كل الإخوة، خاصة عندما تعتبر الأخت بمثابة اليد اليمنى والوطن الآمن، ووجودها في البيت غنيمة لا يشعر بها إلا من فقدها. راجعين لكم أوفيائنا إثر موجز الساعة 2 فجرا مع باقي تفاصيل لقاء ليلي القمر، مع صوت ملأ المسارح وشنف الآذان وأمطر الحضور بالطرب والحب، فنان الطرب الأصيل نور مهنا.

0: خيرون.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. إثر سنوات من التعطل والصعوبات التقنية، تدشين آلات لتنقية الأمصار العلاجية في معهد باستور بعد إعادة تأهيلها بكفاءة تونسية 100%، وتعد هذه المنظومة حلقة أساسية في إنتاج الأمصار المنقذة للحياة. خلال ورشة عمل نظمتها جمعية سفراء السلامة المرورية، كشفت رئيسة الجمعية عفاف بن غنية أن 99 طفلا توفوا جراء حوادث المرور سنة 25 و2000، مؤكدة أنه رقم مفزع يستوجب مزيد التشدد في تطبيق القانون. اليوم 5 جوان، اليوم الوطني والعالمي للبيئة، وبالمناسبة أعادت وزارة البيئة مبادرة الساحل عملية تنظيف الشواطئ بمشاركة مختلف الشركاء البيئيين، فضلا عن خطة عمل للتوقي من ارتفاع مستوى سطح البحر، وذلك في إطار برنامج بيئي متنوع يضم جملة من المحاور الاستراتيجية. ويتضمن البرنامج أيضا تثمين النفايات بما يعزز الاقتصاد الدائري وتنظيم أيام توعوية حول حماية البيئة ودعم الانتقال الإيكولوجي، وإطلاق خط تمويل موجه لسد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة المشاريع البيئية. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع عقد محادثات مباشرة لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران مطلع الأسبوع المقبل، قائلا إن الولايات المتحدة اقتربت من تحقيق اتفاق مع إيران. وحسب ترامب، بحثت واشنطن إرسال قوات خاصة للسيطرة على المواد النووية الإيرانية، والذي كان سيتطلب وجود القوات الأمريكية أسبوعين في الأراضي الإيرانية، ما دفع إلى التراجع عن هذا القرار. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
2: أوفيائنا متابعي أولى الإذاعات أم البدايات، رجعنا لكم وين ما كنتوا. هذه فقرتنا الختامية مع الساعة الثالثة اللي نتواصلوا بها من الآن حتى الساعة الثالثة فجرا مع الفنان العربي اللي تولد في مدينة حلب عام 1966 واللي اشتهر بأداء القدود الحلبية والأغاني الطربية. هو فنان يعرف أن الإبداع يرتكز على حتمية الإلمام بالمعنى، لهذا كان أول من أعاد تقديم أغنية وحشتني للفنانة سعاد محمد، ومن ثم تجاوزها نحو الجديد وقدم أغنية ولا مرة كنا سوا من ألحان ملحم بركات، ثم أنا عيني لك، لعل وعسى، وغيرها من الأغاني الخاصة اللي يبرز فيها طابعه الخاص بالإضافة إلى النكهة الطربية. فالفن الغنائي امتاعه الحلب السوري من أشهر الأنواع الغنائية في العالم الطربي، وهو طراز من الألوان الطربية الملتزمة بالقدود اللي كانت طاغية على غيرها، واللي اشتهرت مدينة حلب بها من خلال الزوايا والتكايا الصوفية الهائمة بالحب الإلهي قبل أن تنطلق إلى الغناء الغرامي.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: نور مهنا طبعا نادرا ما نجد صوت كصوته أمتع الجمهور بشكل مباشر في العديد من الحفلات. لعب إتقانه أيضا للغة العربية الفصحى بمخارج حروف صحيحة دورا كبيرا في نجاحه، لكنه لا يؤديها بما يثقلها بل بما يجعلها أقرب إلى العامية، وهو ما حبب الجمهور في موشحاته وأغانيها. نور مهنا مطرب قادر على الأداء بكل أشكال التفخيم، مقدما الجملة الغنائية القادرة على الوصول إلى الجمهور بكل سلاسة، وتلك التي تمنح كل حرف وكل كلمة مكانها المناسب في السياق وتعزز قوة شخصيته من خلال حضوره المسرحي على منصات المسارح العربية. في باقة من النقاء الطربي في الأصالة والطرب والتراث، باقة من هذه الاختيارات الغنائية لنور مهنا في باب التكريمات الأسبوعية. إن شاء الله ننتقي من رصيده الخاص اللي يقارب 167 أغنية قدمها وساهم بها في إثراء الخزينة الصوتية للبلاد العربية.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
2: متابعي الإذاعة الوطنية وين ما كنتوا، هكا نوصلوا إلى ختام هذا اللقاء. مبقى لنا مستمعين وأوفياء، كان باش نقولوا لكم شكرا على المتابعة، شكرا على الود الدائم لأسرة برنامج الليالي. نلتقي بإذن الله في الأسابيع المقبلة مع فقرات هذا الموعد وباقة من اختياراتكم الغنائية المحبة لقلوبكم. يوم مبارك وسعيد على موجات أولى الإذاعات من البدايات، إذاعتكم جميعا الإذاعة الوطنية التونسية. إلى اللقاء.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. المديرة العامة للإسكان في وزارة التجهيز والإسكان إشراق بن علي تؤكد أن منصة التسجيل للمساكن الاجتماعية ضمن برنامج الكراء المملك ستكون جاهزة موفى السنة، مشددة على إجبارية تسجيل الراغبين في الانتفاع بهذا البرنامج عبر المنصة الإلكترونية. انطلاق أشغال القسط الأخير من مشروع بناء المستشفى الجهوي بنفطة من ولاية توزر على أن يكون المبنى جاهزا للاستغلال أواخر السنة حسب المدير الجهوي للصحة عبد الرزاق اللموشي. اليوم 5 جوان اليوم الوطني والعالمي للبيئة، وبالمناسبة ينظم الصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا المبادرة البيئية تبني شاطئا. المكلف بمشروع بالصندوق إلياس القاسمي أوضح أن المبادرة ستكون في شاطئ جمرت وتهدف إلى تمكين الفرق المحلية والمجموعات المتطوعة من تولي مسؤولية رعاية وحماية أجزاء محددة من الساحل دوريا. واليوم وغدا بالمهدية الدورة الرابعة لملتقى المعلومة الإحصائية في تونس، وتتمحور أعمال هذه الدورة المدعومة أمميا حول توجهات الاستراتيجية لتنمية الإحصاء في تونس مع تركيز خاص على إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي للمنظومة الإحصائية الوطنية. في العالم شهيدة 16 مصابا في قصف إسرائيلي على خيام النازحين في منطقة المواصي بخان يونس جنوب قطاع غزة حسب مصدر طبي فلسطيني. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
4: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل القارئ جوهر القردلي آيات بينات من سورة آل عمران.

من كتاب الله العزيز رتل القارئ جوهر الجردلي آيات بينات من سورة آل عمران. ويرفع الآن إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاء.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: تناولنا في الحلقة الماضية بالذكر أطوارا من تاريخ الطيران،
1: وتوقفنا عند غزو الفضاء بواسطة الصواريخ والأقمار الاصطناعية.
0: ونريد أن نبدي هنا ملاحظتين لغويتين.
1: الأولى أن الإنسان عندما لقي نفسه تجاه مخترعات جديدة لجأ إلى العالم البحري يقتبس منه التسميات، فقال سفينة الفضاء والمركبة الفضائية، وكأنه في خياله الدفين يوازن بين السباحة في البحر والسباحة في طبقات الجو.
0: والثانية أن العرب بالذات قاموا بعمليات توليد كبيرة كما يبدو في الصاروخ، وهي صيغة مبالغة من فعل صرخة أو تشبيه التوابع، وهي فيما نعتقد اللفظة المثلى بالأقمار، ولا يوجد في الحق إلا قمر واحد هو التابع الأرضي المعروف.
1: يمكن أن ننبه إلى دخول لفظ معرب جديد إلى هذا الميدان، وهو الساتل جمع سواتل، ويستعمل اليوم لنعطي هذه التوابع الاصطناعية، وأصله أجنبي كما هو واضح، ساتليت.
0: ولقد استعملنا في الحلقة الماضية لفظتي المنطاد والبالون بالمعنى نفسه تبسيطاً، والحال أن اللغويين يفرقون بين البالون، وهو ذلك الغلاف الكروي المنفوخ بالهواء الساخن أو الغاز، والمنطاد، وهو إلى ذلك يمتلك محركاً يسمح له بالتنقل في الجو.
1: وبعد هذه الملاحظات البسيطة نريد أن نفرغ اليوم للصواريخ، وهي تطبيق مادي لقواعد الفيزياء في القوة الدافعة والقوة المضادة.

0: لا شك أن ظهور الصواريخ قد ارتبط بالوقود النفطي، فلا يمكن أن نتصور صاروخا يسير بالحطب أو الفحم، ومن ثم فالصاروخ حديث.
1: هذا صحيح إلى حد ما، إذ يبدو أن الشماريخ النارية التي استعملها الصينيون من القديم للاحتفال أو للحرب هي أصل ما نسميه بالصاروخ.
0: وهو ما يجعل اختراع الصاروخ قديما جدا إذن.
1: بالفعل، إذا كان الصينيون يستخدمون هذه القذائف النارية من زمان بعيد يعصر تحديده. وعلى كل، فقد أشار الرحالة الأوروبيون وخاصة ماركو بولو إلى ذلك في القرن 13 للميلاد.
0: هذه شماريخ، وحديثنا عن الصواريخ، فما تظهرت الصواريخ في صورتها الحالية؟
1: إذا كان المقصود خزانا للوقود يحمل رأسا وينقله عن طريق قوة دافعة، فهذا من ثمار الحرب العالمية الثانية عندما أطلق الألمان قذائف الـV2 على بريطانيا.
0: أعلم أن هذه القذائف هي أول قنابل حربية تسير بذاتها فلا تحملها طائرة.
1: هذا صحيح، ويمكن أن نشير إلى أن حرف V هو أول حرف من كلمة الانتقام.

0: اختراع الصواريخ إذن حربي بالأساس.
1: وهذا شأن معظم الاختراعات الكبرى، ويمكن أن نذكر على سبيل المثال البنسلين والرادار وحتى الديناميت التي واكبت تطور النقل والمواصلات واستخراج المواد المنجمية.
0: في هذه المخترعات وجهان، الوجه العسكري المدمر والوجه الحضاري المعمر.
1: لا شك أن الحرب بما يكون فيها من أبحاث علمية مكثفة وبما ينفق عليها من أموال طائلة قد أوجدت أمثال هذه الاختراعات التي استخدمت لصالح البشرية.
0: يقول العرب رب ضارة نافعة.
1: لقد لفت انتباه الحلفاء من أمريكان خاصة والروس كذلك تجربة القذائف الصاروخية التي تمت سنة 44، وكان العالم الألماني فون براون من المساهمين فيها ولعله مبتكرها.
0: فون براون هو صاحب الصاروخ الأمريكي جوبيتر ذي الطوابق الثلاثة وحامل أول قمر اصطناعي أمريكي.
1: لا نشك لحظة في أن الهدف الأصلي من مواصلة تجربة القذائف الصاروخية الألمانية وتحسينها عسكري بالأساس.
0: أي قوة هي تلك التي تمكن أحد الجيوش من ضرب أعدائه على مسافة كبيرة دون جهد أو ضرر؟
1: وهكذا كانت الصواريخ الحربية أرض كما تسمى في المصطلح العسكري منطلق غزو الفضاء.
0: ولم يمنع برنامج غزو الفضاء من العمل على إنتاج أنواع الصواريخ الحربية المختلفة، وقد رأينا أهميتها في الحروب الأخيرة.
1: الصواريخ اليوم لا تحصى، فهي أرض من دبابة أو عربة أو رافعة لتدمير القوى المقابلة، وهي أرض جو لضرب الطائرات، وهي جو أرض تطلق من الطائرات، وجو جو كذلك في المعارك الجوية، وقد تكون أخيرا بحرية تطلق من باخرة أو غواصة.
0: وقد اتسع مداها وتضاعفت سرعتها وتنامت قوة تدميرها، وجهزت بشتى الآلات الإلكترونية لتحسين دقتها وتمكينها من مراوغة وسائل الدفاع.

0: هل يمكن الحديث عن بعض التجارب الأولى لهذه الصواريخ؟
1: أول صاروخ مطور عن القذيفة V2 هو صاروخ بومبير الذي أطلق سنة 49 من قاعدة وايت ساندز الأمريكية، وهو صاروخ ذو طابقين فحسب.
0: من المعلوم أن تعدد الطوابق يسمح بتوسيع مدى الصاروخ، فالطابق الأول وأغلبه خزان للوقود يعطي الصاروخ دفعة أولى،
1: ثم ينفصل الطابق ويشتغل الثاني مكانه وهكذا. وتتكون الصواريخ اليوم من 3 طوابق.
0: ارتفع الصاروخ التجريبي بومبير إلى 400 كيلومتر وبلغت سرعته 8240 كيلومتر في الساعة.
1: وللمقارنة نشير إلى أن الصاروخ السوفيتي الذي حمل الكوكب الاصطناعي سبوتنيك الأول قد صعد إلى علو 900 كيلومتر،
0: أي ما يفوق ضعف ارتفاع صاروخ بومبير،
1: وبلغت سرعته 28,000 كيلومتر في الساعة،
0: أي أكثر من 3 مرات سرعة بومبير.
1: وهكذا نتبين التطور الهائل الحاصل في ميدان التجارب الصاروخية خلال 8 سنوات فقط.

0: لقد كان من الضروري أن تبلغ الصواريخ هذا الارتفاع الكبير وهذه السرعة الهائلة لتتمكن من التخلص من جاذبية الأرض وترقى إلى مد يسمح لها بوضع الأقمار الاصطناعية في مدار لا يتأثر بجاذبية الأرض ولا يصاب فيه القمر بما من شأنه أن يعوق دورانه أو يتسبب في سقوطه.
1: لقد تغيرت حياة الناس وتبدلت حضارة الأرض عند انطلاق إشارات القمر الاصطناعي، وكان لبيب بيب المنبعث عنه مفعول كالسحر في قلب كل الأوضاع البشرية.
0: ويقول أحد الشعراء في الصاروخ:
1: أيها الصاروخ، هل أنت بشير أم نذير؟ ساقك الإنسان للرحمن في لج الأثير. أنت حر في مدار الجو أم أنت أسير؟ دائر في فلك النجم كما النجم يدور.
0: أيها الصاروخ، لولا الحرب ما كنت تطير؟ كلهم يسأل في شرق وغرب ما المصير؟ أبلاد تتلاشى وحضارات تغور، وظلام شامل هذا الفضا ما فيه نور. أيها الإنسان، ما أنت سوى طفل كبير.

0: لقد غدا الصاروخ رمزا للعصر، فشكله أنيق قادر على اختراق الهواء.
1: وهذا الشكل هو أكثر أشكال المركبات اتصافا بالحركية في الهواء، بل السباحة فيه.
0: والصاروخ من المنجزات البشرية العملاقة، ولعله يتجاوز في الحجم والثقل أكثر مباني الأقدمين.
1: والصاروخ كذلك جماع العلم البشري ونتاج العقل الإنساني، فيه تجسمت عبقرية ابن آدم وإبداعه، إذ هو اليد التي طال بها النجوم والأفلاك،
0: وهو قدمه التي بها وطأ القمر والمريخ وحاذى الشهب والكواكب.
1: هو إذن المعراج الذي به ارتقى السحب وغازل الثريا في مملكتها.
0: وليس المكوك سوى صاروخ يستخدم عدة مرات،
1: ولا يقف اليوم في سبيل تعاظم الصواريخ وتزايد قدرتها على السمو وحمل الأثقال شيء عدا حدود الفيزياء الفضائية. أما الفيزياء الأرضية فقد ذللت قوانينها من زمان.
0: وهذا مثال أريان الخامسة قريب منا.

0: يبقى أن نلاحظ أن عملية صنع الصواريخ الفضائية وإطلاقها عملية صعبة دقيقة مكلفة.
1: وهل فكر العلماء في تعويض الصاروخ ببديل؟
0: البديل الأول هو المكوك الذي اختزل العمليات والنفقات، فيحمله صاروخ في الرقي إلى الفضاء، وهو كالطائرة في النزول على الأرض، ويمكن استخدام المركبة المكوكية مرات ومرات، على عكس الصاروخ الذي لا يستعاد إذا انفصلت طبقاته وتلاشت.
1: وبعد هذا؟
0: يبدو أن الحل الأمثل هو في تجنب اختراق الغلاف الجوي لما في ذلك من أخطار وحرق كبير للوقود، ويمكن إذن أن تنطلق المركبات أو الأقمار من محطة الفضاء بأدنى الجهود وأيسرها.
1: تعنينا محطة مير مثلاً؟
0: ليست مير سوى نموذج أولي صغير، والعلماء يحلمون الآن بمحطات كبرى تدور بالأرض أو تكون في أفلاك أخرى كفلك القمر، منها تنطلق الرحلات الفضائية المستقبلية.
1: وعن رحلات الفضاء البشرية والآلية يكون حديثنا في الحلقة القادمة.
0: فإلى اللقاء.

0: مملكة الثريا.
1: أعدها رياض المرزوقي.
2: الإذاعة الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية.
3: تونسية 100%.
2: تونسية 100%.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
2: البيت الأول. قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: ولدي، عليكم اللعنة أيها الظالمون، اقتلوني واتركوا ولدي.
1: أبعدوها.
0: لا، لن أبتعد، اقتلوني ودعوه، اتركوا ولدي.
1: خذي.

0: إلى
1: ماذا أسمع يا عيسو؟
2: وماذا سمعت يا سويد؟
1: أتهجرنا حقا؟
2: أشعر يا سويد أن عملي في هذه الأرض قد انتهى.
1: أتتركنا وتترك إسماعيل؟
2: ماتت هاجر وتزوج إسماعيل وتعرب وأصبحتم له أهلا.
1: ونحن أهل لك أيضا يا عيسو.
2: لا أنسى عاطفتكم ومحبتكم مدى الحياة يا سويد.
1: لا أستطيع أن أحول دون رغبتك هذه، ولكني سأكون متألما لفراقك.
2: وأنا سأتألم، ولكن هذه إرادة الله.
1: قضينا معا سويعات مرة وحلوة، فرحنا معا وتعذبنا معا.
2: يا سويد، لا حاجة لأن أوصيكم خيرا بإسماعيل.
1: أوصي إسماعيل بنا يا عيسو، فإدراكه وعقله وحكمته تجعله سيدا دون منازع.
2: أنت كريم الأصل يا سويد.
1: ولن أنسى أنه صاحب هذه الأرض، فنحن نزلنا على مائه وطلبنا جواره.
2: أنتم أهله وقومه الآن يا أبا الحارث، وله بكم عزاء وأهل وجيران.
1: هيا بنا إلى إسماعيل، نجلس معه قليلا قبل سفرك.
2: هيا بنا.
3: أهلا بكم، تفضلوا.
2: أين إسماعيل؟
3: كنت سأذهب إليك الآن يا عيسو.
2: خير إن شاء الله.
3: ذهب إسماعيل منذ صباح أمس ولم يرجع.
2: وأين ذهب؟
3: قال إنه ذاهب إلى الصيد.
2: وكيف اتجه؟
3: ركب حصانه وأوغل في الصحراء باتجاه مضارب العمليق.
2: وهل اعتاد أن يغيب وقتا طويلا؟
3: أبدا، منذ زواجنا لم يتأخر مرة واحدة.
2: ماذا ترى يا سويد؟
1: نركب باتجاه مضارب العمليق، فإما أن نلتقي به وإما أن نستطلع خبره من العماليق.
2: لنذهب إذن، عسى أن لا يكون قد أصيب بمكروه.
3: من هناك؟
4: عابر سبيل.
3: ماذا تريد؟
4: افتحي آجرك الله.
3: أنا أفتح، ماذا تريد؟
5: هل هذا بيت إسماعيل ابن إبراهيم؟
3: أجل.
5: أين أم إسماعيل؟
3: ماتت منذ زمن.
5: ماتت؟
3: أجل.
5: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهل أنت زوجه؟
3: أنا هي.
5: وأين هو؟
3: ذهب يتصيد.
5: هل عندك طعام أو شراب لي ولرفيق الشيخ؟
3: ليس عندي شيء وما عندي أحد.
5: لعلك لو عرفت رفيقي غيرت رأيك.
3: لا يهمني من تكون ومن يكون رفيقك، ليس عندي طعام ولا شراب.
5: إننا قادمان من مكان بعيد.
3: كفاك جدالا.
5: طيب، سأسأل رفيقي وأعود إليك.
3: اسأل من تريد واذهب حيث شئت أنت ورفيقك. ماذا تريد؟
4: إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وقولي له فليغير عتبة بابه.
3: سأقول له انصرف أنت ورفيقك الشيخ.
6: سويد، ماذا؟ هل وجدتموه؟
1: أمر إسماعيل غريب يا عبدة.
6: وما وجه الغرابة فيه؟
1: وجدناه في واحة قرب مضارب العماليق جالسا يتأمل.
6: هكذا؟
1: يتأمل فقط، وقد مضى عليه يوم كامل في تأمله هذا
6: دون طعام ولا شراب.
1: هكذا كان يبدو، لم نسأله ولم يخبرنا، ولكن لم يكن معه شيء من الزاد ولا أثر لنار أو طعام حوله.
6: غريب أمره.
1: ربما سمعنا ورأينا ما هو أغرب بعد قليل يا عبدة.
7: أدركوني.
1: ها؟
7: أدركني يا سويد.
1: ما وراءك يا سالمة؟ أحدث لإسماعيل مكروه؟
7: حدث المكروه لي يا سويد.
1: ماذا أصابك؟
7: طلقني إسماعيل.
1: طلقك؟
7: أجل، أجل طلقني، ردني إلى أهلي.
1: ولماذا؟
7: هكذا دون سبب.
1: مستحيل يطلقك إسماعيل دون سبب؟ مستحيل.
7: سبب تافه.
1: ما هو؟
7: بعد أن ذهبتم للتفتيش عن إسماعيل وقف بباب رجلان كهل وشيخ.
1: حسنا.
7: وتكلم الكهل فسألني عن إسماعيل، فقلت له إنه في الصيد وطلب مني طعاما له ولرفيقه الشيخ، فلم

0: لما عاد إسماعيل أخبرته على سبيل المباسطة بما حدث معي، فتجهم وجهه وأخرجني من بيته دون أن يقول كلمة.
1: أنت هنا يا سالمة؟ سامحك الله يا سالمة.
2: عرفت يا عيسو؟
1: عرفت، ولكن أنت لم تعرف يا سويد، وسالمة لم تعرف.
2: ماذا يا عيسو؟
1: أعرفت من هو الذي وقف بباب إسماعيل؟
2: لا لم أعرف.
1: إنه ماهر تابع إبراهيم ورفيقه.
2: ومن كان معه؟
1: إبراهيم، كان معه إبراهيم
2: أبو إسماعيل.
1: أبو إسماعيل
2: وأين هما الآن؟
1: عاد إلى أرض كنعان.
2: عاد إبراهيم دون أن يرى إسماعيل؟
1: دون أن يرى إسماعيل.
0: من أين لي أن أعرف؟ من أين لي أن أعرف؟
1: كان عليك أن تحسن استقبال ضيوف إسماعيل يا سالمة، ولو لم تعرفيهم.
2: أرأيت يا سالمة أن هناك سببا؟
0: لم أعرف.
2: عاش إسماعيل كل حياته ينتظر زيارة أبيه، حتى إذا جاء أبوه طرد من بيت ابنه. لو كنت زوجي لقتلتك، انصرفي من وجهي.
0: ليتني أموت، ليتني أموت.
2: وكيف عرفت أنه إبراهيم يا عيسو؟
1: شاهدته تامار زوجي.
2: ولماذا لم تدعه؟
1: سمعت صوتا أليفا فخرجت من بيتها واتجهت نحو بيت إسماعيل، فشاهدت ماهر يركب راحلته وإبراهيم يدير وجه راحلته ويوغلان في الصحراء.
2: وماذا فعلت؟
1: نادت ماهرا بأعلى صوتها وركضت وراءهما حتى حجبهما الغبار، فعادت باكية وقد عرفتهما.
2: وهكذا لم يلتقي إبراهيم وإسماعيل.
1: إرادة الله يا سويد، وإبراهيم لا يخالف إرادة الله.
2: ومتى ستسافر يا عيسو؟
1: لن أسافر الآن يا سويد، فقد عاد إسماعيل وحيدا وعاد بحاجة إلى بقائنا بجانبه.
2: بارك الله بك من صديق وفي يا عيسو.
1: قم بنا إلى إسماعيل نواسه ونخفف عنه.
3: هذه المرة غلبتك وغلبت عيسو يا سوي.
2: بماذا غلبتنا يا عبدت؟
3: اخترت زوجا لإسماعيل وأخذته إلى بيتها ورضي بها.
2: يا لك من امرأة ذكية، ومتى حدث كل ذلك؟
3: اليوم انتهى كل ذلك.
2: ومن هي العروس الجديدة؟
3: إنها سيدة بنت مضاد بن عمرو الجرهمي.
2: ابنة أختي؟
3: تماما، بعينيها وأذنيها.
2: حسنا فعلت يا عبدت.
3: سهرك مضاد كريم الشيم، بيته مفتوح للأضياف لا تنطفئ ناره.
2: هذه ترضي إسماعيل.
3: وإذا جاء إبراهيم مرة ثانية فلن يطلب من إسماعيل أن يغير عتبة بابه.
2: وهل عرف عيسو؟
3: عيسو ينتظرك لتقوما بالمهمة.
2: يعني أن نخطبها له من أبيها؟
3: تماما.
2: نحن في خدمة إسماعيل.
3: عسى أن يرزقه الله من سيدة أولادا يملؤون هذه الأرض.
2: سبحان الله يا عبدت، إنه لم يرزق أولادا من سالمة.
3: أقول لك يا سويد، إن لإسماعيل شأنا خطيرا في هذه الأرض، وسنرى ذلك بأعيننا.
2: إننا راضون بحكم الله يا عبدت. لنخطب اليوم لإسماعيل.
4: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. صدق الله العظيم.
5: في مسلسلة

التمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: معنا احنا بداية الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة.
3: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. رئيس الجمهورية يستقبل السفير السعودي بمناسبة انتهاء مهامه في تونس. التسريع في تنفيذ برامج والمشاريع العمومية محور مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة. مبيعات السيارات الكهربائية في تونس تتجاوز 1100 خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة حسب غرفة وكلاء السيارات ومصنعيها. 120 ألف موطن شغل مباشر في قطاع مكونات السيارات ومساع للبحث عن أسواق جديدة. ومدير عام وكالة الاستثمار الخارجي جلال الطبيب يؤكد تونس ليست فقط مركزا لصناعة السيارات بل كذلك للابتكار والإبداع من خلال الكفاءات التونسية. اليوم الخامس من جوان اليوم الوطني والعالمي للبيئة، وتظاهرة بيئية اليوم وغدا بمدينة الثقافة تنظمها الوكالة الوطنية لحماية المحيط، شعارها تحرك اليوم خلي الأثر يدوم، تعزيزا لثقافة المواطنة البيئية والانتقال الإيكولوجي. الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة يعلن تشخيص بل تمويل مباشر بل تخصيص تمويل مباشر بقيمة حوالي 5.8 مليون دينار لفائدة تونس لتنفيذ مشروع ترميم النظم البيئية في محيط إشكل والمناطق الرطبة المحيطة بها، وذلك بين سنتي 26 و 2028 و 2000 بالتنسيق والشراكة مع وزارة الفلاحة. تنظيم رحلة استثنائية لنقل 100 مهاجر غير نظامي من دول افريقيا جنوب الصحراء من نقطة التجميع بالبحيرة بالعاصمة نحو مخيم العمارة بصفاقس في إطار برنامج العودة الطوعية لبلدانهم الأصلية. ومصدر من الحرس الوطني يؤكد تخصيص نقاط تجميع أخرى في ولايتي سوسة ونابل للمهاجرين، حيث يتم نقلهم إلى مخيم العمارة ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية لعملية الترحيل الطوعية. في العالم، وغدا الاتفاق على وقف المشروع لإطلاق النار، غارات جوية وسائلية طالت قرى وبلدات جنوب لبنان وفي البقاع شرقا. ترامب يتوقع عقد مباحثات مباشرة مع طهران مطلع الأسبوع القادم لنهاء الحرب. ووزير الخارجية الإيراني ينفي تحقيق أي تقدم ملموس في المحادثات الأخيرة مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق سلام مؤقت. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: الإذاعة الوطنية تقدم

0: من أعماق الذاكرة الموسيقية، وين تسكن الروائع وتختبئ النفائس. عن فكرة للفنان بشير السالمي، وتشاركه في التقديم أحلام المساحلي. كنوز النغم، برنامج يرجع للأسماع دور الغنائية منسية.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام أو في كنوز النغم. إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير وين ما كنتوا تسمعوا فينا، في تونس ولا خارج تونس. مرحبا بكم وين ما كنتوا. ما زلنا مواصلين في كنوز النغم بمعية الفنان الأستاذ البشير السالمي في التوثيق والتأريخ للأغنية التونسية، انطلاقا من هذه الدار، دار الإذاعة اللي تشكل ذاكرة وطن، واللي كانت المساهم الأبرز في إنتاج الأغنية التونسية. وهذا بينه سي بشير السالمي على مراحل في الحلقات السابقة، وما زلنا باش نحكيه فيه لأنه فما محطات هامة قاعدين نتوقفوا فيها. من بين هالمحطات برامج الهوات، واليوم محطة هامة جدا باش ياخذها السي بشير بالتحليل وبالتفصيل وبالتعليق معاه، وعنا فيها برشا ذكريات جميلة. لكن قبل خليني نرحب كالعادة بسي بشير. أهلا وسهلا ومرحبا بشير السالمي.
2: مرحبا أحلام، ومرحبا بسادة المستمعين اللي حصة بعد حصة زيد عددهم، والتنوع من مصر لكندا لوس أنجلوس.
1: مستمعينا نعم،
2: مستمعينا معناه في كل أصقاع الدنيا قاعدين يسمعوا فينا ويتابعوا في الحصة،
1: يعطيهم الصحة. وهذا شيء يفرح، وإن شاء الله يا ربي ديما أحنا عند حسن الظن، ونقعدوا ديما طبعا في انتظار تفاعلاتهم وملاحظاتهم، ومرحبا بهم. اليوم وين وصلنا سي بشير؟
2: احنا وصلنا تول الرجوع بن عجية أو تسلم بن عجية مقاليد الحكم.
1: أيوة،
2: إن صح التعبير.
1: أي
2: مصلحة الموسيقى
1: بعد سي حمادي بن
2: عثمان. بعد سي حمادي بن عثمان، الحقبة الزمنية هي 84-85. محور الحصة الليلة هي نادي المواهب اللي هو أعده عبد الحميد بن عجية بمعية الفنان عبد الستار بن عيسى، وهو برنامج تلفزي نال حظوة معناها كبيرة عند السادة المشاهدين، وتخرجوا منه العديد والعديد، وكل شيء في الإبان مش نقول لكم عليه. لكن أنا نحب توا كي جرد الأهم البرامج،
1: برامج الهوات.
2: برامج الهوات هي المصدر الوحيد لصناعة النجوم،
1: الأصوات. نعم،
2: الأصوات، وبعد يوليو نجوم.
1: نعم، وكي نقولوا صناعة راهو ماناش نغلطين، راهو الكلمة
2: لا
1: نعنيوها. نعم، لأنه خاطر فما متابعة وفما إنتاج.
2: نعم، نعم، نعم.
1: صناعة بالحق.
2: شوف أخواننا في لبنان فما شركات معنا الاسم متاعهم صناعة النجوم، يأخذوا الإنسان عنده مواصفات النجم ويزيدوه في العلاقات وفي الإنتاج
1: ويحميوا فيه
2: وينجوا له، وخاصة الإنتاج. احنا زاد كيف كيف البرنامج وقت اللي يتابع بعد النجاح وبعد التتويج، وقت اللي تصير المتابعة وتلحله وتعمله، كل ريناهم اللي ولوا نجوم.
1: نعم،
2: هاب شي يأتي ذكرهم. كانت برامج الهوات منطلقا حقيقيا لظهور أصوات تفوقت في الأداء الغنائي وأثرت الساحة الفنية، هذا اللي كنا نحكيه فيه. نذكر أهمها نادي الهوات في أواخر الخمسينات، معنا عنا تقاليد احنا تونس في الحكاية هذه.
1: بالضبط،
2: من آخر الخمسينات نادي اسمه نادي الهوات
1: كان يقدم فيه حمادي الجزيري،
2: في الراديو. وبالأمارة وقت اللي حكينا على كمال روف نجاح.
1: نعم، وبالأمارة يقول بارك الله فيك، بارك الله فيك.
2: صحيح صحيح، يقص على الإنسان كي يبدأ يعرف يغني يخليه، كيف يشوف اللجنة شمأزتك شوية من الأداء ما هوش سليم ولا فما نشاز ولا واحد، ما يهموش، يقص عليه بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله، يقص عليه ما يهموش بالمزح اللي عنده وذاك. وكل البرنامج الثاني هو ملف التسلية. ملف التسلية كان يعده محمد رشيد بالغيث المخرج. ملف التسلية هذا فيه فيه الأنشطة الرياضية والثقافية. من جملتهم يستقطب المطربين والممثلين هذا يخرج منه سي سمير كمون، وقتها قلد الأصوات هو. ونزيد نفكروا السادة المستمعين في سمير كمون اللي يعمل شارلو، كانوا يسميوه شارلو
1: عنده
2: تونس.
1: برشا مواهب هو،
2: عنده مواهب متعددة. وحاجة أخرى، هو مؤلف،
1: نعم،
2: شاعر غنائي وملحن.
1: نعم،
2: لحن يا أمي متاع صابر الرباعي، معناها كلمات وألحان.
1: نعم،
2: معناها يحب يقول الرجل ذي، معناها
1: فنان،
2: فنان،
1: فنان شامل
2: متعدد المواهب.
1: نعم، تحيه لي. نعم،
2: يجي في هذه في وسط الستينات مع ظهور تلزا. البرنامج اللي بعده هو المجال المفتوح اللي قدمه عز الدين الملوح الله يرحمه. هذا المجال المفتوح كان يتقدم خاصة في موسم الصيف، على يمشي البحورات ويعملوا
1: يكتشف
2: فيه مواهب في كل الميادين، في كل شيء. ثم جاء دور البرنامج اللي نسميه أنا معنا برنامج الضخم، خاطر أنا خرجت منه راه، اللي هو نجوم الغد.
1: أي نعم،
2: في السبعينات، علي سريتي، وحكينا عليه
1: طبعا، حكينا نجوم عليه الغد باستفاضة. أي نعم،
2: وعملنا عليه زوز حصص.
1: نعم،
2: رقم خمسة فن ومواهب لعز الدين العياشي. عز الدين العياشي يعزف كونترباس، وهو مربي أستاذ موسيقى، وزاد صانع نجوم
1: أكيد
2: بالبرنامج متاعه هذايا،
1: ساهم في اكتشاف
2: العديد من الأصوات. أسمعوا الأسامي يا أخوي: أمينة فخت، لمية الرياحي، هادية جويرة، ذكرى محمد، منيا البجاوي، صوفيا صادق، سلاح مصباح، شكري بوزيان، ثامر عبد الجواد، والقائمة تطول. معناها تنجم تقول لفدات اللي احنا نشوفوا فيهم توا كلهم تخرجوا من البرامج الهوات، ما فماش كون جاء كيكا من فراغ راهو.
1: صحيح،
2: وكيف كيف زاد راهو يعملوا النهائي ديما في مسرح كارتاج، وياخذوا الجوائز ويتوجوا الكل. وكانت المتابعه في فن ومواهب لعز الدين العياشي، كانت المتابعه تأمنها تسجيل الاغاني والكل تأمنها الفرقه القوميه. الفرقة القومية هي اللي وقتها على أول تكوينها، وكان يقودها عز الدين العياشي، وكانوا يعملوا التورني في
1: المهرجانات،
2: في المهرجانات الصيفية.
1: نعم،
2: بالأسامي اللي كنا نحكيوا عليهم تو.
1: نعم،
2: اللي ذكرناهم. وثم النهائي اللي هو صار في مسرح كارتاج، معنا شو قديش عنده أهمية البرنامج. بعد فن ومواهب بعامة 84 يجي محور الحصة متاعنا اللي هو نادي المواهب، اللي باش نعملوا له الحصه هذه والحصه الجايه ان شاء الله.
1: نعم،
2: اللي باش نحكيوا عليه. باهي، احنا باش نكزوا تو في الزمن باش نكملوا الجرد اللي عملناه. سبعة مواهب 92، هذه مواهب 92 كنت انا نقود في الفرقه وكل.
1: نعم،
2: حاتم بن عماره هو يقدم الحصه.
1: شكون ابرز الاسماء
2: اللي ابرز الاسماء؟ درصف الحمداني، صابر قريع، صابر أحمد اسمه، وحيد الحثروبي، ومعز القروي. وهذا في وقت بن عثمان، في وقت حمادي بن عثمان،
1: وقت اللي رجع في المرة الثانية
2: في 92.
1: أي نعم،
2: 91، 92، 93، وهو جاء للبرنامج 92.
1: نعم، استمرت برامج المواهب.
2: أي نعم، أي نعم، بعد 92 ثمانية سنين نجم تقول ما فما شيء. طريق النجوم اللي هو في عام 2000 يقدموا رؤوف كوكا، والإشراف الموسيقي للفنان وصانع النجوم عازف الكمان الشهير والملحن القدير محمد صالح الحركاتي. محمد صالح الحركاتي هو بلسانه قال لي المطربين الكل اللي تعداوا واللي ولاوا بالذات أنا جبتهم: أنيس الخماسي، ريم النقاتي، أمنة فاخر، سمية الحفروبي، وردة الغذبان، إنصاف بالغالية. في 2002 استمر البرنامج بعد ما مشى كما حكالي، بعد ما مشى محمد صالح حركاتي لأمريكا. وقت قعد رؤوف كوكا عمل 2002 ما وصلش كما يلزم. يلزم موسيقي راهو في الحكاية،
1: لازم هو التأثير الموسيقي
2: من كل شيء. كل شيء
1: لابد.
2: باهي، نرجع تو احنا المحور حصت.
1: قبل ما نرجع برامج إنتاج الأصوات الغنائية، وقفت غادي ما عادش
2: تنجم تقول أهم هذه. فما في التلفزيات الخاصة وقعوا بعض برامج، لكن الحقيقة ما أتوش أكلهم. بالحيز الزمني اللي احنا نذكروا فيه هذايا، عرفنا للمطربين هذوما جدد منين جاوا.
1: بعد ذلك كل ما هو موجود في الساحة
2: بوسائل خاصة ولا يجي يعمل تيست ولا يصاحب ملحن ولا ملحن يقدم مطربة ولا يجيب مطرب وهذا كله خاطر اللجنة في الإذاعة ما عادش ما لا في مصر تنجم تغني من الشارع
1: وهذا أثر الحقيقة, أثر الحقيقة حتى على مستوى الأغنية التونسية
2: لحنا والكلمات نقوله ما يتغشش حد ولكن هذا شيء واقع
1: حقيقة واقع
2: توا حدث ولا حرج في حكاية المطربين منين تتلفت تلقى مطرب
1: ونوعية الأغنية زادت
2: وسمحني والله هي لو كان نلقى مطرب اللي هو قال عدنان شواشي اللي هو معناها مقتدر وقدير وصوته بالحق وأداء صحيح وجميل وكل يا حبذا نشجعوه احنا حتى ولو من بعيد حتى بكلمة باية لكن للأسف اللي هي معناها أشباه أصوات
1: وهوني نعرف قيمة برامج الهوات والفراغ اللي تركته وهذاك علاش المواهب التونسية متاعنا بداوا يتوجهوا للمشرق وفي توجههم للمشرق
2: يذيعوا
1: مش ديما التجربة تكون
2: حتى الهوية التونسية تضيع على خاطر نعرفهم أنا اللي بشاو لبرا وبشاو للمشرق أول ما يبداوا يغنيوا شوية جارية حمودة ودرجتوه كلمتين خفاف انضاف ومن بعد ينغمس في أغاني التراثية متاعهم جملة يولي هو يشفي دربهم
1: هذاك علاش سي بشير أنه أمر ملح راهو الآن توا وجود برنامج للهوات يبدو لي
2: نعم يلزم الإرادة
1: باش نعدلو
2: يلزم الإرادة قبل كانت الحقيقة كانت يا وزارة الثقافة وساعات بالتعاون توا انت شنو معناها تقول برنامج الهوات من الإذاعة ولا من التلفزة التونسية وفرقة الإذاعة وكل ثم النهائي يقع على مسرح كرطاج
1: أكيد بالتعاون مع وزارة
2: بالتعاون
1: الثقافة
2: مع وزارة الثقافة خصت لهم شهرية وكله كانوا وكانت الناس كلها تصبح تحكي على المتوج المتوجين ومن وقتها يأخذوا تأشيرة وإحنا توا باش نشوفوا محور حصتنا هذه يظل تكلمنا برشا
1: فهمت أي ما حبينا نمهدوا للسادة المستمعين باش تفاصيل مهمة نجيو توا لل
2: 84-85
1: أيوة الدورة الأولى
2: نتاع نادي المواهب إعداد عبد الحميد بن علجية وعبد الستار بن عيسى وتنفيذ فرقة الإذاعة والقيادة بشير سالم
1: ايوه
2: قيادة الفرقة
1: انت قعدت برشا تقود في الفرقة سي بشير
2: 14 سنة
1: من وقتاش لوقتاش
2: من 93 من اللي خرج الحاج اللجمي على
1: تم احالته على التقاعد
2: لا نحب الكلمة الاخرى نحبش التقاعد
1: تم على احالته على شرف المهنة
2: بالضبط
1: تحبش كلمة تقاعد
2: لا ما نحبش تقاعد خاطر ما يتقاعدش الفنان
1: حتى انا معاك
2: ممكن الموظف يتقاعد اما الفنان ما يتقاعدش
1: والدليل هك انت موجود
2: انا متقاعد عندي 10 سنين توا
1: ماكش متقاعد هك موجود في انتاج وتقديم
2: هاني ننشط معاكم وكل
1: اي مرحبا
2: وكل ربي يعطينا طول العمر
1: من 93
2: من 93
1: خلينا نوثقولها انت توثق للناس نوثق لك
2: من بعد الحاج اللجمي رحمة الله عليه الفنان الكبير هذاك بعده هو خذيت انا الفرقة
1: ايوه
2: الى غاية 2005-2004 معناها 14 سنة
1: ما شاء الله تجربة كبيرة
2: فيهم مسيرة كبيرة وفيهم أكيد. انتاجات وفيهم خلاف التسجيلات في استديو 8 وخلاف الحفلات وخلاف تمثيل تونس في خارج الوطن والفرقة بالعينين قال الراجل فرقة
1: بالله سي بشير نعرف باش نحيد بيك شوية على مضمون الحصة لكن مهم ياسر حبيت ديما نستغل وجودك معنا خاصة في النقطة هذه شنو الفرق بين أنك تكون عازف وبعد تولي قائد للفرقة
2: لا بعيد الشيء على بعضه لا بعيد تكون خبزك مخبوز وزيتك في الكوس تكون رايض على روحك مطلوب منك تحفظ الغناية وتقرأ مليح الغناية وتنفذها تبقى لما يمليها عليك رئيس الفرقة الشيف دوركاس
1: والقائد شنو دو
2: القائد اسمه فيه هو قائد يقود الناس كل يسمو يوحد الفرقة بالعدد اللي موجود في الفرقة من 20 ولا 20 عازف يتوحدوا على يد واحدة.
1: تولى السادة المشاهدين كي بداو اللي ما عندوش علاقة بالموسيقى مشاهد وكهو، ولكن اللي تذوق يرى الشيف دوركيستر يقود في الفرقة وفي يدك الباقيت ويهز فيها ويحط شنو ما الإشارات.
2: إشارات هاو جيك لديف أراهو إحنا وقت اللي نشوفه الشيف دوركيستر يهز في دي ويحط والباقيت وكل هذيك خلاصة التمارين اللي صارت. إحنا ما ريناهمش في الكواليس وما ريناش أثناء التمارين. أثناء التمارين فما مفاهمة وفما عيات وفما تفاهم وفما ضحك وفما مثابرة وكله فما خدمة أكل الأغاني وأكل البرنامج هذيك.
1: يعني الإشارات هذيك متفق عليها مسبقا،
2: هذيك متفق عليها مسبقا ويسنسوا بها وفما إشارات عالمية.
1: بالضبط.
2: الموسيقى لغة عالمية، ما قلنا الموسيقى علم راي فن وعلم، والفن بصراحة ما دام هو حديث وتجبد خلينا نكملوه. احنا نستهلكوا في الموسيقى اللي هي برقول فن، معناه نستهلكوا موسيقى ذوقية. ماهيش ماهوش كفر كعلم، معناها
1: طبعا العلم مش متاح للناس
2: الأهل الاختصاص.
1: أكيد.
2: ما الإشارات هذيك معناه لو كان باش تقود موسيقي جاي من ألمانيا يمشي بالإشارات هذيك، لأن الإشارات هذيك حسب المكتوب. شفت الكسر الساعة أول حاجة البرنامج الكل يبدأ حافظه.
1: أكيد.
2: حافظه. أيه. مش معمل يقرأ فيه في وقته.
1: أيه.
2: يبدأ حافظه. والإشارات هذوك ساعات يغمض عينيه ما يراش المشتو مكتوب عليه. هو معناها كتيموان كل مرجع صغيرون قدامه.
1: نعم.
2: وكهو ما هو حافظ البرنامج، معناها أنت تشوف اللي شيف دوركستر في الفرق سمفونية كاملة يمشيها الشيف دوركستر وعينيه مغمضة، فما ماكن اللي تستدعي باش يغمض عينيه وباش يسرح وباش يعطيهم من عنده. ها وش حبيت نقول، الشيف دوركستر مهمته يمشي الفرقة ويخرج اللي موجود في اللحن تتمة للتمارين اللي صارت.
1: أي.
2: مع الفرقة، ويعطي من روحه نهار الحفلة، يزيدهم حاجات اللي هما في ممكن يصير في أثناء التمارين ما راوهاش من عنده. هذه موجودة عند عبد الحميد بالعلجية مثلا في موسيقى ماهيش مصاحبة بالآلات الإيقاع.
1: أي.
2: بلاش إيقاع.
1: أي.
2: موسيقى مسيبة.
1: أي.
2: في تمشيتها في باش يمشيها هو.
1: أي.
2: وتمشي كيما يحب هو، ممكن يصير في التمارين كانت أسرع شوي. نجم يحل فيها هو شوي،
1: واضح
2: يعطي من روحه.
1: بالضبط.
2: وزاد الاتموسفير الكل والجو العام نتاع الحفلة يقتضي في السرعة، يقتضي شوية مع راهي الموزيكا روح
1: وما
2: يش حاجة.
1: أكيد.
2: مسطرة
1: به. قبل ما نسكره هالقوس هذايا ونرجعه. أيوة. للموضوع الرئيسي.
2: أيوة.
1: سؤال أخير وجاوبني باختصار، هل أي عازف نجم يكون قائد فرقة؟
2: لا يلزم عنده استعداد، خاص باش يتحمل مسؤولية الناس كل، وعنده ثقة في روحه وشخصيته قوية.
1: أيه.
2: وبرشا حاجات ساعات تلقاها ان بون ميوزيسيان موسيقي ممتاز، لكن ما يرهب يخاف يحشم. شخصيته مش قوية، يعمل على غيره. تقوله ترى يا فلان قول واحد اثنين، يقولك لا يا خويا نقول شوكا الاخر يقول. فهمتي؟ وينقز واحد منهم يقول واحد اثنين. هذاك تلقاه عنده الفولونتي وعنده الإقدام وعنده.
1: أيوة. يعني ترجع لطبيعة الشخصية
2: بالطبيعة.
1: في النهاية
2: بالطبيعة.
1: بالطبيعة. ونرجع احنا لموضوع حصتنا اللي. أيوة. هو نادي
2: المواهب الدفعة الأولى.
1: أيوة. الموسم الأول.
2: الموسم الأول اللي هو 84-85.
1: أي نعم.
2: كانت هي فترة حلوة.
1: في الأوف حكيت لي برشا على الجينيريك متاع البرنامج نادي المواهب سي بشير.
2: الجينيريك أنا معناها اقترحت روحي أنا على خاطر عندي حنين لنجوم الغد، وأنا خريج نجوم الغد.
1: نعم.
2: قعدت عندي النوستالجي الحنين متاع البرنامج هذاك، ونعرف الهوات شنو يحسوا وقت اللي يجيو يعديو. اقترحت على سي عبد الحميد، قلت له كان ممكن أنا راني مستعد باش نلحن الجينيريك. قال لي يا وليدي بالك تطلب علينا برشا فلوس من بعد. قلت له تابع الخدمة بلاش، ما يسالش
1: متطوع.
2: أيوة. فهمت. وانا وقت عطيني تعدلي جينيريك وباسمي.
1: أيوة.
2: مش دينا مش ديما فلوس راه
1: طبعا
2: لحنته في ليله ساعه
1: أيوة.
2: ما طلع لي الصباح الا ما كملته. علاش؟ خاطر الفكره عندها نهارين ولا ثلاثه ايام قدامي، الفكره قاعد كل مره نزيدها حاجه.
1: فاش تتمثل
2: الفكره؟ اش تتمثل الفكره؟ الهاوي جاي للفرق وجاي باش يقدم روحه وجاي باش يعدي امتحان وباش يغني. كي باش يغني فما الربثه وفما الخوف
1: تراك
2: من وفما التراك وفما الرهبه ومهاوين هاوين اول مره يراو الفرقه معناها كامله. أيوة. والكل معناها عنصر الخوف موجود والتراك والرهبه موجود والعنصر متاع أي يعمل قليب وانجح هذا باش تولي باش تولي
1: العزيمة والإرادة
2: العزيمة ذاك الكل موجود.
1: هذو ما حبيت تعبر عليهم في الجينيريك؟ هذو ما
2: عبرت عليهم بالموزيك. فما السلو القانون اللي موجود في الجينيريك يمشي يمشي يمشي يمشي وبعد يطيح يطيح في اللحن اللي تقولش بيه كاينو بشيقف. هذايا هو الإنسان ذاك اللي يخيب في الامتحان. هو ذاك
1: يعني أنت عبرت على هذا وهذا
2: بالضبط على الكل حالات الكل اللي تصير للهاوي عبرت عليها بالجينيريك. معناها ما عملش موزيكا كيكا عندي موزيكا قمت يا برا نعملها جينيريك متاع هوات واحد. لا لا لا هي حكاية هي حكاية هي
1: مهم جدا ما تقول سي بشير. هذا هو الفنان الحقيقي.
2: توا كي باش يسمعوا جينيريك توا يسمعوا روح الشباب ويسمعوا تك تك تك تك هذوك السيد جاي باش يعدي الامتحان ويغني وفما اللي عند الامتحان يكرم المرء
1: أو
2: يهان فما اللي ما يفشل كما القانون فشل وفما اللي الاكورديون هو اللي يعطي روح الشبابية والأورك كيف كيف والكمانجة هي اللي تعبر هي اللي فرحت لهم هي اللي تبارك النجاح. فهمتني؟
1: كل آلة وشنو دورها عطيتها
2: بالضبط كل آلة شنو دورها والنوعية متاع الموسيقى هذه تتسمى في الغرب ميزيك دي شامبر هي موسيقى صالون.
1: نعم.
2: اللي هي من كل آلة آلة.
1: نعم.
2: تلقى ساعات كمانجة كمانجتين آلتو فيولونسيل كونترباس
1: أي.
2: المهم يقولوا موزيكا اللي هي مقسومة عليهم والحكاية تم بين هذوما وتظهر الفيرتيوزيتي متاعهم كل واحد يوري روحه وتسمع اللحن موزع على نفس الحكايه ذيك انا خذيتها من موسيقى صالون.
1: هذا هو
2: ميزيك دي شامبر
1: نموذج من اللي باش نسمعوه توا اللي موسيقى صالون
2: كل مره تخرج آلة تقول
1: به جينيريك نادي المواهب بامضاء الفنان الكبير العازف القدير قائد فرقه الاذاعه التونسيه سي البشير السالمي.

0: باهي، بعد ما سمعنا جينيريك نادي المواهب نرجع نفصل في القائمة المتوجة للموسم الأول لهذا البرنامج، الأسماء اللي كانت موجودة فيها شكونهم تحديدا؟
1: صابر الرباعي، علي بالعيد، منيرة حمدي، فيصل الرياحي، فيصل الرجيبة، سوس الحمامي، ثريا عبيد، هذوما السبعة الدفعة الأولى الموسم الأول.
0: توا نجيو للأغاني سي بشير، أكيد بعد ما تخرجوا ما قعدوش مكتفين إيديهم.
1: لا، المتابعة عاد.
0: أيوة،
1: أهم حاجة هي المتابعة.
0: أي نعم،
1: في البرامج هذه معناها اكتشاف النجوم، بلاش متابعة شيء ما عملنا.
0: أكيد
1: شيء ما عملنا.
0: أي نعم،
1: معناها من غير متابعة ومن غير تأطير ومن غير ما عملنا شيء. بالعكس، مصلحة الموسيقى خصت لهم الملحنين الكل، واقتصر النشاط مصلحة الموسيقى في السنين هذيك اهتمام بالهواد،
0: ينتجوا لهم، يلحنوا لهم، يسجلوا لهم.
1: أي نعم.
0: ويظهر لي كل صوت اهتم به ملحن معين.
1: والله ساعات
0: كأنها الحكاية كده.
1: أي كيف يعمل معه غنية وتنجح يعاود معه، لكن ما يمنعش اللي هو الملحنين زاد نسبيا وقت اللي مطرب ينجح. ما هو اللي يقولوا مطرب على التو أثبت جدارته
0: طبعا،
1: ولا مطرب.
0: نعم.
1: ما عادش هاوي وبر. كي ولا مطرب حتى الملحنين زاد يحبوا يجربوا معاه، هذاك علاش تلقى بعض أصوات الدولت عليها عديد الملحنين.
0: اي نعم، بشكون نبداو؟
1: صابر الرباعي.

0: بهي هذه أغنية البدايات لصابرة الرباعي، لقيتها خزرت لي ألحان محمد رضا. توقيت الحصة ما يسعفناش سي بشير باش نسمعوا كل الأغاني
1: لا
0: كاملة، باش نحاولوا أنه مقتطفات.
1: أيوة، التكنيك اللي تسمع فيها توا بتاع صابر الرباعي موجودة فيه من اللي هو صغير،
0: هي نفسها
1: صوت قوي. الله هذيك معطت ربي، الهيبة يعطيها ربي أصوات الناس،
0: صحيح،
1: كما المطربين كما المقرئين كما
0: كل شيء
1: معطت ربي.
0: نعم،
1: ما يتعلمش راه الشيء هذا هيبة من عند المولى سبحانه.
0: أكيد طبعا. وتتالت الأسماء،
1: أنا نتفكر الحكايات ما زادت أكدتهم لي علي بالعيد
0: اللي باش نسمعوها بعد شوية في
1: اللي باش نسمعوها
0: تصريح خاص
1: بكنوز النغم. أنا نحب نحكي عليها شوي.
0: أي نعم.
1: عليا جات بعد منيرة حمدي بشهرين، آخر 84 في ديسمبر، يظل في آخر ديسمبر. وعندي علاش التاريخ هذا أنا حافظه، ما يهمش،
0: لازم يذكرك بحاجة.
1: يذكرني. عليا بالعيد إيش باش تغني يا بنتي؟ قالت باش نغني حاجة لأم كلثوم. حاجة لأم كلثوم؟ أنت إيش باش تغني؟ معناها حاجة لأم كلثوم يحب يقول هي حافظة أربع خمسة أغاني وإحنا نختاروا
0: هكا. أنتوا ما فهمتوها،
1: إحنا فهمناها هكا.
0: وهي عالية تلقائية،
1: وهي تلقائية وهي تلقائية، معناها زعما معناها هي حسب ما تعرف وحافظة لأم كلثوم، هي الدم نتاعها أم كلثوم.
0: صحيح، مالاش غنت لكم؟
1: غنت لنا هو صحيح الهوى غلاب.
0: الله الله
1: يا أخي، أنا وجلول جلاسي والأولاد اللي نحبوا أم كلثوم وبهتنا ساعة في نوعية الصوت يا بنتي، نوعية الصوت وهي في الصغرى ذاك والكل تسمع ما شبه كبير بأم كلثوم. قلنا لها شنو تحفظ آخر؟ قالت نحفظ الصبر حدود. كي قالت ما تصبرنيش بود در دم دم در يا بنتي نسمع فيهم كلثوم، مش
0: فدي عليها.
1: يا ودي بطلنا الواحد ويا شنو هذا، هيا واصل قال بن عجي خليه تواصل يا اخوي شنو هذا.
0: وليتوا تسمعوا فيها،
1: سمعناها نقول لك اللي قالت اللي تحبوا من ام كلثوم سمعناها في يجي في خمسة اغنيات مش كل عاد.
0: اي
1: معناها مقاطع صغار
0: طبعا،
1: بلي تحفظش يدرى شنو اللي هذا اللي هذا يقول يحب يسمع ام كلثوم من صوت عاليه. تو مازلت لا قالوا لا نجحت لا شيء، وهي بعفويتها محلاها
0: لا خاطر الصوت فرض نفسه.
1: بالضبط بالضبط. يا ولدي انا روحت زوجتي قلت لها الليلة جاتنا طفلة تقول أم كلثوم في عمرها، هي تغني مش هي حافظة أم كلثوم، نسخة من أم كلثوم بالنفس بالحركات بالنطق بطريقة الغناء
0: حتى في الحضور
1: كل شيء بمازل يدين بالوقفة بكل شيء، وهي بصغر سنها والكل معناها حاجة روعة، حاجة روعة.
0: ملا قلت لها تقبل تقبل بالعشرة
1: بالعشرة صحيت.
0: به سي بشير، ما دابك انت حكيت على عالية، هات خلينا نسمعوها. هي دخلت معانا مشكورة في كنوز النغم ومعاها بعض الذكريات هكا، نبشنا معاها الذاكرة شوية. هات نسمعوا شنو باش تقول.
2: حبيت نحكي على فترة حلوة برشا من حياتي الفنية، وهي الفترة الأولى دايما، معناها بدايتي وبداية كل زملائي أواخر 84 أوائل 85، حين كنا في برنامج نادي المواهب وشاركنا في البرنامج. طبعا كان يديره الله يرحمه سي عبد الحميد بالعنجية، وفي الفترة ديك كانوا زملائي منيرة حمدي الله يرحمها اللي نعتبرها أخت وعزيزة وغالية، صابر الرباعي، فيصل رجيب الله يرحمه، سوسن الحمامي، ثريا عبيد، هشام دريدي، هذوما كل معناها فيصل الرياحي. كانت وقت المنافسه على اشدها، واعتنوا بينا في معناها امدونا باغاني بعد يعني خاصه بينا، اعتلينا بها ركح قرطاج، انا منهم قصيد اغضب كما تشاء اللي نلت به بالجائزه الثانيه بعد صابر الرباعي، ومنيره اظن الله يرحمها الجائزه الثالثه، وفيصل جيبها الجائزة الرابعة ولا حاجة كمن هكا. يعني كانت فترة حلوة برشا، الموسيقيين الكل كانوا يشيدوا بأصواتنا والملحنين الكل، يعني كنا كل فنان كان يعتني به ملحن. مثلا أنا شادلي أنور الله يرحمه ونعم، الملحن الكبير شادلي أنور، صابر الرباعي، سي محمد رضا الله يطول في أنفاسه. كانت يعني فترة مزيانة برشا تألقنا فيها كفنانين اللي قعدنا لتو، معناها الوقت هذا من تخيل من عام 85 تو معناها 2026 الحمد لله عملنا معناها كارير حلو برشا، وهذا الكل نتاج العناية اللي لقيناها.
1: عالية بالعيد كانت نهار بعد نهار لازم تجينا فرقة الإذاعة وتقعد بحذانا، وحتى كي نبدأ نتمرنوا في التمارين على أغاني أخرى بتاع مطربين أخرين تبدأ هي تسمع وقاعدة بنتنا ربيت الولف علينا،
0: بنت لذاعة،
1: بنت لذاعة، بنت الفرقة،
0: أي نعم،
1: بنت مصلحة الموسيقى،
0: أي نعم،
1: وهي بالعفوية متاعها تخلي الناس كل تحبها،
0: عالية طيبة ياسر،
1: طيبة ياسر وصادقة، صادقة،
0: أي نعم، وفنانة، فنانة حقيقية وحساسة وفيها كل ميزات الفنان.
1: أي نعم، عالية. أي نعم.
0: شكون اللي لحن لها في البدايات؟
1: برشا، شادلي أنور، قاسم كافي، محمد رضا، محمد فوزي بن علي الأكورديونيست الله رحمة الله عليه.
0: أكيد وقتها عالية بالحضور هذاك وبك المفاجأة اللي شكلتها في الساحة الفنية، أكيد رأوا الفنانين كلهم حبوا يقدموا لها أغاني
1: بالطبيعة، بالطبيعة، وهذاك اللي صار.
0: أي نعم.
1: وهذاك اللي صار، عندها العديد والعديد والعديد من الأغاني. عالية بالعيد مش عندها الأربع وخمسة أغنيات اللي قاعدين يتعدوا،
0: عندها ريبرتوار كبير،
1: عندها ريبرتوار كبير
0: صحيح،
1: وكل سرتو في بدايتها معناها غنت برشا حاجات حلوة
0: بيه.
1: هي سألتها الحقيقة وقلت لها رب شو قولها نقول، قالت لي قول، قلت لها شنو تحب نعدي لك أنا من الأغاني ريبرتوار اللي عندك؟
0: نعم.
1: قالت لي عدي لي أهلا بسيد الناس اللي هي من تلحين قاسم الكافي. قلت لها علاش؟ قالت لي الغناية ذي مبروك عليا وعندها طالع سعد عليا.
0: نعم.
1: ما قالت ليش علاش شنو اللي فما وكل، أما قالت لي راني تعز عليا الغناية ذي ونحب نسمع روحي فيها.
0: وأكيد وفاء منها القاسم الكافي على خطر عالية راهي من الناس الأوفية، راهي وفية برشا للعلاقات.
1: قاسم كافي، قاسم كافي تقول له في معناها بصراحة معناها حتى في المرتبة الأولى عالية بالعيد.
0: أيوة.
1: معناها تقول له شكون يعجبك في الأصوات؟ يقول لك خلاف الكبار، خلاف زهيرة وسلاف ونعمة وعليا وكل.
0: أي نعم.
1: في الصغار أنا نحب عالية ولحن لها برشا غنيات.
0: اي نعم.
1: وارمارك معناها للامانه قال الرجل راهو صوص الحمامي زاد لحن لها قاسم كافي.
0: ايوه
1: صوص الحمامي قاسم كافي لحن لها ولحن البرشا بنات.
0: اي نعم.
1: لحن
0: باش نسمعوها من بعد سوسن، لكن توا خلينا نسمعوا عالية بالعيد في اهلا يا سيد الناس.
1: اي نعم.

0: أول من جانا تعدي حقاقة للحق
1: أي.
0: هي المرحومة منيرة حمدي، دخلت وهي صغيرونة الله يرحمها.
1: الله يرحمها
0: منيرة حمدي تغني في وردة.
1: أي نعم.
0: في استديو 8 والفرقة مصغرة.
1: وكيفاش كان رد الفعل متاع اللجنة وقتها؟
0: اللجنة
1: انطباع الأول.
0: الحقيقة اللجنة أنا قلت أنا عضو من اللجنة وفما شعب الحميد وشعب سطر بن عيسى. في التصفيات كنا ثلاثة احنا اللي نختاروا معنا التصفيات الأولى من الأول. منيرة حمدي سمعنا فيها غنى حلوة ومع وردة وليلي ليالي وكل معناها مشت فيها باية. قلنا لها عندكش حاجة أخرى؟ قالت عندي صالح بن عجيق. الله الله هاي سمعنا في التونسي. هي الحكاية راهي شعرة تفصل بين إنسان يتقبل وبش يولي فدات ويولي نجم وبين يروح ملا قد تروح حاجة في التونسي. غنت صالحة ربي أعطاني كل شيء بكماله تفكر وكله ذوك الخانات بالتونسي وكل شيء على صغر سنة والكل
1: أعجب
0: بها بن عالجية وقال تقبل منيرة حمدي الله يرحمها. معناها أنا أخوها الروحي ما نقولش بوها خاطر فرق سن ما واش بعيد برشا برشا. أخوها قول أخوها الروحي وبرقول تبنيتها ولا كيفاش. المهم لحنت لها باسم المحبة غني لي.
1: هذه أول أغنية غنيتها
0: في استوديو 8 مع الإذاعة مع فرقة الإذاعة.
1: على ذكر استوديو 8 كلهم سجلوا في استوديو 8
0: اي وقتها نسجلوا كان في 8 9 سكر صحيح. تسعة قعد
1: للمنوعات. لا قصدي ما سجلوش البر كلهم.
0: لا هاتون هو جاي مع
1: فما استثناء.
0: اي فما استثناء
1: نجيوه
0: فما استثناء هاتون نجيوه
1: ملا
0: منيرة حمدي. هذه هي الغنية اللي كونت لها اسم باسم المحبة. وأنا عملتها لها هي في وقت من الأوقات مغرومة بجريت وجريت. وقتها الغناية خارجة ضاربة كما يقولوا. وكل عملت لها لقاء هو بيدو. هو بيدو لقاء وشوية كم مش تقليد مش سرقة ومش انسبيري شوية. كونت اسم بها هذيك. وفي المنوعات التلفزية تمشي تغنيها بلاي باك. وتعرفت منيرة حمدي باسم المحبة في كل وقت ذاك في البدايات. وما فمش بلاتو ما تحكيش فيه على بشير السلمي.
1: انت ما لحنت لهاش باسم المحبة بركة؟
0: لا لحنت لها هو الكلم في المحبة. أول محبة توجنا بها عام يظهر لي 93
1: في مهرجان الأغنية.
0: في مهرجان الأغنية خذينا جائزة ثانية في أحسن عمل
1: باسم المحبة. باسم أول المحبة, المحبة.
0: أول محبة نعم هذو مجوز اللي عملتهم لها وبحكم اللي أنا ملحنش برشا.
1: بالكيف أنت تلحن.
0: بالكيف هي بالكيف.
1: نعم. بالكيف. نمشي ونسمع ومالا باسم المحبة كلمات مصطفى زكيز ألحان البشير السلمي مقطع منها كيف كيف.
0: نعم.

0: به توا نتعداو الصوت
1: فيصل
0: آخر
1: الرياح.
0: فيصل الرياح، شنو أول أغنية؟
1: فيصل الرياح هي أنا شاورته قلت له شو تحب نعدي لك؟
0: أيوة
1: الحقيقة شوف اللي استحالت الاتصال بهم عدينا لهم حسب الحيز الزمني وقتاش بدا، واللي نجمنا اتصلنا بهم
0: خيرناهم
1: وجوانيابل وكل خيرناهم الحقيقة. كما فيصل الريحي هاتفته كله اتصلت به قال لي نحب عدي لي حكم الهواء كلمات وألحان محمد المجري.
0: اي نعم،
1: احنا محمد المجري نعرفوه ملحن
0: ممتاز،
1: هو عمل طير الحمام وعمل برشا حاجات.
0: اي نعم،
1: لكن اليوم نلقاوه كلمات وألحانه حتى من الكلمات عمل كلمات. كي يبدا مقتنع بالمطرب راهو يعملوا العجب، راهو الملحنين والشعراء الشعر يولي ملحن والملحن يولي شاعر. فيصل الرياحي عمل كل ذاك اللي عليا قتلي، احنا قلنا لكلنا نمشيو نروحوا قدام فيصل الرياحي اللي غنى في كارتاج كل ذاك اللي وتجاوب معاه الجمهور في الحفل الاختتام.
0: حفل
1: الاختتامي
0: نعم.
1: لقيت سيكوز في اليوتيوب من غير لي بالعود وحده والله فرقة،
0: صحيح
1: والله فرقة
0: من بين أجمل الأصوات
1: من
0: الرجالية،
1: من أجمل الأصوات، حاجة بركة أنا بهت فيها. ولو نعرف الكلمة باش تغششهم، أما رغم أنفهم قاعدين على البنك، ولو الكلمة توجع هي راهي توجع. أنا نقول فيها برشا محبة بغير عليهم نقول فيها
0: توكيما فيصل ولا عليا. علاش ما راوهمش في كارتاج؟
1: والله ما نعرف
0: علاش ما همش موجودين، هذوما ما يستحقوش كارتاج. كل واحد
1: قوية
0: فيهم،
1: هذوما أصوات قوية
0: بخلاف ذاك عندهم ريبرتوار مزيان وأغاني جماهيرية بالحق محبوبة.
1: نعم.

0: هذا مقطع من حكم الهوى لفيصل الرياحي، ويقعد ديما فيصل الرياحي من أجمل الأصوات التونسية. أكيد الجمهور التونسي متعطش لهكذا أصوات، إن شاء الله يا ربي
1: نعم
0: نراوها في حفلات كبيرة. هاي جاية المهرجانات إن
1: إن
0: شاء
1: شاء
0: الله
1: الله
0: هذوما نلقاوهم. الله
1: إن شاء
0: يرحم
1: الله.
0: منيرة حمدي، الله يرحم فيصل رجيبة.
1: رجيبة
0: فيصل رجيبة اللي هو زاده في القائمة باش نحكيو عليه
1: إن
0: تو.
1: فيصل رجيبة الغرام متاعه الله يرحمه وينعمه،
0: الله يرحمه.
1: الغرام متاعه غنانا على رياحي، ما خلى ما غنى، غنى يا ليتي سحرنا بها، يا ليتي ما فيها كل تطويله ذيك كل
0: اي
1: نفس،
0: اي اي
1: ما مش اللي يجي قدها،
0: طبعا
1: يلزم صوت راكز، فنان خاطر، فنان
0: طبعا
1: بالحق،
0: طبعا
1: كي
0: طبعا.
1: تشوف فيصل الرجيبة تحس الفنان،
0: اي
1: تشوف
0: نعم.
1: فنان بالحق.
0: شنو هو اللي باش نسمعه فيصل الرجيبة؟
1: فيصل الرجيبة الله يرحمه، مش نسمعوه في أغنية يا محيرتني،
0: ايوه
1: هي تأليف حمادي الباجي
0: اي نعم.
1: وتلحين محمد رضا، ونوجه له التحية
0: تحية لي.
1: ويتبع فينا
0: اي
1: ويشكر فينا،
0: ربي فضله.
1: بارك الله فيه.

0: صوت من اروع ما جاب تونس الحقيقه. زادة
1: نكملوا في القائمه نتاع الدفعه الاولى.
0: اي اللي قعدوا هما سوس الحمامي، غنات برشا اغاني والطبعه نتاعها المرح.
1: شنو غنات في نهار التصفيات؟
0: نهار التصفيات كي نغزر انا لسوس الحمامي نتفكر اسال عليا. أي. اسال عليا ترارا وارحم عيني يا ترى.
1: هذه الأغنية اللي تقبلت بها،
0: هذه الأغنية كانت اللي جاي من البنات يغنيوا في يسأل عليه متاع ليلى مراد. الغناية هذه نقول لك عزفناها يجي 30-40 مرة طيلة الموسم الأول والموسم الثاني.
1: يعني المواهب اللي متقدمة
0: كلها يغنيوها. ممكن على خاطر توجت بها سوس الحمامي، يحبوا يحسبوا الغناية هي اللي توج مش الصوت يتوج.
1: نمشي ونسمعوا لها أغنية من إنتاجات تلك الفترة في 84 سجلتها، لحنها لها قاسم كافي. أنت قبليك قلت لحن قاسم كافي البرشة أسماء. الأغنية اسمها افرح وتهنى.
0: افرح وتهنى كانت ديما تتعدى في الثمانينات. خذت صدى قاسم كافي كيف كيف زادة يرى فيها اللي هي صوتها متميز، صوتها عنده تمبر خصوصي خاص.
1: الكلمات لحبيب الأسود.
0: اي نعم.

0: في نفس القائمة مش نلقاو صوت آخر اللي هو ثريا عبيد.
1: أي.
0: أي نعم.
1: ثريا عبيد عندها الأغنية اليتيمة يقولوا الإعلاميين.
0: أي.
1: قريتها برشا مرات.
0: هذيك تعبير صحيح في محله لأنها الأغنية الوحيدة.
1: عودتني على الود.
0: أي نعم.
1: اللي هي كلمات عبد الحميد الرباعي وتلحين
0: عبد الكريم صحابه
1: زميلنا وصديقنا ونحييه الفنان الكبير والملحن الكبير عبد الكريم صحابه.
0: ثريا من الأصوات في وقتها اللي تنبؤوا لها الملاحظين والمختصين الموسيقيين بمستقبل زاهر لكنها فضلت الانسحاب.
1: والله كنت أنا نحبذ راي ما شاركتش دقيقة خير من اللي تشارك وتخلينا مع الأغنية اليتيمة عودتني على الود وكهو.

0: نجم نقولوا إلى اللقاء مكرهين،
1: ما نحبوش نفرقوا مستمعينا،
0: على أمل لقاء بكم في الحصة القادمة. هي باش تكون إن شاء الله الموسم الثاني من نادي المواهب،
1: من نادي المواهب، باش نكملوا في الجزء الثاني. لكن قبل ما نختموا نستسمحك سي بشير، نقدموا التحية لزميلاتنا

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. رئيس الجمهورية قيس سعيد يستقبل بقصر قرطاس سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة بتونس عبد العزيز بن علي الصقر، الذي أدى زيارة توديع إلى رئيس الدولة. اللقاء مثل فرصة تم فيها التعرض لعديد المحطات التاريخية التي تعكس عمق العلاقات ومتانتها بين الشعبين الشقيقين والإرادة المشتركة الثابتة في مزيد توطيدها في كافة المجالات. رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزندري تشدد خلال مجلس وزاري مضيق عقد مساء أمس على ضرورة إحكام المتابعة الميدانية لنسق تقدم المشاريع العمومية من قبل كل الهياكل المتدخلة وتذليل كل العراقيل، مضيفة أن الدولة تعمل حاليا على مراجعة الإطار القانوني والترتيبي المنظم للاستثمار وعلى إنجاز مشاريع التحول الرقمي للإدارة وتقليص أجال معالجة الملفات وإلغاء عدد من التراخيص الإدارية، فضلا عن تطوير منظومة الصفقات العمومية بما يضمن مزيد دفع الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية. مكتب ومجلس نواب الشعب يقرر عقد جلسة عامة مغلقة يوم الثلاثاء 23 من جوان الجاري للنظر في مطالب رفع الحصانة على عدد من النواب. وزارة الصحة تعلن في بلاغ لها عن تدشين آلة تنقية الأمصال العلاجية بعد إعادة تأهيلها بعد سنوات من التعطل والصعوبات التقنية، وتعد هذه المنظومة حلقة أساسية في إنتاج الأمصال المنقذة للحياة، ستمكن من تأمين حاجيات تونس من الأمصال المضادة للعقارب والأفاعي وداء الكلب. في إطار التشجيع على اقتناء السيارات الكهربائية، إعفاء كلي من الأداءات الديوانية للسيارات 100% والانتفاع بتخفيض على معلوم الأداء على القيمة المضافة إلى 7% وتخفيض ب 50% على معلوم التسجيل و 50% على معلوم الجولان، وفق مدير إدارة النجاعة التقية عبد الحميد جنوني. وفي العالم، شهداء ومصابون بغزة وإسرائيل تعلن اغتيال مسؤولين كبار في حماس. رغم إعلان واشنطن توصل إسرائيل ولبنان إلى اتفاق لتنفيذ وقف إطلاق النار، التصعيد الميداني مستمر والجيش الإسرائيلي يشن هجمات على جنوب وشرق لبنان. وفي ردها على تلك الهجمات، حزب الله ينفذ عمليات جديدة ضد القوات الإسرائيلية. وختاماً، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصرح بأن إيران وسلطنة عمان ستنظمان إدارة مضيق هرمز وفقاً لقواعد القانون الدولي، وسيتم تبادل وجهات النظر بشأن إدارة هرمز مع دول الجوار، لكن القرار نتخذه نحن وعمان. نهاية الموزج، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: عذب الكلام.

صباحكم أفراح وخير وبهجة وبركات مستمعين الأعزاء الأوفياء. جعل الله طلع هذا الفجر وكل فجر طالع بشائر وباعث مسرات.

من وراء الظلام شع نور الصباح، فأزاح القتام وأنار البطاح، وأتى بالسلام والرضا والسماح.

يبدأ النهار بطلعة الفجر الباسمة المشرقة، فتنقشع ظلمة الليل ويبتسم الفضاء بعد العبوس، ويتجلى للعيون جمال الكون وألوانه. كذلك ينقشع عن النفوس كل ما يكدرها ويتبدى لها الأمل، فنقبل على الحياة مدفوعين بفتنة الأمل. فالأمل سر الوجود ودافع الحياة الأقوى والأجمل. هذا الصباح الحلو أشرق باسماً، وقمنا على الفجر المبين نباكره، وهذا عبير الزهر يغمر أرضنا، وهذا طريق الخير لاحت بشائره، وحفت به الآمال من كل جانب، وفاض جمال الصبح وغرد طائره.

خلينا الدنيا تصدق

يقول ميخائيل نعيمة: الحلم يصنع الإنسان، ويقول: في العمر فرص لكسب المعرفة التي منها وحدها الثروة والجاه والمجد، وإنه يؤلمني أن يهدر الناس أوقاتهم في العبث والثرثرة، فالعلم بحر هائج، وما كل واحد منا إلا قطرة في ذلك البحر. الحلم الذي يبدأ في خيالنا بعيد المنال يمكن أن نحوله إلى واقع وحقيقة إذا أصررنا على بلوغه، ولكن ذلك الإصرار لابد أن يصاحبه العمل، والعمل لابد أن تصاحبه المواظبة والجد وحسن استغلال الوقت والتغلب عليه. فالوقت لا يكون صديقنا إلا إذا احترمناه وحافظنا عليه ولم نستهن به. ما أصعب الفعل لمن رامه، وأسهل القول على من أراد. أيطلب المجد ويبغي العلا قوم بسوق العلم فيهم كساد؟ بالعلم ساد الناس في عصرهم، واخترقوا السبع الطباق الشداد.

قال أحد الحكماء: إذا أصبحت تعرف الفرق بين النصيحة النافعة الصادقة والنصيحة غير النافعة، فأنت لم تعد في حاجة إلى النصيحة. يقول توفيق الحكيم: لم أكد أمضي قليلاً في مرحلة التعليم الثانوي حتى وطنت العزم على أن أكون أديباً كاتباً، وقررت في نفسي مصيري. وهذا القرار الذي يتخذه الإنسان في شأن مصيره قلما تنقضه الأيام إذا كان حقاً صادراً عن إرادة وإيمان واقتناع. ونحن في موسم حصاد أبنائنا التلاميذ والطلبة لنتاج سنة من العمل والكد، نتمنى أن يكون حصاداً وافراً بالنجاح وبلوغ المرام. نستذكر قول الشاعر معروف الرصافي: كفى بالعلم في الظلمات نورا، يبين في الحياة لنا الأمورا. فكم وجد الذليل به اعتزازاً، وكم لبس الحزين به سرورا. تزيد به العقول هدى ورشدا، وتستعلي النفوس به شعورا. أأبناء المدارس إن نفسي تؤمل فيكم الأمل الكبيرا. ستكتسب البلاد بكم علوا إذا وجدت لها منكم نصيرا. إذا ارتوت البلاد بفيض علم، فعاجز أهلها يمسي قديرا. ويقوى من يكون بها ضعيفا، ويغنى من يكون بها فقيرا.

قال حكيم: الغضب ريح تهب فتطفئ سراج العقل، فلنعصم أنفسنا من الغضب ولنهتدي بالعقل مصباحا يضيء لنا الطريق في الظلمة. قال الطاهر الحداد المفكر والمصلح والشاعر: إذا ما أردنا أن ننال الرغائب فليس لنا إلا العلوم مطالبا. عن الصمود والإصرار وتحدي المصاعب وعن التفاؤل يقول أبو القاسم الشابي شاعر تونس الخالد صاحب الروائع الخالدة: سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشماء، أرنو إلى الشمس المضيئة هازئا بالسحب والأمطار والأنواء، لا أرمق الظل الكئيب ولا أرى ما في قرار الهوة السوداء.

الوفاء بالوعد ليس سهلا عند الحسناء التي تحسن الدلالة والتغنج، مثل هند التي قال عمر بن أبي ربيعة هذه القصيدة فيها: ليت هندا أنجزتنا ما تعد، وشفت أنفسنا مما تجد، واستبدت مرة واحدة، إنما العاجز من لا يستبد. زعموها سألت جاراتها إذ تعرت ذات يوم تبترد: أكما ينعتني تبصرنني عمرو كن الله أم لا يقتصد؟ فتضاحكنا وقد قلنا لها: حسن في كل عين من تود. كلما قلت: متى ميعادنا؟ ضحكت هند وقالت: بعد غد.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: ولله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في

0: نحن مع شرح أسماء الله جل وعلا. يقول الحق سبحانه وتعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. الله ينتقم أي يعاقب، يعاقب ليؤدب. فتجد أن الله جل جلاله يسوق للعبد شدة يحار لها عقله، فإذا هو يقف عند حده ويرتدع ويعود ويسلك الطريق القويم. فالمنتقم كالمربي ينتقم ليؤدب. أحبتي المستمعين الأكارم، أسعد الله قلوبكم بذكره وقربه. قال بعض أهل العلم: المنتقم هو الذي عرفت عظمته فخشي العباد نقمته. فلما عرفت بطش ربك، إن بطش ربك لشديد، انتهيت عن التعدي والتجاوز. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا؟ وقد علمنا بالأدلة القاطعة والحجج الواضحة أنه القاهر فوق عباده، سمى نفسه القاهر والقهار، وهو الذي لا موجود إلا وهو مسخر تحت قهره وقدرته، عاجز في قبضته. قال جل وعلا: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أحبتي في الله، القاهر والقهار هو المذلل المستعبد خلقه العالي عليهم، وهو الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة وعنت له الوجوه، وقهر كل شيء ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمته وجلاله وكبريائه. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اقترن اسمه القهار باسمه الواحد في كل الآيات، وبرزوا لله الواحد القهار، أي أن القهر يستلزم الوحدانية، وكلاهما متصف بالعزة والقوة. مستمعي الأكارم، القوي اسم من أسماء الله الحسنى، وهو القادر التام القدرة، الذي لا يستولي عليه عجز في حال من الأحوال، وقوة المخلوقين متناهية وعن بعض الأمور قاصرة. القوي مستمعي الأكارم هو الذي لا يغلبه غالب، ولا يرد قضاءه راد، ينفذ أمره ويمضي قضاءه، يمضي قضاءه في خلقه شديد عقابه لمن كفر بآياته وجحد حججه. أحبتي في الله، والقوة نقيض الضعف والوهن والعجز، وهي صفات مستحيلة على ذات مولانا عز وجل. إن الله قوي عزيز، ونحن جميعنا نستمد من قوة مولانا عز وجل القوة لمواجهة مصاعب الحياة وبلائها وشدائدها. قال سبحانه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، بل إن قوة الله جل وعلا سارية في جميع خلقه، فهو الكامل الذي لا يعجز. عباد الله، فإن عرفنا المنتقم القاهر والقهار القوي، أفلا تتواضع له فتشعر كما نشعر بضعفنا الشديد أمام قوة القهار عز وجل الذي لا يعجزه شيء؟ فمهما أوتي المخلوق من قوة وملك وسلطان ومال وأولاد، فهو خاضع لله جل وعلا المتصف بصفات الجلال والكمال، هو ضعيف أمام قوة الله تعالى. من عرف قوة القوي وقهر القهار المنتقم سلم قلبه من الكبر، وسلمت جوارحه من إيذاء الخلق، وتوقف عند حقيقة عجزه وضعفه، فتبرأ من حوله وقوته، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وصل اللهم على البشير النذير وعلى آله وصحابته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ولله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الأستاذ محمد الأمين.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. رئيس الجمهورية قيس سعيد.

0: سيد يستقبل بقصر قرطاس سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة بتونس عبد العزيز بن علي الصقر بمناسبة انتهاء مهامه بتونس. اللقاء مثل فرصة لعرض أبرز المحطات التاريخية التي تعكس عمق العلاقات ومتانتها بين الشعبين الشقيقين والإرادة المشتركة الثابتة في مزيد توطيدها في كافة المجالات. رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تشدد خلال مجلس وزاري مضيق عقد مساء أمس على ضرورة إحكام المتابعة الميدانية لنسق تقدم المشاريع العمومية من قبل كل الهياكل المتدخلة وتذليل كل العراقيل، مؤكدة أن الدولة تعمل حاليا على مراجعة الإطار القانوني والترتيبي المنظم للاستثمار وعلى إنجاز مشاريع التحول الرقمي للإدارة وتقليص أجال معالجة الملفات وإلغاء عدد من التراخيص الإدارية. إنجاز 5000 مسكن في إطار برنامج الكراء المملك ودخول المنصة الخاصة بالتسجيل في البرنامج حيز الاستغلال موفى السنة الجارية. وزارة الصحة تعلن في بلاغ لها عن تدشين آلة تنقية الأمصال العلاجية بعد سنوات من التعطل والصعوبات التقنية، وتعد هذه المنظومة حلقة أساسية في إنتاج الأمصال المنقذة للحياة، ستمكن من تأمين حاجية تونس من الأمصال المضادة للعقارب والأفاعي وداء الكلب. المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة يؤكد خلال جلسة عمل مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض على أن الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة وأن أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها لا يمكن تحمله، مبرزا ضرورة التفعيل الكامل للاتفاق الحاصل بوزارة الشؤون الاجتماعية. استعداداً للموسم الصيفي، وزارة البيئة تنطلق قريباً في حملة تنظيف الشواطئ وتشمل تدخلات يدوية وآلية بهدف تحسين الواجهة البحرية وظروف استقبال المصطفين. وحسب رئيس مشروع التنظيف الآلي للشواطئ نبيل المختار، تستهدف الحملة أكثر من 150 شاطئاً سياحياً وعمومياً على امتداد كامل السواحل التونسية. وإلى آخر أخبار العالم، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يؤكد استمرار الاتصالات مع إيران عبر وسطاء وهناك تبادل للرسائل بين الجانبين. مستشار المرشد الإيراني يقول إن المسودة الحالية لمذكرة التفاهم لإنهاء الحرب تحتوي أمورا غامضة تستدعي التوضيح. وختاماً وفي الملف اللبناني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إحراز تقدم بالمفاوضات بين إسرائيل ولبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
2: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: هكا بدينا
5: يوم جديد، يوم سعيد،
4: وعامر عام كبرنا معاكم.
6: يوم سعيد تحكي لك وتحكي عليك.
7: اليوم
4: مع الحبيب شغام في يوم سعيد تسمع جديد.
8: الساعة الآن في تونس 6:04. أهلا بكم أعزائي المستمعين في بداية هذه الحلقة الجديدة من برنامج يوم سعيد.

0: صديق مستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. الجمعة 19 ذو الحجة 1447، 5 جوان 2026. صلاة الصبح كانت في 3:10، الظهر بإذن الله في منتصف النهار و 25 دقيقة، العصر 4:09، المغرب 7:38، والعشاء في تمام 9:26 من هذا المساء. لقاؤنا مستمعين الأعزاء يتواصل إلى الساعة 9 من هذا الصباح.

سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر الهداية.

من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية الأبدية.

وفضله على سائر الأنبياء والرسل والأمم القبلية، فنالت بفضل محمد، فنالت ونلنا ونلتم بفضل محمد.

ذو رأفة بالمؤمنين محمد محمد ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك نادت بك الرسل الكرام.

وأجمل منك يا محمد لم ترى قط عين، وأجمل منك يا محمد لم ترى قط عين، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأً من كل عيب

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد مع الحبيب جغام.
0: نهارك فل، نهارك سعيد. أهلا بكم أعزائي المستمعين، تابعتم إذن الفقرة الأولى في حلقتنا هذا الصباح من يوم سعيد. لقاؤنا يتواصل إلى الساعة 9. خاطب رجل نفسه قائلا: ستذهب وتغيب مهما كانت قيمتك، وستنسى مهما بلغت المكانة التي وصلت إليها، لذلك أترك أثرا جميلا وعملا صالحا يتذكرك به الناس ويدعون لك. جعلنا الله وإياكم من أهل الأثر الطيب والعمل الصالح. مع مايدا نوزهت، كلمة صباح الخير.

0: صباح الخير.
1: محلاها بشفافك
2: صباح النور
1: ينسعد حتى الطير لو بالحق شافك كلمة صباح الخير.
0: صباح الخير
1: محلاها بشفافك
2: صباح النور
1: ينسعد.

غنى ميدا نزهت كلمة صباح الخير. مستمعين الأعزاء، في هذه الحياة علينا أن نلتفت إلى 5 اتجاهات. أولا إلى الأمام لنرى إلى أين نحن ذاهبون، إلى الوراء لكي لا ننسى من أين أتينا، إلى الأسفل لكي لا ندوس على أحد، في المرتبة الرابعة أو في الاتجاه الرابع إلى حواسنا لنرى من وقف معنا في وقت الشدة، وفي المرتبة الخامسة في الاتجاه الخامس إلى الأعلى لكي نتذكر أن خالقنا معنا دائما يحفظنا ويرعانا. الزين الحداد يتغنى بتونس العزيزة.

تعتبر مستمعينا الأعزاء تونس من أكثر البلدان شهرة في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط في مجال زراعة الزيتون. تخصص أكثر من 30% من الأراضي لأشجار الزيتون، هناك 1,068,000 هكتار. إذا استثنينا دول الاتحاد الأوروبي تصبح تونس القوة العالمية الأولى في قطاع زيت الزيتون. تبذل تونس دائما مجهودات كبرى لهيكلة وتعصير هذا القطاع بغية تحسين جودة زيت الزيتون والزيادة في المساحة المخصصة لزراعة أشجار الزيتون وترويجه في أغلب دول العالم. السادسة صباحا و34 دقيقة، إحسان صادق، يا ربا الخضراء.

الساعة الآن 6:39. بعد قليل مع فيروز، ثم في الساعة 7 تأتيكم نشرة الأخبار.

على دلعونا صباح مع نصري شمس الدين. أنتم في الاستماع لبرنامج يوم سعيد الذي يأتيكم من تونس. أجمل تحيات زملائي فريق البرنامج هذا الصباح: لسعد شبيل، عمار شبالي، حميد الورغي، حمزة الصفار، رانيا بوتوريا، وبالمكتبة الغنائية ليلى جلاصي، نجوى العربي ونسيمة المجري. الفنانة فيروز تعيش على تلة تقع شمال شرق بيروت العاصمة اللبنانية.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: الدكتور حكيم.
2: كما قلنا نغسل العظم قبل استعمالها، قلنا زادة يلزم نغسل الدلاعة والبطيخة من ترابها وسخها. لكن لاحظنا اللي مازال فما شكون يظن اللي قشرة العظمة وقشرة الغلة غلاف ما يتعدى منه شيء، وهذه غلطة كبيرة ياسر وناتج عليها برشا أمراض.
1: الدكتور حكيم.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
5: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. مجلس وزاري مضيق يوصي بالتسريع في نسق تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية. إعادة تشغيل آلة تنقية الأمصال العلاجية بمعهد باستور بتونس بعد سنوات من التعطل. الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة يقر تمويلا مباشرا بقيمة

0: مليوني دولار أمريكي لفائدة تونس لتنفيذ مشروع ترميم النظم البيئية في بحيرة إشكل. وفي العالم، وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن بلاده ستتولى مع سلطنة عمان تنظيم إدارة مضيق هرمز وفقا لقواعد القانون الدولي. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة بتونس عبد العزيز بن علي الصقر، الذي أدى زيارة توديع إلى رئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا. وكانت هذه المناسبة فرصة تم التعرض فيها لعديد المحطات التاريخية التي تعكس عمق العلاقات ومتانتها بين الشعبين الشقيقين والإرادة المشتركة الثابتة في مزيد توطيدها في كافة المجالات. خصص مجلس وزاري مضيق عقد أمس بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري لمتابعة نسق تقدم تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية في كل القطاعات. التفاصيل في الورقة التالية مع سميرة سعي.
1: أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أن الدولة تعمل بصفة متواصلة على التسريع في إتمام المشاريع العمومية الجارية من أجل استكمال إنجازها في الآجال المحددة لها، وأوصت وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة بضرورة تجاوز كل العقبات والصعوبات تمام كل المشاريع وتكثيف الجهود على المستوى المركزي والجهوي والمحلي من قبل كل المسؤولين بالوزارات والهياكل العمومية والولايات، مع التأكيد على ضرورة تحميل المسؤولية كاملة لكل من يخل بواجباته المهنية ويتسبب في تعطيلها بأي شكل من الأشكال. كما أضافت أن الدولة تعمل على مراجعة الإطار القانوني والترتيبي المنظم للاستثمار وعلى إنجاز مشاريع التحول الرقمي للإدارة وتقليص آجال معالجة الملفات وإلغاء عدد من التراخيص الإدارية، فضلا عن تطوير منظومة الصفقات العمومية بما يضمن مزيد دفع الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية. كما أبرزت أهمية المنصة الرقمية الموحدة الخاصة بمتابعة المشاريع العمومية والتي توفر معطيات تفصيلية حينية حول كل مشروع، بما في ذلك قياس الأداء ونسب التقدم ورصد الإشكاليات المعترضة. وقدم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال هذا المجلس عرضا مفصلا حول تقدم عدد من المشاريع والبرامج التي تهم خاصة المجال الصحي، حيث يتم حاليا بناء عديد المستشفيات في عدد من الولايات، ومنها مستشفى الملك سلمان الجامعي بالقيروان والمستشفيين متعددي الاختصاصات بسيدي بوزيد وقفصة، إلى جانب تطوير النظام المعلوماتي الصحي إي سونتي. وفي مجال النقل، مضاعفة الخط الحديدي 22 والقسط الأول من مشروع الشبكة الحديدية السريعة. وفي مجال التجهيز والإسكان، قنطرة بنزرت والطريق سيارة تونس جلبة. وفي مجال الانتقال الطاقي والمناجم، مصنع ثلاثي الفوسفات الرفيع بالمضيلة 2 والربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا. وفي مجال الرقمنة، برنامج الحوكمة الإلكترونية لدعم التحول الرقمي للخدمات الإدارية جوفتك، وبرنامج دعم تركيز المخطط الوطني تونس الرقمية. كما تضمن العرض تقدم عدد من المشاريع والبرامج المتعلقة بمجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتكوين المهني.
0: إثر سنوات من التعطل والصعوبات التقنية، تمت أمس بمعهد باستور إعادة تشغيل آلة تنقية الأمصال العلاجية بعد تأهيلها، وتعد هذه المنظومة حلقة أساسية في إنتاج الأمصال المنقذة للحياة، وقد استعادت جاهزيتها بفضل كفاءات تونسية. وسيمكن هذا الإنجاز من تأمين حاجيات تونس من المصل المضاد للعقارب والمصل المضاد للأفاعي خلال سنة 2027، مع الاستئناف التدريجي لتزويد السوق بالمصل المضاد لداء الكلب، عفنا وعفاكم الله. تتواصل بتونس أشغال المؤتمر الثامن للجمعية التونسية لجراحة القلب والشرايين بمشاركة مختصين من تونس ومن الخارج، ويمثل هذا الحدث الطبي فرصة لاستعراض التطورات في مجال جراحة القلب والشرايين وتبادل الخبرات. رئيس الجمعية التونسية لجراحة القلب والشرايين رؤوف دنجير.
2: المؤتمر هذا يتعرض لبرشة مواضيع تخص جراحة القلب عند الكبار، جراحة القلب عند الطفل، جراحة القلب عند الرضيع، كيف زرع القلب، زرع مضخة القلب، الجراحة بالمنظار والأوعية الدموية، وفما مواضيع قموا بهم الممرضين والفنيين الساميين. والمؤتمر هذا يجسد التقدم العلمي في ميدان الطب وخاصة في ميدان جراحة القلب والأوعية الدموية في تونس. المؤتمر هذا زاد فيه ورشات عمل بالمحاكاة ورشات عمل الأطباء الشبان اللي باش يقوموا بزرع صمام في قلب حيوان. هذه حاجة هامة جدا للأطباء الشبان باش يتمرسوا على التقدم في جراحة القلب وإلا في جراحة الأوعية.
0: خلال ورشة عمل نظمتها أمس جمعية سفراء السلامة المرورية، كشفت رئيسة الجمعية عفاف بن غنية أن 99 طفلا توفوا جراء حوادث المرور سنة 2025، مؤكدة أنه رقم مفزع يستوجب مزيد التشدد في تطبيق القانون.
3: ورشة تبعا لسلسلة من الدورات التكوينية اللي نظمتها الجمعية في إطار تطبيق الأمر 151 اللي تم تنقيحه يوم 13 جوان 2023، اللي ولا ينص على إجبارية التخفيض في السرعة إلى 30 كيلومتر في الساعة في محيط المؤسسات التربوية التكوينية والمنشآت الرياضية والمؤسسات الجامعية. رؤساء الوحدات المرورية حبينا أن نحفزوهم على إجبارية تطبيق القانون هذايا في المناطق اللي تكون مهيئة ب 30 كيلومتر في الساعة، خاصة وأنه هذا القانون يحمي الفئة الهشة من مستعمل الطريق خاصة الأطفال. عندنا رقم صادم وأنه في سنة 2025 تم تسجيل وفاة 99 طفل، وهذا رقم صادم ما ينجم يخلينا كان نزيد ونعز المجهودات من أجل تطبيق هذا القانون، خاصة وأنه 30 كيلومتر في الساعة تولي أداة نجاة في صورة حصول حادث ويحمي من الإصابات القاتلة. بالتالي القانون هذا لازم نروه مطبق على أرض الواقع حتى نحمي الفئة الهشة من مستعملي الطريق من أطفال شباب مسنين وخاصة المترجلين.
0: نظر مكتب مجلس نواب الشعب أمس في مقترحات قوانين وأسئلة كتابية وطلبات لرفع الحصانة عن عدد من النواب، وتتعلق مقترحات القوانين المقدمة والتي تقررت إحالتها إلى اللجان المعنية بالحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة وبإرساء نظم التصرف الحديث في الإدارة، وكذلك بإحداث الهيئة الوطنية للتصرف في المواد الكيميائية الخطرة. وبشأن طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب، قرر مكتب البرلمان تعيين جلسة عامة مغلقة يوم الثلاثاء 23 من جوان الجاري في الغرض، كما قرر من جهة أخرى إحالة 142 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين. أعلن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة تخصيص تمويل مباشر بقيمة مليوني دولار أمريكي لفائدة تونس لتنفيذ مشروع ترميم النظم البيئية في بحيرة إشكل والمناطق الرطبة المحيطة بها، وذلك ضمن جملة من المشاريع الدولية صادق مرفق البيئة العالمي على تمويلها خلال اجتماع مجلسه المنعقد حاليا في أوزبكستان. ومحمية إشكل مصنفة على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، وهي تعد من أهم الأراضي الرطبة في منطقة شمال إفريقيا ومن أبرز محطات استراحة الطيور المهاجرة بين القارتين الأوروبية والإفريقية.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
0: أهلا بكم من جديد. نقل التلفزيون الإيراني عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إن إيران وسلطنة عمان ستنظمان إدارة مضيق هرمز وفقا لقواعد القانون الدولي. وقال محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أمس، قال إن المسودة الحالية لمذكرة التفاهم التي يجري التفاوض عليها لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة تحتوي أمورا غامضة تستدعي التوضيح. من جانبه قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن بلاده لن تتغاضى عن إجراء ترتيباتها الخاصة بمضيق هرمز مقابل تفاهم مع الولايات المتحدة. تصريحات المسؤولين الإيرانيين تأتي في وقت يؤكد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات تسير بشكل جيد. وبخصوص تطورات الوضع في لبنان، أفادت القناة الثانية عشر الإسرائيلية بانعقاد المجلس الوزاري المصغر للتصديق على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان دون صدور بيان يوضح تفاصيل ما أفضى إليه هذا الاجتماع. وجاء هذا الاجتماع في أعقاب تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اعتبر فيها أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان يعد إنجازا للحكومة، لكنه ألمح إلى أن إسرائيل قد تستهدف العاصمة بيروت. ميدانيا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان، مؤكدة مقتل 3526 شخصا وإصابة 10733 آخرين. وفي مقابل ذلك أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 63 ضابطا وجنديا في صفوفه بمعارك جنوب لبنان خلال الأيام الأربعة الأخيرة. هنا تونس الإذاعة الوطنية، هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي، وأخرجه إذاعيا حمزة الصفار، ومرئيا عمار الجبالي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين: مجلس وزاري مضيق يوصي بالتسريع في نسق تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية. إعادة تشغيل آلة تنقية الأمصال العلاجية بمعهد باستور بتونس بعد سنوات من التعطل. الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة يقر تمويلا مباشرا بقيمة مليوني دولار أمريكي لفائدة تونس لتنفيذ مشروع ترميم النظم البيئية في بحيرة إشكل. وفي العالم، وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن بلاده ستتولى مع سلطنة عمان تنظيم إدارة مضيق هرمز وفقا لقواعد القانون الدولي. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام. مستمعينا الكرام، المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع حبيب شغام. متابعة طيبة للجميع، وإلى اللقاء.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: الساعة الآن في تونس 7:16. أهلا بكم أعزائي المستمعين مجددا. مع مطرب الخضرة علي الرياحي.

0: هذا الفنان على الرياح هي فرحة الدنيا. عودة مستمعين الأعزاء على جوائز الكومار الذهبي، الجوائز الأدبية التي أعطيت في الفترة الأخيرة، وأمس حضرت لقاء أدبي ممتع في الحقيقة بحضور أكثر المتوجين، نذكر سي فهمي البلطي، نجوى القادري، نصر بالحاج طيب، كذلك نذكر سفيان بن مراد، وأيضا هشام بن عزوز. سفيان بن مراد تغيب لأسباب عائلية، وأشير إلى تأكيدنا على تهنئة كل المتوجين في هذه الدورة، الدورة 30 للكومار الأدبي. معنا الكاتبة والأستاذة الجامعية والروائية التي نجحت في الحصول على تتويج وجائزة في الكومار الأدبي، هالة لفقي. هالة، صباح الخير ومرحبا بك.
1: صباح الخير، ميرسي، عايشك.
0: تهنينا، أنت كتبت رواية اون رين سون رويوم هكا؟
1: اي، اون رين سون رويوم.
0: نعم. هالة، أنت بعد البكالوريا مشيت مباشرة إلى فرنسا؟
1: مشيت في فرنسا بعد الباك.
0: نعم.
1: اي. نعم. في عام 2000 نعمل نقري الادب. نعم. الفرنسي.
0: ايوه. اي، دراستك الجامعيه وين كانت؟
1: في باريس.
0: في باريس.
1: في السوربون.
0: في السوربون. وعلاش ما درستش في صفاقس الدراسه الجامعيه نتاعك؟
1: أمي فرنساوية وبويا تونسي، ومشيت تبعت الباك، كنت في الليسي بيير مانديس فرانس.
0: نعم.
1: ومشيت لباريس خاطر عندي الفاميليا غادي، وحبيت دابور عملت بريبا ليتيرير في مونبوليي.
0: نعم.
1: ومن بعد مشيت لباريس بور لا سوربون، وفي لندن زادا بور في ان ايشانج ايراسموس.
0: نعم نعم. طبعا هلا لفقي، انت استاذه جامعيه تدرس طلبه في الجامعه؟
1: اي ان قري انا استاذه الادب الفرنسي وزاد بور لو تياتر. انا استاذه في ان ليسي باريزيان.
0: اي، في معهد باريسي. نعم.
1: اي.
0: وانت صغيرة شكون الكتاب اللي كنت تقرأ لهم، اللي يعجبوك من الكتاب الفرنسيين أو العالميين بصفة عامة؟
1: أنا بديت نقرأ برشا وقت كنت صغيرة، دي روايات، دي كونت، دي لابويزي، وقت كنت في الليسي.
0: نعم.
1: مارغريت جوراس، مارغريت جورسنار، وزاد de la poésie, beaucoup de poésie en arabe et en français.
0: لشكون مثلا الشعراء او الكتاب العرب او التوانسة اللي تقرا لهم او قريت لهم هالة لفقي؟
1: انا قريت surtout des poètes معناها de tous les horizons.
0: نعم.
1: خليل جبران، أدونيس، أبو القاسم الشابي، voilà beaucoup de poètes différents. هو la poésie c'est ce que je préfère lire de manière générale ou les romans.
0: نعم. وشكون من الكتاب العرب اللي يعجبوك اللي تحبهم؟
1: انا نحب برشا نقرا لي aussi les romans contemporains. قريت أميرة غنيم و زاد لي كوزوتور معناها aussi بال التوينز يكتبوا زاد بالفرنسي، يمن مناي، فوزي أزويري. j'aime
0: ايوا. على ذكر أميرة غنيم باش تكون ضيفتي غدوة، بعد غدوة نهار الأحد. نعم.
1: سلام لي عليها.
0: يبلغ. إذن نرجع باختصار إلى روايتك اون رين سون رويوم. من هي هذه الملكة؟ شكون هي الملكة هذه؟
1: هي ملكة من مداغاسكار.
0: أيوة.
1: هي كنت ملكة dans les années 1895، وجي لو جينيرال غالييني عمل الحرب ما بين فرنسا ومدغشقر باش هو لا كولونيزي معناها مدغشقر
0: احتلوا مدغشقر ايوه
1: اي سي سا وفي 1897 رانا فالونا 3 لا ديرنيير ان مشات معناها في الجزائر الا ايتي اكزيلي en 1897
0: قداش بقات تقريبا جات لتونس عام 1907 قداش بقات تقريبا يعني
1: شهر في تونس
0: شهر فقط
1: فريمون كور معناها هي ال فواياجي بوكو ال فواياجي بوكو وجات لتونس خاطر كان فما ان ايفينمون في قرطاج ان لي روين
0: في الاثار قرطاج
1: فما ان غران سبيكتاكل وجات ان طونك سبيكتاتريس
0: نعم يعني في الفترة هذيك كان فما عرض على مسرح قرطاج
1: اي
0: ايوه ولكن هلا الفقين حب نعرف شنو سر اهتمامك بصفة خاصة بهذه الملكة شنو اللي فيها عجيب شنو اللي شد انتباهك
1: الملكة من مدغشقر غانا فالونا 3 هي ملكة كيفاش
0: يعني كانت ذكية برشا مثلا
1: اي ذكية برشا وتسافر برشا وهي معناها تحب الادب والفنون
0: والفنون اي تحب الادب والفنون نعم
1: وعندها اللي تري فراجيل زاد معناها اكزيل اللي جون ايبال عندها حاجه تري كيفاش نقولوا اللي تري توشانت
0: اي وقداش عاشت هي عمرها قداش كان
1: في وقت اجيت في تونس
0: لا لا عمرها الكل من اللي تولدت حتى اللي توفيت قداش عمرها 43 سنة يعني حياتها تسمى حياة قصيرة ما عشتش برشا
1: قصيرة
0: نعم.
1: جدا
0: نعم هلا لفقي أنت بعد شوية مسافرة راجع الفرنسا الباريس
1: أي
0: باعتبار إقامتك وخدمتك غادي تدرس كما قلت لي ولكن ديما ترجع لبلادك ديما تفكر في صفاقس بصفة خاصة مسقط رأسك أو بلاد أبائك وأجدادك
1: أي خطر أنا أي ديما نرجع في تونس وفي صفاقس أنا عندي ديزاتاش بروفون على الفاميليا هوني
0: صحيح وعندك صحابك وعائلتك وناسك
1: أي
0: وعندك جو تونسي اللي ربما ما تلقاش في فرنسا في فرنسا عندك حياة أخرى
1: أي حياة أخرى
0: نعم نعم نعم شكرا لك الأستاذة والروائية هالة الفقي أنت تحصلت على الجائزة الخاصة للجنة التحكيم في هذه الدورة الأخيرة من الكومار الأدبي إذن تقول كلمة للقراء باش تشجعهم يقرأوا روايتك المكتوبة بالفرنسية اون رين سون رويوم
1: اي هو كتاب بويتيك ما فما فما برشا الكريتور بويتيك و سي ان ليفر كور اكري على بروميير بيرسون هي الملكه اللي تحكي روايتها و انا جو سوي فريمون تري تري زوروز كو لو جوري و جو لي رمارسي
0: يعني كنت فرحانه انت لما
1: اعطوك
0: الجائزه نعم شكرا لك هل تقول كلمه للمستمعين في الاذاعه التونسيه
1: ميرسي عايش سامحني
0: قول حتى بالفرنسوية عبر
1: باهي داكوردو ميرسي بوكو à toutes et tous pour votre écoute et j'espère que le roman Une reine sans royaume vous plaira et je suis très heureuse de pouvoir partager ce bonheur avec le public tunisien et merci Zed, à vous, Monsieur Habib, je rame pour l'invitation et pour l'interview.
0: يعيشك شكرا لك شكرا على هذه التحية للمستمعين وكلامك يحفزهم ويخليهم يمشي ويقرأوا الرواية متاعك إن ران سان روايام شكرا الأستاذة الجامعية الروائية هالة لفقي
2: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية
3: في إذاعتنا فقط
4: أصوات حسنة
3: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق
4: فيصفو له الدم
3: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
4: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب
3: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة
4: أصوات حسنة إذاعتنا
3: الإذاعة الأفضل في تونس
5: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM في جبلي على 104.6 FM في مدنين على 106.1 و106.9 FM إشهار
6: شارك واربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة أبوني جديدة صور البلا بريفيري نتاعك مايونيز جديدة وبارتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن
7: إشهار
8: أحوال الطقس
0: أحوال الطقس مع بلال اليحيوي من الأرصاد الجوية بلال صباح الخير يومك سعيد
9: صباح النور يا حبيب مرحبا بك ومرحبا بكيف مستمعين الإذاعة الوطنية
0: نعم الطقس سخون بالتأكيد
9: الطقس سخون الطقس نعم. سخون اليوم خاصة مقارنة بيوم أمس الحقيقة مع ارتفاع طفيف موجب ارتفاع كبير في درجة الحرارة مقارنة بيوم أمس مثلا في تونس العاصمة البارح سجلنا 30 درجة واليوم تكون أقصى درجة الحرارة في تونس العاصمة في حدود 32 درجة بالنسبة للمعدلات درجة الحرارة القصوى لهذا اليوم باش تتراوح بين 27 و32 درجة في المناطق الساحلية وبين 33 إلى حدود 38 درجة بالنسبة لبقية الجهات تصل إلى حدود 42 درجة خاصة بالجنوب الغربي بأقصى الجنوب مع ظهور أشيلي محليا طقس قليل السحب اليوم إلى مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع هبوب طيارات هوائية من القطاع الشرقي اللي بتكون قوية شوية خاصة في مناطق الجنوب تيام في ظهور دوير رنية محلية وتبقى ضعيفة إلى معتدلة بالنسبة لبقية الجهات حارة البحر خلال هذا اليوم بيكون مضطرب بخليج جابس وقل الإسراب إلى محلية مضطرب بالنسبة لبقية السواحل بالنسبة ليوم الغد السبت 6 جوان إن شاء الله طقس بيكون مغيم جزئيا على أغلب المناطق البلاد والعشية وفي فترة من بعد الظهر التيارات الهوائية اللي بتكون موجودة معتها والحمل الحراري يساهم في ظهور خلايا رعدية محلية خاصة بالمناطق الغربية للشمال الوسط عفوا تكون مصحوبة بأمطار وتساقط البرد بأماكن محدودة مع هبوب الرياح من القطاع الشرقي اللي باش تكون قوية شوية وتتقوى أكثر خاصة في الجنوب مع دوير رملية محلية وتبقى معتدلة بالنسبة لبقية المناطق بالتالي البحر مضطرب إلى شد الإثراب خاصة في منطقة خليج جيبس وقليل الإثراب إلى متموج بالنسبة لبقية السواحل درجة الحرارة عموما دون تغيير نفس المعادلات خلال اليوم الغد وكذلك خلال يوم الأحد نفس الحال هو بالنسبة لهذا اليوم نهار الأحد تقريبا باش نعيش نفس الوضعية من خلال معناتها الخلايا العادية اللي بتكون موجودة في فترة من بعد الظهر خاصة بالمرتفعات الغربية للشمال الوسط تكون مصحوبة بأمطار مع تيارات هوائية من القطاع الشرقي لتساهم في ظهور دوير رملية محلية عفوا كذلك بالجنوب بداية الأسبوع اللي يتغير هو درجة الحرارة اللي بزيد ترتفع شوية خاصة معتها في المناطق الداخلية مع كيف معتها طقس اللي بيكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق وخلايا رعدية محلية كذلك موجودة بالمناطق الغربية للشمال الوسط وأيضا بأقصى الجنوب تكون مصحوبة بأمطار والبحر عموما باش يكون خلال يوم الاثنين مع تشد الاثراب خاصة بمنطقة خليج جيبس ومتموج بالنسبة لبقية السواحل نظرا معناتها للرياح اللي من القطاع الشرقي اللي باش تقوى أكثر خاصة بمناطق الجنوب
0: شكرا بلال شكرا ويومك سعيد هذه الأيام مستمعين الأعزاء تتواصل امتحانات البكالوريا، بدأت يوم الأربعاء، تتواصل اليوم يعني 3 و4 واليوم 5 جوان، وكذلك 8 و9 و10 جوان، والإعلان عن النتائج يكون يوم 23 جوان. طبعا النجاح في الامتحانات وفي البكالوريا من أهم روافد التطور والتقدم في بلادنا. تونس بأكملها تحتفل بالمناسبة، والعائلة تعمل دائما على توفير الظروف الملائمة لإنجاح الامتحانات وتحقيق النتائج الباهرة والمفرحة لأبنائها. صحيح أن هناك ضغوطات نفسية في هذه الفترة، لكننا نؤكد دائما أن قيمة الإنسان تتجلى في القدرة على النجاح والمواصلة. البكالوريا هي محطة من محطات بناء الذات، نرجو لأبنائنا التلاميذ التوفيق والنجاح. إذن هناك 162,435 مترشح للبكالوريا في الاقتصاد والتصرف، العلوم التجريبية والأداب، وهناك زيادة بتقريبا 10,000 تلميذ مقارنة بالسنة الماضية. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. نجاة الصغيرة على طرف جناحك يا حمام.

0: بيشتاق له وفين ده له قلبي بيشتاق له وفين ده له.
1: على طرف جناحك يا حمامي غنتها نجاتة صغيرة. هناك تقييم للتصنيف العالمي للجامعات، جامعة تونس المنار تحتل نعم المرتبة الأولى وطنيا والمرتبة 14 على المستوى الإفريقي. أكثر تفاصيل مع الأستاذ معز شفرة رئيس جامعة تونس المنار. أستاذ معز صباح الخير ويومك سعيد وتهنينا بهذا الترتيب المشرف.
2: شكرا جزيلا سبيب، صباح الخيرات ومرحبا بمستمعي الإذاعة الوطنية وكذلك المشاهدين الإذاعة الوطنية.
1: نعم.
2: هم مشاهدين خاصة من خارج تونس يتبعوا في الإذاعة الوطنية.
1: نعم.
2: مرحبا مبروك كما قلت، هنية لتونس. نقول لك علاش، على خاطر هذا يعكس المستوى التعليم العالي والبحث العلمي في تونس.
1: نعم.
2: كما ذكرت سيادتك، مركز التصنيف العالمي للجامعات صنف جامعة تونس منار من ضمن 4.7% في العالم، يعني توب 4.7%.
1: نعم.
2: نحب نذكر اللي يسمعوا فينا لخاطر الأرقام مهمة جدا، ثم أكثر من 33,000 جامعة في العالم.
1: 33,000 تقريبا في العالم. نعم نعم.
2: واضح. والتصنيف هذا صنف وقيم بالضبط 21,291 جامعة، يعني نحن وقع تصنيفنا ما بين 21,291 وجينا في التوب 100، في التوب 1000 أفضل جامعة في العالم.
1: نعم.
2: وهذا يجي في بالضبط بنسبة 4.7%.
1: نعم.
2: ونحن كما تعرفوا ساعات يقولون 1000 برشة، ولكن نحن ديما نقارنوا روحنا باللي قراب لنا، باللي كيفنا، باللي عندهم نفس الإمكانيات، واللي كذلك اللي موجودين في أوروبا واللي الطلبة متاعنا يمشيوا يقرأوا فيهم والأولياء يدفعوا في الفلوس.
1: أي.
2: أنا مصرفين خير منهم. هذه أنا نحب نركز عليها على خاطر ديما نعملوا كومباريزون. مثال نقول مرتبة 14 في إفريقيا الأولى وطنيا، أنا ساعات تقلقني لخاطرنا نحن عندنا جامعة واحدة، يعني أنا مستوى واحد، ونحن ممكن جماعة تونس منار يلزم تكون لولا خاطر هي من أقدم المؤسسات منذ التأسيس، منذ يعني الاستقلال، وعندنا حتى مؤسسات منذ القرن التاسع كما معهد باستور ومعهد البحوث البيطرية، هذوما تأسسوا سنة 1873، يعني منذ القرن التاسع عشر يخدموا بالطبيعة باش تكون عندنا تجربة، وكذلك مراو معهد باستور وعندنا فيه جائزة نوبل للطب.
1: صحيح.
2: نوبل للميديسين، وهذا يراو الجائزة نوبل في الاخراني هذا يركز عليه كما شانغهاي، فما 50% معناها من السكور يمشي شكون عندك جوائز نوبل ولا عندك فيلد اكسترا. نحن عندنا برينوبيل، ولكن ما يتسبش على خاطر قديم، معناه من عام 1928 بالضبط، ولكن كيما تونس خرجت برينوبيل نجموا ديما نتفائلوا باش نخرجوا دي برينوبيل. عندنا الامكانيات، وركزت على البرينوبيل خاطر نحن خدمنا على 50% بركة في السكور في الكالكول، والحمد لله معناها تألقنا في البحث العلمي. البحث العلمي نعم تألقنا في البحث العلمي. كيف نقول البحث العلمي؟ نقول عدد النشريات لا برودكسيون سانتيفيك اون نومبر صحيح اي اون كاليتي، وجودة البحث العلمي. كيف نقول جودة البحث العلمي؟ الامباكت السيتيشن نحن نقوله، المقروئية في البحث العلمي والامباكت متاعها على المجتمع، على المحيط متاعنا، على المحيط نقوله الاقتصادي والاجتماعي. ولهنا نداء بربي في الحبيب.
1: نعم.
2: على خاطر زمنا راو خاطر هنا كيف تخرج عدد كيف نهك، علاش نقول مبروك لتونس؟ خاطر باش تعطي ثقة للمهنيين اللي يسمعوا فينا، اللي نحن الجامعات متاعنا والمخابر متاعنا يخدموا للمؤسسات الاقتصادية خارج تونس. ماذا بينا نحن المؤسسات الاقتصادية يكونوا عندهم ثقة في المخابر التونسية اللي هما يخدموا لهم البحوث متاعهم، يعطينا نحن لي بيزوان تاع المؤسسة الاقتصادية باش نجمو نخدمو. علاش نركز على النقطة هذه سي الحبيب؟ على خاطر راهو في البحث العلمي، راهو ديما راهو البحث العلمي، رانا تونس من الأوائل في العالم، من نجي نقول من الأوائل في العالم، ولكن اللي ينقصنا هو تثمين البحث العلمي.
1: نعم نعم.
2: وهذا نداء من من من المنبر نتاعك سي الحبيب باش للمهنيين، المحيط كامل الاقتصادي اللي داير بينا، باش يقرب للجامعات، كل الجامعات التونسية اللي عندنا تقريب أكثر من 500 مخبر بحث، خلينا نحن نستغلوا هالبحوث هذه للنسيج الاقتصادي بتاعنا. نعم. هذا نعم. هو الامباكت اللي هو نحن حسبوهنا في الـ في الـ في الـ في التصنيف هذا. تحصلنا على سكور 70.6 يعني هو مشرف جدا. قاعدين نقدمه من عام للعام، وهذا يعكس كما قلت لك الجدية الموجودة عند الطالب الباحث وعند الأستاذ، وكذلك راهو سي الحبيب عندنا الانفتاح الدولي. راك انت كده متميز باش تجلب الطلبة المتميزين. نعم. رانا نخدموا على الطلبة الدوليين، راهو عدد الطلبة الدوليين يدخل في المؤشرات اللي يحسبوها تقريبا كل التصنيف الدولي. نعم. وانت كيفاش تجيب الطلبة الدوليين؟ طلبة دوليين بمقابل كيفاش باش يجيوك؟ ما يجيوك الا ما تبدا متميز. فهمت؟ هذا هو علاقة راهي كاملة ببعضها. حتى الأساتذة المتميزين والأستاذ الزائرين اللي باش يجيك، باش يجيك على خاطر فما تميز، باش يجيك نعم. خاطر باش يعمل نعم. باش يعمل كوبيراسيون.
1: صحيح.
2: أستاذ مشتركة.
1: أستاذ معز شفرة رئيس جامعة تونس المنار، تبقى معايا لحظة عنا ومضة ثم نرجع لك. إشهار.
3: باش بنك حضر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال. تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو. 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات، وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات، وان شاء الله مربوحه للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع باش بنك. اشهار.
1: إذن عودة مع الأستاذ معز شفرة رئيس جامعة تونس المنار حول التقييم والتصنيف لجامعتنا وتعليمنا العالي. أستاذ معز شفرة، حتى على مستوى النسور وحضورهم في كأس العالم يؤكد أنه رياضتنا يعني حاضرة على المستوى الدولي. لأنه ساعات نقرأ تعليق ونقد في الصفحات الرياضية من طرف مختصين في الرياضة يقولوا كرتنا بها وعليها وكذا وكذا، ولكن هو في الأخير احنا موجودين في كأس العالم.
2: لا كما قلت رو الحمد لله، وكيف نقولوا إمكانيات، هذه تسمى إمكانيات بشرية.
1: نعم.
2: وتونس راهي ولدة وراو كيف يقول هاي طاحت، ولا اخويا طاحت بالارقام، اعطيني ارقام.
1: نعم.
2: مش مشكل تقول مثال، تقول لا لا اعطيني ارقام.
1: نعم.
2: مش مشكل نحن نحكي بالارقام.
1: نعم.
2: ساعات يقولوا هاو طاح البحث، ولا هي كيما احنا ما كناش مصنفين اصلا سابقا.
1: نعم.
2: معناها بالعكس ديما متفائل انا، ونحن قاعدين نحطوا راه في استراتيجيه كامله، راه نحن خدمنا على الاستراتيجيه ذات تموقع الجامعه التونسيه يعني في المحافل الدوليه، اللي فيها استراتيجيه فيها مؤشرات، وقاعدين نخدموا على مؤشرات، وعندنا مركز كامل في الجامعه يخدم على التصنيفات، والمركز هذايا عنده معنى المؤشرات الكل. نعطيك مثلا من المؤشرات بكريس كارت على الانفتاح الدولي. ينعم الانفتاح الدولي هو خلانا نحن نمولوا المخابر نتاعنا ونقويوا في الميزانيه نتاعنا عن طريق البحوث هذه التنافسية نسميها. هذه البروجي كومبيتيتيف اللي هما الحمد لله ما همش قروض، ما همش كريدي، وما همش أندون، ولكن هذه التنافسي في مراكز عالمية كما الكوميسيون أوروبيان للبحث العلمي، اللي تونس كذلك تونس راهي معناها شريك أسوسي بلتو أسوسي مومبر أسوسي في الكوميسيون أوروبيان للبحث العلمي. كنا الدولة العربية الوحيدة والإفريقية الوحيدة توا دخلت مصر، مازلت كي دخلت مصر، ومصر استغلت وخدمت على المثال التونسي، يعني فما خبراء من مصر جاوا لتونس باش يستغلوا الخبره نتاع تونس هذيك، وهذه نحن رانا نتبادل الخبرات معنا كيف تنحى العالم، وعلاقات يعني في البحث راه ما فيش حدود الحقيقه، نتعاملوا مع الناس الكل افيك ان بروغرام معناها وين وين، وهذه التعامل حتى المشاريع هذه المشاريع هذه التنافسيه هي كونسورسيوم مش وحدك، وخاطر رانا ديما اوني كومبليمونتير، والتعاون هذايا التعاون يدخل حتى في تعرف ان احنا نخدموا على اهداف التنميه المستدامه في الهدف رقم 17 هي يحكي على الكوبيراسيون.
1: نعم.
2: ونحن الكوبيراسيون هذه تخلينا نحن نقدموا وبالبحوث نتاعنا كل واحد يقدم شنو اللي عنده البلوس، وهكيك الحقيقه انا ركزت على كلمه التمويل على خاطر المشاريع هذه عندنا نحن الميزانيه نتاع سلطه الاشراف نتاعنا، ولكن كي تدخل انت من مشروع 5 مليون درو تبارك الله بالعمله الصعبه، وتكون بارفوا زاد خاطر ما نمشيش نحكي برشا على المشاريع هذه، خاطر نحن نجم نكونوا اسوسي وكيما نجم نكونوا نحن
1: كورديناتور
2: تاع المشاريع هذه
1: على كل. نعم سي معز شفره، التقييم هذا والتصنيف مشرف لتونس لمؤسساتنا الجامعيه لاساتذتنا ولطلبتنا كذلك، وهذا يحفز الطلبه والاطار التربوي والمشرفين والوزارة والناس الكل باش يزيدوا يخدموا لمزيد تشريف تونس والتقدم في الترتيب متاعها. شكرا أستاذ معز الشفرة رئيس جامعة تونس المنار.
3: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
4: نرجع نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك أنا لازم نرجع لك.
3: صفوة
5: دبلج وحديد هي من تريني دبلج وحديد هي من تريني.
3: يوسف التميمي
6: عم المعروف يا سنة عم المعروف عم كني وروف يا سنة أو كني
3: وروف. لذاع الوطنية تونسية 100% إشهار.
7: شارك واربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة. أبوني جديدة، صور البلا بخيفيري متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وإنستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
3: إشهار
8: فلاش سبور. أهلا وسهلا بكم الليناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في أول مواعيدنا الرياضية لهذا اليوم. المنتخب الوطني التونسي كمل اليوم العشية تحضيراته استعدادا للمباراة الودية هي الأخيرة المحطة العددية قبل انطلاق المونديال، مونديال الولايات المتحدة الأمريكية المكسيك وكندا غدوا إن شاء الله الموعد مع المباراة الودية الأخيرة ضد المنتخب البلجيكي في بروكسل. مباراة تنطلق من ساعتين على ملعب روا بودوين بحضور أكثر من 50,000 متفرج في هذه المباراة أمام شبابيك مغلقة، والجماهير التونسية كالعادة ستكون حاضرة في هذه المباراة بأعداد غفيرة. ذكر أن المنتخب البلجيكي كان فاز وديا يوم الثلاثاء الفارط أمام المنتخب الكرواتي بنتيجة هدفين مقابل صفر. في المقابل نذكر أن المنتخب الوطني التونسي كان انهزم في المباراة الودية الأولى يوم الاثنين الفارط أمام المنتخب النمساوي بنتيجة هدف مقابل صفر، رغم أنه المردود كان محترم نوعا ما بالنسبة للمنتخب التونسي في الإطلالة الأولى الودية ضد النمسا. إن شاء الله ضد المنتخب البلجيكي ولادنا يكونوا جاهزين حاضرين، سيح أقوى شوية المنتخب البلجيكي على النمسا. إن شاء الله عملوا مباراة باهية على مستوى الدفاع وكذلك على مستوى الهجوم غدوة ضد المنتخب البلجيكي. من أخبار منافسينا في المونديال، البارح في مباراة ودية المنتخب السويدي كانت عادل 2-2 مع المنتخب اليوناني، أموره ما هيش باهية السويد، انهزم في المباراة الأولى البارح بعانة كبيرة تعادل مع اليونان، كان منهزم واحد بلاش في الشوط الأول، الشوط الثاني سجل أهداف لهنا به بتيقة 90+5 يقبل التعادل، واضح أن الدفاع مش هو بالنسبة للمنتخب السويدي. ونذكر أنه انهزم في المباراة الودية يوم الاثنين الفارط أمام المنتخب النرويجي 3-1. يلزم نحط النقاط هذه قدامنا أنه يشكو من بعض الهفوات في دفاع المنتخب السويدي، إن شاء الله يتفطر الإطار الفني لهذا المعطى الهام جدا في دفاع المنتخب السويدي. المنتخب الهولندي منافسنا كذلك انهزم في مباراة ودية ضد الجار المنتخب الجزائري هدف مقابل صفر، هدف سجله أنيس الحاج موس بلا بونتو دقيقة 86، كرة ممكن أنيس قلت العياري أنيس العياري يذكره بالخير العياري أو كذلك على شلال عاشوري عندهم أنه يدخل داخل منطقة الجزاء ويقوص باليمين أو باليسار. نزلت مباراة ودية المنتخب الهولندي يوم 8 جوان الجاري أمام منتخب أوزبكستان. في المقابل منافسنا الثالث المنتخب الياباني كمل مقابلاته الودية منذ الأحد الفارط 31 ماي بمواجهة ضد المنتخب الإيزلندي وقتها فاز المنتخب الياباني هدف مقابل صفر. هذه المنتخب ما تفهموش غامض جدا. هدف جاء في الدقائق الأخيرة من المهاجم محترف نيمينغي الهولندي كوكي أوغاوا المهاجم السابق لفريق يوكوهاما الياباني. والمنتخب هذا المنتخب الياباني وصل نهار الأربعاء إلى مدينة أبوداكا المكسيكية، أول المنتخبات اللي وصلت في المجموعة متاعنا للمكسيك للمشاركة في المونديال. نذكركم ببرنامج المنتخب الوطني التونسي في المونديال يوم الاثنين 15 جوان الجاري. الموعد سيكون مع المباراة الأولى ضد المنتخب السويدي المنتخب الوطني التونسي، مباراة تنطلق من 3 متاع الصباح. يوم الأحد 21 جوان الجاري الموعد سيكون مع المباراة الثانية مواجهة ضد المنتخب الياباني، مباراة تنطلق 5 متاع الصباح. والمباراة الثالثة يوم الجمعة 26 جوان الجاري نصف الليلة، مباراة الثالثة مواجهة بين المنتخب التونسي والمنتخب الهولندي. حاجة باية هولندا هي الثالثة، السويد مباراة الأولى، الثانية اليابان، والمنتخب الهولندي هو المواجهة الثالثة. باية الحسابات، أكيد فهمتوني. ودينا البارح التعادل 1-1، المنتخب العراقي يفرض التعادل على المنتخب الإسباني على أرضية ميدان، هدف عالمي بالنسبة للمنتخب العراقي هدف التعادل عن طريق ميرخاس دوسكي.

0: أماد ديالو كان سجل في دقيقة 84 الهدف الثاني بالنسبة للمنتخب الإيفواري. صراحة شاهدت المباراة، عمل مباراة كبيرة المنتخب الإيفواري دفاعيا وهجوميا أيضا، كان ممكن يسجل منذ الشوط الأول، ضاعوا زوج أهداف. هذا بالنسبة للمنتخبات، ونذكر أن الإذاعة الوطنية التونسية ستكون في الموعد على متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني التونسي، وكالعادة برامج خاصة بالمونديال، فلاش مونديال، وكذلك مجلة المونديال، ومتابعة لكل مقابلات المنتخب الوطني التونسي، صحبة كافة الزملاء في مصلحة الإذاعة الوطنية التونسية. من أخبار النوادي التونسية، رسم الترجي الرياضي التونسي يعلن مغادرة المدير الرياضي للفريق الجزائري الفرنسي يزيد المنصوري. ممكن برشا البلجيكي جوال كاراي قريب جدا أن يكون هو المدير الرياضي الجديد للترجي الرياضي التونسي خلفا ليزيد المنصوري. جوال كاراي هو المدير الرياضي السابق لفريق بارادو الجزائري. من جهة أخرى، الاتفاق حاصل مع الحارس منصار سيد، حارس مرمى شبيبة العمران، 3 سنوات لمنصار سيد مع الترجي الرياضي التونسي. نذكر أن الترجي الرياضي التونسي أعلن في وقت سابق عن مغادرة الثلاثي وائل الدربالي، زكريا العايب، وغيث الوهابي. في النادي الإفريقي، من مصادر قريبة جدا من الفريق، اتفاق حاصل بين مسؤولي النادي الإفريقي والمدرب فوزي البنزرتي لمواصلة المشوار مع الفريق. الاتفاق على كل وجهات النظر على مدة العقد الجديد، الأهداف، وكذلك الامتيازات الجديدة. نادي الشمال القطري يتقدم بعرض رسمي لفريق الأهلي المصري من أجل التعاقد مع محمد علي بن رمضان. الأهلي المصري كان عبر في وقت سابق على إبقاء محمد علي بن رمضان مع الفريق، لكن بعد إقالة المدرب الدنماركي توروب يبقى كل شيء وارد. في رياضة التايكواندو، كأس رئيس الاتحاد الدولي المقامة في ألمانيا، تحديدا في مدينة نورنبرغ الألمانية، من 4 إلى 7 جوان الجاري، المصنفة من 30 نقطة. البطل العالمي والأولمبي فراس القاتوسي يحرز البارح الميدالية البرونزية في وزن أقل من 87 كيلوغرام بعد الهزيمة في الدور النصف النهائي أمام الكرواتي كاربان في 2 بنتيجة 2-0. كذلك البارح تبعنا مشاركة كرامة الذاري وصول للدور الربع النهائي، أيوب الجندوبي وصول للدور الربع النهائي، وآدم السالمي وصول كذلك للدور الربع النهائي، واليوم يدخل البطل العالمي والأولمبي خليل الجندوبي وكذلك شيما تومي في المنافسات. هكذا كملوا فلاش سبور، متابعة طيبة للجميع، إلى اللقاء.
1: فلاش سبور.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع، وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعين الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. رئيس الجمهورية قيس سعيد يستقبل بقصر قرطاس سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة بتونس عبد العزيز بن علي الصقر بمناسبة انتهاء مهامه بتونس. اللقاء مثل فرصة لعرض أبرز المحطات التاريخية التي تعكس عمق العلاقات ومتانتها بين الشعبين الشقيقين. التسريع في تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكل القطاعات، محور اجتماع مجلس وزاري مضيق أمس بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري. إنجاز 5000 مسكن في إطار برنامج الكراء المملك، ودخول المنصة الخاصة بالتسجيل في البرنامج حيز الاستغلال موفى السنة الجارية. الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة يقر تمويلاً مباشراً بقيمة 2 مليون دولار أمريكي لفائدة تونس لتنفيذ مشروع ترميم النظم البيئية في بحيرة إشكل. في إطار التشجيع على اقتناء السيارات الكهربائية، إعفاء كلي من الأداءات الديوانية للسيارات 100% كهربائية وفق مدير إدارة النجاعة الطاقية.

0: عبد حميد جنوني. وإلى آخر أخبار العالم، وزارة الصحة الفلسطينية تعلن فجر اليوم استشهاد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الصهيوني في قرية بتين شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. غارات إسرائيلية على بلدات جنوبي لبنان، وحزب الله يرد بهجمات متواصلة باستخدام مسيرات موجهة عبر الألياف الضوئية، كشفت نقاط ضعف في المنظومة الدفاعية الإسرائيلية. الحرس الثوري الإيراني يقيد اتفاق وقف إطلاق النار بشكل غير مباشر بالاتفاق بين طهران وواشنطن. وختاماً، مستشار المرشد الإيراني يعتبر المسودة الحالية لمذكرة التفاهم التي يجري التفاوض عليها لإنهاء الحرب بين طهران والولايات المتحدة تحتوي أموراً غامضة تستدعي التوضيح، مضيفاً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى للضغط على إيران لقبول شروطه. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي؟ وين هي؟

0: صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: الساعة الآن 8:05. ما هي أبرز التحذيرات والاستعدادات لعودة التونسيين المقيمين بالخارج؟ سنتحدث في هذا الموضوع بعد قليل.

0: ضيف الماتينال.
1: ضيفنا اليوم سي شكري جمري الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية. سي شكري صباح الخير ويومك سعيد.
2: صباح النور، يومك طيب، يومك سعيد، انت وكيف تعاملين معك وكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: أهلا وسهلا.
2: شكرا.
1: إذن استعدادات كبيرة بطبيعة الحال عن عودة التونسيين بالخارج، أكيد ستكون يعني على قدم وساق هذه الاستعدادات.
2: أكيد كما العادة وكما عودناكم كل سنة لدار العمل الديوانة تستعد كما يجب لعودة خياننا وعائلاتنا التونسيين بالخارج. الاستعدادات بينسير تبدأ على بكري، ما نقعدوش نستناه لاخر وقت باش ما نتفاجئوش. نعرف وناخذ الدروس من الماضي.
1: نعم.
2: ونستعد كما يجب في كل سنة. نستعد سواء من الناحية اللوجستية، سواء من حيث تكوين العاملين بمختلف المعابر الحدودية البرية الجوية البحرية، نوفر كل ما يلزمهم من إمكانيات من وسائل مادية ووسائل بشرية باش ينجموا يؤديوا المهمة هذه، خاصة نعرف اللي ثم الذروة متاع عودة التونسيين بالخارج جات السنة كيف كيف مع الحج، مع موسم الحج، وكيف كيف زاد ما ننساوش وخيانا وأشقائنا من القطر الجزائري ومن القطر الليبي يجيوا يعديوا بحذانا معناها الفاكونس بتاعهم في الصيف. دونك مختلف المعابر تشهد الذروة، تشهد حركية كبيرة، وأحنا مستعدين كما يجب وكما عودناهم، وبقدرة الله كل سنة تتعدى خير من قبلها.
1: نعم. وقتاش تبلغ العودة ذروتها تقريبا؟ شنو هي الفترة؟
2: احنا عادة ديما ابتداء من 15 جوان تبدأ معناها في نسق مرتفع، اما ديما نقولوا الافتتاح ديما ابارتير من 15 جوا، ثم اللي يصلعوا على بكري، ثم اللي يحبذوا ان يعديوا الفاكونس بتاعهم على بكري. دونك ابتداء من 15 جوا تبدا معناها الريتم النسق بتاع الصيف يبدا ابتداء من نصف شهر جوا.
1: صحيح، يعني وخاصة نسق الرحلات الجوية الطيارات.
2: أكيد أكيد.
1: أي والبواخر.
2: طيب. أكيد البواخر دي جام الأسبوع الفارط، معنا شفنا بمناسبة عيد الأضحى المبارك شفنا حركية كبيرة برشا، عودة عديد التونسيين المقيمين بالخارج، تعرف اللي يحبوا في المواسم هذه يعديوا بحذين العطل بتاعهم في شهر رمضان، في العيد الصغير، في العيد الكبير.
1: نعم.
2: يحبوا يجيوا يعديوا بحذين هالمواسم هذوما، وهذاك على شفنا ذروة الأسبوع الفارط سواء في المطارات ولا حتى في المعابر البحرية والبرية.
1: نعم سي شكري، عدد التوانسة المقيمين بالخارج واللي يرجعوا تقريب قداش؟ هو 1,800,000 تقريب عدد التوانسة.
2: والله في الحقيقة ما عنديش الرقم بالضبط، أما كل
1: فما
2: سنة
1: نسبة منهم يرجعوا.
2: أكيد أكيد كل سنة معناها ثم أكثر يظهر لي من 200,000 حسب ما أتذكره، حسب الحق مش معلومة ماهيش دقيقة، أما حسب ما نتذكر يظهر لي على برميناء حلق الواد نستقبل كل سنة في حوالي يظهر لي 200,000 مسافر.
1: نعم، ميناء حلق الواد ومطار تونس قرطاج.
2: ميناء حلق الواد فقط هذا.
1: أي. أي. أي.
2: خاتي المطارات،
1: برغم أنه تذاكر السفر قاعدة تغلى.
2: هما يشوفوها غالية الحق، ما نعرفش، أنا ما عنديش فكرة، ثم المصارح بتاع وزارة النقل اللي هي تنجم تقيم غالية ولا رخيصة، خاطر هما عندهم المعطيات بتاعهم وعندهم، أنا الحق ما عنديش حتى فكرة. أما قاعدين يجيوا بالقداء وقاعدين يحبوا، تعرف التوانسة ما يشتاقوا لبلادهم، يشتاقوا لعائلاتهم، يجيوا يحبوا يحضروا العراس، يحبوا يحضروا المناسبات، يحبوا يتفرهدوا في الصيف يشوفوا عائلاتهم، مرحب بهم. احنا كديوانة اللي يهمنا احنا كديوانة نستعدوا لهم، نوفروا لهم كل ظروف الراحه باش تتعدى هالعوده بتاعهم في احسن الظروف.
1: نعم، المندوبيات الجهويه لديوان التونسيين بالخارج كذلك نسق وقاع تنسيق في هذا المجال.
2: اكيد ديما يقع التنسيق، وقاع حتى معناه اجتماع على مستوى رئاسة الحكومه تحت اشراف السيد رئيس الحكومه بالطبيعه شار مجلس وزاري، بمشاركه مختلف الهياكل ومختلف الوزارات للاستعداد وازداء التعليمات معناه للاستعداد لعوده التونسيين بالخارج، من وزارة نقل، من وزارة الداخلية، من وزارة المالية ممثلة في الإدارة العامة للديوانة، من تونسينا بالخارج، وزارة الشؤون الاجتماعية، كل هي الهياكل المعنية بعودة التونسيين بالخارج. بالطبيعة نخدم اليد في اليد، هذه بلادنا واحدة، ماناش قاسمين، دونك هي بلادنا واحدة، وكل الخدمات اللي قاعدين نقدموها هي مشتركة. إذا كان واحد منا معناها باش ماهوش باش ماهوش باش ينضم للصف هذا، يروا أكيد باش تصير ثم إخلالات.
1: إيش معناها واحد إذا واحد
2: معناها نحكي لك إذا كان واحد من الأطراف هذه ما يأديش الواجب بتاعه كما يلزم، أكيد الإجراءات باش يصير فيها معناها خلل بالضبط. هذاك علاش دونك الهياكل الكل تخدم اليد في اليد، والهياكل الكل تكون مستعدة باش بقدرة الله ننجحوا هالموسم هذا.
1: والنجاح على مستوى الخدمات القنصلية المالية الرقمية وغيرها.
2: بالضبط بالضبط، القنصليات كيف كيف يتصلوا بينا، وصار لنا معناها التدخل في مختلف مع مختلف وخيانا الممثلين بتاع التونسيين بالخارج، تدخلنا معهم حتى عبر وسائل الإعلام، وحكينا واعطيناهم فكرة واضحة على مختلف الامتيازات الممنوحة للتونسيين بالخارج، وضحنا لهم شنو وفرت الديوانة باش تتعدى موسم ناجح، وضحنا لهم التطبيقات الرقمية الموضوع على ذمتهم باش تعودهم باش تعاونهم في العودة بتاعهم، كيف كيف رافقناهم حتى على متن الباخرة عمناول كل سنة، معناها وفد عالي المستوى من الإدارة العامة للديوان يرافقهم على على متن الباخرة باش يستمع ويتصنت إلى مشاغلهم وإلى أسئلتهم ونجاوب على استفساراتهم، كيف كيف باش نعرفوا بالتطبيقات اللي حطيناها لهم على ذمتهم السنة، كيف كيف مشى زاد وفد على متن الباخرة ورافق تونسينا بالخارج، وقدمنا لهم عديد التوضيحات ووفرنا لهم كل ما يلزم باش يفهموا هالتطبيقات هذه وباش يفهموا شنو الامتيازات الممنوحة لي التونسيين بالخارج.
1: نعم سي شكري جبري، لابد من تحسين دائما ظروف الاستقبال بالابتسامة بالترحيب رغم الزحمة، يعني تقع كزحمة ويقع شوية معناها ما نقولش فوضى، وإنما ساعات نقرأ ملاحظات تجي بعض العلامات اللي تخلي بعض العائدين ما همش مرتاحين، لابد من التأكيد على حسن الاستقبال.
2: أكيد هذا يدخل في التكوين، علاش قلت لك باللور أنا نستعد كما يجب سواء بتوفير كل ما يلزم من الأمور المادية والوسائل البشرية، كيف كيف زاد قلت لك التكوين، وهذا علاش نكونوا معناها إطاراتنا وأعوانا اللي يخدموا في مختلف المعابر، هم متعودين في الحقيقة ويعرفوا الشيء هذا ويتميزوا هما أصلا بالصفات هذه بتاع حسن الاستقبال وبتاع البشاشة، أما لكن ما فيه بأس كل عام احنا نزيدوا نعملوا دورات تحسيسية دورات تكوينية ونزيدوا معناها نأكدوا على العنصر هذايا أنه معناها يلزم أن نستقبلوا أخياننا في ظروف طيبة، أما زادة من ناحية أخرى زادة هما زادة أخياننا مقيمين بالخارج نقول لهم زادة رغم فيها باس في حسن المعاملة مع الموظف أو الموظف اللي يخدم في المطار وإلا الموظف اللي يخدم في الديوانة وإلا يخدم في أي هيكل آخر وفي مختلف المعابر، رو هو زادة معناها رو يخدم تحت الضغط، رو يخدم معناها في ساعات طويلة، يخدم معناها في ظروف شاقة في الصيف، تعرف في الذروة في الصيف رو حتى معدل الساعات بتاع العمل اللي يكون مرتفع جدا مش كما معناها العمل في الشتاء، دونك ما فيها باس هما يبدأوا جايين تعبين ونتفهموا التعب بتاعهم ونتفهموا معناها
1: جايين تعبين ومتشوقين
2: بالضبط
1: لبلادهم.
2: بالضبط يجيوا في مسافات طويلة تلقاهم تعبين ومتشوقين، أولادنا زادة مختلف الهياكل اللي قاعدة تخدم في مختلف المعابر يبدأوا زادة تعبين وتحت الضغط، دونك نتفهموا بعضنا ونوسعوا بالنا نسكل مع بعضنا واحنا على ذمتهم في أي استفسار في أي إشكال احنا على ذمتهم بدون تشنج وبدون حتى شيء، خاصة أن السنوات الأخيرة باستعمال التطبيقات الإعلامية معناها ولا سهل ولات معناها سلسة الأمور في مختلف المعابر ولات سلسة ومعاش عنا إشكال الحق.
1: نعم وإن شاء الله المسؤولين يرفقوا بالمواطنين حتى عند يعني رغبة بعض المسافرين أنه باش يلغي السفر أو باش يبدل وقت السفر تكون فما يعني معاملة ما نقولش خاصة وإنما مذارية باعتبار الظرف ولفترة محددة. أكيد
2: ما فهمتك شنو تبديل السفر معناها؟
1: يعني قد معناها يقتطع أحدهم تذكرة متاعه وبعد يفكر أنه بيرجع بعد جمعة مثلا.
2: أكيد هذه مصالح تاع وزارة النقل بطبيعة
1: أي.
2: مصالح وزارة النقل والناقلين بطبيعة يعرفوا هما هالأمور ذي ويعرفوا الإجراءات ذي، هذا موضوع يخصهم
1: لأنه ساعات قص تذكرة وإذا ما تأكدش على السفر متاعك تخسرها
2: والله ما عنديش فكرة سي بشير، هذا موضوع يهم وزارة النقل الحق، ما يهمش الديوانة،
1: نعم
2: يهم وزارة النقل، يهم الناقلين العموميين. دونك ينجم إذا كان عندهم أي إشكال وزارة النقل، أنا متأكد اللي هما يستجيبوا للطلبات بتاعهم وينجموا معناها يتعاملوا مع الوضعيات هذه.
1: صحيح، نعم. المهم أن الديوانة التونسية مستعدة، أتم الاستعداد لاستقبال التوانسة.
2: أكيد مستعدين، وخاصة أن
1: وفرنا يعني برا وبحرا وجوا.
2: أكيد أكيد، وخاصة أهم حاجة قاعدين نوفروا فيها معناها خلال السنوات الفارطة، ابتداء من السنة الفارطة والسنة، وفرنا لهم التطبيقات الإلكترونية. التطبيقات هذه ممتازة جدا، سهلت لهم، خاصة عملناولت عدات سيزو ممتازة بدون أي معناها بدون أي تعطيلات، ما ثماش طوابير، ما شفناش طوابير، حتى ردود الأفعال كانت مميزة السنة الفارطة، كانوا كل فرحانين، وشفناهم حتى على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في وسائل الإعلام مواطنين بالخارج كانوا يعبروا على الفرحة متاعهم ويعبروا على ارتياحهم على الخدمات اللي وفرتها الديوانة في مختلف المعابر. ما تعطلوش، عمناول معناها العديد منهم معناها الخرج معناها في ظرف 5 دقائق وفي ظرف 10 دقائق بمقتضى التطبيق بتاع رخصتي اللي مكنتهم باش يتحصلوا على رخصة الجولان عن بعد.
1: رخصتي وكذلك تطبيقة أمتعتي
2: للسناء بقدرة، هي موجودة من عام ناول رخصة تطبيقة أمتعتي والتصريح بالعملة، هي موجودة منذ السنة الفارطة لكن ما شفناش عليها إقبال كبير. إن شاء الله السنة هذه قاعدين معناها ندعي وخيانا المقيمين بالخارج أنهم يقبلوا عليها، خاطر هذه زادة باش تعاونهم برشا.
1: نعم.
2: أنهم يصرحوا بالأغراض الخاصة بتاعهم اللي باش يوردوها
1: وبالأموال اللي في حوزتهم، خاصة عندما تفوق 20,000 دينار هكا.
2: بالضبط بالضبط، دونك وفرنا لهم أمتعتي ووفرنا لهم التصريح بالعملة عن بعد كيف كيف، معناه يدخلوا الموقع الويب الخاص بالإدارة العامة للديوانة، يمشيوا الأو سيرفيس، يدخلوا البارتيكولي باش يلقاو الوثيقة بتاع التصريح بالأدباش، يصرحوا بالأدباش بتاعهم اللي باش يوردوها، وكيف كيف يلقاو زادة الوثيقة بتاع الخاصة بالتصريح بالعملة، ينجموا يصرحوا بالعملة بتاعهم عن بعد. وقت اليوصل اللي يستحفظ بالكود كيير كما التطبيق بتاع رخصتي بالضبط، يستحفظ بالكود كيير، وقت اليوصل للميناء يستظهر بالكود كيير، ولا للمطار يستظهر بالكود كيير هذاك المصالح الديوانة، يستخرجوا له التصريح بالعملة متاعه ويتأكدوا من مبالغ اللي صرح بها ويمدوه معناها بالوثيقة هذه بتاع التصريح بالعملة اللي تصلح له بعد معناها في الإجراءات بتاعه.
1: صحيح، هي فرصة معناها يحبوها العائدين من الخارج إلى تونس لتجديد اللقاء بالوطن أيضا ولقاء بالأهالي وبالعائلات وبالأصدقاء. أعتقد أنه الفرحة متاعهم تتم وتكتمل خاصة عندما تكون ظروف الاستقبال جيدة عند الدخول إلى المطار أو إلى الميناء.
2: أكيد هذا، وهذا اللي شفناه عم ناول في عيناهم وفي تعليقاتهم، احنا نفرحوا برشا وقت يكونوا هم فرحانين، خاطر احنا معناها التعب هذا الكل والتحذيرات هذه الكل قاعدين نوفروا في كل ظروف الراحة هذه الكل باش نشوفوهم هم فرحانين. في الحقيقة عم ناول أسعدنا التفاعل بتاعهم، أسعدنا برشا التفاعل بتاعهم، هذا في الحقيقة كما قلت لك يفرحنا ويشرفنا، وإن شاء الله كل سنة احنا عاقدين العزم أنه كل سنة ما نطيحوش من نيفو هذاك. تعرف اللي راهو باش وقت باش تتعلي البار معناها في الخدمات في كل شيء، الصعيب أنك تحافظ على المستوى هذاك، وبقدرة الله احنا بإمكانياتنا البشرية وبالعزيمة متاعنا بتاع قياداتنا إن شاء الله بقدرة الله نوفر لهم ديما أحسن ظروف الراحة كل سنة باش يكونوا هم فرحانين ومرتاحين بقدرة الله.
1: نعم، مرحبا بهم في بلادهم بطبيعة
2: أكيد
1: الحال.
2: أكيد أكيد مرحبا بهم. أكيد
1: متصورش قداش تونسي خاصة يغيب بعض السنوات، سنتين ثلاثة أربع سنوات، يرجع يكون متشوق ويحب يشم ريحة بلاده.
2: صحيح.
1: ويستمتع بجمالها ببحرها بجبالها وخاصة بلقاء الأهالي.
2: صحيح، تونس العزيزة تعز علينا الكل، وهذاك علاش هما يتكبدوا مشقة التنقل ويتكبدوا مشقة
1: السفر.
2: مرحب بهم وإن شاء الله بقدرة الله يلقوا منا كان أحسن الخدمات، ونقول لهم من المنبر هذا رو أحنا على ذمتهم، رو ينجموا في كل وقت يتصلوا بمصالحنا سواء عبر وسائل التواصل المتاحة اللي هي معناها موقع الإلكتروني بتاع الإدارة العامة contact@douane.gov.tn، وقال الموقع بتاع مكتب التونسيين بالخارج btu at douane.gov.tn،
1: نعم.
2: وإلا الرقم الخاص بالمخاطب الوحيد للتونسيين بالخارج 98-133-010، وإلا كذلك مصالح الديوان الموجودة في مختلف الولايات ينجموا يتصلوا مباشرة بمصالح الديوان ويوضحوا لهم أي حاجة تخص استفساراتهم. نقول لهم خذوا المعلومة من عند المصدر، خذوا المعلومة من الديوان،
1: نعم.
2: ما تاخذوش المعلومة من عند أشخاص وإلا هياكل ما عندها حتى علاقة بالديوانة، راو ينجموا تغلطوا، وعديد منهم اللي يغلطوا معناه يجي يقول لك هم قالوا لي وهني سألت وهني اسأل الديوانة باش تاخذ المعلومة الصحيحة،
1: صحيح.
2: واحنا على ذمتكم باش نوفر لكم المعلومة.
1: وطبعا كذلك احنا ثقتنا في التوانسة الكل اللي يرجعوا يدخلوا المطار او يرجعوا بالباخرة او يدخلوا برا نحذروا من الغش التحيل والتهريب، هذا موجود مع كامل الأسف
2: أكيد.
1: في بعض الحالات الشاذة يعني.
2: أكيد أكيد، هذاك علاش نقولوا لهم راهو المرور متاعكم يكون سلس ويكون سهل إذا كان تحترم الإجراءات الديوانية، تحترم القوانين بتاع بلادنا. تعرفوا اللي راهو انتم معناها تتنقلوا في كل بلدان العالم وكل بلاد وعندها القوانين بتاعها،
1: صحيح.
2: دونك نلتزموا بالقوانين بتاع بلادنا، راهو ثم حاجات ممنوعه، ثم حاجات معناها محر معناها ما تنجمش تدخلها بدون معناها القيام بالاجراءات اللازمه
1: ودون التصريح
2: والا بدون التصريح والا بدون خلاص الاداءات والمعاليم الديوانيه، حتى اذا كان ما نعرفوش نسالوا. اما راهو عمناول معناها كل ما نلتزموا بالقوانين وكل ما كل ما نجابش حاجه معناها ممنوعه ولا حاجه تخضع لاداءات ومعاليم ديوانيه، كان المرور بتاعه سهل جدا. إذا كان باش تجيب حاجة مثلا حاجة بروفيسيونيل، مثلا حاجة أكاركتر كوميرسيال، مثلا باش تجيب بضاعة أكثر من اللازم، باش تجيب بضاعة وما تصرحش بها، تخباها وما تصرحش بها، وهذا الكل باش يخليك محل تتبعات، هذا الكل باش يخليك تتعطل في الميناء، يخليك تتعطل في المطار، خاطر باش تاخذ أكثر إجراءات بتاع التفتيش، باش تاخذ أكثر إجراءات بتاع تحرير محاضر وبتاع خلاص أداءات ومعاليم ديوانية وبتاع إجراءات بتاع الحجز المؤقت وبتاع. دونك نقولوا لهم التزموا بالقوانين، واحنا مدين يدينا لكم بقدرة الله على قد ما انتم تحترموا القوانين على قد ما احنا نسهلوا لكم.
1: ما نحكيوش عاد على التهريب نتاع بعض المواد السامة.
2: اي بالطبيعة هذاك عاد
1: هذاك دوسي اخر.
2: هذاك دوسي اخر هذاك احنا كالعادة معناها الديوان
1: سواء من طرف الرجال او النساء.
2: صحيح صحيح، لا لا صحيح، موجود كل شيء. احنا الحمد لله الديوانة متألقة في المجال هذا وحققنا معناها نتائج طيبة وحققنا نتائج مميزة في مختلف المعابر وبمختلف الهياكل بتاعنا والمصالح بتاعنا في كامل تراب الجمهورية. احنا مستعدين للتصدي لهالآفة هذية معناها، وهذاك علاش بالمنبر هذا ننصحهم أنهم يبعدوا على كل ما هو سام، ننصحهم أنهم يبعدوا على كل ما يضر بأمن بلادهم باقتصاد بلادهم بصحة المواطن. ننصحهم المنبر هذا ما يحاولوا معناها يجيبوا الحاجات اللي مرخص فيها، الحاجات اللي تهم عائلته والأغراض الخاصة
1: والحاجات اللي تنفع
2: بالضبط،
1: مش حاجات
2: بالضبط، حتى كي باش يجيب هدايا يجيب هدايا لعائلته في إطار المعقول، معناها ما يبعد على أنه خاصة العديد منهم مثلا كي يجيب كادو من عند واحد باعث لأمه والآخر باعث كادو لجاره والآخر ردوا بالنا كيف كيف، نثبتوا مليح في الحاجات النهزوم
1: يعني قد تكون الجائزة مغلفة وملغمة
2: بالضبط، خطر عنا العديد بساكن عن حسن نية عن حسن نية يلقى روحه معناها يبعث معاه واحد قضية مغادي بالله يوصل معاك القضية، يلقى روحه معناها في في في إشكالية كبيرة، تلقى مواد ممنوعة في وسطها كل. دونك نثبت روحنا مليح،
1: نعم.
2: نعرف وش نهزه معانا ونعرف وش نجيبه معانا، وإذا كان تستقيم وتهز معاك الحاجات القانونية والحاجات المسموح بها رو بقدرة الله المرور بتاعك يكون سلس جدا وسهل وما فيه حتى إشكال.
1: ومرحبا.
2: ومرحبا كالعادة.
1: شكرا سي شكري.
2: شكرا.
1: جبري الناطق الرسمي باسم الديوانة.
2: شكرا سي الحبيب، شكرا ليك، شكرا لكافة العاملين معاك، ومرحبا بخيانة التونسيين بالخارج، وقدموا له تحية من المنبر هذا، وقدم تحية لكل أعوان الديوانة بمختلف هيكلهم بمختلف الرتب متاعهم على العمل اللي قاعدين يقوموا به، وإن شاء الله كل عام هم حيين بخير، وإن شاء الله عيدكم مبروك وعيدهم مبروك مرة أخرى.
1: يعيشك، شكرا ويومك سعيد.
2: شكرا شكرا.
0: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
3: في إذاعتنا فقط
4: أصوات حسنة،
3: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
4: فيصفو له الدم
3: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
4: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
3: في في إذاعتنا فقط أصوات حسنة.
4: أصوات حسنة. إذاعتنا.
3: الإذاعة الأفضل في تونس.
5: إشهار.
6: شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك بمايونيز جديدة وبارتاجي تصويره في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار. جديدة بن على بن.
5: إشهار.

0: غنى كمال رؤوف نجاتي يا أمي لا تبكي، بالحق أغنية مؤثرة، خاصة لما يقول يا أمي لك عمري عزيتك من صغري. نمشي إلى مبادرة تهدف إلى دعم الفلاحين وتعزيز قدراتهم على النفاذ إلى الخدمات والفرص المتاحة لتطوير نشاطهم الفلاحي من خلال التركيز على التهيئة للأراضي الفلاحية. مشروع شراكة بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمنظمة الدولية لقانون التنمية والوكالة العقارية الفلاحية والإدارة العامة للهياكل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة. منسقة هذا المشروع مروة العبدلي. سيدة مروة، صباح الخير ويومك سعيد.
1: صباح الخير ويوم سعيد ليك سي حبيب ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: إذا تفسر لنا هذه المبادرة.
1: دونك المشروع هذا هو المشروع حول التهيئة العقارية للأراضي الفلاحية والدفاذ إلى التمويل. كنا انطلقنا عملنا لاتولي دو لونسمون تاعو في أواخر سنة 2025.
0: هذه ورشة
1: عملنا دونك اون لونسي البروجي نتاعنا في اواخر 2025 وكنا قلنا اللي الاكسيون الكبيره في اطار المشروع هذا هي تنظيم حمله كبيره لفايده فلاحتنا في خمسه ولايات المعنيه بالمشروع اللي هما ولايات بنزرت سليان المهديه تطاوين ونابل، وان شاء الله باش تكون متكونه من 120 يوم اعلامي منقسمين على دو تيم كبار اللي هما المحور الاول حول النفاذ الى العقار والمحور الثاني حول النفاذ الى التمويل.
0: قلت لي سليان المهديه تطاوين ونابل و...
1: وبنزرت
0: نعم والولايات الأخرى.
1: والله احنا تسألنا فيه السؤال هذا سي حبيب، ولكن كما نعرفه هو مشروع ما نجموش نحملوه اكثر من طاقته. تجربة اولية من نوعها، المواضيع معناها مهمة والمواضيع الدافع على نفسها. ولكن ان شاء الله علاش لا، اذا كان نلقاو مبادرات وافكار تعاون في المجال هذا بقدرة ربي ان شاء الله احنا نطمحوا ان نتوسع حتى في الولايات الاخرى.
0: صحيح نعم. ايوة نعم سيدة مروة.
1: دونك احنا انطلقنا في الحملة هذه منذ يوم 28 افريل الى حد معناها يوم البارح استهدفنا حوالي 556 فلاح. في المحاور للزوز معناها في العقار وفي التمويل. لقينا فلاحة متعطشة للمعلومة بمعية خبراء نحب نتشكرهم، معناها عندهم زاد معرفي كبير فيما يتعلق بالمحاور للزوز. كنا معناها حتى لي بوبولاسيون سيبل اخترناهم باش نحاولوا نوصلوا لهم معناها معلومات تكون ادابتي لهم هما والوضعياتهم. لقينا تفاعل كبير، استجابه كبير من قبل الفلاحه، حضور يعني محترم فاق حتى التوقعات نتاعنا وتوقعات الاهداف اللي كانت مبرمجه في المشروع. هذايا ما ينجم كان يكون حافز وحاجه تفرحنا ان شاء الله باش نواصلوا باذن الله. هو المشروع معناها الى موفى سنه 2026. نحب ندعو الفلاحة في الولايات هذية إنهم معناها يكونوا حاضرين بكثافة. بريسك معناها وصلنا 16 يوم وما زلنا مواصلين إن شاء الله بقدرة ربي، نحاول نسكروا معناها كدفعة أولية معناها 20 يوم في أواخر شهر جوا. الأعداد متاع الأيام الإعلامية ما زالت معناها وفيرة وكثيرة. هذاك علاش أنا ندعو الفلاحة باش يكونوا حاضرين معنا بكثافة. كيف زاد خاصة معناها العنصر النسوي والشباب نعولوا على حضوركم وتفاعلكم معنا، وكما تعرف معناها الرسالة اللي نوجهوها لهم انه نحن نتعلموا منهم كيف ما هما زاد يتعلموا منا.
0: صحيح. سيدة مروة العبدلي، ثم وضعيات عقارية لم تسوى الى الان؟
1: أكيد معناها عدد كبير من الفلاحة عندهم إشكاليات على المستوى العقاري. معناها فما ناس معناها حتى معناها نقص في المعلومة كالمعلومات البسيطة، حتى معناها فما كونفيزيون حتى في الإدارات. ساعات الفلاح يشكي يقول راني 20 سنة ما سويتش وضعيتي، وتنجم تكون المشكلة في عدم وعيه وإلا فهمه لنا إدارة باش يتوجه وشنو ما الوثائق المطلوبة منه. معناها معلومات بسيطة كانت تنجم تحل مشكلة كبيرة.
0: صحيح.
1: هذايا احنا اللي حاولنا معناها نلعب عليه، خاطر بالحق لقينا نقص كبير على مستوى المعلومة.
0: نعم.
1: الإشكاليات العقارية موجودة ولكن الوعي بحلها معناها موجود أكثر، واللي نأكد انه الفلاحة واعين بأهمية التسوية العقارية وبأهمية الشهادة الملكية.
0: هذاك علاش انتم دوركم كبير. دوركم كبير إذن في هذه الحملة التحسيسية، لابد أكيد. من الذهاب إلى الفلاحين وفتح المجالات قدامهم باش يعرفوا يمشيوا في الطريق الصحيح.
1: نعم سي حبيب، احنا تنقلنا لهم على عين المكان، قلنا حتى المرأة الفلاحة اللي في المستغلة متاعها ما تنجمش تجينا بقدرة ربي باش نمشيولها ونفهموها. نعم. وراه الفلاح يلزم يوعى اللي شهادة الملكية هي المفتاح معناها، واحنا ديجا حتى قلنا شعارنا، قلنا باش تخدم أرضك مرتاح التهيئة العقارية هي المفتاح.
0: نعم.
1: دونك بينا له انه كي ياخذ الشهاده الفلاحيه نتاعو ينجم يتحصل على الحوافز الموجوده، ينجم يتمكن انه ياخذ القروض من عند البنوك ما يرجعوهوش، ينجم تولي المستغله نتاعو معناها عصريه وفلاحه متطوره، ما عادش نقتصروا على الفلاحه التقليديه العاديه، لانما نطمحوا باش تكون معناها المستغله الفلاحيه ذات جدوى اقتصاديه وتكون فلاحه متطوره.
0: نعم.
1: فلاحه كيما في البلدان المتقدمه. هذايا ما نجم نحققوه الا من امنوا العنصر الاساسي اللي هو الارض وما ادراك ما الارض.
0: صحيح.
1: ما نجموش نحكيه على فلاحه متطوره ونحكيه على امن غذائي من غير ما نحافظوا على اراضينا الفلاحيه، هذيك هي مصدر قوتنا ومصدر غذائنا، وراهو اللي نجم معناها يامن لنا الحاجه هذه هما فلاحتنا في كامل افقاع الجمهوريه وكامل معناها البقاع، وكنا تنقلنا ومواصلين ان شاء الله باش نتنقلوا للمناطق المعنيه بالمشروع ونوصلوا ما يمكن ايصاله من المعلومات.
0: نعم نعم، كذلك برامج التمويل المتاحه لابد ان تكون واضحه لدى الفلاح.
1: نعم صحيح، احنا علاش انتدبنا خبراء في المجال هذايا وناس قيدوميين، ونحب المناسبه نتشكرهم بالحق، فادونا وتعلمنا منهم وعلموا الفلاحه. ساعات فما برامج متاع تمويل يجهلها الفلاح، ساعات فما الادارات اصلا متاع التمويل ما يعرفش الفلاح اللي هي اصلا موجوده وما يعرفش كيفاش يتوجه، ونعزو شويه زاد الفلاحه اللي راهو يبدا بعيد ساعات مثلا 100 كيلومتر على السونتر متاع متاع الجهه نتاعو، معناها مشقه التنقل الفلاح ما عادش ينجم يتحملها باش يمشي ويبادر ويلوج على المعلومه ويعرف اش فما واش ما فماش. دونك هذاك علاش احنا حبذنا ان ننقلوا المستجدات كيف زاد سورتو التمويلات معناها نتوجه بها بالأخص للشباب والنساء والهياكل المهنية، فما فرص موجودة فما حوافز موجودة، ما علينا إلا أن نوصلوا المعلومة، والفلاح بالطبيعة عنده القرار أنه ينخرط وإلا لا في البرامج هذه.
0: صحيح نعم، شكرا سيدة مروة العبدلي منسقة هذه الحملة التحسيسية، بارك الله فيك ويومك سعيد. هذا نغم ليبيا الشقيقة، سلام قدري.

بقيت احبك اعز المحبه من ايديا ناس ملجئ طبك كاتر نهيدك خوفي عليك.

0: نمشي إلى مدينة العلوم وندوة المناخ بمناسبة اليوم العالمي للبيئة. معنا الأستاذة صفاء منصوري، أستاذة التأطير العلمي في المدينة. أستاذة صفاء، صباح الخير ويومك سعيد.
1: صباح الخير ويوم سعيد لك ولكل المستمعين.
0: مرحبا بك. إذن هذه الندوة تلتئم غدا إن شاء الله.
1: أي غدا؟ غدوة إن شاء الله، سبت
0: 26. نعم.
1: أنت إن شاء الله بتونس.
0: سيدة صفاء، وقفتك مش في المكان اللازم يبدو، لأنه فما تقطع في الصوت. حاول أنك نعم تفضلي.
1: الندوة هذه ندوة المناخ بإعادة تحت عنوان المناخ في إعادة النظر، الانفعال والابتكار، وهي ندوة وقع برمجتها بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.
0: نعم.
1: اللي معناها تاريخه تو ولا معروف، معناها اللي هو 5 أربعة. اخترنا انه ندوة تكون تعالج مشكلة المناخ، مسألة المناخ، لارتباطنا بالموضوع العام يعني لليوم العالمي للبيئة في العالم ككل اللي هو المناخ.
0: نعم.
1: وأيضا لوعينا أنه التغيرات المناخية في تونس هي إحدى أبرز وأهم يعني التحديات البيئية، وتسليط الضوء على كل ما هو يعني تداعيات ونتائج التغيرات المناخية، يعني كما نقولوا احنا بسط لعدة مشاريع ناجحة، تمكين المتداخلين اللي هم من أهل الاختصاص من بسط الأرقام، شنو فما جديد، شنو اللي تعمل، هذا كل مهم جدا أنه الندوة تهتم به. وأيضا يعني الحقيقة لأنه العمل على الوعي والعمل على تشريك المواطن في العمل المناخي ديما هو عمل متواصل والتركيز عليه مهم جدا. ذيك علاش برنامج الندوة الحقيقة هو يعني مقسم إلى 3 فقرات، يعني 3 محاور كبيرة.
0: نعم.
1: المحاضرات العلمية، الورشات، وأجنحة العرض المخصصة لبعض المبادرات والمشاريع.
0: نعم.
1: كي باش نحكيو على المداخلات وقع تنظيمها في محورين، والمحاور كلها في اتصال بعضها، يعني فما موشن نوع فيها. المحور الأول اللي باش يهتم بكل ما هو تحويل النظم ومصالحة المجتمعات مع المناخ، يعني كي نحكيو على تحويل النظم نحكيو على كل ما هو إعادة نظر وتفكير في النظم الاقتصادية، نظم الطاقية، يعني كل ما هو استثمار مناخي وفينانس كليما بما يعبر عنه، وكيفية تنفيذ المشاريع على أرض الواقع. هذا كله باش يكون في جزء من المحور الأول، ومصالحة المجتمعات مع المناخ، يعني كيفية التركيز على كل ما هو تأقلم، كل ما هو حلول مستمدة من الطبيعة، وأيضا تشريك المجتمعات المحلية في الفعل المناخي وفي تنفيذ البرامج المعينة. هذا بالنسبة للمحور. المحور الثاني باش يكون عنوانه الابتكار من أجل المناخ، اللي هو هنا باش يكون محور مخصص لكل ما هو بحوث علمية، لكل ما هو ابتكار تكنولوجي، ذكاء اصطناعي وغيره من التطبيقات وإلا المبادرات التكنولوجية سامحني اللي تخلينا ننجمو يعني كما نقولوا احنا نمارسوا الحلول على أرض الواقع وتكون النتائج نازعة أكثر. هذه بالنسبة للمداخلات.
0: صحيح.
1: كيف إذا كان الورش نحكيو على الورشات وكل ما هو أجنحة عرض، هذا كيف هي باش تدور حول المحورين هذوما، يعني فما تناسق بين المواضيع المطروحة كان في المداخلات أو في الورشات وأجنحة العرض، كلها باش تتمحور حول يعني المواضيع الكبيرة والخطوط العريضة اللي كنت نحكي فيها.
0: نعم. الشاب التونسي والمواطن عنده وعي كافي بالمناخ وبالبيئة حسب رأيك في كلمات يعني؟
1: مش كل عندنا، فما فئة معينة فيها وعي الحقيقة، لكن مش وعي معمم.
0: نعم.
1: فما برشا شباب الحقيقة حتى في مبادرات إن كانت في المشاريع اللي شقع عرضها مع مؤسسات الدولة أو مع الجمعيات أو غيره، فما شباب عنده وعي كبير ومنخرط ويخدم في المشاريع ومعنيها ومتطوع وعنده رؤية وكل شيء، لكن فما زادة كيف نسبة زادة من الشباب مازال الوعي عندها بعيد، ومازال برشا
0: نعم.
1: ناس تتخمم اللي المشاكل المناخية في مفصل عن حياتنا اليومية، لكن هذا مش صحيح.
0: كما سيدة صفاء المنصوري، خلينا نخدم بهذا، برشا ما عندهمش وعي باحترام، ما عندهمش وعي كمواطنين، يحرقوا في الضوء. يو ديما في الحصص متاعي نحكي على هذه المسألة. اليوم الصباح، الخمسة نتاع الصباح، تاكسيات وناس في كرهبها وتحرق في الضوء مع كامل الأسف، ربي يهديهم. شكرا سيدة صفاء المنصوري، مدينة العلوم، شكرا لك. نحب أشير إلى الفضاء، مجلة الحياة الثقافية وقع تدشينه في مدينة الثقافة الشادي القليبي من طرف وزيرة الشؤون الثقافية. تعرفوا مجلة الحياة الثقافية بدأت عام 75، أسسها الأستاذ محمود المسعدي، وأرشيفها يضم 400 عدد، وإن شاء الله تعود الحياة الثقافية إلى الحياة لأنها توقفت لفترة وبقيت تشتغل أو تنشر على الإلكترونيك، ولكن ستعود ورقية وببهجتها وبمحبة القارئ لها. اليوم الصحافة كتبت على مجلة الحياة الثقافية، كذلك الصباح وأيضا جريدة لوطان، مع صورة للأستاذ محمود المسعدي.

نختم ب بحلم بيك عبد الحليم حافظ، مع تحية حبيب جغام وكل الزملاء والزميلات. بطبيعة الحال فريق البرنامج يتكون من لسعد شبيل، عمار جبالي، حميد الورغي، حمزة الصفار، رانيا بوتوريا، وكذلك ليلى جلاصي، نجوى العربي، نسيمة الماجري بالمكتبة الغنائية. نلتقي غدا بإذن الله في السادسة صباحا مع تحية حبيب جغام.

0: وجوه تذوى بإرادة ما تعرفش المستحيل. عبر موجات الإذاعة الوطنية نعيش مع بعضنا حكايات الصمود والعزيمة، ونزرع الفرحة على وجوه تستحق منا كل محبة والاهتمام، باش يشرق الأمل من قلوبهم ونكتبوا بصواتهم أجمل حكايات نجاح. أصحاب الهمم، من غيرهم ما تكملش الحكاية.
1: أصحاب الهمم مع كوثر بن دليلة، كل نهار سبت أمل 10:30 النهار.
2: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: Синдом.
1: ولا تسأليني تعالي عبرتي بقلبي على كل حال
0: الناس صمود.

0: me bëgjina. Unë mua s'li në trik. Tu në se jam në fërëmje. Ishar.
1: شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة أبوني جديدة صور البلاب خفغي متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن
0: إشهار
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. تونس تحتفل اليوم باليوم الوطني والعالمي للبيئة، وبرنامج متنوع أعدته وزارة البيئة بالمناسبة يضم جملة من المحاور الاستراتيجية، من أبرزها وضع خطة عمل لتوقي من ارتفاع مستوى سطح البحر وإطلاق خط تمويل موجه لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة المشاريع البيئية. الاتحاد من أجل المتوسط يدعو بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي للبيئة الموافق لليوم 5 جوان إلى تسريع العمل المناخي في منطقة المتوسط، إحدى أبرز بؤر تغير المناخ في العالم. في إطار التشجيع على اقتناء السيارات الكهربائية، إعفاء كلي من الأداءات الديوانية للسيارات 100% كهربائية، والانتفاع بتخفيض على معلوم الأداء على القيمة المضافة إلى 7% وتخفيض ب 50% على معلوم التسجيل و 50% على معلوم الجولان، وفق مدير إدارة النجاعة الطاقية عبد الحميد جنونية. في حالة الطقس، ارتفاع في درجة الحرارة اليوم لتتراوح القصوى بين 27 و 32 درجة قرب السواحل، وبين 33 و 38 درجة ببقية الجهات، لتصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب مع ظهور أشهلية. في العالم، وبعد تأكيده أن المحادثات مع الجانب الأمريكي عبر الوسطاء لم تتوقف، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يشير إلى أن التواصل مستمر مع المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينتقل

0: تصويت الكونغرس لصالح مشروع قرار يقيد صلاحيته في الحرب على إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر سكان 6 قرى في جنوب لبنان بالإخلاء والانتقال إلى شمال نهر الزهراني، كما يعلن اغتيال قائد وحدة الهندسة في حزب الله الأسبوع الماضي. نهاية هذا الموجز، وتلتقون بعد قليل بريم بن شعلية في صباح تونس. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
2: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: أسألتكم الكل نجاوبكم عليها بوصفات طبيعية حصرية في العيادة الطبيعية مع ريم بن شعلية.
4: التسعة واربع دقائق. نهاركم أسعد ليام نس كل، إن شاء الله نهار مبروك عطوين ساوي مهما يسمعوا فينا، إن شاء الله نهار الصحة والعافية يا ربي، إن شاء الله نهار الحظ ونهار الأخبار المزيانة. بعد شوية في العيادة الطبيعية نحكيه على فترة المينوبوس اللي هي تقلق المرأة من عمر نبدأ نحضروا لها. اليوم خطروا لنا نحكيه على وقاية، اليوم ولينا نحكيه على أنه الفترة هذيك تنجم تتعدى بألطف ما يكون لو نكون صحيا متحضرت لها ونفسانيا متحضرت لها. كيفاش هذا نشوفوه بعد شويه مع دكتوره مها بن مالك. ناخذوا معاها مجموعه من الوصفات في الميوباتي، عندنا برشا حاجات نجم تعاون تخلي الفتره هذيك تتعدى صحيا بنجاح، وان شاء الله يا ربي تكون ديما الصحه تيج على روسنا. الدكتوره أسماء سويح مختصه في امراض العظام العمود الفقري والالام، نحكيوا معاها بعد شويه على الركبه ومشاكل الركبه الكل اللي في الصيف وفي غير الصيف. انا الحقيقه باش نبدا بالمشاكل اللي تتحير مع الصيف، مع البحر، مع الشليكه، كثره استعمال الشليكه، مع الكليماتيزور، لكن زاده في الساعه الثانيه مع اشراف بن عبد الله بودولوج مختصه في تقويم الاقدام، نحكيوا زاده على كل ما هو ينجم يقلق قدم الساق، من الشوكه للتشققات هذيك للوجيعه نتاع الغرقه نتاع الساق، الكل ان شاء الله باش نجيو عليه. اليوم زاده نحكيو في الاستوس ريجيم على السمنه، باش نحكيو على السمنه بصفه عامه لكن باش نخصو بها بالذكر خاصه صغيراتنا. هم صلعوا قعدوا في الدار مع شمال جوتييت، نجموا نحكموا فيهم اكثر على خاطر فماش الصحاب وهذا ياثر على الاخر وغيره. تحت عينينا فماش هاو في القاعد وهاو في المكتب وهاو في كذا، معناتها نتصور انجح فتره نجم نرسي فيها نظام مزيان ما فيهش حرمان لصغارنا، وفي نفس الوقت ينجم يعاونهم على فقدان الميزان نتاعهم. وتو نحكيو علاش السمنه بالذات عند الصغيرات بعد شوي مع هدى بن عثمان. انا نقول لكم مرحبا بكم، هذه العيده الطبيعيه لليوم، ان شاء الله نهاركم اسعد ليام، ان شاء الله بنجاح لتلامذتنا في البكالوريا زيدا. وعلى ذكر البكالوريا البارح نشوف في ناس متقلقه على الانترنت مقصوصه الصباح، انا نرجع نقول خليها تتقص يا خوي، خليها تتقص مثالش لفتره صغيره نضمنوا فيها انه امتحان وطني يمر بطريقة سليمة، بطريقة ناجحة، بطريقة تشرفنا، بطريقة تهز روسنا ونقولوا وليداتنا قاعدين يخدموا ويجيبوا في نتائجهم بذريحهم. ربي ينجح وليداتنا الكل، إن شاء الله محلولة في وجههم، قاعدين يعديوا توا، إن شاء الله بكل يسر يعديوا وبكل سهولية يعديوا امتحاناتهم يا ربي في كل اختصاصات البكالوريا. يلا بعد شوية ننطلقوا في العيادة إن شاء الله.

0: العيادة الطبيعية مع ريم بشعلية.
1: شلون هالكم؟ مسعد ليام، شلون هالخير والبركة عليكم وين ما انتم تسمعوا فينا. دكتورة مهي بن مالك، مختصة في المعالجة بالأعشاب الطبية، طب المثلي وطب الصيني، تحضر معنا اليوم نحكيوا على فترة صعيبة برشا بالنسبة للمرأة نفسانيا وصحيا، وإحنا باش نجيوا عليها باش نردوها واحدة من أحلى الفترات عند المرأة، على خاطر أنا نمن اللي مش مسألة عمر، نسي اللي يسمعوا فيا توا واللي عايشين هذا يعرفوا اللي مش مسألة عمر، يا من سي قد ما تكبر قد ما تحلى، كل ما تكبر تحلى وتصير أحلى وأحلى وكل ما تفهم الدنيا أكثر وكل ما تتلهي بروحها أكثر. لا هي مسألة عمر ولا هي مسألة ليغيد ولا هي مسألة حتى شيء، هي النفسية.
2: بالضبط،
1: تبدأ النفسية محليها، كل شيء محليه. شا قعد هالفترة هذية، فترة نقولوا احنا سن اليأس او ما
2: نحبوهاش الكلمة بالضبط، ايه.
1: اما انا ما لقيتش الترجمة متاحة لمنوبوز،
2: بالضبط
1: ما لقيتش ترجمتها.
2: فترة انقطاع الحيض لدى المرأة،
1: بيه خليها هكيك
2: احسن من فترة اليأس. سن اليأس لانه عندها
1: خطت تجاوزناها
2: نيجاتيف،
1: ايه
2: في المخ متاع المرأة،
1: صحيح. وزيد اون بلوس احنا تجاوزناها الفترة هذية، وكثر فيهم ما شاء الله في الستين، مش في الستين، ايه في السبعين ما شاء الله عليهم، والله العظيم انا يترينيو معايا في السبعين سنة، ايه وفوق السبعين سنة خير مني
2: الكل في المخ. بالعكس يعني ايه هما خرجوا للرتريت، عندهم ايه اكثر وقت، لهين برويحهم اكثر،
1: ليه ويصلحوا لك في الانترينمون، وتلقى تقول لك امشي اش بيك التوا غادي تلقاها فايتتك. ما شاء الله عليهم، ربي يحفظهم. انا هذوك بالنسبه لي انا
2: قدوة،
1: معناها نحني لهم احترام.
2: بالضبط.
1: دكتوره باش تحب نبداو، تحب نبداو بالفيتوثيرابي. احنا ساعه اليوم باش نحكي وقايه، خلينا نبداو، مانيش باش نحكيو في الفتره بيدها.
2: بالضبط،
1: لكن نحكيو ما قبل
2: جوست شويه العلامات اللي تبدا. هي شنو هي فتره انقطاع الحيض لدى المراه؟ هي فتره تقلبات هرمونات، وقت اللي يكون فما هرمونه الافساش تطلع اكثر من اللازم، من الاول تعمل استروجين اكثر من اللازم في فتره ما، ومن بعد الاستروجين يتيح الى حد انه يصير انقطاع الحيض تماما. وقت هذه كانت سمي ودخلنا في المينوبوز كونفيرمي، ما نسمي ورويحنا سي عنا مينوبوز، كين كي تكون فما عام كامل من انقطاع الدورة الشهرية.
1: به دكتورة لهنا باش نسألك، من عمر ينجم يكون فما انقطاع العادة الشهرية؟ وإذا كان العلامات تقف غادي كهو، ولا فما علامات أخرين مصاحبة؟
2: الفيزيولوجي يعني هي الطبيعي أنه يكون بعد 45 وحتى نوصله للخمسين وبعد الخمسين، لكن مع الأسف الشديد قاعدين نشوفه في حالات برشا متاع انقطاع الدورة الشهرية المبكرة.
1: عليه دكتورة؟
2: من برشا عوامل، من أكثر الحاجات اللي نجمو نسميوها هو ستريس والماكلة الخايبة متاعنا، يعني ليجيان دو في متاعنا. يعني في عهد جدتي وجدتك كانت أصلا المرأة تنجم تحبل في الخمسين كاريمون، معناها ما كانتش فما الحالة هذه، لكن توا مالوغوزمون قاعدين نشوفوا اللي فما برشا نساء قاعدة تصير لهم انقطاع الدورة الشهرية بطريقة مبكرة.
1: هل انقطاع يكون مبكر دكتورة؟ عنده نفس اللي في نفس الانعكاسات كالانقطاع اللي في وقته معناتها؟
2: لا، لانه هو نقص الاستروجين عند المراه باش تولي المراه هي، نقولوا احنا ديما المراه محميه بالاستروجين نتاعها. يعني اذا كان صار يعني مينوبوز بريكوس، يعني انقطاع الدوره الشهريه بطريقه مبكره ومهيش طبيعية، ينجم تصير هشاشة عظام مبكرة، تنجم مثلا على لي قدر أمراض القلب والشرايين زيتها كيف بطريقة مبكرة، التجاعيد، يعني هو علامات الكبر تظهر بطريقة مبكرة.
1: واضح.
2: يعني احنا فما بنيت مثلا من اللي تبدأ صغيرة دوبا ما تبلغ تبدأ العادة الشهرية متاحة قصيرة، الدورة الشهرية متاحة قصيرة، تقول لك أنا طول عمري العادة متاحة جيني 18 يوم مثلا، السيكل كامل الشهر هو 18 يوم أو 20 يوم. وعنا فكرة اللي هي الحمد لله قاعدة تنقص، اللي ما تبربشش ميسالش تو بعد اللي تعرض شوف مش لازم تاخذ هرمونات مش لازم تتبع عليها عادي انا في عمرك كنت هكا لي مش عادي راهو عادي ان نمشيو للطبيب المختص باش نشوفو فماشي مشكله خاطر النجمو راهو نطولوها بحاجات بسيطه راهو ساعات باللوميوباتي اكاهو نجمو نطولو الدوره الشهريه نتاعنا تنجم تخلط لل 25 تنجم تخلط لل 27 لانه اذا كان هي في 18 والا 20 يعني هي كل 20 يوم قاعده تخسر في بويضات فهمت بالطريقه هذه تنجم توفى على بكري يعني هل
1: كي تبدا اطول من العاده
2: اطول من العاده محميه اكثر يعني الاكثريه جهه الميلوبوز متاخره لكن تولي فما مشكله زاده في الانجاب احنا ماذا بينا
1: نعدلو
2: ماذا بينا تكون العاده الشهريه تجي مره في 28 يوم
1: به.
2: يعني كان تحت 8 نقولوا 27 26 ماكسيموم يلزم نعديو إذا كان زادة فوق 30 يلزم نعديه
1: به هنا دكتورة بما أنه أنت معناتها نعرف زادة اللي مختصة في الميكرو نوتريسيون العلاج
2: بالتغذية الدقيقة
1: بالتغذية الدقيقة ونعرف لي عندها معناها باع وذراع في جسم الإنسان
2: بالضبط
1: وقديش خذينا عادات سيئة قديش تبنيناهم قديش مشينا في الاستسهال وكلمة إيه لوغ تخليه صغير
2: مرة في القديم
1: تخليه وبرا كان يخذي في طلوعه وشمل ضلوعه وصحيت خليه ياكل بركة وكفى خليه ياكل
2: وسكر ما يقلقش ومازال يحرق
1: صحيت وقبل كنا معناتها حتى جيلنا نحن شعلينا في الجيل نتاع مماتي وبابا وأمي وكل
2: مماتي وبابا راهم خير منا احنا
1: حتى جيلنا
2: ما كانش متوفر عندهم الجزوز والحلو
1: ولكن حتى في جيلنا نحن كنا ناكلوا الخضرة ومرقة الخضرة ومرقة البسباس والكسكسي الخضرة تو حط له ترهتر في خضرة على الكسكسي تو تشوف
2: بالضبط
1: قل له مرقة خضرة في تور تو تشوف قل له رانا عندنا اليوم ساندويتش بالجامبون تو يجري عليه هو الاولاني دونك احنا لهنا
2: عندنا الحاجات يعني هو مثلا يقول تقول لك الام خير من اللي ما ياكلش خير من اللي ما ياكلش خليه ياكل في الشارع خير من اللي ما ياكلش بالكل
1: به احنا لهنا دكتوره نحب خاصه بالنسبه للمراه وقايه ساعه من عمر نبدا الوقايه وثم كسوة أنا معناها معدلة للعادة الشهرية متاعي أو مش معدلة هل فما اختلاف في منين وقتاش نبدأ الوقاية ثم هيت نبدأها من سحني وقاية أنا واصلين للفيتوثيرابي
2: إكزاكتومون هي الوقاية تبدأ من الصغرى
1: معناها صغرى
2: صغرى راهو حتى من 25 سنة لأنه أنت بال 25 سنة تبدأ برشا حاجات تتغير فيها يعني تكون في فترة الشباب تبدأ بشوية بشوية الخلية تتغير فما حاجات يعني أنت إذا كان عندك مشكلة في العادة الشهرية حتى إذا كان عمرك 18 اللي هو لازمك تحسنها لازم نلقاو حل فيها يعني ما نجموش نقعدوا نقولوا توا عادي توا كي يكبر توا كي تكبر تتحسن ليه رانا قاعدين نخسروا في الوقت يعني الشهر اللي نحسنوا فيه الشهر اللي نربحوه
1: باه
2: دونك نبداو نعودوا حتى صغيراتنا على بكري بالرياضه بالماكله السليمه يعني لازم تكون في الوجبه نتاعي تكون فما لي فيبر اللي موجوده
1: في الخضار
2: في
1: الأكل الأكل في حالة وقاية للمينوبوز
2: وقاية روم للأمراض الكل
1: بما يعني فيهم المينوبوز
2: بما فيهم المينوبوز
1: باهي دونك عنا بعد الرياضة عنا لي فيبر لازمهم يكونوا موجودين اللي هما موجودين في الخبز
2: موجودة في الخبز اللي يبدأ فيه مثلا الحبوب الكاملة موجودة زادة في حتى المقرونة والكسكسي اللي فيهم الحبوب الكاملة موجودة في البسيليوم توا فما برشا ناس خذيت العادة انها تشري البسيليوم وتعجن خبيزات في الدار معني البسيليوم غني برشا بالفيبر وفيه برشا بسيليوم هو حبوب كيما زريعة الكتان تشبه لزريعة الكتان
1: تتبيع قاعدة
2: العباد تعجن بها الخبز هي معروفة برشا في الرجيم يعني فما الناس اللي تعمل في الرجيم لأنها هي من الحاجات اللي تشبع معني إذا كان أنا ناكل البسيليوم مثلا قبل الوجبة متاعي نجم نشبع فيسا
1: معني هذه تشريها حبوب ترحيها
2: نجم تشريها حبوب ترحيها
1: وتحطها في الخبز متاعك
2: بالضبط ولا تحطها في الياغورت قبل الأكل
1: تتبيع في الليغون سورفاس
2: تتبيع في الليغون سورفاس تتبيع في الصيد داليات يعني موجودة بديت تولي موجودة أكثر قبل كانت مش موجودة موجودة بيه. أكثر موجودة حتى سو فورم دو كومبريمي دي جيلول يتبيعوا في الصيدلية للناس اللي تحب ما تحبش سلايت برشا مثلا أنا نقول لهم إذا كان حتى باش تاكل البرة تبدأ باللي فيبغ ما فهمش فيبغ تاخذ الحرابش اللي موجودين في الصيدلية واللي هما غنيين باللي فيبغ
1: دونك هذه البسيليوم معلومة مهمة
2: أي بالضبط دونك وناخذوا لي بروتيين نتاعنا نحاولوا قدر الامكان ان نبعدوا على الحاجات المصنعه، على كل الفاست فود، نبعدوا نقصوا كيما تفهمنا معناها ديما نقولوا الحليب، السكر قد ما نقدروا. الدجاج باش نقول لك من تنحيوه ما نجموش نحيوه مالوغوزمون، مي سامحني، مي دجاج مثلا نحاول نشريك دجاج فيغمي، دجاج عربي، دجاجة صغيرة، دجاجة صغيرة تبدأ ميخذة ميكلة أقل، معناها حاجات خايبة موجودة في الأكل متاع الدجاج.
1: الفيرمية موجودة في حتى في المعنى
2: موجودة
1: توا الحوانت معناتها
2: اكزاكتومون. الفيرمية وليت موجودة واللي هي تعاوننا برشا في الأكل، معناها في تنظيم الأكل متاعنا.
1: هنا دكتورة سامحني، وإحنا في الأكل مازلنا نحب فماش حاجات اللي تعدل الأستروجين في مكلتي،
2: الأستروجين
1: أو إذا كانوا تايح تطلعوا أو إذا كانوا طالعت هبطوا فماش حاجات.
2: جوستومون هو هذايا يلزم الطبيب شوف الحاله نتاعك، اسكو انت في حاله نتاع استروجين مرتفع والا بروجستيرون مرتفع. يعني احنا ما نطلعوا الاستروجين كانش كي يبدا البروجستيرون هو اللي طالع والاستروجين طايح. في الحاله هذه عندنا احسن حاجه هي زريعه الكتان. زريعه الكتان معدله للاستروجين، وحاجه اخرى زريعه الكتان غنيه بالاوميغا 3 اللي هي مهمه برشا في البيريود نتاع المينوبوز. ان فيت زريعه الكتان من أحسن النباتات اللي نجمو نستعملوها في البيريود متاع انقطاع الدورة الشهرية عند المرأة. تعاوننا برشا برشا، هي غنية بالفيتو أستروجين، لكن فيتو أستروجين خاطر نقول لك على نبتة أخرى اللي العبيد تستعملها من روسها اللي هي ما نحبذهاش، اللي هي الميرامية. هي راهي الريزولتا متاعها سبيكتاكولير، يعني كي تغليها بالحق معناها تنفع برشا. لكن الميرامية راهي تنجم تأدي حتى السرطان الثدي، يعني ماذا بينا ما نستعملوهاش، وإذا كان باش نستعملوها الطبيب المختص هو اللي قيدها لك في فترة صغيرة برشا، ما نستعملوهاش على طول، ما ننصحوش بها بعضنا لأنها هي مشيت معاك وإلا حتى الطبيب المختص عطاها لك ليك أنت نجم تمشي معاك ما تمشيش مع غيرك، لأنه أنت مثلا هو شايف اللي أنت عندك نقص في الأستروجين، تنجم تكون جارتك ولا أختك ما عندهاش نفس الحالة، تنجم تسبلها في أمراض خايبة.
1: اسم العليك. دكتورة زريعة الكتان
2: مغرفة كبيرة، ماهيش معرجة،
1: نظيفة
2: نظيفة، ما تتحطش في الفور، مغرفة كبيرة في النهار كل يوم نعملوا بها 5 أيام في الأسبوع يعني 5 أيام ورد تحسبت واحد، ونستعملوها مدة حتى متاع 3 أشهر، تعدل لنا الترانزيت يعني تعدل لنا الطبيعة، تخليك ما فهميش كونستيباسيون، غنية بالأوميغا 3 وغنية بالفيتامين أو، وهما الحاجات ديجا هذوما مهمين برشا في البيريود متاع انقطاع الدورة الشهرية عند المرأة.
1: هنا في العيادة الطبيعية قدمنا طريقة معينة في مع هدى بن عثمان أخصائية في التغذية، نحب نعاودها، وإذا كان أنت عندك تعديل معين لاستعمالاتها
2: في
1: المينوبوز قل لي. دونك بالنسبة للطريقة اللي قدمناها، تنظف الكتان باش كان فيه حجرة ولا حاجة، بعد نجم ترحي كمية أسبوع 5 أيام هذيك تنجم ترحيهم، تحطهم في دبوزة تكون غامقة، وكان لازم تزيد تلفك الدبوزة الغامقة
2: بالجريدة كله من
1: بابي ألمنيوم ولا جريدة ولا حاجة، وتحط في الفريجيدير كي تستعملها معناها مغرفتك نظيفة في ساعة في ساعة تحط المغرفة اللي حاجتك بها تسكر وترجع ديريكتومون للفريجيدير. هل هذه تنفع ولا أنت تحبذ كما بعض الدكاترة
2: أمضغ؟ نحبذ أمضغ، واللي ما عندوش سنين بهين يرحي رحية جديدة، ماذا بيا ديما رحية جديدة. يعني أنا الطريقة هذه نقولها للمرضى اللي نقول لهم اللي عندهم الكسل، يعني اللي نعرفهم مش بشي، لأنها هي كي تترحى تولي تصير عملية أكسيداسيون، الأكسدة متاعها تكون تولي سريعة أكثر. يعني نحبذ أنه كل يوم تاخذ مغرفة متاعك جديدة. للعبيد اللي ما ينجموش ما نفوتوش ثلاثة أيام، يعني دبوزة مغطية غامقة محطوطة في الفريجيدير ما نفوتوش 3 أيام من الاستعمال
1: نتاع
2: الكتان المرحي.
1: وقتنا وفيه، واحنا نحب نعطيو دي روسيت في الفيتوثيرابي، معالجه بالاعشاب الطبيه، تب المثلي وتب الصيني. دونك اذا كنا نكملوا معناها مع الماكله، تنصحنا بالكتان اكثر حاجه
2: اكثر حاجه
1: مش حاجه اخرى معنا.
2: اكثر حاجه كتان اكثر حاجه
1: بما أنه الوقت زربنا ناخذ ثلاثة أسامي في الهوميوباتي، وإذا كان أنت وقتك يسمح دكتورة جمعة جاية نكمل الموضوع هذية على أهميته بالنسبة للمرأة، نمشي لها حتى في حاجات تعاونها نفسانيا
2: الفوارة
1: كالعلامات اللي هي تقلق
2: هي فيها بارشة هذية، رو نجمو حتى نعملوا بارشة حساس لأنه فما تمس العظام، تمس النفسية، تمس النوم، تمس فما بارشة حاجات يعني اللي تنجم ندخلوا فيها بالأعشاب الطبية. إذا كان مش نحكي على الفوارة لأنها هي
1: أكثر حاجة
2: تقلق وأكثر حاجة توا موجودة كي تسخن الدنيا، باش نقولوا إفساج كانسياج، إفساج 5 حبات في اليوم خارقة للعادة تنقص لنا من الفوارة. بالنسبة للمرأة اللي جيها فوارة معنيها من لوطة وهي طالعة لفوق تقولك يعني نحسها كحاجة من لوطة وهي طالعة لكن تصفار معها ما تحمارش، نعطيوها سيبيا. إذا كانت تقول لك نحس في سخانة وجهي يحمار وخاصة عندي حريق زيدة جيني في دايا وفي كفوف ساقية، نعطيه سولفور. واللاكيزيس هي فوارة كبيرة برشا مع ما نحبش نقعد في بلاصة مسكرة، يعني نحس روحي تخنقت في بلاصة مسكرة، يعني هي الفوارة جي أصلا في بلاصة تبدأ مسكرة، أسانسور، بيت مسكرة، هذه أحسن حاجة لها اللاكيزيس. بيان سور فما البلادونا تمشي برشا اللي هي احنا نعطيوها في السخانه، نعطيوها جينيرالمون في السخانه، تمشي برشا برشا برشا هي والجلونوينوم تمشي برشا في الفواره زيدا.
1: لانا عوده ليهم هذوما اليوم معناها جينا على اسامي نتاع الفواره ونرجعوا نعطيهم لكم ان شاء الله في انطلاقه الحصه الجايه كان ربي خلينا حين بخير وكان كنا موجودين معاكم ان شاء الله. نعاودوا نعطيو الاسامي هذوما ان شاء الله نفعناكم بهم. نسالي متقلقين، نسالي يقول لك ما نحب حتى شيء، ما يقلقش النوم تو يجي الدنيا كل تو تجي تعطيني تنحى لي الفواره. تو نحكيو حتى على الفواره اللي تجيكو انت راقد على النوم. ان شاء الله الاسبوع القادم نكملوا مع دكتوره مها بن مالك اذا كان امكن بطبيعه موضوعنا اللي هو اللامينوبوز، الوقايه قبل معناها في الفتره نتاع الاربعينات قبل ما تجيك المينوبوز ولا حتى الثلاثينات زاده تبدا حاضره بقدره ربي للفتره هذيك. شكرا ليك دكتوره مها بن مالك. شكرا لك.
3: الدكتور حكيم.
4: كما قلنا نغسلوا العظمه قبل استعمالها، قلنا زاده يلزم نغسلوا الدلاعه والبطيخه من ترابها وسخا، لكن لاحظنا اللي مازال فما شكون يظن اللي قشره العظمه وقشره الغله غلاف ما يتعدى منه شيء، وهذه غلطة كبيرة ياسر وناتج عليها برشا أمراض.
3: الدكتور حكيم.

0: العيادة الطبيعية مع ريم بشعلية.
1: تسعة 44 دقيقة، نهاركم أسعد الأيام، مرحبا بكم معنا الناس الكل. كنا نحكيو على فترة المينوبوز ونحكيو فيها من جانب الوقاية الحقيقة، ما دخلناش في فترة المينوبوز كفترة شنو لازم ناخذوا فيها. يمكن غاديكا الهوميوباتي تتبدل شوية أو يمكن تقوى أكثر، ما نعرفش، نشوفوها إن شاء الله الأسبوع القادم. لكن وقاية اليوم حكينا على برشا حاجات. أسهل حاجة أنا شدتني الحقيقة أنه السكر لا والفارينة لا والحليب لا، والدجاج تكون دجاج متاع فيرمي ولا دجاج عربي، وزريعة الكتان ما تخطاكمش وتكون تاع نهارها نظيفة محطوطة في دبوزة باللار وكل شيء، ودبوزة تكون غامقة ولكن تكون تاع نهارها تمضخها بالوقت مغرفة كبيرة في النهار. دكتورة أسماء صويح، نهارك أسعد الأيام.
2: صباح النور،
1: شو الأحوال؟
2: الحمد لله يا رب.
1: أنا فقت لي إحنا عنا موضوع مشترك، الاستروجين وهشاشة العظام مشتركين مع بعضهم برش، دونك سلام برمجوهم قبل
2: إن شاء الله
1: نهاية العيادة الطبيعية اللي توفى معاكم إن شاء الله في شهيدي الشبكة. مش باش نكونوا معاكم في شبكة صيفية، ولكن إن شاء الله من هنا اللي توفى الشبكة هذه لازم نرجع عليها
2: نعملوا هشاشة العظام.
1: قلق ياسر على خاطر الحقيقة. بالنسبة لموضوعنا اليوم اخترنا أنه نمشيو للناس اللي عندهم وجيع في الركبة، نشوفوهم هما شنو أنواع الوجيع، شنو أنواع الأمراض اللي تجي في الركبة، ما علاقتها بالكليمات، ما علاقتها بالرمل وبالسخانة وبالبحر. فوالا تفضل دكتور.
2: دونك الوجيعة متاع الركبة هي جينيرالمون باش نقولوا احنا 80% منها سي لارثروز، هي البرد بلغتنا احنا العامية نقولوا برد. البرد راه ما عنده حتى علاقة بالبرد متاع الطقس، برد سي برادة، حاجة تبردت معناها تاكلت. دونك لارثروز سي وقت اللي القروش يتاكل.
1: باهي.
2: احنا في البدن متاعنا عندنا زوز انواع متاع خلايا.
1: احنا الساعه ربطينه بالبرد اول حاجه، الساعه
2: ما عندهاش علاقه، طب بعد نفسر لك. دونك احنا في البدن متاعنا عندنا زوز انواع متاع خلايا، خلايا كي تموت تخلف وخلايا كي تموت ما تخلفش، كيما لي زوفول متاع المراه، هذاك علاش يجي نهار وتولي عندها مينوبوز، خاطر البدن ما يصنعش اوفول، البدن كيف كيف ما يصنعش قروش. دونك وقت اللي يموت القروش هذاك البدن ما يعرفش يصنعه، ما يعرفش يعوضه، دونك في بلاصه ما يعوضوا بقروش يعوضوا بعظم، وهذه هي لارثروز تو سامبلومون.
1: باهي. بربي يا دكتوره سؤال هكا
2: عالطاير
1: في ثنيه عرضني. اكل تويكا اليونين نراوها برشا عنا وعند الناس بصفه عامه، قل لك انا نتحرك وركبتي ترشق،
2: اي هبش نحكي لك عليها تو.
1: هل هذيك سيني نتاع حاجه؟
2: اي سيني نتاع لارثروز. هبش نحكيو عليها تو.
1: الله الله.
2: دونك
1: الله الله علينا. هذوما نحكي لك على وليدات صغار ويحكيوا لي في الحكايه هذه.
2: دونك احنا وقت اللي القروش نتاعنا اللي بتاكل كيما فسرت لك البدن باش يعوضه وباش يعمل اعظم. دونك لارثروز شنو هي؟ سي لو فييسمون. اوكي، دونك على طول ما احنا نتحركوا القروش باش يتاكل، تبع لو فييسمون، تبع الشيب، تبع لي غي، تبع كل شيء. باه تقول لي انت مال علاش فما واحد يعيش حياته كامله ما يتوجعش وواحد يتوجع في الخمسين والاخر يتوجع في الاربعين؟ علاش؟ على خاطر هي لا ديغراداسيون تاع القروش هذيا الي ريجي بار اون بالانس، ميزان. الميزان هذيا فيه زوز حاجات، فيه في كفه انت قداش تستعمله والكفه الاخرى هو قداش يستحمل.
1: فماش كفه فيها قداش تستحفظ عليه،
2: هذاك شنو؟ هذاك شنو انت قداش تستعمله. دونك قد ما انت تستحفظ قد ما الكفه هذيا ما تهبطش برش.
1: ما نجمش نستعمله انا مستحفظه
2: بالطبيعه نجم. دونك قد ما انت باش تستعمله، اش معناها نقصدو تستعمله؟ معناها لا موفيز هيجين دو في، الميزان كيبدا زايد برشا، العضلات نتاعك يبداو مرخوفين. دونك قد ما احنا نحسنوا في كفه الميزان هذيا قد ما نربحوا اعوام في لارثروز. فما كفه الميزان الاخرى طاقه الاستيعاب نتاع القروش، ولهنا فيها الوراثه، فيها لي فيس اركيتكتورو، حاجات نتولدوا بيهم، منها اللي انت سالتني عليها توا التكتيك. تكتيك هذا نجم يكون سندروم في ميغوباتيلير، فما عباد الغوتول نتاعهم مولودين بها المشاشه ماهيش لاصقه بالكدا في بلاصتها، صغيره كبيره والا كاريمون تروكلي اللي تلصق في وسطها الغوتول ماهيش محفوره بالكدا. دونك هذوما ملي هما صغار تبدا الركبه نتاعهم التكتك، معناها علاش تكتك؟ خاطر مش تكتك راهو سي ان كراكمون، كراك كراك، فهمتني؟ دونك علاش هذاك الكراكمون يصير؟ نقولوا اصلا
1: بلغتنا نحن يقول لك نسميوها شوفي
2: تترشق. لا لا مش شوفي، لا لا
1: يقول لك نحرك ساقي تكتك الركبه والشوفي.
2: التكتيك هذاك نجم يكون عادي، اما نحكي لك على الكراكمون. سي ان كراك كراك كراك تسمعوا بالضبط كيما هكا هذيك سي لا روتول قاعده تخرج من بلاصتها وتدخل وبعد ان سارتان مومون تولي تخرج وما عادش تدخل هذيك سي لا سوبلوكساسيون وبعد تجي لاختروس هذه لاختروس تجي في عمر صغير اصغر من لاختروس الاخرى نتاع الركبه فهمتني فما لي تروماتيزم الكوارجيه العباد اللي تطيح برشا هذوما يفون دو دي ليزيون مينيسكال دونك يوليو عرضه اكثر للارتروز كسوا نتاع الركبه ولا نتاع حتى بلايص اخرين بيه شنو اخر دونك اول ما نفيقوا احنا بالاختروز هو لو بلوز امبورطون انك تو كونسولت وقت اللي اول ما تفيق انه عندك ارتروز معناها انا كي تجيني وجيعه في الركبه يا خويا نهار مشيت برشا ولا نهار طلعت وهبطت في الدروج برشا مرات وجاتني وجيعه في ركبتي الا ليميت نجم نطفي الضوء مي اون فوا وليت الوجيعه هذه تتعاود كل ما نطلع انا في الدروج كل ما نجي باش نصلي نتقلق ما عادش نجم نثني ركبتي كوم يلفو الكراكمون هذه اللي حكينا عليه ولا موجود برشا وبكثره ماذا بيا نمشي نعدي ماذا بيا كان نمشي للطبيب نوصل له انا في ان ستاد ديبيوتون ما نوصلوش في ان ستاد تقديم
1: انا سي بون ما عادش عندي فانا اعمل راه فيهم
2: كيما فسرت لك قبيله راهو سا ديبون معناها نشوفوا في الخمسين نشوفوا في الستين نشوفوا في الاربعين معناها سا ديبون دو بوكو دو
1: شو معناها ستاد تعديف شنو تقصد بيه
2: معناها وقت اللي القروش تاكل كومبليتمون الحقيقه معناها هنا قد ما يتاكل القروش قد ما تنقص معناها لا بانوبلي دو تريتمون ايفيكاس فهمت
1: يظهر لي معناها تعطيو دي كومبليمون اليمونتير في سن مبكر للناس اللي تلقاهم فايقين ويمشي وحتى في 30 وفي 40 كما كنت تحكي اقل حاجه حتى التكتيك يقول خويا خلينا نمشي معناتها وهذا حكينا فيه احنا في الاوف قبيله خويا خلينا نمشي نشوف على قليله معناتها نرتاح دونك هنا وقايه فما دي كومبليمون اليمونتير
2: نعطيو بيان سور قد ما تشوف المريض بكري قد ما يبدا عندك برشا دواء نجم تعطيه معناها من
1: لي كومبليمون اليمونتير شنو من الحاجات اللي تعاون على مانيش نسميو اسامي نتاع دي لابوغاتوار ولا اسامي نتاع
2: لا لا باش نسميو الماخ معناها
1: باش نسميو مثلا شنو من المكونات اللي تخليك تحمي القروش ما عادش مثلا فيتامين دي ما نعرفش
2: نعطيو جلوكوزامين نعطيو كونتروويتين نعطيو اسيد هيالورونيك يزيد شويه المفصل نعطيو كركم نعطيو ام اس ام نعطيو فيتامين دي نعطيو كولاجين نعطيو اوميغا 3 كل نعطيوهم مي سا ديبون بعد انت والمريض
1: والحاله وانت والمريض وكيفاش لكن اللي كنت تسمي فيهم الكل هذوما ينفعوا وقايه اذا كان تعرف روحك انت وراثيا او مازال كي بديك شيء او مثلا سمعت
2: الكراك هذوما اذا كان جينا المريض راهو اذا كان عنده ان سندروم في موباتيلير ومازال ما عملش دو لاختروس وقتها سي لا ريدوكاسيون وقتها سي لو رونفورسمون مسكولير فهمت تقوي العضلات هذيك اهم حاجه اذا كان بدا باش يعمل معناها لقيت دي سيني دون بتيت اختروس تولي تعطي لي كومبليمون هذوما لي كومبليمون هذوما شنو يعملوا ما يرجعوش القروش راهو باش يكون متفاهمين حتى لليوم ما فما حتى دواء يرجع القروش لي كومبليمون هذوما باش يسكروا عينين لي ريسبتور انا تو شنو فسرت لك قلت لك راهو كي تبدا عندك انت اون اختروس القروش باش يتاكل والبدن باش يحاول يصنع عظم العظم هذاك هو اللي يخلينا نمشيو من ستاد 2 لستاد 3 لستاد 4 دونك وقت اللي انت تحط هذوما الكونتروويتين والكلوكوزامين لي ريسبتور يمشي في بالهم اللي هما مازال عندهم قروش دونك ما يمشيوش من ستاد 2 لستاد 3 لستاد 4 سي اوسي سامبل كو
1: سا واضح معناها اذا كان نعطيو نصايح وقائيه دكتوره وحتى اذا كان انا عندي اختروس مش معناتها فماش ان ريتم دو فيزم نمشي عليه فماش حاجه معينه يلزم نعملهم وفماش حاجه معينه يلزم نتركهم
2: اوكي باه دونك احنا ش قلنا قبيله قلنا فما اون بالانس دونك البالانس هذيا فيها انا شنو نحط فوق القروش وهو قداش طاقه الاستيعاب نتاعو اكبر حاجه تنجم تعملها انت اكثر حاجه تنجم تعملها انك تحسن الكاليتي نتاع الساق نتاعك باش هي
1: نتاع القروش ولا نتاع الساق
2: نتاع الساق بصفه عامه المشكل القروش هكا هاو فهمتني فوالا تحسنها اوكي باش تنجم تستحملك
1: واضح
2: دونك اول حاجه اهم حاجه نقصوا في البوا قد ما نجم
1: والله باش نجم تستحملك
2: فوالا باش نجم تستحملك انا علاش نقول لهم المرضى نتاعي نقول لهم لكي تطاع اطلب المستطاع تو يجيك ساعات مريض مسكين ظهره مقوس وحالته حليه ويقول لك والله يا دكتوره ما عادش نجم نطبس انت ما يلزمكش تطبس فهمت ما يلزمكش تعمل حاجات اللي تتقوى فيهم على بدنك وتطلب منه باش يتبعك وباش ما يوجعكش معناها لكي تطاع اطلب المستطاع.
1: معقول
2: احنا شو نحبوا نقعدوا نمشوا على سويقاتنا نتلهوا برواحنا حتى الاخر النهار في عمايرنا ان شاء الله. معناها هذا هو مانيش باش نقوم نجري ماراثون ان باه دونك نحاول باش نضعف وماكسيموم. راهو كل كيلو نخسروه يقوي فوالا يرتح ويزيدنا في العوام تاع لاغتروز معناتها ليفولوسيون ما تصيرش في صافيسه نقويو العضلات نتاعنا. بيريود لولانية نعطيو كيني نمشي نتعلم مع الكيني شنو هما الحركات اللي يلزمني نعملهم ونواصل فيهم وحدي.
1: توا خارجه دلجه البيلات
2: نجم
1: خاطر البيلات يقولوا سي ان رونفورسمون
2: بالاساس. اما انا ديما شنو نقول؟ نقول ما نمشيش من موسكل اللي هو صفر الموسكل اللي هو خمسة
1: نتعدى ساعة كيني وبعد
2: معناها نتعدى اسوبليسمون رونفورسمون ري ادابتاسيون لي فور وبعد سبور لازمين لي ستاب هذوكم باش ما نتقلقش وباش ما نتوجعش. لا مارش سي ان سبور كومبلي دونك تيران بلا بلاصه مستويه مش دروج مش صعده مش كيس محفر سبيدري في ساقي ننسى حاجه اسمها بلا بلا وننسى حاجه اسمها تالا دونك سبيدري فيه زوز سنتي ونص من تالي وسنتي من قدام. ديما الصباط المسكر راهو خير من الصباط المحلول. حتى كي باش نشري صنديل نشريه مسكر من تالي والسير نتاعو القدامي خليظ شويه. لي تونك وكل شلاكه الصباع وكل حاجات هذوكم ننساوهم حتى في البحر ماذا بينا. شلاكه مسكره خير برشا من شلاكه محلوله خاصة في المشي على الرمل. راهو الرمل رزين برشا على الركيب نتاعنا.
1: هذا نحكيو اذا كان فما اختروس.
2: اذا كان فما اختروس سورتو في لي اختروس افانسي معناها الناس الكبار اللي عندهم اختروس افانسي ننصحهم يمشيو للبحر. البحر حاجه باهيه برشا يعاونهم ياسر مي يختاروا لي بلاج اميناجي اللي تدخل لهم باللوح والا اللي فيهم شويه رمل.
1: يعاونهم البحر
2: خاطر انت كي تتحرك في البحر تتحرك اون بوزونتور حتى اذا كانك بصحتك ما عندك شكل البوا نتاع بدنك فوق دونك الحركات الكل تنجم تعملهم وانت قاعده في وسط الماء من غير ما تتقلق.
1: واضح. شكرا لك دكتورة أسماء صفيح مختصة في أمراض عظام المفاصل العمود الفقري والألام. عن قصد ما دخلتش في الدويات راني مش نسيتهم الوقت ما زازيش لي عن قصد ما دخلتش في الدويات خاطرني نمن أنه إذا كان شدينا المعلومات هذه وشدينا الوقاية مليح وبدينا نطبقوا فيها قدرة ربي ما نستحقوش الدويات إلا إذا كان بيان سور المرض موجود هنا وقتها طبيبك يعطيك دواء اللي هو يمشي معك أنت بالتحديد كما كان تحكي الكومبليمون اليمونتير. سمينا شو الحاجات اللي نجموا يزيدون في ماكلتنا

0: 89 و93 FM في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM في جبلي على 104.6 FM في مدنين على 106.1 و106.9 FM. تسمعوا على موجاتنا الهادي القلال.
1: نرجع لك لازم نرجع لك انا لازم نرجع لك.
0: صفوة
2: دبلجه وحدين هي من ديريلي دبلجه وحدين هي من ديريلي.
0: يوسف التميمي
3: عمي المعروف يا سنة عمي المعروف عمي يا سنة
0: لذاع الوطنية تونسية 100%.
4: ريحة البلاد،
0: ريحة البلاد.
4: ريحة البلاد وين ما يكونوا التوانسة في العالم تبقى ديما في القلب. ريحة البلاد،
0: ريحة البلاد، برنامج يحكي على تجارب تحديات ونجاحات.
4: ريحة البلاد، صوت الغربة ونبض الوطن.
0: ونبض الوطن كل ثلاثة من وضي ساعتين للأربعة مع كوثر بن دلالة. تسمع برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM. الإذاعة الوطنية،
4: الإذاعة الوطنية،
0: الإذاعة الوطنية
4: تونسية 100%،
0: تونسية 100%.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة، مدينة الثقافة تحتضن اليوم وغدا تظاهرة بيئية تشمل معرضا متخصصا لأبرز المبادرات والمشاريع البيئية الوطنية، إلى جانب مسابقات توعوية موجهة للأطفال والشباب لترسيخ الثقافة البيئية وأنشطة تفاعلية وتربوية تجمع بين الترفيه والتوعية. إجراء 181 فحصا طبيا مجانيا وتكفل ب 23 طفلا ضمن عيادات طب الأطفال، وإجراء 62 تحليل دم لتقصي فقر الدم وبعض الاضطرابات الدموية، و 183 عملية تقصي ومراقبة لنسبة السكر في الدم خلال يوم مفتوح انتظم مؤخرا بمدرسة علوم التمريض بجندوبة ببادرة من مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى. اليوم وغدا بالمهدية دورة الرابعة لملتقيات المعلومة الإحصائية في تونس، وتتمحور أعمال هذه الدورة المدعومة أمميا حول التوجهات الاستراتيجية لتنمية الإحصاء في تونس، مع تركيز خاص على إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي للمنظومة الإحصائية الوطنية. في العالم، وفي تطورات الهدنة بين إيران والولايات المتحدة، طهران تقول أن الرئيس الأمريكي يضغط لقبول شروطه وإبقاء شروط إيران في حالة غموض، وترامب يلمح إلى أن واشنطن لا تحتاج إلى اتفاق للحصول على اليورانيوم الإيراني المخصب. على الجبهة اللبنانية، 10 شهداء على الأقل وعشرة الجرحى في 14 هجوم إسرائيلي على صور والنبطية، وجيش الاحتلال ينذر سكان عدد من البلدات والقرى في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري استعدادا لقصفها. استشهاد فلسطينية وإصابة 16 آخرين فجر اليوم في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تأوي نازحين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وختاما الحكومة

0: العراقية تطلق مرحلة جديدة من إجراءات حصر السلاح بيد الدولة وإعادة هيكلة التشكيلة المسلحة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. أسئلتكم الكل نجاوبكم عليها بوصفات طبيعية حصرية في العيادة الطبيعية مع ريم بن شعلية.

سكنة في منوبة يا محبوبة يا سكنة في منوبة والقعدة راهي منصوبة وبخرافة المشبرة

0: أهلا وسهلا، نهاركم أسعد الأيام، مرحبا بيكم. إن شاء الله يا ربي حصلت المنفعة من الساعة الأولانية اللي أعطينا فيها أسامي في الطب المثلي الهوميوباتي يعاونوا المرأة في فترة الوقاية من المينوبوز. خصينا بالذكر الفوارة بالتحديد أكثر حاجة، ركزنا على الماكلة، أعطينا نصائح في الماكلة. ترجعوا تشوفوا الفيديو هذي على صفحتنا الإذاعة الوطنية التونسية راديو ناسيونال تونيزيان. أحكينا من بعد على كل مرض نجم يقلق الركبة، وعطينا فيه مجموعة من النصائح. ثم تويكا نحكيه على المشاكل اللي تجينا من قاع الساق، من كف الساق. أشرف بن عبد الله مختص في تقويم الأقدام، بودولوج. نهار كسعد الأيام،
1: صباح الخير ريم، نورتنا على الاستضافة. صباح الخير مستمعينا الكل،
0: قاعدين نرافقوا فيهم بشوية بشوية للصيف رانا. من الحاجات اللي تقلق زيادة في الصيف الركبة، حكينا عليها قبيلك، خاطر عندنا شوية المشي والشليكة وكل حكايات والكليماتيزور والحكايات هذوكم. بالنسبة لكم انتم فما حاجات أخرى تنجم تقلق البلانت متاع الساق؟ شنية هي الحاجات اللي نجم تقلق البلانت متاع الساق؟ فما حاجات نجم تجيش لبالنا ووقاية باش نحافظ على روحي شو نعمل؟ قبلها هذا الكل عندي سؤال دكتورة في الأخر، ما أنت كل واحد دكتور في اختصاص وراه. عندي سؤال فيما يخص هذية هالكف متاع الساق. يقول لك البدن الكل واقف على الكف ذيك، صحيح ولا لا؟ نرى في ديشيما على الريزو سوسيو الساق كيفاش، معناها دي بوان، نقاط في الساق عندهم علاقة بالكبدة، بالمعدة، بالقلب، بالنبهد. نقول يندرى صحيح علميا صحيح، خاطر تولد فما برشا علوم داخل بعضها، فهل علميا كف الساق ذاك بالحق عنده علاقة بهذا الكل؟ وإذا كان عنده علاقة مش يزمني نستحفظ عليه نحطه في مامو عيني يزمني هذية.
1: عفيت كما قلت احنا اليوم باش نحكي على وجهة عمتها كف الساق، جيت ناخذ من بتيت بارانتيز بارابور عصا. كما حكيت هي سي لا ميتين الترناتيف ولا لا ميتين شينواز، دونك اللي تقول لك اللي هي ان جنرال سي لا ريفليكسولوجي اللي نحكيو عليها. اللي تقول اللي او نيفو دو لا بارتي بلانتير، دونك كف الساق كيما كف اليد راهو اكزاكتومون
0: كف اليد فيها
1: كف اليد زيد. دونك شاك بارتي كو سو سوا في اليد ولا في الساق فما ان اورغان انترن كي ريبريزونتي بار اون بارتي نتاع الساق ولا اليد. دونك لو فيت دو لو ماسي ولا دو فير دي بتيت مانيبيولاسيون عليه يقول لك ينجم يرتح لي زورغان انترن. دونك هذيك علم اللي تولى كما قلنا لا ميدسين شينواز والترناتيف
0: اللي هما معناها معناتها متوازي مع العلم الاكاديمي نتاعنا، وتو تلقى مثلا برشا ديكيني عاملين ريفلكسولوجي.
1: هي لا محل على ريفلكسولوجي، انا نحبها معناتها سي اون سبيسياليتي كوميم كي دوموندي، لازم نلقاو شكون اللي يعرف يعملها.
0: صحيح،
1: سي اون سبيسياليتي ا بار، دونك يفو ايت فورمي اي بيان فورمي بور بيان لا فير. ما نجيش انا نقول هاني اوكي شفت
0: فيديو نمشي نعملها
1: باش نعمل. دونك يفو فير دي فورماسيون. نجمو بتيتر مرة أخرى نحكيو
0: نجمو نحكيو عليها. أنا فقط حبيت نحل ما مدى صحتها. دونك صحيح
1: صحيح
0: صحيح وموجودة. السر أنك تختار معناها إنسان نقولوا نحنا متمكن ومعناها ويعرف ايش قاعد يعمل فقط،
1: كما في كل الاختصاصات
0: ولكنها اختصاص واختصاص صحيح واللي راهو فيه صحيح. دونك كيفاش نستحفظ على هالكف تاع الساق هذيا؟ ترى
1: اون فيت اليوم كما قلت انت باش نحكيو على الوجيه في على مستوى كف الساق ولا لا بارتي بلانتير. دونك الوجيه هذوما نجمو نلقاوهم اسانسيلمون عند لي سبورتيف، مي زيد نجمو نلقاوهم عند لي بيرسون زاجي، دونك الناس المسنين، نجمو نلقاوهم عند الناس اللي تخدم وبالوقفه برشا، دونك دي ستاسيون دو بو برولونجي الوقفة يقفوا ياسر في نهارهم، ونجموا نلقاهم زيدة حتى عند الصغار. دونك الوجيع هذوما كي نقول وجيع في الساق فين نلقاهم ولا فين نحسهم؟ نجم نحسهم على مستوى الكعب، دونك لو تالون وجيع في من تيلي
0: قدم الساق
1: في القدم. نجم نلقى الوجيع على مستوى الصويبع تحت الصويبع، نجم يجيو نجم نلقاهم على مستوى الميتاتارس اللي هما المفاصل نتاع الصويبع، دونك
0: الاخر
1: المفصل هذاك نجم نلقاوه، كيما نجم نلقاوه على مستوى الفوت بلانتير ولا الغرق نتاع الساق.
0: كل حاجة عندها أمراضها أو عندها تقلقات نتاعها،
1: عندها فيت الأسباب بلوتو
0: الأسباب. مثلا الأمراض اللي تجي في القدم مش هما بيدهم اللي يجيوك في أول الساق باغ اكزومبل هكا ولا
1: سا؟ عندي الأسباب ومنها الأمراض. دونك انا مثلا كي نحكي على لي دولور مثلا دو لافون بي في الصويبع، نحكي على اون ميتاتارسالجي، هذا مرض اللي هو التهاب على مستوى المفاصل نتاع الصويبع. دونك هذاك يجي اسانسيلمون للنساء اللي تلبس ياسر طالون، على خاطر فما اني بارابوي ننزل برشا
0: يهبط غادي
1: دونك كل بونت هذيك تخلي الوزن الكل بريسك جاي على المفاصل هذوكم دونك يكون لي على لونغ اون ميتاتارسالجي ولا التهابات على مستوى المفاصل مفصل ولا المفاصل الكل.
0: هذا اذا كان نحكيو تو على اول الساق
1: القدامي
0: القدامي اللي هما الصوابع وكان اللحمه الزايده مع الصوابع شويه اللي بعد الصوابع
1: اي كيما قلنا المشط نتاع الساق وتحت
0: صحيت
1: النجم لي دولور نتاع التالون اسونسيلمون نسميهم لي فاسيت بلانتير ولا لا بونيفروزيت بلانتير اللي هي شنو التهاب على مستوى لو موسكل العضله نتاع قاع الساق دونك العضله هذيك يصير فيها التهاب منش ينجم يكون من الوزن الزايد نجم يكون من الوقفه برشا نجم يكون بور لو سبورتيف اللي ياسر يقوم برياضه معناتها بصفه كبيره ولا كان سيدنتير واقف على الرياضه ودانكو ولا يمارس فيها ونجموا نلقاوها زايده عند العبيد اللي يلبسوا ياسر لي شوسور بلات دونك الصباط كي يبدا بلا برشا زايده وما فيهش سوفيزامون دامورتي ينجم ياثر على لا بارتي بلانتير دونك العضله هذيك ويصير فيها تتجبد ولا تصير معناتها دونك لانفلاماسيون باللي كوز هذوما وهي من اكثر لي كونسلتاسيون اللي نلقاهم لي فاسيت بلانتير دونك لو جاي هذوما النجم زايده نتوجعوا اكوز من لي كور لي دوريون دونك عينين الحوت نجم زايده يسبونا أوجاع كبار على مستوى الساق الوجاع ينجموا زادا يجيو كي يبداو نحكيو على بي بلا ولا بي كرو دونك سي دي تروبل ستاتيك معناتها الساق ماهيش متركزة كما يلزم مع القاع دونك هذا ينجم زادا كيف كيف يسبب لنا أوجاع دونك لي كورور الناس اللي تجري برشا سورتو دونك اللي يعملوا سبور كما قلنا ويجريوا برشا ونجموا بيان سور نلقاهم عند لي ديابيتيك ولا اللي عندهم أمراض مزمنة كما أمراض المفاصل اللي حكينا عليهم ولا أمراض حتى نورولوجيك الأعصاب دونك ينجم نلقاو هالوجاع
0: هذا الكل معناها نحكيو ألام هنا
1: فوالا
0: هالوجاع هذوما كلهم ينجم مع البودولوج نتاعك تسيطر عليهم وتخدمهم أو تخدم عليهم
1: هو
0: ولا خدمة متاع كيب متاع فريق
1: هو انفيت ينجم البودولوج احنا كي انا وقتاش نقولوا يفو كونسلتي وقت اللي الوجيعة متاع حاجة من هذوما تكون مزمنة تولي مزمنة مع تفيتة الجمعة ولا جمعتين دونك وقتها ماذا بيا جو كونسلت ونشوف السبب متاع الدولار
0: جو كونسلت عند شكون
1: النجم جو كونسلت عند البودولوج كان يبداو عندي معناتها وجاي كيما قلنا على تالون ولا حاجه نعملوا ان بيلون بودولوجيك باش نشوفوا لي بوين دابوي نتاعنا وكان لو بودولوج يشوف اللي فما لازم معناتها يشوف ان سبيسياليست اللي هو مثلا لو روماتولوج ولا لورتوبيديست نوجهوه بيان سور نوجهوه وتصير معناتها لا بريز ان شارج بينا احنا
0: دور البودولوج في وجاع كيما هكا على خاطر الشوكه في القدم اللي نسمعوا فيها بالزيت واللي ما عندوش شوكه في القدم يقول لك نوقف بزيد شويه اسم الله عليك يقول لك نوقف بزيد شويه نحس قدمي كاينو تحجر البلونت هذه نراوها حتى عند صغارنا فماش الغرقه تماما فما اللي ما عندوش الغرقه تماما فما اللي عنده الغرقه مي كمان فكشيره هذيك وسط الساق يقول لك غادي مركزه الوجيعة كيف كيف على مستوى الصوابع دونك هنا شنو هو دور البودولوج شنو نجم يقدم له كبيانيتر
1: هوني ان فيت لو بودولوج شنو يعمل هو هو باش يعمل تقييم تاع الحاله نتاع لو باسيون دونك سيق الباسيون سيق الباسيون
0: سيق لوطانيه
1: البلانتي وقتها احنا باش نعملوا ليكزام كلينيك باش نشوفوا نوعيه الساق دونك لي زابوي نتاعنا كاين جوستومون لي زابوي مثلا على مستوى القدم ولا على مستوى القدمي دونك اون فا فير لو دياغنوستيك بور كونيتر لا مالادي اللي هي ميتاتارسالجي ولا فاسيت بلانتير دونك ومن هذيك باش نعملوا لو كونسي وكاين فما دونك لازم باش نعملوا دي سوميل اورتوبيديك نعملوهم دونك هوني باغ اكزومبل كيما قلت لك لا فاسيت بلانتير لو لوجي اللي تجي على مستوى الساق كامله اللي كيما قلت شوكه القدم نحسوها نقولوا شوكه القدم خاطر كي ناس نحسوا بوجيع في التالون هي تنجم تكون شوكه القدم ولا تنجم تكون كيما قلنا التهاب على مستوى العضله الكل مي لو ريسونتي هو بيدو كلوجيع تجي على مستوى القدم دونك غاديكا لو رول نتاع البودولوج جوستومون ينجم يعمل des semelles orthopédiques pour mieux répartir la charge du corps au niveau des pieds. Donc le poids نتاعنا يكون ما عادش ينزل لي على الطالون بركه donc يولي قد على مستوى الساق كامل يولي équitablement réparti. Ou le conseil est d'abord. Donc, le conseil est très important. Le jour où on a fait les hommes, ça bat bien. Donc, les hommes ont un bon amorti. Les hommes un bon amorti. Donc, on a qu'une chose qui s'est battue. On a fait ça quand il y a fait un mouvement. Les hommes n'ont pas de tête du fait
0: que le fait le
1: en fait, في الصبات الكل.
0: كل في السمال الكل.
1: كان أنا عندي وجيع من قدام ايه. لازم الصبات الكل.
0: معناها السمال الكل لازم تكون.
1: السمال من داخل.
0: تبامبي.
1: ربانديسانت. فوالا. تبامبي سوبل. دونك هذا أن. يبدا فما أن بون نامورتي. من سيرتو أو نيفو دي تالون معناتها يبدا عالي شوية. 3 سنتيمتر للمرأة و 5 سنتيمتر للراجل. دونك العلو هذاك يخلي الامورتي يصير وحتى لو روتور فينو يكون أحسن. أحسن. يكون أحسن دونك يولي عندنا أقل وجيع. دونك الصبات مهم على الاخر حتى لو كونترفور دونك التيلين نتاع الصبات لازم كي ننزل عليه ما يهبطش ما يبداش سوبل برشا باش يعمل ان بون نونترتيان ولا ان بون مانتيان بلوتو للساق هذه الحاجه الصبات الحاجه الثانيه نشوفوا اسكو المريض يعمل اون اكتيفيتي فيزيك ولا لا قبيله سمعنا سبور تري امبورطون دونك حتى اللوجي نتاع الساق المهم اللي نعملوا لي زيتيرمون مهمين ياسر كي نقول ايتيرمون انا قاع ساق يوجع سي فري يفو ايتيري لا بارتي بلانتير مي زيد ما ننساش لي مولي
0: donc le mollet
1: il y a la continuité donc il faut étirer les mollets et étirer قاعسيق donc
0: il faut نصلحوا فكرة أنه أنا ساقي توجع ما نمشيش عليها ونرتاح وكل وقت لو جايع أي داكور من بعد أنت طبيبك ولا البودولوج نتاعك باش ياخذك اون شارج باش يرتحك معني قد باش تقعد وجاي يعني هاني ثلاثة أيام الجمعة باش يرتحك طبيبك الغيماتولوج نتاعك أو البودولوج نتاعك باهي من بعدها هي ترجع للحركة باش نجم تضمن أنه تقعد ساقك لاباس
1: فوالا ما لازمنيش كيما قلت أنت نقفوا على الحركة دونك لا بيريود انفلاماتوار مالوغوزمون وقتها فو أن بتي تاري أون فوا ديباسي سيت بيريود انفلاماتوار ماذا بينا لاكتيفيتي سبورتيف لازمها لي زيتيرمون نجم نقول للمستمعين نتاعنا نعطيهم هكا كيلكو زيكزارسيس افير كي سون تري انتيريسون دونك واحد منهم نجم نقعد قاعد دونك على الكرسي حتى كان يقول لي انا ما عنديش وقت للسبور ولا حاجه فما دي زيكزارسيس في دارك وانت قاعد نجم تعملهم دونك تنجم تقعد تحط ساق على ساق الساق في القاعه والساق اللي على ساقك تاخذ صوابعك وتبدا تجبد فيهم دونك هكاكا عملنا الاتيرمون او نيفو دي زورتي اون فوا سويبع عملنا لهم لي زيتيرمون سا فا سولاجي لو بي دونك هذايا اكزرسيس اللي هو ساهل على الاخر وانت قاعد على الكرسي ثاني تنجم تاخذ كره تنس تحطها تحت قاع ساقك وتمشي وتجيبها دونك سا فا ابيزي لي دولور بلانتير دونك اللي عندك لوجيع وكل تشنج على مستوى العضلات نتاع الساق ولا حتى لي بين كالكانيان ولا الشوكه في القدم سا فا سولاجي نجم ناخذ كره تنس كيما نجم ناخذ دابوزا نحطها في الكونجيلاتور بالماء ونمشي ونجيب دونك لاكسيون دو فوا
0: هذول خير خاطر الفوا ثم
1: لاكسيون دو فوا هذيك سا فا سيرفير دونتي انفلاماتوار اي اون ميم طون نحرك الساق لكن كرة التنس بالحجم نتاعها باش يعمل لي ان ايتيرمون
0: ولا واللي بيس
1: يبسى شويه فوالا يبسى شويه ولا فورم نتاعها تخلي كوميم لو موفمون دو فاي فيان باهي
0: وفما الكره اللي تبدا فيها ديزيكيل كشوك هكا en silicone bien sûr يقول لك زيد كيف كيف pour la circulation du sang كل شيء
1: نجم سي دي بتي انا نقول معناتها دي بتي زيكزارسيس
0: حاجه فريمون اللي هي مهمه accessoires. مش تعبش تقوم تمشي تشريها اذا كان عندك كره التنس او عندك الماء يززي
1: يكون خير voilà. يكون خير حاجات سهله فما اكزارسيس اخر نجم نزيدو اللي هو تاخذ منشفه وتحاول بصوابعك تجبد المنشفه بصوابعك وترجعها هذه زيد كيف كيف يعاون ياسر على الديتوندر معناتها لا بارتي موسكولير فير لك les mouvements زيادة d'extension ou flexion باش يخلي la souplesse زيادة تزيد وتنقص الوجيع دونك هذوما حاجات ساهلين على الاخر مستمعينا نجموا يعملوهم في الدار وينجموا ينقصوا الوجيع وبيان سور الوجيعه كي تجي يفو كونسلتي رابيدمون على خاطر كي نقول رابيدمون نستنى جمعتين كاين الوجيعه مازالت موجوده كوميم يفو كونسلتي خاطر بلوس ناخذوا لا بريز اون شارج تبدا بكري لو تريتمون سورا ميور اي بلو رابيد بلو افيكاس
0: عندي سؤال كان ممكن شنو رايك في لي بان السخان او لي بان البردين للساق فما شكون يقول لك سمعت او خذيت على مماتي او كي تروح اعمل معناها بانو سخون حط فيه الملح درا شنو وترتاح بيه. فما شكون يقول لك لا حط بانو بارد، او انا عندي فواره لداخل في بدني فنحط بانو ونحط فيه الجلاسون باش نرتاح. شنو رايك فيهم الزوز؟
1: هو ان فيت كونتوني اون باس بار اون بيريود انفلاماتوار دونك فما التهابات، لو فرو اي ريكوموندي، معناتها ماذا بينا بالبارد. البارد ديما بيه،
0: ما بارد وحط فيه كعيبتين جلاسون مش خايف.
1: فما مي باسيون يقولوا لي نحط الثلج ونحط سقايه ونحس حتى لا سكالم لي دولور ينقصوا لي في الوجيه. دونك لاكسيون دو فرو باهيه. السخانه برشا ما نحبذهاش انا، خاطر حتى كان حتى لو الغوتور فينو اللي عنده مشاكل الدوالي والكل، السخانه برشا اون جينيرال مش باهيه. دونك لي بان فرو باهيين، وزيد نجمو احنا نسميوه لو بان ايكوسي اللي عنده جاية في الساقين من الفوق واللي ناتجين على اموفي روتور فينو. لو بان ايكوسي سي الترني اونتر شو اي فوا، دونك انت كي تحل الماء تحط مثلا السخون بعد تعمل ديريكت ان جي دو بارد. دونك البان ايكوسي هذاك يعاون على
0: او تبدا انت عندك دو تنجم واحد في جلاسون واحد سخون شويه وتو في
1: تنجم اون الترن. دونك البان ايكوسي هذاك سا بوست، احنا ديما عندنا لاكسيون هذيك اونتر شو اي فرو. دونك اليوم حكينا على هذايا الكل على خاطر اليوم في الصيف نحينا صبابط اللي ينجم يكونوا بلوز اوموا مرتاحين وبدينا نلبسوا شليك، والشليك مالوغوزمون سبب من الاسباب الكبيره اللي تخلي لو باسيون سو بلان اي سورتو
0: تقلق. تقلق على خاطرها واطيه معناها من القاعه
1: فوالا سورتو كان انا نحيت سبيدري ونقول لها باش نعمل مارش بشليك. دونك غاديك فين مشينا
0: ما تصورش شكون يعملها كامل.
1: والله فما مع السخانه احنا ما تقول باش تعمل هكا تتفرهد من بعد تلقى روحك مشيت من غادي باش تروح مع بوجيه
0: معناها مشيت جيت نربح سيدني صافي سيدي بربيع. بالنسبه للتشققات في الاقدام اللي تعملهم الشليك، هل ياثروا على راحه الكفه؟
1: اون فيت الشليك جوستمون من الاسباب الكبيره اللي هي تخلي التشققات تصير، خاصه كي ما نعرفش لا بوانتور اكزاكت نتاعي. برشا ناس نشوفهم يلبسوا شليكه وتلقى الحرف نتاع القدم نتاعهم خارج. دونك الحرف القدم خارج تبدا البريسيون الكبيره
0: على تخلي طرف تاع القدم،
1: على طرف القدم. دونك بشويه بشويه يتكونوا تشققات، والتشققات سو ني با كيستيتيك، معناتها ماهيش حكايه جوست جماليه، مي تنجم تكون خطيره خاصه للرجل السكري باغ اكزومبل، على خاطر يكونك التشققات هذوكم سبب ينجم يدخل لي ميكروب ولي فيروس، معناتها لي ميكروب اسونسيلمون. دونك لازم العنايه، الترتيب ليدغاتاسيون، دونك الترتيب ديما بصفه منتظمه. وكان حاجه زادت على الحد ماذا بينا ديما نشوفوا الاخصائي، دونك بور لي كالوزيتي ولا التشققات ينجم لو بودولوج جوستومون اي برون شارج ينحي الزايد الكل ويعطي لو كونساي اللازم، يعطي لي كريم اللازمين باش
0: عندي تشققات. يا اخي مش تعملت وحدي غوماج يا اخي، كانوا حاجه صغيره وكان عرفت انت خاطر جوست ماكش ليه بسقيك المدة هذيك ما يسالش. اما اذا كان نداوموا معاك ولا وغرقين التشققات هذوك لازم نشوفهم زاد ان بودولوج لنا عوده باش نكملوا الصيفيه نتاعنا ان شاء الله واحنا لاباس. وبربي نداء للناس اللي تصنع الصبابط وكل، راهو فما بوانتور اسمها 41 و42 احترموهم بربي. راه ما يجيش واحد 41 يمشي يشري ما يلقاش،
1: سورتو لي جينيراسيون جديده
0: صحيح. نقول لك ليه المراه ما تفوتش الثقه على 40؟ وين قريت هذه؟ وين قريتها المراه ما تفوتش الثقه على 40؟ خويا كيما تكوميرسي ليزيو ل 40 كوميرسياليزيو ل 41 راهو مستحقينها.
1: حتى 42
0: حتى 42 انا مستحقينها. هاي بودولوج وحدك قالت لكم انا مستحقينها، باهي انتم اصلا وحنا تو نشريو. شكرا ليك.
1: ومستمعينا يحاولوا زيد اليوم يشوفوا ساقيهم يعملوا طلع كاين فما حاجه هكا فما اي قلق
0: شنو مقلقك.
1: فوالا نخليو ساقينا كاين وقت الوجيعه.
0: فوالا عندك لي بودولوج في تونس الحقيقه الحمد لله، وعندنا من اكفأ ما فما زاده. دونك شكرا ليك اشرف بن عبد الله، شكرا ليك نورتنا برشا اليوم وحكينا في موضوع مهم ياسر وحنا في مدخل صيف ولا نعاود ان شاء الله. شكرا ليك
1: ان شاء الله. ميرسي بون جورني.

0: العيادة الطبيعية مع ريم بشعلية.
1: نهاركم أسعد الأيام. وصلنا الموضوع الحقيقة أنا نستنى فيه مقبلة، قلبي معبي فيه هكا كبر قلبي المعبي فيه الموضوع ذي
2: إيه؟
1: اللي هي السمنة عند الصغار والسلوك الكومبورتمون تاع الوالدين مع صغارهم في السمنة هذه. أولا ساعة هدى بن عثمان أخصائي في التغذية، نهارك مبروك.
2: عايشك،
1: نرحب بيك باش نجم نشكيلك.
2: صباح الأنوار.
1: نجمش نشكيكك، إذا مع القليل نلقى شكون فرق قلبي.
2: إيوي
1: راني نشوف في حاجات توجع القلب، معناها أنا نجم نخسره زوز ولا 3 كيلو ولا 5 كيلو ومعناها ونعمله عقد في حياته نتاع العمر الكله. نشدك الصغير نمخذه في انت سمين، في انت عندك بالزايد، في شبيك هكا، في ساعات النجم نتكلمش اما نغزر له غزره درا كيفاش، في ساعات النجم انا نعمل معناها عشاء ولا فطور ولا مستدعي ولا خارج ولا اللي هو، ونجي ليه نقول له انت زي ماك ذقت لك لا سيزي في البرك
2: سورتو
1: لهنا. الحقيقه نتاع ربي معناتها فما والدين ما شاء الله عليهم يختي خطوه يمشي يسال، تلقاه مهز البسيكولوج، تلقاه مشي النوتريسيونيست ولا انسان عامل لا ميكرو نوتريسيون ولا بيدياتر ولا اللي هو، وفما اللي من مخه نفلحوا ساعات وحدنا
2: كلمه كبيره نفلحوا
1: اي بالحق، خاطر فوضى نعملوا في حياه صغيرنا واحنا نتصوروا انه قاعدين نعملوا في حاجه باهيه. وانا متاكده اللي فما حتى ابو الام يحب يعقد صغيره راه مستحيله بالحبة. ولكن كيما نسالش وكيما نعملش حاجه عندي راي نجم نضر صغيري. دونك هي جات هدى بن عثمان وانت اخصائيه في التغذيه، ونعرف لي انت في هذيا خدمت على الموضوع هذا برشا فمتمكنه منه بالكدا. هي تسعى من الاول نفهموا فما راهو صغير زايد في الميزان وبرا، فما اللي هو جوست على خاطر الفتره هذيك كلاب الزايد ولا ستريسي بالزايد، فما اللي هو عنده سمنه
2: صحيح.
1: فكيفاش نعرف ليه السمنه؟ فماش دي كالكولا فيغ ولا فماش حسابات يعني نعملوهم ولا بالميزان ولا كيفاش، ولا فماش كورب؟ انا كيفاش نعرف لي ولدي في السمنه مش في الزياده في الميزان؟ وهل السلوك يفرق بين ولدي عنده زياده في الميزان وبين عنده سمنه؟
2: صحيح. ريم اون جينيرال السويفي نتاع صغير ان انفون ملي يتولد هو تلقى عنده ان بيدياتر يتبع فيه، يعني حتى كي يمشي يعمل لي فاكسان نتاعو الصغير اون جينيرال لي بارون ما نعرفش قريتك اللي يعطيك معلومه وساعات الام ما تقفش عليها مثلا ايه. يقولها رد بالك راه زيد شوي
1: ايه.
2: ولا هذا صغيرك نقص شوي، هي تسمحها وساعات ما تطبقهاش ما تعطيهاش اهميه خاطر هذا اللي نسمعه. دونك انا ديما نقول لونكادرمون الاولاني يجي من عند البيدياتر سبونتانيمون، يعني تسمع المعلومه من غير ما تطلبها هي الطبيب وعيها. دونك عنا كورب احنا نتبعوها نتاع صغار، بيان سور نحكيو صغار تحت 18 سنه، معناها ملي تولد حتى 18 سنه. انت كيفاش تلاحظ اللي صغيرك نجم تقول عنده مشكل في الميزان؟ اذا انت تلاحظ اللي صغيرك قاعد يزيد كل شهر، يعني بطريقه مسترسله قاعد يزيد ويزيد، سي ريماركابل بعينك ترى فيه، يعني ليفولوسيون تري رابيد. قاعد تلاحظ اللي ساعات صغيرك يلعب وإلا يجري وتحسوا فيه ساعة ما يتعب. تلاحظ اللي صغيرك مثلا في النوم ساعات يشخر. تلاحظ اللي صغيرك بدنه ينجم يكون تغزر له عادي، ساعتك كلمة محليها استعملت أنت كي قلت بوتلي، تحس الكرش طاغية شوية ساعات في المورفولوجي متاع ميزانه. ساعات تلاحظ وهذه مهمة برشا في الرقبة متاع الصغير، فما اللون غامق التانت غامقة شوية في الرقبة متاعه مستكحلة شوية، يا في رقبته يا تحت الإبط معناها تحت لزيسيل تنجم تلقاه غامق. دونك لهنا لسين اللي نجم يكونوا الصغير قاعد يعمل فيه مشاكل، يعني الجسم نتاعو يكون فيه أعراض اللي هم أعراض تدل على السمنة. هي ثم حسبة نجمو نعملوها به، الحسبة تمشي أكثر مع الـ الـ الـ الكورب، معناها خاطر نجمش
1: صغار
2: معناها الميزان يمشي مع العمر بيان سور مع الطول، وفي نفس الوقت اسكو ذكر ولا أنثى. باهي
1: هذيك علاش البيدياتر هو اللي يحددها اكثر
2: صحيت فوالا حتى ما كورب ماهيش ستاندار
1: حتى الى حتى لنا عمر البيدياتر يحددها، حتى لنا عمر نقولوا احنا التدخل نتاع النوتريسيونيست ينجم يكون
2: احنا الكورب هذه تمشي حتى للبوبرتي معناها حتى ل 16 سنه الفورمول ما تمشي كان هكاك، اما فما قاعده نجم ناخذ انا التور نتاع التاي نتاع الصغير نتاعي الحزام نتاعو يعني وين صرتو تاخو التور دو تاي بالسنتيمتر وتقسمو على الطول نتاعو بالسنتيمتر. لانديس اللي باش تلقاه كان لقيت انت اقل من 0.5 معناها صغيرك لابس ما عندناش مشاكل نتاع ميزان. اذا لقيتها 0.5 ولا اكثر شويه لهنا ثم زياده يعني تكونت في منطقه البطن، معناها زياده ظاهره في منطقة البطن أما مش مختلة.
1: هذه منطقة البطن إذا ما حسها وحدها صحيح بن عثمان ولا بالحق.
2: وإذا لقيناها أكثر من 0.6 ولا 0.6 وأنت أكثر معناها لانديس، هنا نحكيو على سمنة نقولوا أنا معناها بارزة سمنة لا ولا تسيي لهنا ألارم. دوك لهنا يلزم فما مختص، معناها أنت إذا ما تعرفش ولاحظت العلامات هذوما وقست ولقيت هنا ما عادش تسكت اليوم قبل الغدوة سي. لهنا نحكيو على صغير يلزم يكون عنده اتجاه معين في الكومبورتمون اليمونتير نتاعو، طريقة تعامله مع الماكلة وكيفاش ياكل وقداش ياكل باش ينجم السمنة هذيك نتغلبوا عليها.
1: أي.
2: خاطر عندها أعراض، عندها معناها لي كونسيكونس نتاعها، مش خاطر سمين وصغير معناها عادي.
1: هل لي. تتعاملوا مع السمنه الوراثيه كما تتعاملوا مع السمنه المكتسبه بالعادات الغذائيه الخايبه؟
2: هو شو هو ديما كأي صغير عنده كوتي وراثي، معناها فما جين موجود لكن تختلف من صغير لاخر. بيان سور ينجم يكون الجين موجود وهو عادته خايبه، دونك في سما تظهر السمنه عاليه، والا تلقاه بالحق حركته والا تصرف مع الماكلة ماهيش حاجة خايبة برشا، اما في ساعة ما يهز في الميزان. لكن لازم تعرف راهو في الحالتين نتعامل معهم بنفس الطريقة. اش معناها بنفس الطريقة؟ معناها الحمية ويساوي الطاقة اللي يستحقها صغير حسب العمر، خاطر النمو الكروسونس مش كيما ان ادوليسون كيما ان انفان. دونك لهنا نجم نقول لك الحمية تقعد حمية، اما المكونات نتاع الحمية نركزوا اكثر حسب العمر. صح،
1: يعني انا اللي فهمته تو من كلامك هدى بن عثمان قبل ما نتعدى المرحلة اللي من بعد اللي هي مرحلة النصائح العامة، خاطر احنا كي باش ناخذ السمنة بالدقة لازمها حصص.
2: أي.
1: لكن على قليلة هي خلينا ناخذه كحصة أولى أو كمرحلة أولى اليوم. شو من الحاجات اللي بعدوهم على صغيرنا كيلكو سوا، هل هي وراثية أو مكتسبة؟ وشو من العادات اللي نزيدوهم لصغيرنا كيلكو سوا واللي هي تحكم في الميزان بكل هداوة وبكل لطف؟ قبلها هي حسب ما فهمت أنا أنه ما تتصرفوش معناتها مع الصغير بنفس الطريقة. شنو عمره؟ شنو ميزان؟ أنثى؟ ذكر؟ كورب متاعك فاش ماشي؟
2: صحيح.
1: لانديس متاعه شنو؟ هذا اللي يحدد أنا هل نمشي في حمية معناها متقدمة شوية، حمية متوسطة، حمية خفيفة، هل نحي برك أو هل نوصل أنه نقطع مع حاجة معينة؟ فهذا ما نصورش أنه ولي وحده ينجم يعمل هذايا من مخه من غير ما يمس الطاقة اللي كنت تحكي عليها. عنده طاقة يزمك تستحفظ عليها،
2: نمو.
1: عنده نمو. عنده بروتينات يزمهم يكونوا موجودين.
2: أي.
1: عنده ألياف يزمهم يكونوا موجودين. فما نتصورش وأنه احنا نجمو نحسبه هذا الكل وحدنا. هذيك علاش نرجع ونقول لو عملت الحسبة متاعك وهو الأفضل يكون بيدياتر متاعك، حتى البيدياتر إذا كان يتتبع في صغيرك البيدياتر ايش يقول لك؟ إذا كان في هذا بيدياتر ما مشيتش أنت أو تحب
2: لازم
1: وحدك
2: لازم. هو حتى ساعات قامشي على قريب راهو الصغير الطبيب لازم باش يقول له يطلعوا على الميزان، خاطر هو سيستيماتيك راهو الكونسلتاسيون تصير لها الصغير قبل ما تشوف الحاله نتاعو لازم تشوف حالته الجسديه نتاعو شنو هي.
1: فما
2: بوستور معناها
1: هدي فما سؤال انا معناتها ديما هكا يجي على بالي، نشوف في دي مامون الوليد مازال فك الرضيع هذاك، نشوف في الحالتين مازال فك العمر تاع عام عام ونص باغ اكزومبل او شهره حتى للعامين وتلقاه ما شاء الله مثلا إلي بوتلي، تقول لك ليه خطره صغير هذيك لحمة الصغر. ثم العكس تماما اللي تتفجع أول ما تراس أقول لك طبيب قلي قد ما هو ضعيف قد ما هو ناشط، فتمشي وحدها وحدها تنقصك البوتاج تاع العشية ولا تنقصك فأنت شو رأيك هنا؟ شو رأيك هدي؟
2: شو التقييم يزم يكون من عند الطبيب متاعك. أنت إذا قالك الحالة إذا هو بيبي بوتلي كما قلت أنت ينجم يكون طويل عضلاته قوية، معناها العظام والعضلات متاعه موجودين، هو كيوزنه وحده يقيم الطبيب. إذا قال لك لباس سيكو لباس، إذا قال لك أنت ترى فيه ضعيف وقال لك لباس سيكو لباس، ما هوش تقييم هكيك بالعين، خاطر نحبه الصغير المليان شوي ونحبه الصغير هكا كمتاع خدود وكبار
1: وكل عاداتنا ونسيل كبار. كي أنت تتكلم قدامهم مثلا كأم وتقول يظهر لي زايد يظهر لي كينو ميزان ويلزمه كذا، تقول لك ليه سيبه صغير وتو يكبر ويضعف وحده.
2: شو هي مش غالطه على خاطر النمو يتبدل نتاع الصغير، يعني مش كيما يولي يمشي يجري على ساقيه وبعد يولي عنده انكتيفيتي اقوى يتبدل. اما ديما حط في بالك اون جينيرال ريم النقله نتاع الميزان تصير بين عامين وثلاث سنين. اذا لاحظت انت في العمر هذاك كان صغيرك ميزانه عادي، معناه انت تغزله نورمال طوله ميزانه عادي، يعمل هكا الدنكو تحسه هز صحته، تحس كان بدون سبب معناه. هذه لهنا العامل الوراثي يعني الصغيرة ذيك باش تجي حالة السمنة يعني يعيشوها بين عامين وثلاثة سنين في العمر هذيك. وساعات ما تصير الجملة تصير كان في الادوليسانس.
1: واضح. يظهر لي مش باش نعملوها الترتيحه نتاع الموسيقى، يظهر لي على خاطر وقتنا قاعد يزربينا، وانا الحقيقه ما نحبش نكمل حواري معاك هدى بن عثمان من غير ما ناخذ على القليله نصائح عامه. كيفاش لازم نتصرف؟ شنو نعمل؟ شنو ما نعملش؟ شنو الحاجات اللي امنه كي نحيهم؟ شنو الحاجات اللي امنه كي نزيدهم؟
2: باهي، الوغ انا اربع نقاط لقيت اللي انت فما ريسك، والا خممت اللي صغيرك لاحظت اللي عنده الحاله نتاع الزياده ولا السمنه. اول حاجه وهذه زاد يكون حصه حتى مش تعمليش معايا، تعملها مع اي طبيب اخر، اللي هي النوم.
1: النوم
2: اول حاجه، النوم هي ليكيليبر نتاع الميزان والنمو نتاع الصغير. النوم هي مرحله فيزيولوجية أساسية للصغير، على خاطر هي تعتبر نمو الجسدي، على خاطر كي نقولوا الصغير يرقد في وقته اللي نحكي على وقت النوم في الليل، راهو لهنا نحكي على هرمون النمو. تحكي على العظام، تحكي على الطول اللي تلوج على الطول، تحب صغيرك يطويل، يزمو صغيرك يرقد، ما تجيش 12 و13 تقول لي صغيري نقص طول وهو ما يرقدش. دونك لهنا الهرمون هذا يزم يكون متوازن، على خاطر هنا دعم القلب ودعم الكبد ودعم الكلاوي هذوما الكلهم يصيروا وسط النوم. الحاجه الثانيه اللي هو النوم انا نسميه نوم صيانه ليليه للدماغ، مش يولي يركز ويولي ينتبه ويولي يثبت ويولي يتكلم اللغه خير ويولي يحفظ اللي تعلمه. النوم كيف كيف باهي للهرمونات اللي هنا باش نجي فيها النقطه هذيا، على خاطر فما هرمونات ليه للشبع وليه للجوع تصير لهم التوازن نتاعهم في النوم. دونك الصغير اللي ما يرقدش بالكدا ينجم يكون عنده التشنجات اللي هي تنجم تولي عنده ما يتحكمش في الجوع وما يتحكمش في الشبع ولا ما يعرفش معناها الشبع. دونك لهنا نحكي النقطه الاولى هي النوم. دونك نرقد في وقتي، ما نرقدش سوايع النوم نتاعي في النهار، راهو الليل لليل والنهار للنهار، شو بداو واضحين. النقطة الثانية هي الساعة البيولوجية، الساعة البيولوجية نتاع الجسم نتاعك. أوقات الأكل مهمين يكونوا في أوقات الأكل. نبداو أول حاجة بالكومبورتمون أليمونتير. صغيرك إذا أنت تقوم الصباح تشرب قهوة وتخرج تجري، كيفاش صغيرك تحبوا يتعلم يقعد على طاولة يفطر في فطور الصباح؟
1: كل واحد مسؤول على روحه.
2: أنا نقول لهم فماش مسؤول، أنت مسؤول على صغارك. دونك كي تحب تشرب قهوة اشربها على الطاولة باش صغيرك ينجم يقعد معاك على الطاولة. باش يتعلم يقعد على طاولة. دونك وقتها يعرف منقالة بيولوجية اللي هو يزمو يفطر وقت الفطور الصباح، فطور نصف نهار، اللمجة نتاعو والعشاء نتاعو. إذا أنا ما عنديش أوقات منظمين كيفاش باش نخلق له التوقيت البيولوجي نتاع الجسم نتاعو؟
1: أرفضه، أنا أرفضه.
2: أرفضوا خاطر سي ان كومبورتمون اللي انت تنميه له من الصغر. اي
1: ما عنده خيته يقعد معه خيته
2: يتعلم على والديه،
1: يتعلم لازمك تفطر
2: انت المثل الاعلى
1: يعني انت حتى كنت كلمة بيه بكري تفطر الصباح لازمك تفطر الصباح كيكا
2: ليه اقعد اشرب قهوه وتكون انت قاعده بجنبه ميساج الفايده سمات خطاب باش يفهم اللي هي هذيك قاعده يزمها
1: حط اي حاجه تتاكل معاه اي حاجه صح اللي هي اكثر حاجه متقلقكش خاطر انا عارفه ناس
2: ما تنجمش تقعد
1: ما تنجمش تفطر الصباح تتقلق
2: ما قعدش البو تقعد الام يقعد البو
1: لا تنجم تقعد وانت حاطه حاجه خفيفه بكل قهوه تيزانه
2: تنمي له انت ام بيبي كيفاش تنظم له وقته تنظمه له بماكلته. دونك لهنا نحكيو على التوقيت المنقله البيولوجيه مهمه. يعني صغير انت تو تقول لي عنده مشكله كيفاش المشكله تعرفوا اللي هو صغير مش عادي ياكل في اي وقت فماش صغير يجوع وقت يحب ياكل فماش ريم الصغير لازم يتعلم لا بورسيون لازم يتعلم قديش ياكل ووقتاش ياكل. انت يا بابا صغيرون يا خوك عيبه يا غرت علاش تاخذ في الثانيه؟ انا لازمني نتسائل علاش صغيري ياخذ في كعبتين يا غرت؟
1: يطلب الثانيه
2: علاش يطلب في الثانيه؟ لهنا نحكيو على المرحله الثالثه اللي هي التوازن الغذائي اللي ياكل فيه. اذا انا نعطيك اكزامبل مثلا صغير فطر صحن مقرونه بالدجاج. الصغير يفطر ماضي ساعه صحن مقرونه بالدجاج، يجي هو الساعتين ونص يقول له اعطيني حاجه.
1: علاش؟
2: ثم خطا في الوجبة مش الصغير تقولي ديما جيعان الوجبة اللي عطيتها له غالطة على خاطر كمية النشويات كانت كبيرة في الوجبة ذيك البروتينات شوية دونك التوازن اللي هنا ما صارش ما نجمش يشبع ناقصين ألياف نعطيه مثلا نحط عليها شوية أكثر بروتينات أكثر نجم نحط حتى جبن أنت الفايدة التوازن بتاع الوجبة اللي هي مقسمة اشترها خضر ونشويات وبروتينات هي اللي تعطيه التوازن الشبع مش ما يطلبش يعاود ياكل. دونك ما تنجمش تقول الصغير جيعان طول طون وانت تعطيه في الوجبه بطريقه ماهيش متوازنه.
1: واضح.
2: دونك التوازن باش تنجم تعلمه يشبع. دونك اذا يطلب برشا ارجع للوجبه اللي قبلها، هذه حاجه مهمه. اذا صغيرك يطلب برشا سكر، تقول صغير عادي ميسالش ابخيتو قاعد يتغذى، ليه؟ هو السكر كيفه نتعامل معاه بالكميه. الصغير الاكسي نتاع السكر يعطينا مشاكل كيما راهو شحم في الكبده عند الصغير نلقاوها، ريزيستانس الانسولين نلقاوها، يولي قاوم. دونك لهنا يولي سي اون بريديابيت، معناه ينجم يولي عنده السكري هو طفل صغير. مرض السمنه سبب نتاعو كثره السكر، التعب والارهاق والجوع، لو سكر في ابل لو سكر كليت تو سكر بدني بعد ساعتين باش يعاود يطلب سكر. دونك باش يقعد هو فيك حلقة انه يطلب. دونك كل شخص كيحط صحن لصغيره يزمو يتسائل هل صحنه صغير متوازن والا لا. صغيره يطلب برشا سكر، اذا انا ناكل سكر بدني باش يعاود يطلب. دونك نعطيولو نعطيولو بكميات متوازنه، وقد ما نقرب للطبيعي قد ما نقرب للحاجات اللي صنعتهم انت باقل سكر، هنا نكونوا اصح. كي يولي حميه ويولي ريجيم لهنا باش تولي الكميه محسوبه. ديما نقولوا مش خطره صغير ميسالش، لا، راهو الصغير السكر يوقف نمو الصغير، راهو ياثر على الدماغ، ياثر على الكاباسيتي نتاعك النشاط نتاعو ينقص. دونك هوني ما نجمش نعطيكي من حبنا، هذيك علاش هي حسبه. لكن تعرف فيش تدخل له، احنا نعطيو لي غوسيت.
1: يعني في الاخر هدى بن عثمان زيد معناتها مهم انه اذا كان انا وصلتني المعلومه هذه اليوم، احنا قبل نقولوا كانوا والدينا ما يعرفوش مثلا،
2: صحيح،
1: لكن اذا كان احنا اليوم ولا العالم اجمع يحكي على السكر وعلى الفرينه، والعالم اجمع يحكي على اهميه الالياف وعلى اهميه انه سون سكر او السكر الطبيعي التمر نتاعك في فتره معينه التمر تاخذه تشيحه، فما كتمر نتاع اللي يتشيح معناه يبدا هكا مكمش شويه سهل انه يتشيح، تحطه في الشمس تشيحه او في الكوشة أو في توا ولا الزباغي اللي شيحوا الخضرة والغلة، وتعمل معناها ستوك متاعك متاع السكر في الدار، ولينا نقولوا قمح، ولينا نقولوا شعير، ولينا نقولوا أفوان، ولينا نقولوا عدس. دونك فما البدائل برشا وحكينا فيهم البدائل هذوما معاك. إذا كان ما كنتش واعي اليوم أنا واعي وبديت نطبق فيه على روحي،
2: تحمل مسؤوليتك،
1: علاش ما نطبقوش على العائلة ككل؟ والصغيرة ذاك اللي طلع اليوم ما ياكلش السكر ياكل السكر الاسمر، وما ياكلش الفرينه ياكل الخبز الاسمر، وياكل مقرونه القمح وياكل كسكسي القمح، مش بتلقاه غدوك متمرد على الطاوله ويقول لك لا ما ناكلش ناكل كان الفرينه. دونك مهمه ياسر الحقيقه.
2: هي الخلاصه نتاع الحميه عند الطفل الصغير هي النوم، المنقله البيولوجيه نتاع ماكلته، اوقات الاكل نتاعو، توازن الطبق نتاعو، والحركه اللي هي باش تعاون بارشا انك تدلل في الريجيم وتعطيك لي زاستوس، خاطر هو قاعد يتحرك. دونك تعمل كومبينيزون مزيانه باش يكون هو مرتاح في الحميه نتاعو وحركته تعاونه برشا. فماش صغير ما يترينيش، فماش صغير ما عندوش اكتيفيتي. هذه اكبر غلطه نعملوها للصغير اذا انت ماكش حاطه ولا مقيده في اون اكتيفيتي، راهي تغذي له الجسد نتاعو وتغذي له العقل نتاعو. دونك هي سي ان باكي. واول حاجه ديما نسالها انا في الكابينيه كي تجيني شخص صغير، شكون جابك؟
1: جيت وحدك ولا امك وبوك؟
2: يزمو مقتنع. يزمو

0: ينفعوكم، ينفعوا صغيراتكم، صحة وعافية ليكم، راحة بال ليكم، طمأنينة ليكم يا ربي. نلقاكم ديما على خير، ونلقاكم في فورمة معنويات مزيانة. ربي كبير عنده كان الخير، يبعث لنا كان الخير بقدرة الإله. وإن شاء الله نتلقى بيكم نهار الاثنين 9 متاع الصباح في صباح التوينسة. نهاركم مبروك.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات، واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات، وتقرأ آخر المقالات، وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: وجوه تذوى بإرادة ما تعرفش المستحيل. عبر موجات الإذاعة الوطنية نعيش مع بعضنا حكايات الصمود والعزيمة، ونزرع الفرحة على وجوه تستحق منا كل محبة والاهتمام، باش يشرق الأمل من قلوبهم ونكتبوا بأصواتهم أجمل حكايات نجاح. أصحاب الهمم، من غيرهم ما تكملش الحكاية.
3: أصحاب الهمم مع كوثر بن دليلة، كل نهار سبت من 10:30. تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 106.9 FM.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار. المرصد التونسي للمياه يسجل أكثر من 300 تبليغ بخصوص مشاكل التزود بالمياه الصالحة للشرب خلال شهر مايو الماضي، وولاية بن عروس تتصدر خريطة العطش بتسجيل 26 تبليغا، تليها قفصة ب 25 تبليغا. اليوم 5 جوان اليوم الوطني والعالمي للبيئة، ووزارة البيئة تعد بالمناسبة مبادرة الساحل وعمليات تنظيف الشواطئ بمشاركة مختلف الشركاء البيئيين، فضلا عن خطة عمل للتوقي من ارتفاع مستوى سطح البحر، وذلك في إطار برنامج بيئي متنوع يضم جملة من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن البرنامج أيضا إطلاق خط تمويل موجه لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة المشاريع البيئية. الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة لديوان العميد شكري الجبري يؤكد الجاهزية التامة لتأمين عودة التونسيين بالخارج، ويدعو خلال حضوره في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية اليوم، يدعو التونسيين بالخارج إلى استخدام تطبيقتي رخصتي وأمتعتي لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت.

0: بقبول شروطه. الجيش الإسرائيلي يشن اليوم سلسلة هجمات على جنوب وشرق لبنان مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى، وحزب الله يؤكد استهداف قوات وآليات الاحتلال في مناطق تمركزها في جنوب لبنان وشمال الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال في مدينة رام الله، ومستوطنون متطرفون يستهدفون عربة الفلسطينيين في نابلس ويعتدون على عشرات الأطفال في إحدى القرى برام الله. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على

0: me bëgjina. Unë mua s'linë në trik. Tu më se jam në efer mje.
1: المشهد الاقتصادي
0: أخبار المال والأعمال
1: المؤشرات والأرقام
0: الأسواق والاستثمار
1: المشهد الاقتصادي لتكتمل الصورة.
2: صباح الورد، تحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. موعدنا الأسبوعي مع المشهد الاقتصادي وعديد الفقرات اللي حضرناها لكم الأسبوع هذايا. كالعادة جرس البورصة، واليوم باش نتحدث في الفقرة هذه عن أهم الأرقام والمؤشرات الخاصة بالتداول ببورصة الأوراق المالية بتونس خلال شهر ماي. ثم باش نمشيو مباشرة لإحدى أهم التظاهرات الخاصة بالاستثمار الفلاحي والتكنولوجي في بلادنا، باش نتحدث عن الدورة 16 للصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجي سيات. شنو في جراب الدورة هذه وأهم المحاور والأنشطة اللي باش تحتضنها؟ ثم متابعتنا الاقتصادية باش نتحدث عن أهمية كراسات الشروط وأهمية مراجعتها، كراسات الشروط اللي تتعلق بمهن النقل واللوجستيك وتأثير القطاع هذا، قطاع النقل واللوجستيك، على الاقتصاد عموما، على نقل البضائع وعلى الشحن والتصدير. ثم في ختام حصتنا اليوم باش نتحدث عن آفاق التعاون الاقتصادي التونسي الياباني بعد 70 سنة من إقامة العلاقات الدبلوماسية بعد البلدين، وبعد أيضا احتضان بلادنا للدورة 8 لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا سنة 2022. من وقتها التوى كيفاش قاعدة تتطور الشراكة الاقتصادية والاستثمارات اليابانية في بلادنا. هذه أهم فقراتنا، اقعدوا معنا، رحلتنا متواصلة حتى للحداش. حميد الورغي في تنسيق تنفيذ مختلف فقرات حصتنا، كريم المدب في الإخراج التقني، وعمار جبالي في الديجيتال والإخراج الرقمي. فاصل ونواصل.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: إذن نجدد التحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. أولى فقراتنا في المشهد الاقتصادي لليوم هي جرس البورصة.
1: المشهد الاقتصادي، جرس البورصة.
2: جرس البورصة وآخر المعطيات والأرقام الخاصة بالتداول ببورصة الأوراق المالية بتونس. وككل أسبوع سعيدة باستضافة سي لطفي الخزامي، مدير الأعلام ببورصة الأوراق المالية بتونس. صباح النور سي لطفي، نهارك مبروك.
4: صباح النور سيدة عليا، صباح النور لكل مستمعات ومستمعين إذاعتنا الوطنية.
2: إذن اليوم أول مصافحة ليك معنا في شهر جوان، هذاك علاش ماذا بينا لكي نتقدم لنا الأرقام وحصيلة المؤشرات الخاصة بشهر ماي الشهر الماضي بالنسبة لبورصة الأوراق المالية بتونس.
4: تفضل سيد علي. وكما جرت العادة، المؤشرات الهامة واللي تعكس نشاط بورصة تونس تتمثل خاصة في المؤشرات. تونانديكس خلال الشهر ارتفع أكثر من 10%، بالتحديد 10.4%، والحقيقة هذا دعم مردودي منذ بداية السنة إلى أكثر من 30%، وبالتحديد 31.37%، وهي الحقيقة مردودية هامة وهامة جدا في 5 أشهر تداول فقط. نفس المنحة

0: تقريبا للمؤشر تيونانديكس ما اللي هم 20 شركة نذكروا الهامة من حيث السيولة والرسملة ارتفاع خلال الشهر 9.51%، وبطبيعة الحال منذ بداية السنة مردودية هامة وهامة جدا، فاتت بالتحديد 30% 30.43%. كذلك نفس المنحة الإيجابي في الارتفاع شهدت رسمة البورصة اللي تجاوزت 45,000 مليون دينار، بالتحديد 45,114 مليون دينار، خلال الشهر ارتفعت 8%، ومنذ بداية السنة تقريبا 30% وأكثر شوية رسمة البورصة ارتفعت. بالنسبة متوسط التداول اليومي كذلك زاد، كان في مستوى هام وهام جدا، معدل التداول اليومي تجاوز 15 مليون دينار. فيما يتعلق بالمؤشرات القطاعية، الحقيقة نشوفه مؤشر مواد الأساسية ارتفع ب 17%، مؤشر التوزيع كذلك 12.98%، الحقيقة كذلك المواد المستهلكة 12%، المؤشر البنوك كذلك تجاوز 11.92%، مؤشر الشركات المالية 11.78%، الخدمات المالية 11.41%، التأمين بصفة خاصة كذلك زاد ارتفع ب 10.27%. كما تلاحظ سيد عليا، حتى المؤشرات القطاعية في مجملها الحقيقة ارتفاعات بزوز أرقام، وهذا الحقيقة في الخمسة أشهر تداول يدل على نشاط متميز للسوق المالية التونسية.
1: يعطيك صحة سي لطفي الخزامي، مدير الأعلام ببورصة الأوراق المالية، على كل المعطيات اللي قدمتها لنا. اقعدوا معنا، رحلتنا ما زالت متواصلة بعد الفاصل.
2: الإذاعة الوطنية التونسية،
3: أخبار على رأس الساعة،
2: رياضة،
3: ثقافة،
2: موسيقى،
3: 24 ساعة على 24،
2: مش من عام
3: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
2: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
4: نرجع لك لازم نرجع لك، نرجع لك أنا لازم نرجع لك.
2: صفوة
5: دبلج وحدي هي مندري ليلي بلج وحدي ده يا مديري.
2: يوسف التميمي
6: عم المعروف يا سنة، عم المعروف عم كني وروف يا سنة
2: لذا الوطنية تونسية 100%. تسمعوا برامج لذا الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94 FM.
1: تحية متجددة المستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. نواصل فقرات المشهد الاقتصادي، الموعد الاقتصادي الأسبوعي، مع فقرة متابعات اقتصادية.
3: المشهد الاقتصادي، متابعات اقتصادية.
1: متابعاتنا الاقتصادية للأسبوع هذايا بشهزنا الأعلان عن إحدى أهم التظاهرات الاستثمارية في قطاع الفلاحة. نتحدث لهنا عن الدورة 16 للصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجي سيات 2026 اللي من المنتظر إنه يحتضنه قصر المعارف بالكرم من 28 ل 31 أكتوبر القادم. شنو جديد في الدورة هذه وعلاش عندها هالأهمية الكل اللي نحكيه عليها من قبل؟ إلى جانب المعرض وعلى الهامش متاعه، فما عديد من التظاهرات الأخرى، التظاهرات اللي تدعم الاستثمار الفلاحي، اللي تدعم استعمال التكنولوجيا والذكاء الصناعي في المجال هذا، مجال الفلاحة. أكثر تفاصيل مع السيدة عفيف بن عمارة، المديرة المركزية للتنمية بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. مرحبا بك مدام عفيف.
7: وبيك عايشك صباح الخير وشكرا على الاستضافة ومرحبا بالسادة مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: باش نعرفوا أهمية الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجي سيات 2026، هات نرجعوا على الدورات السابقة وبالتحديد ونركزوا أكثر على الدورة 15 اللي هي الدورة السابقة اللي كانت فيها عديد من الأرقام الهامة فيما يخص المشاركين وفيما يخص الناس اللي حضرت وشاركت وساهمت في مختلف الفعاليات.
7: شكرا. في البداية نحب نذكر اللي معناتها صالون هذايا كانت البداية معاه سنة 1994. منذ ذلك الوقت ولا الصالون يتنظم بصفة دورية مر كل سنتين، وأصبح اليوم من أهم المواعيد الفلاحية اللي تنتظم بتونس. معناتها تنظيم الصالون هو جاي من فكرة استراتيجية عند الوكالة، الهدف منها هو أعطاء دفع أقوى للقطاع الفلاحي في تونس وخلق ديناميكية جديدة للاستثمار. الهدف من هذا الكل هو بالطبيعة تشجيع الاستثمار الفلاحي في تونس والتعريف بالفرص المتاحة، كذلك عرض أهم التكنولوجيات والمعدات الحديثة اللي يستحقها الفلاح هذا في إنجاز في مشاريعه. كذلك هو الهدف زاد جلب خبرات أجنبية وتطوير تبادل التجارب مع بلدان أخرى. معناتها نجم نقولوا اللي الصالون هذا وهي عبارة عن منصة استراتيجية للتفكير والتجديد والتشبيك في القطاع الفلاحي.
1: يعني سيدتي الموعد باش يكون للباحثين، للمستثمرين، للمهنيين ولمختلف الفاعلين في القطاع الفلاحي.
7: بالضبط، جميع المتدخلين هم معنيين بالصالون هذا.
1: نعم.
7: الدورة الفارطة كانت الدورة عدد 15 كما ذكرت سيادتك. الدورة ذيك شهدت مشاركة حوالي 184 عارض من تونس ومن الخارج، كذلك استقطبت حوالي 15,000 زائر مهني. كان زاد عندنا مشاركات أجنبية، كانت معنا ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، تركيا، السعودية. كذلك البرنامج معناتها العلمي متاع الندوة، حيث نظمنا حوالي 30 ورشة عمل همت أهم المستجدات الخاصة بالقطاع الفلاحي، معناتها حول مواضيع الشركات الأهلية، التغيرات المناخية، الشركات الناشئة، كل ما هو علاقة توا بالمستجدات الخاصة بالقطاع الفلاحي.
1: والمستجدات هذه قاعدة تتطور وقاعدين تتفاعلوا أنتم مع احتياجات المهنيين والمستثمرين في المجال الفلاحي. فعلى امتداد الأربع أيام هذوما، شنو ما أهم المحاور اللي باش تخدموا عليها في ورشاتكم اللي باش تنتظم على هامش الدورة 16 من الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجي اللي كما قلنا باش عقد من 28 ل 31 أكتوبر 2026.
7: كما نعرفوا اللي القطاع الفلاحي متعرض للعديد من التحديات، والتحديات هذه تتبدل من فترة لفترة حسب التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية. في الدورات السابقة كنا نركز أكثر على تحسين الإنتاجية ومعناتها وتطوير الإنتاج وتطوير المنظومات الفلاحية. تو التوجه نحو التركيز نحو مجابهة التغيرات المناخية والندرة الموارد الطبيعية، وبالخصوص نحكي على الموارد المائية. في التوجه أصبح الاهتمام أكثر موجه نحو الحلول المبتكرة، الممارسات المستدامة. على ذلك باش يكون عنا في الصالون هذا إن شاء الله العديد من المكونات. إلى جانب العرض نرقاو عنا معناتها المنتدى الشراكة الفلاحية اللي باش يصير فيه ربط علاقات اقتصادية بين مهنيين تونسيين ولا أجانب ولا حتى تونسيين مع بين بعضهم،
1: يعني لقاءات بي تو بي، لقاءات الأعمال والاستثمار.
7: بالضبط. كذلك باش يكون عندنا برنامج ثري من ورشات العمل وعروض للتقنيات الحديثة وأهم مستجدات نتائج البحث العلمي. باش يكونوا زاد أيام ثلاثة أيام للصالون، أيام 29 و30 و31 أكتوبر،
1: ولهنا باش يشاركوا فيهم مخابر البحث أو المؤسسات اللي تصنع ولا شكون بالضبط.
7: هو شنية يصير التنسيق مع مختلف الإدارات الفنية المتدخلة معناتها في المنظومة الفلاحية. كذلك قمنا بنشر بلاغ معناتها المحاضرين ولا الباحثين اللي يرغبوا باش يقدموا معناتها البحوث نتاعهم ولا المستجدات التقنيه نتاعهم خلال هالورشات هذيا، والدعوه مازالت مفتوحه والبلاغ مازال معناتها اجى للبلاغ. دونك من المنبر هذا
1: يعني مختلف الاطراف العلميه من جامعات، من مخابر بحث، من خبراء توانسه واجانب ينجموا يكون
7: من فنيين.
1: نعم، يكون الصالون هذيا فرصه لعرض براءات الاختراع او البحوث العلميه نتاعهم،
7: اخر مستجدات اللي تخص القطاع الفلاحي بصفه عامه.
1: No.
7: كذلك عندنا موعد مع منتدى دولي باش يكون موضوعه حول تمويل المناخ المنتدى هذي باش يكون يوم ثاني من الصالون يوم 29 أكتوبر.
1: أهم الإشكاليات اللي باش تطرقوا لها والمحاور اللي باش تكون مركز عليها النقاش والحوار فيها الندوة العلمية الهامة
7: كما قلت لك، نحن معناتها نحاولوا في الصالون هذي نستجيبوا للتحديات اللي يفرضها علينا الواقع. دونك من أبرز معناتها التوجهات باش يكون هو تعزيز التوجه نحو تجديد توسكي انوفاسيون وتوسكي مجابهه التغيرات المناخيه
1: اللي هي عندها تاثير مباشر وكبير على القطاع الفلاحي سواء على النباتات والا على الحيوانات،
7: خاصه على الاستدامه بتاع القطاع. معناتها نحن الهدف نتاعنا هو معناتها الانتاج والمحافظه على استدامه القطاع.
1: كذلك هل باش تحافظوا على المسابقات وتكريم افضل المشاريع المبتكره اللي باش تكون موجوده بالضبط في المعرض؟
7: نحن إن شاء الله في الدورة هذه باش ننظموا النسخة السادسة من مناظرة جرين تيك، وهي مناظرة للحلول المبتكرة موجهة للقطاع الفلاحي. الهدف منها هو تقريب مع التكنولوجيا هذه من الفلاحين والمستثمرين باش يعتمدوها في مشاريع نتاعهم.
1: والمناظرة هذه نتاع جرين تيك شكون اللي باش يشارك فيها
7: هو
1: بالضبط؟
7: هو الفئة المستهدفة هي الشركات الناشئة. باش يتم قريبا نشر بلاغ للمشاركة معناتها في المناظرة هذه، وثم مراحل معناتها متعدة من اختيار عن طريق الملفات وحتى بيتشينج،
1: يعني للشركات الناشئة اللي مهتمة بقطاع التطوير التكنولوجي في المجال الفلاحي.
7: الشركات الناشئة اللي تقدم حلول
1: تقنية تكنولوجية
7: للقطاع التكنولوجي للقطاع الفلاحي بالضبط. دونك على إثر المناظرة هذه باش يتم تتويج 4 شركات ناشئة اللي باش يتم مرافقتها من طرف الوكالة معناتها لمزيد التطور وسورتو معناتها ربط العلاقات بين المستثمرين والشركات هذه اللي معناتها تطوير القطاع الفلاحي ومساهمة في التطور نتاعو.
1: طيب أكيد هالتظاهرات وهالبرنامج أثري اللي يحب يستفيد منه كيفاش ينجم يسجل؟ هل بديتوا في قبول المؤسسات؟ شكونهم الفئات المعنية؟ والمشاركين اللي يحبوا يكون عندهم الجناح متاعهم يشاركوا في مختلف التظاهرات من الخارج، هل الدعوة أيضا موجهة لهم ولا لا؟
7: وضعنا على ذمة اللي يرغبوا في المشاركة كسوا بالحضور ولا بحجز الأجنحة معناتها موقع ويب للصالون www.siat.tn، معناتها يمكن الولوج للموقع ذي تلقاو
1: نفس الموقع متاع كل دورة معناها
7: بالضبط نفس الموقع متاع كل دورة، يلقاو مختلف المعطيات ويتم تحيينهم حينيا. بالنسبة للعارضين اللي يرغبوا في حجز أجنحة كيف كيف معناتها ثم معناتها تسجيل عن بعد معناتها يتم، وثم حتى ان بلان انتراكتيف بالنسبة للأجنحة اللي مازالت متوفرة معناتها كل يوم تجم تشوف شنو هي الأجنحة اللي تم حجزها والأجنحة المتوفرة، وما تتصير معناتها حجز بالرقم تاع الجناح اللي يرغب معناتها العارض باش يشارك به. كيف كيف عندنا صفحات التواصل الاجتماعي، عندنا موقع ويب الوكالة زادة كلها مخصصة للترويج للصالون هذا إن شاء الله.
1: يعني على قد ما تكون المشاركة مبكرة على قد ما العارضين ينجم يكون عندهم أكثر اختيار باش يختاروا الأجنحة متاعهم ويشوفوا شكون اللي الأطراف الأخرى والقطاعات الأخرى اللي باش تشاركوا اللي نجموا يتعاونوا معها.
7: بالضبط هو لازم التسريع معناتها في حجز الأجنحة، كل ما تسرع في الحجز كل ما يكون عندك موقع متميز في الصالون.
1: أهم رهان باش تخدموا عليه في الدورة 16
7: نحن
1: ونختموا بهذا سيدتي،
7: أهم رهان هو الترويج للممارسات المستدامة. كما تعرف نحن وكالة نهوض الاستثمارات الفلاحية مازلنا كتحصلنا مؤخرا على اعتماد الصندوق الأخضر. الاعتماد هذا هو يخول الوكالة باش تعطي معناتها باش يوفر لها إمكانيات مالية في شكل هبات لي معناتها تمويل المشاريع اللي من شأنها الحد من تأثيرات التغيرات المناخية أو معناتها التأقلم مع التغيرات هذيا. دونك معناتها ديجا قمنا معناتها نحن بأبل بروجي وعندنا قائمة كبيرة من المشاريع في المجال هذيا، وقاعدين حاليا في مرحلة الفرز باش نمولوا المشاريع من النوع هذا. دونك باش يكون الفوكس معناتها في الصالون هذيا على هو الترويج للممارسات المستدامة.
1: الممارسة المستدامة في القطاع الفلاحي هي اللي تنجم تخلي المنتوج الفلاحي سواء كان منتوج حيواني أو منتوج نباتي يتوفر ونحافظوا عليه للأجيال القادمة. وهذايا طبعا كما قلت لنا السيدة عفيف بن عمارة المديرة المركزية للتنمية بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية هو الرهان الأكبر للدورة القادمة الدورة 16 للصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا. سياد 2026. أكيد باش نرجعوا كإذاعة وطنية نواكبوا معاكم فعاليات الصالون هذية وأهم الإشكاليات اللي باش تحدثوا عليها في الندوات والورشات العلمية، ونواكبوا أيضا لقاءات الشراكة والاستثمار بالنسبة للمهنيين اللي باش يحضروا من تونس ومن عديد الدول اللي باش تشارك معاكم على غرار الدورات السابقة. شكرا لك سيدة عفيف بن عمارة، المديرة المركزية للتنمية بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. اقعدوا معنا، رحلتنا مازالت متواصلة.
8: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
9: الإذاعة الوطنية التونسية.
3: أخبار على رأس الساعة،
9: رياضة،
3: ثقافة،
9: موسيقى،
3: 24 ساعة على 24،
9: مش من عام
3: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
9: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في تونس الكبرى على 94.3 و105.3 FM، في زغوان على 94.3 FM، في نابل على 89.8 و93.9 FM.
1: تحية متجددة لمستمعي الإذاعة الوطنية، ودائما في متابعتنا الاقتصادية شارة ونواصل.
3: المشهد الاقتصادي، متابعات اقتصادية.
1: تحية متجددة لمستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. متابعاتنا الاقتصادية اليوم باش تهزنا إلى آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية التونسية اليابانية. السنة 2026 نحتفل بمرور 70 سنة من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهذاك علاش يلزمنا نقيموا الشراكة وآفاق تطويرها. وما فماش خير من المهنيين، من المستثمرين، من الصناعيين ومن العاملين في قطاع التجارة الدولية اللي نجموا يعطيونا بالأرقام مع واقع الشراكة التونسية اليابانية. سعيدة باستضافة السيد ناصف بالخيرية، رئيس غرفة التجارة والصناعة التونسية اليابانية. مرحبا بك سي ناصف.
10: مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين، نشكركم على الاستضافة. مش أول مرة نتعدى حداكم، كل مرة ثمة جديد دونك حاضرين باش نوفروا للمستمعين، وبارك الله فيكم.
1: شكرا على قبول الدعوة. تحدثنا برشا عن الشراكة التونسية اليابانية، خصوصا في الفترة اللي تزامنت مع احتفال بلادنا لتظاهرة تيكاد 8 اللي هي الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا اللي احتضنتها بلادنا في صيف 2022، وركزنا على إنه تونس نجم تكون بوابة إفريقيا اللي عن طريقها اليابان تنجم توسع من استثماراتها الإفريقية. خلينا نرجع ساعة إلى موعد 2022 والشراكة التونسية اليابانية في وقتها، وشنو تحقق من وقتها لتوا في أرقام ومقترحاتكم كغرفة للتجارة والصناعة التونسية اليابانية لتدعيم وتعزيز سبل الشراكة التونسية اليابانية.
10: بارك الله فيك. تعداو توا 4 سنين على برسك على تيكات 8، نجمو نحكيو على بعض نتائج، خاطر فما برشا مستمعين وزملاء طلبوا منا من نتائج 22. قلت 22 هو وقع الامضاء على الاتفاقيات، وبعد بطبيعه الحال مع مر السنين فما انجاز الاتفاقيات، وهذا
1: وفما مرحليه
10: كل مشروع عنده خصوصياته ودراساته امكانيه استثماره، خاطر نجم انت تعطي نيه الاستثمار لكن الاستثمار ما تتمش لعده اجراءات لعده واحد اللي نجم نأكدوه وأنه القيمة المضافة متاع الصناعة التونسية في تونس زادت بعد تيكادويت، هذا لا شك فيه. وهنا نجيبه معناها بالأمثلة، ثم مصنعين عالميين اللي بعد تيكادويت قروا باش يحولوا صناعة معناها الكومبوزون طوبوبيل متاعهم لتونس، معناها أسامي كبار من أكبر المصنعين العالميين، في هم يابانيين بطبيعة الحال، اللي كانوا يصنعوا في بلدان أخرى، واخذوا بعين الاعتبار التطور التقني للتوانسة اللي هم راس مال نتاع تونس هو الزاد البشري الزاد التقني. وهنا ناكدوا هذه كل يوم تزيد تتاكد على خاطر اذا ياباني قبل باش بعد سنوات من الدراسات والبحث والقال الاخر ويتبعوا شنو اللي صاير قبلوا باش يحولوا صناعات الكومبوزون تاعهم اوتوموبيل لتونس في شركات اللي هي موجوده في تونس. ولذا هي صارت معناها تدعيم للصناعه اللي هي موجوده بتقنيات جديده. وهنا طلعنا في النيفو دونك دخلنا تو
1: يعني
10: في
1: نعم يعني لهنا لو كنت تسمح فما قيمه مضافه للمنتوج المصنع في تونس بالنسبه هو للمستثمر هو الياباني.
10: المنتوج الصناعي بصفه عامه يتعدد بعده مراحل. هي المنتوج الصناعي الياباني في اول صناعه في الكومبوزون اوتوموبيل في تونس صارت في 2008 لكن 2008 ثم صناعات بسيطه نجم نقول اندر جيمي معناها بين ظفرين. والتطور التقني نتاع الانسان التونسي في السنوات هذيك يطلع بالنيفو تو وصلنا للنيفو اللي هو ينجم نتعاملوا مع السيارات الذكيه مع السيارات معناها الالكتريفيه
1: نجم يعني نتعاملوا
10: مع الالكتروميكانيك
1: يعني لهنا فما مهندسين التوانسه هما اللي قاعدين يخدموا في المؤسسات المصنعيه
10: وكذلك معناها تو الالكتروميكانيك دخلنا في صناعه الشرايح الإلكترونية اللي هي تنجم تركبها في السيارات الذكية. معناها طلعنا اللي هو بطبيعة الحال يلزمك معناها أشخاص يتعاملوا بالتكنولوجيا هذه والحمد لله تونس عندها التكنولوجيا هذه ولا جدال في ذلك. والأبروف هو معناها الإنجازات اللي احنا نسمو بها برضو في العالم سواء التوانسة في تونس البرة من تونس. دونك كي تعدين الإلكتروميكانيك وتعدين للسيارات الإلكتريفية اللي هي مكهربة وتعدينا لعدة الريسيكلاج نتاع ليديشي تعدينا معناها تعدينا للبيوتكنولوجي معناها البيوتكنولوجي باتيكا 8 تطورت عن الرابطة اللي هي واقع إنجاز مركز الرابطة لعمليات القلب المركز التونسي الإفريقي لعمليات القلب في الرابطة يوقع تكوين فيه مدسات معناها أطباء من أفريقيا يجيوا في صفة دورية جوان هذا جوان اللي فات عملنا دورة لتكوين معنا الأطباء الأفارقة بأساتذة توانسة والمعاملة بطبيعة الحال تكون مع أشراف اليابانيين. الأشراف اليابانيين هو نحب نأكد هنا ثم أكبر سلسلة للمستشفيات اليابانية اسمها توكوشوكاي اللي هي قبلت باش تتعامل مع الرابطة في تطوير التكنولوجيا هذه في إفريقيا. لذلك بالنسبة لإفريقيا ونعرج على كلامك على الملاحظة متاعك على تونس بلاتفورم هو المؤكد توا هو أن تونس نجم تكون لإفريقيا في الخدمات في تطوير الخدمات الطبية البيوتكنولوجية المهندسة الاستشارة اكسترا. لكن في الميادين الصناعية ما زلنا الحقيقة ناقصين بارشة حوايج اليوم خاصة اللوجستيك معناها النقل والإجراءات معناها نقل البضاعة على إفريقيا معناها ناقصين في بطبيعة الحال النقل الجوي والنقل البري هذه أمور متشعبة أكثر
1: زي ده متاع نقل ومتاع لوجستيك ومتاع ربط
10: لكن في الخدمات
1: بشرق
10: آسيا إلى الخدمات النتيجة قاعدين نشوفها ملموسة ومش شعار هذا دي في معناها سولوترا الالكتروميكانيك البيوتكنولوجي السيارات اللي معناها اللي عندها سرتان اوتونومي ذكية هذا كله صار بعد كات 8 وتطوير. وما ننساوش بداية الحال لزينيجي رونوفلابل معناها عندنا من اكبر لدو سنترال اللي صاروا في سيدي بوزيد وتوزر على طريق نجم المشروع نقولها تويوتا تسوشو كوربوريشن اللي هي من اكبر منتجي الطاقه في اليابان واكدوا لي انا شخصيا خاطر كنت باتصال بهم وانه المشاريع هذو مزوز اللي هما يجيو 100 ميجاوات اجماليا واللي يخرجوا في الانتاج توا بنادن الموت تسجلوا وتدشنوا توا عندهم شهريا من السلطات التونسيه والسلطات اليابانيه بحضور ممثلين للحكومتين وانه هذا المشروع نموذجي معناها تطوير المستقبل يكون بنجاح المشاريع هذه الزوز وحسب المعطيات الأولية اللي عنا مشروع ناجح وستيك بطبيعة الحال تتعامل مع شركات هذه في إنتاج الطاقة وفي تقاسم ونها نأكد تقاسم لكريدي كربون لبعض العباد قاعدين يحكيه طوى برشا لكريدي كربون وما شنية وخذوا لكريدي كربون سبافري التقاسم لكريدي كربون هو تكنولوجيا إنتاج بطبيعة الحال للسوق المحلية من الكهرباء وتقاسم الكريدي كربون في البورصة متاع طوكيو اللي هي تكنيك جديدة وتكنولوجيا جديدة احنا ما عندناش معناها لي كاباسيتي باش نتعاملوا مع لي كريدي كربون في في السوق العالميه. الشركات اليابانيه عندها هذه الميزه هذه وعندها تقنيات تطوير ومراقبه واحداث الانتاج والانتاجيه نتاع لي سنترال الكتريك هذوما. دونك ثم برشا تقنيات. دونك انا بالنسبه لي
1: يعني
10: تونس هي
1: ثم زيد نقل للمعرفه معرفة ونقل للتكنولوجيا واستفاده الخبراء والمهندسين التوانسه من المشاريع هذه اللي فيها قيمه تكنولوجيه وعلميه كبيره برشا
10: كبيره برشا. ونهان كما صار المسار نتاع صناعه مكونات السيارات اللي بدا في 2008 وتوا في 2025
1: ولا
10: 2025 26 بدينا توا باضافه علميه تونسيه بحته والبيوتكنولوجي كيف كيف خاطر بداش توا بدا توا عنده 6 سنين ولا 7 سنين. لذلك التطور التقني والنو هاو التونسي معناها نقل المعلومه المعرفة. نقل المعرفه نتاع تونس راهو يصير عبر السنين. وانا راهو نتعامل مع اليابانيين وغير اليابانيين في المجالات الانرجي رينوفلابل معناها الطاقات المتجدده والريسيكلاج معناها نتاع لي ديشي. كيما عندنا مشروع في جابس اللي هو الريسيكلاج دي ديشي اندستريال ياباني تونسي هذا معناها في تطوير الريسيكلاج هذايا لمصلحه البيئه التونسيه.
1: نعم
10: خاطر باش نربحوا بطبيعه الحال من التلوث. وما نتصورش فما واحد ينكر وانه ثم التلوث في تونس من كل المجالات
1: يعني لهنا الى جانب جلب الاستثمارات واستثمار المؤسسه الاقتصاديه اليابانيه في مشاريع تونسيه نلقاو الاستفاده ايضا بنقل المعرفه ونقل التكنولوجيا. هذا بالنسبه للاستفاده التونسيه
10: وهذا يعبروا عليه بالانفستيسمون ا امباكت معناها يخلي اثر
1: الاستثمار اللي عنده
10: يخلي اثر. الاثر وين يخليه؟ في الاثر نتاع الحياه اليوميه نتاع المواطن التونسي في الماء في الـ في الـ في
1: الانفيرونمون
10: في الطاقه في الـ في الـ في كل المواضيع اللي تمس
1: التكنولوجيا البيوتكنولوجيا
10: معناها اليومي.
1: طيب الى جانب هذه المؤسسات التونسيه المصدره الى اي مدى نجحت انها توصل المنتوج التونسي للاسواق اليابانيه؟ صحيح رهان كبير وصعيب بالنسبة للنقل واللوجستيك نظرا للبعد الجغرافي، ولكن مع التحديات هذه ما حظ المؤسسات التونسية من الأسواق اليابانية؟
10: نرجع أنا من مناصري ومحبذي تطوير معناها للسيرفيس
1: الخدمات اللي هي ما تقفش عند الحدود
10: وما عندهاش لوجستيك.
1: نعم
10: معناها انا حسب رايي التوجه التونسي في الاقتصاد يجب يركز على هذا. كي تحكي لي انت على بعض المواد الكلاسيكيه التونسيه ونعرفوها الكل بطبيعه الحال هذيك تفرض عليك وانك انت تخدم مع لي مارشي ابروكسيميتي والا ثم نقل ما بينكم بالزوز. ما نجموش نطوروا امور عاديه كلاسيكيه مع بلدان بعيده.
1: نعم
10: لكن عنا
1: لأن كلفه الشحن باش تغلي برشا من المنتوج
10: وحتى التوجه الجديد تو يلزم يفوقينو فيه تجديد التصور الاقتصادي للتصدير. الانوفاسيون تصير بالايماجيناسيون معناها باحداث معناها افكار جديده للتصدير. طيب. وهنا تدخل معناها الخدمات.
1: ولكن مؤسسات التونسيه المصدره للخدمات نتاعها مؤسسات الاعلاميه وغيره من الحاجات اللي
10: بيوتكنولوجيا وغيره.
1: نعم. هل هي تقنيا وتكنولوجيا نجم تنافس المؤسسة اليابانية إنها تصدر لها المنتوج والخدمة التونسية في الأسواق اليابانية؟
10: هو مش منافسة، هي بارتنارية شراكة. خاطرنا في التطوير الخدمات ما تنجمش تخدم وحدك، يزمك في أي سوق يزمك شراكة موجودة في البلدان هاكي. وهنا تطوير مثلا المعلوماتية وغيره والبيوتكنولوجيا تم مثلا شراكة بين انستيتيو باستور وجي كيوب. باستور جي كيوب، جي كيوب اللي هي شركة منتصبة في تونس من قبل، عندها مركز سوسة لإنتاج معناها لي فاكسان، وفي تيكاد 9 معناها نتاع 2024 صحت مع انستيتيو باستور دونك معهد باستور لتطوير لي فاكسان اللي ما يستعملوش الحيوانات في الحيوانات معناها في تطوير الفاكسان. هذا التبادل في التقنيات وتبادل في الخدمات ما بين العلماء نتاع تونس ابيت كوميرسيال بيان سور مش ابيت سيانتيفيك برك اكاديميك لا ابيت كوميرسيال. ولذا هذا هو التوجه انا راه انا شخصيا راه
1: فما
10: بوتنسيال كبير برشا لتطوير التصدير الخدماتي في تونس، خطر عنا ولادنا، وهذه مش انا نقولها، الناس كل تقولها، معنى البيانات اللي هي صادره على الوزارات المعتمده كل في العلوم والتكوين، عنا من ولاداتنا وبناتنا بطبيعه الحال عندهم دي كومبيتونس معنى عالميه. ولذا استغلال هذه الثروه نتاع الانسان التونسي لتصدير حوايج اخرى غير
1: المنتوجات التقليديه زي الزيتون وغيره وغيره.
10: ونركز انا ظهر لي يلزمنا نخليه وذاك يخدم على روحه، لكن نحاول نركزوا ونطوروا هالخدمات والعلوم
1: والمنتوجات التقليدية كما قلت لنا. السيناس في النجم تكون فيها كلفة غالية نظرا للبعد الجغرافي، وعنا فيها منافسة من بلدان الجوار، ولكن الذكاء والكفاءة التونسية العلمية والشراكة هذه تنجم تحل آفاق أخرى وتساهم في تصدير الخدمات التونسية للأسواق اليابانية. طيب بالنسبة لكم أنتم كغرفة التجارة والصناعة التونسية اليابانية، شنية المحاور اللي بشتخدموا عليها في الفترة القادمة في السنوات القليلة القادمة لتعزيز الشراكة التونسية اليابانية؟
10: في الوقت الحاضر عنا احنا خلية ربط ما بين المستثمرين التوانسة
1: وغير التوانسة
10: واليابانيين. عندنا زوز مشاريع في الطاقات المتجددة اللي احنا قاعدين نخدموا عليهم، هو معنا نحطوا فما شركة مقيمة في تونس اللي فيها مساهمة تونسية وغير تونسية، طلبت منا باش نلقاو لها بارتنير معناها شريك في ياباني في التكنولوجيا هذو.
1: يعني انتم وعبارة دبلوماسية اقتصادية ووساطة
10: 100%، خاطر هي الغرفة هي ابيت نون لوكراتيف، معناها احنا المهمة متاعنا التمويل متاعنا يجي كان من الممبرشيب، معناها من
1: الاعضاء اللي موجودين في الغرفة،
10: والسبونسورينغ اللي نخدموا به لوكالمو. ابارسا البي تو بي اللي نعملوا فيه ما بين الشركات هو بصفة تلقائية، وصلنا نتائج باهيه الحقيقه. توا معناها هذوما الزوز مشاريع هذو قاعدين معناها اون بور بارلي، حكينا في البيو تكنولوجيا زياده في الطب، عاونا في الرابطه احنا شغل معناها غرفه التجاره التونسيه اليابانيه في مشروع الرابطه، كنا تعاملنا مع الطرف التونسي والطرف الياباني اللي هما معناها جي كيوب ولي زوبيتو توكوشوكاي، معناها بطبيعه الحال خاطر ثم امور راهي ما تتسجلش في الـ في الـ
1: ولكن
10: ثم ديزاكسيون يصيروا مجهودات ولا وساطه اللي هي من مهام الغرفه ومهام اي غرفه. هو هذا هو الاقتصاد الدبلوماسيه الاقتصاديه، واحنا هنا ما نسموش دبلوماسيه خاطر احنا ماناش دبلوماسيين، اما جمعيات اقتصاديه
1: مدنيه دبلوماسيه مدنيه باش تروجوا لصوره تونس
10: افيكاس. معناها ما عندها جدوى كبيره، علاش؟ خاطر اليابانيين بصفه عامه واكثر الشركاء اليوم عندهم قيمه بطبيعتها في السوق العالميه راهم يعتمدوا برشا على المعرفه نتاع الاشخاص.
1: وكمهنيين أيضا أنتم تعرفوا السوق واحتياجاته وتحكيوا نفس اللغة، مش اللغة الإدارية الوثائقية متاع شنو أوراق وشنو يقول القوانين، ولكن لغة الممارسة كمهنيين وكمستثمرين تحكيوا نفس اللغة مع نظرائكم اليابانيين، وبالتالي تنجموا تجاوبوا ضمنيا على تساؤلاتهم وتعطيوا رسائل الطمأنة الضرورية للمستثمر الأجنبي.
10: وهذا احنا نأكدوه وعودناه مع حتى الإدارة التونسية بصفة عامة المكلفة بالاستثمار، راه البلدان كل بلاد عندها طريقتها في التعامل وخصوصياتها في الاستثمار، خصوصياتها في المعلومة، خصوصياتها. اليابان كأي بلاد آخر عندهم بطبيعة الحال طريقة متاعهم، تنجم تكون راه فما دي بوان اللي هم صعب شوية، هذا هو الواقع متاعهم. الياباني ولا الألماني ولا إيطالي ولا غيره كل واحد عنده طريقته، ولذا ما نجموش نعملوا حاجة اللي هي بطوها نقولوا مطبقة على الناس الكل، حتى في التمشي متاعنا حتى في القوانين متاعنا ثم قوانين اللي هي حرية إصدار قوانين بطبيعة الحال هذيك ترجع للدولة، لكن التمشي وتطبيقها مع تطبيق القوانين هذيك مع عدة معنى جنسيات
1: كل اقتصادية يتبدل.
10: وانا نحب نأكد ثم نقطة تونسية يابانية اللي هي النقاشات او الأداء دوبل امبوزيسيون لانون دوبل امبوزيسيون معناها
1: الأداءات اللي تطبق
10: معناها كمستثمر. نعم. عندك تخلص أدات متاعك معناها في تونس ولا في اليابان، خاطر أنت يزمك تخلص إذا ما عندكش اتفاقية ما بين البلدين تولي تخلص في تونس واليابان الزوز،
1: وهذه من المقترحات نتاعكم؟
10: هذه مش مقترحات نتاعنا، هذه نقاشات صايره ما بين الحكومه التونسيه والحكومه اليابانيه، لكن احنا كغرفه التجاره التونسيه اليابانيه ناكدوا على الارجانس نتاع النقطه هذه، على خاطر ما نجموش نزيدوا نطوروا التبادل الاقتصادي بين تونس واليابان، وخاصه في الاستثمار اذا الياباني مازال يخلص
1: الضرائب في تونس،
10: الضرائب في تونس والضرائب في اليابان، وتو عندنا فوق الاربع سنين الموضوع هذا قاعد على الطاوله، وظهر لي يقيد توا باش نشوفوا حل.
1: الشراكة في النقطة هذه على غرار الاتفاقيات الثنائية اللي تجمع بلادنا مع بلدان أخرى ومثل البلدان الأوروبية وغيره، أنه الأداءات والضرائب تكون في بلد واحد.
10: هذا هو، هذا هو موجودة في عدة بلدان، ونحبه احنا وبطبيعة الحال قاعدين نخدموا على وان اليابان تكون عندها الاتفاقية هذه مع تونس في أقرب الأجل إن شاء الله.
1: يعطيك صحة على كل المعطيات اللي قدمتها لنا، وشكرا لسي ناصف بالخيرية رئيس غرفة التجارة والصناعة التونسية اليابانية. اقعدوا معنا، رحلتنا مازلت متواصلة.
2: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
8: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: المشهد الاقتصادي. حوار المشهد الاقتصادي.
1: تحية متجددة لمستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. حوارنا اليوم باش يكون حول قطاع هام برشا، نتحدث عن النقل واللوجستيك. ما نجمش المنتوج التونسي يخلط سواء للمستهلك في الأسواق المحلية التونسية أو للمستهلك في الأسواق العالمية من غير ما نتحدث على نقل وعلى لوجستيك، عن أهمية القطاع هذية وضرورة تطويره ليواكب متطلبات السوق الوطنية والسوق العالمية. نستدعو بحدينا سيد مالك العلوي، رئيس المجمع المهني للنقل واللوجستيك بمنظمة الأعراف كونيكت. مرحبا بك سي مالك.
11: مرحبا بك وشكرا للاستضافة.
1: انطلاقا من وعيكم أهمية أنه النقل واللوجستيك لازم يواكب انتظارات المستهلك والمصنع، عملتوا أيام دراسية للنظر في أهمية مراجعة كراس الشروط لمهن النقل واللوجستيك.
11: صحيح، احنا كمجمع مهني للنقل واللوجستيك في منظمة الأعراف كونيكت وعين بقيمة هالقطاع ذا اللي يمس القطاعات الكل، وينجم يكون عنصر قوة وعنصر تقدم وازدهار لبلادنا اللي تتمتع بمعناها موقع استراتيجي، ما ينجم يكون كان يخول لها باش تكون ان شاء الله غدوة الحي. لازم تكون عندنا احنا رؤية مستقبلية في بلادنا، تكون عندنا نظرة، نبدأ برؤية هي تونس ان شاء الله كما نقولوا نجم نحطوا هدف عام 2040 تكون مثلا تونس هي منصة لوجستية وخدماتية للحساب القارات الكل نحو افريقيا، وهذا ممكن باش يصير بتكاتف الجهود الكل.
1: احنا سي مالك لهنا سامحني تفصلت عليك، مع ضيفنا في الفقرة السابقة تحدثنا انه للأسف المنتوجات الصناعية التونسية صعيب باش تخلط لبعض الأسواق بما فيها السوق اليابانية، ونعوضوها بتصدير الخدمات لانه كلفة النقل والشحن بالنسبة للمنتوجات التقليدية التونسية لأسواق شرق آسيا مثلا تتكلف برشا. فما بالك معناها إذا كان نحبوا المنتوجات التونسية تخلط إلى مختلف الأسواق العالمية وتخلط بكلفة تخليها ديما تنافسية مع المنتوجات الأخرى.
11: كنت نسمع فيه ضيفك وبارك الله فيه على الإضافات اللي مدها والغرفة ذي المشتركة ما بين تونس واليابان.
1: كان معنا الضيف ناصف بالخيرية رئيس غرفة التجارة والصناعة التونسية اليابانية، وكنا نحكيه على آفاق التعاون التونسي الاقتصادي الياباني بعد 70 سنة من إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين اللي نحتفلوا بها السنة.
11: سمعتوا مليح وباش نكمل على كلامه.
1: نعم.
11: هو اش قالك؟ قالك اليابانيين اليوم ماذا بهم يقربوا من تونس وتكون عندهم لهنا منصة نحو افريقيا، على خاطر هو جايك من يابان زاد كلفة كبيرة مع المشاكل متاع مضيق هرمز وغيره والجيوبوليتيك هذه اللي موجودة والحاجات اللي تجيك اخر لحظة، واللي تتخلي الناس كما اليابانيين كما الصينيين كما الروسيين كما الهند.
1: نعم.
11: يخليهم
1: يخموا من مشاغل ومن مشاغل الأسواق العالمية الكل انه يتأمن النقل. بالنسبة لنا احنا في بلادنا عنا تحديات ساعة بالنسبة للنقل واللوجستيك، وطنيا إنه المنتوج اللي يصنع في تونس يخلط في أقرب الآجال إلى مختلف مناطق الجمهورية ويكون موجود ومتوفر للمستهلك التونسي، هذا أولا. ثم ثانيا إنه المنتوج التونسي يخلط في أحسن الظروف للبلدان اللي احنا نحب نصدروا لها المنتوج المصنوع في تونس.
11: هو باش نكمل لك فكرتي خطر مهمة برشا. الأخيان ذوما نجموا يعتبروا تونس نقطة تواصل مع القارة الإفريقية اللي اليوم نحكيه على معناها مرشي كبير، نحكيه على سوق كبيرة برشا فيها مستهلكين فيها نسبة نمو محترمة ياسر. هذاك علاش تونس لازم تلعب دورها كيما تلعب دورها. نعطيك اكزامبل بلجيكا، احنا نجمو نقارنوا روحنا ببلجيكا حتى في الكبر حتى في موقعها
1: الدوري تلعب فيه بلجيكا في الاسواق الاوروبيه،
11: احنا نجمو نلعبوها في الاسواق القاره الافريقيه.
1: نعم.
11: احنا توا مثلا في بلجيكا نعطيك اكزامبل وتو من هذيك نونشينيو على الكراسات الشروط وغيره خاطر ذوكم حاجات لازمها تحضيريه. احنا توا ريت مثلا بلجيكا يجي مستثمر صيني يخدم على القاره الاوروبيه يبعث سفينه فيها مثلا، نعطيك ان اكزامبل اللي ريتو بعيني انا غاديك، يبعث سفينه فيها 10000 طن حديد تهبط في الميناء، في وسط الميناء فما زون فرانش منطقه حره اكل الحديد هذاك
1: يتقص
11: طيقه مدام نفسر لك يتقص يصير لومبالاج نتاعو، من بعدك ال 10000 طن اللي جات يقع توزيعها بالطن لفايدة الحريف متاعو اللي في أوروبا عن طريق بلجيكا. احنا نحبو نلعبو الدورة ذي، باش نلعبو الدورة ذي لازم توفير معناها القوانين اللازمة، توفير البنية التحتية، وقبل ذاك هو الفولونتي. هذاك علاش انا قلت لك من الاول لازمنا احنا في الكونيكت طرحينه لازمنا رؤيه مستقبليه كونه تونس غدوه الحي تكون منصه لوجستيه وخدماتيه نحو افريقيا لفائده القارات الاخرين. باش نوصل للشيء هذا كما تحكي انت لازمنا نوفروا الظروف الملائمه من بين القوانين وتحديثها. احنا اليوم في النقل واللوجستيك تنظمنا قوانين وكراسات شروط من عام 2008 و2004
1: اللي مش بضرورة قاعدة
11: معاش مواكب العصر نعطيك اكزامبل، انت باش تاخذ كرة شروط متاع مهنة في النقل لازمك توفر فاكس، هذه معناها توا عام 2026 ما عادش نجمو نحكيو على فاكس، معناها
1: ثم وسائل اخرى اسهل ويستعملوا فيها.
11: بالعكس احنا نحبوا نوفروا حاجات باش المهنيين يكونوا اكثر مردوديه واكثر نجاعه وخدمات تتوفر للمواطن التونسي للشركه التونسيه وللمستثمر الاجنبي تكون على قدر الملائمه مع التطورات العالميه. احنا اليوم عملنا اول سلسله متاع اجتماعات في صفاقس مع المهنيين الكل من ناقل بري من وكيل بحري من وكيل عبور من اكسبير ماريتيم من كلهم لقيناهم حكينا معهم شفنا المطالب نتاعهم شفنا مشاكلهم. هذه مرحله اولى، من بعد قبل راس الشهر ان شاء الله هذا باش نقعدوا في جوله واحده اخرى نتاع كراسات شروط مع وخينا اللي موجودين في تونس بتبيع يجونا من بنزرت ومن سوسه وكذا.
1: يعني استمعتوا لي مشاغل المهنيين والعاملين في قطاع النقل البري والبحري في
11: والجوي
1: والجوي، ثم باش تعملوا نفس الايام هذه
11: في تونس العاصمه،
1: في تونس العاصمه،
11: في تونس العاصمه مع المنخرطين نتاعنا ومع خبرائنا موجودين معنا كيما مشاو معنا لتونس لصفاقس، وقمنا كيما حكيت لك بالاستماع لهم والنقاشات اللازمه، وحطينا ملاحظات. الملاحظات هذه باش نزيدوا دعموها باجتماعات اخرى مع خيانا اللي موجودين في تونس. من بعد نبلوروا هذا الكل، نعملوا حاجة حاضرة كقوة اقتراح نمدوها لدارتنا، نمدوها لوزارتنا اللي احنا تربطنا بهم علاقة ممتازة وبتواصل معهم واجتمعنا معهم وحتى مع الشركات اللي تنضوي تحتهم. هذية من شراء، وعن زادة علاقات ممتازة مع نوابنا، عندنا لجنة النقل هذيك اللي هي طويلة، هي لجنة التخطيط والنقل، لجنة ذيك اللي ترأسها سي صابر جلاسي، وعندنا زادة خيانا مع الأعضاء تربطنا بهم علاقة ممتازة، يستناو فينا باش زادة نمدوهم مقترحاتنا باش يدزوا معنا، يدزوا معنا.
1: يعني أنتم كونيكت كمنظمة الأعراف كالمجمع المهني للنقل واللوجستيك، أنتم قوة اقتراح،
11: قوة اقتراح
1: لهنا، وعملتوا الأيام الدراسية هذية في الجنوب باش تعودوها في العاصمة باش تعطيوا المقترحات هذه للسلطة التنفيذية اللي هي وزارة النقل، وللسلطة التشريعية اللي هي للممثلين متاع الشعب التونسي في الغرفة التشريعية
11: في دار لجنة النقل، في دار لجنة النقل اللي هما قلت لك بتواصل معنا ومرينا منهم كان الخير وكان التجاوب. اليوم هذايا حاجة من الحاجات في برنامجنا احنا اللي نحبوا نعملوه، احنا هذه كراسة شروط معناها يقع تنقيحها بقرار.
1: هنا لو كان تسمح سيمانك خلينا نفسروا أهمية كراسة الشروط، هي الحاجة اللي لازمها تكون متوفرة عند الفاعل الاقتصادي اللي باش يأمن نقل البضاعة، هكا ولا
11: هكا بالضبط. باش احنا شنو نحبوا، نحبوا كراسة الشروط هذه تنظم أكثر قطاعنا وتحمي الناس اللي منظمة. اش معناتها اليوم احنا فما زوز انواع متاع شركات، فما شركات تنضوي تحت كراسة شروط اللي مطالبة بيرو فيها 70 متر مربع ومطالبة برأس مال معين ومطالبة بكفاءة ميانية ومطالبة
1: ومطالبة انها تخلص ادائتها وتكون واضحة مع الاقباضة وتخلص الضرائب نتاعها،
11: هذه نعم. مطالبة بالحاجة ذوما اللي يعطيها تكلفة بتبيعتها
1: نعم.
11: شهريا لازم تكون. وفما شركة واحدة أخرى بألف دينار تحلها اسمها خدمات ملحقة بالنقل، يجي الفاعل الاقتصادي اللي بألف دينار يزاحم في شركة عندها مينيموم 50,000 دينار ولازمها بيرو كذا بالحماية الميدانية ولازمها كفاءة مهنية ولازم يعمل ركروتمون تاع إطارات
1: فلهنا وكأنك هنا سي مالك تتحدث على قطاع لوجستيك ونقل موازي للقطاع اللي انتم تمثلوا.
11: هو مش موازي، هو معناها اسمح له القانون الحالي باش يمارس مهنة وفي نفس الوقت تعطي شروط معينة للناس واحد اخرين باش يتعاملوا في الميدان هذا. شنو نحبوا احنا؟ نحبوا توفير الظروف الملائمة للناس كل باش يخدموا تحت غطاء متاع كراسة شروط تنظم القطاع، باش في الاخر نعطيه خدمات متميزة للمستحقيها. المستحقيها هو اولا المواطن التونسي، ثانيا المستثمر الاجنبي، ثالثا الشركة التونسية اللي باش تصدر وتورد وتخدم على روحها. لهنا كيما حكينا ان سيكتور ترانسفيرسال يمس القطاعات الكل، لازم يكونوا منظم. مش قلنا احنا؟ قلنا بين الصفر والواحد فما 0.5. الواحد شنو هي؟ الرؤية المستقبلية مع الدراسات متاع يقول لك مخطط مديري أفق 2040 كما ديوان البحرية والتجارية تعمل فيه، كما مخطط مديري متاع النقل الحضري، كما مخطط مديري متاع النقل الجوي. نحبه احنا مخطط مديري للنقل واللوجستيك بصفة عام في إطار رؤية مستقبلية نخدم عليها من توا. باش نخدم نحذروا كما حكينا الجانب القانوني والتشريعي يكون مريقل ويواكب العصر بما
1: نعم.
11: فيه مجلة الصرف اللي احنا ككونيك تحذرنا مع مجلس النواب وعطينا مقترحات محترمة برشا في إطار 41
1: واللي الناس كل قاعدين يستنيوا فيها، وإن شاء الله في أقرب الفرص تتعدى للجلسة العامة.
11: يعطيك الصحة، هذه الجانب التشريعي. ثم عنا البنية التحتية، عندنا حاجتين في البنية التحتية. احنا عندنا بنية تحتية حاليا، لازمنا اولا نعمل الاوبتيميزاسيون، نحاولوا معناها نستغلوها
1: احسن استغلال،
11: ثم تطويرها في اطار الدراسات الموجودة بما فيهم ميناء المياه العميقة بالنفيذة والمطارات والشحن الجوي والشحن البري يكون مريقل،
1: والنقل الحديدي واهميته
11: والنقل الحديدي وربط تونس بالقارة الافريقية عبر الدبلوماسية الاقتصادية. احنا اليوم فما بلدان في افريقيا ما يتمتعوش بميناء جايين في وسط القاره، نجموا احنا نكونوا الميناء نتاعهم بربط بالبري بالنقل البري عن طريق ليبيا وعن طريق الجزائر.
1: اذا هذه اهم المقترحات اللي خرجت في الايام الدراسيه اللي عقدها المجمع المهني للنقل واللوجستيك بكونفدراليه مؤسسات المواطنه التونسيه منظمه الاعراف كونكت. شكرا لك سيد مالك العلوي رئيس المجمع المهني للنقل واللوجستيك على كل المعطيات اللي قدمتها لنا. بهذا نخلط الى نهايه مصافحتنا اليوم. لكم تحيات كل الفريق الاذاعي العامل اليوم من 11 نص نهار في المشهد الاقتصادي، حميد الورغي في تنسيق تنفيذ مختلف فقرات حصتنا، كريم المدب في الاخراج التقني، عمار جبالي في الديجيتال. الى ان القاكم انا عليا قادري في مواعيد اذاعيه قادمه، لكم مني اجمل التحيات والى اللقاء.
12: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
13: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم.
14: شكري بوزيان.

0: ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
1: نرجع لك لازم نرجع لك، نرجع لك أنا لازم نرجع لك.
0: صفوة
2: ببلاش وحدين يا من تريلي، ببلاش وحدين يا مديري.
0: يوسف التميمي
3: عم معروف يا سلمى، عم معروف عم معروف يا سلمى.
0: الإذاعة الوطنية تونسية 100%. تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94 FM.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة، مدينة الثقافة تحتضن اليوم وغدا تظاهرة بيئية تشمل معرضا متخصصا لأبرز المبادرات والمشاريع البيئية الوطنية، إلى جانب مسابقة توعوية موجهة للأطفال والشباب لترسيخ الثقافة البيئية وأنشطة تفاعلية وتربوية تجمع بين الترفيه والتوعية. ودار الشباب البقالطة من ولاية المنستير تطلق اليوم مبادرة المختبر التفكير البيئي، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة. هذه المبادرة تندرج في إطار تشجيع المبادرات العلمية التطبيقية في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة في الجهة. أكثر من 300 تبليغ بخصوص مشاكل التزود بالمياه الصالحة للشرب سجلها المرصد التونسي للمياه خلال شهر مايو الماضي، وولاية بن عروس تتصدر خارطة العطش بتسجيل 26 تبليغاً. في العالم، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينفي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان، معتبرا أن سريان الاتفاق مشروط بالتزام حزب الله وإبعاد جميع عناصره من المناطق الواقعة جنوب نهر الليطانية. الأمم المتحدة تطلق نداء جديدا بالتعاون مع الحكومة اللبنانية لجمع أكثر من 330 مليون دولار إضافية لمساعدة 1,400,000 شخص يواجهون أوضاعا صعبة نتيجة تواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان. وختاما، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول اليوم إن إيران وسلطنة عمان ستنظمان إدارة مضيق هرمز وفق قواعد القانون الدولي. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
7: رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. رحلة في معاني الرحمة واليسر، وسعي لفهم منزلة الخوف.

0: رحمة للعالمين. إعداد وتقديم معز الغربي.
1: سيداتي وسادتي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. جمعة مباركة للجميع. موعدنا يتجدد من خلال برنامج رحمة للعالمين، اليوم مع الأستاذ الدكتور محمود جبلة. دكتور أهلا وسهلا ومرحبا.
2: أهلا وسهلا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ورحمة الله وبركاته.
2: حييك وحيي كل من يعمل في الإذاعة الوطنية، ونحيي مستمعين ومستمعات، نقول لهم بارك الله لكم في هذا اليوم المبارك، وجعلكم إن شاء الله عنده من المقربين إن شاء الله.
1: تحدثنا عن العلم والمعرفة، ووعدنا السادة المستمعين أنه باش نواصلوا الحديث عن هذا الموضوع، لأنه فيه ما نحكيه وفيه من نجم نناقشه فيه. فما سؤال أول، ومن بعد ربما سنواصل في الأسئلة الأخرى. العالم أو المتعلم، هل يحق له أن يحرم الآخرين من علمه؟
2: لا، يعني فعلا هو سؤال وجيه وسؤال ذو قيمة. يعني رسولنا صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن لا نكتم العلم.
1: لا نكتم العلم. لا نكتم.
2: لا نكتم، ما تكتموش علم، ما تخبيشه لكل الناس، تعطيه لكل الناس دون استثناء ودون البحث عن عقيدتهم وعن وعن وعن وعن. من كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة.
1: وذاك علاش وشيء بشيء يذكر المربين، تحية لهم في آخر السنة الدراسية على مجهوداتهم وتعبهم، وكلنا لليوم نجلوا الناس اللي قراتنا من السنة الأولى ابتدائي إلى الجامعة. من أساتذة جامعيين، من أساتذة، من مربين، معلمين، من الكتاب أيضا اللي علمنا القرآن، إنه درجتهم كبيرة. لأنهم أنت واحد صفحة بيضاء ما يعرف شيء، يتعلم الكتابة ويتعلم القراءة ويتعلم العد ويتعلم كل التفاصيل شيئا فشيئا.
2: نعم.
1: فبارك الله فيهم الناس اللي قراتنا واللي علمونا واللي صبروا علينا واللي عاقبونا وتغشوا علينا وفرحوا كي احنا نجحنا.
2: يعني قال احد العلماء، يعني قال: لم ارى في الدنيا قط اكثر ايمان من فلاح يبذر الارض وينتظر الحصاد.
1: محلها.
2: قال: ولم ارى اكثر ايمان من متعلم ومدرس يدرس الإنسان ولا يعرف الحرف وينتظر أن يصير شيء آخر في المجتمع.
1: أكيد صارت لك سيادتك وصلت درجات في المعرفة والجامعة، والحمد لله دكتور، أنه الناس اللي قراتك وربما اللي ما زالوا على قيد الحياة واللي وقتها أنت في بداياتك في الجامعة، نتصور يفتخروا بيك، يعرضوك في الحومة ولا في العائلة ولا كي تتقابلوا صدفة وتقولوا أنت راك سيدي قريتني في الفترة الفلانية في المكان الفلاني. سعادة كبيرة.
2: نعم، سعادة كبيرة. وهذا والله حدث لي سبحان الله، أني التقيت مع بعض الأساتذة اللي وقت اللي قراوني ما كملش الدرجات العلمية متاعه، فالتقينا في الجامعة.
1: ولا زميلك.
2: ولا زميلي.
1: أي.
2: يعني التقينا في الجامعة وكانت عنده فرحة لا توصف،
1: وهو قدش عنده زادة بعد
2: إصرار.
1: إصرار.
2: أيوه، حرص.
1: يعني وصل لمرحلة معينة من العمر يقول لك هيك هو اللي يحصل ليزي.
2: وهيك علاش العلم لا يتوقف وطلب العلم لا يتوقف.
1: يعني انت توسي محمود لو تتيح لك فرصه انك
2: طبعاً
1: تتحصل على شهاده اخرى، مش شهاده بالمعنى انك باش تولي تقول العلاقه في بيت الصاله، لا، تزيد تعرف حاجات لا اخرى. ما
2: نعم
1: تقولش لا،
2: ما نقولش لا. يعني انا مثلا رساله الدكتوراه يعني ناقشتها وتحصلت عليها وانا عمري 60 سنه
1: ما شاء الله،
2: اتممت في البحوث في الجانب الاقتصادي والتسيير واداره المؤسسات. لانك وقت اللي تقارن روحك بقامات اخرى تجد نفسك لم تقدم شيء لمجتمعك، لم تقدم شيء لأمتك. أنا الذي حفزني بصفة مباشرة ابن سينا، عاش من العمر 52 سنة، ألف 200 مؤلف.
1: أكاو
2: 200 مؤلف
1: في 52 سنة.
2: يعني 200 مؤلف
1: لو اتيحت له الحياة أكثر ربما.
2: منهم قانون الطب، هذا من المؤلفات الكبار، من أكبر المؤلفات اللي لازال الآن يدرس في الجامعات الأوروبية. قلت هذا في زمن كان فيه الباحث عن المعرفة والعلم يكون بمشقة.
1: نعم.
2: ينتقل من بلاد لبلاد ويسافر ويمشي باش يقابل المعلم الفلاني قلنا تو نحن مجالات البحث متوفرة بين أيدينا،
1: انترنت
2: تدخل كل شيء، تدخل تلقى كل شيء، تلقى المختصر أحيانا
1: متاح
2: كل شيء. فما الذي يمنعك حتى تتعلم؟
1: وذاك علاش أنا دكتور، وهنا بداية سؤالي نربط مع ما ذكرته في آخر كلامك، إنه اليوم مثلا سي محمود جبلة في لقاءاته الإذاعية معنا في الإذاعة الوطنية وإذاعة الثقافية أو غيرها من الإذاعات، يهمنا إنه يكون معنا باش يوصل لنا بعض من معرفته ونفس الشيء أنا أنتظر أنك تلقى أيضا كتب
2: نعم
1: وأبحاث وبحوث لسيادتك وغيرك من الأساتذة والدكاترة
2: نعم.
1: اللي اليوم كما قلت أنت ابن سينا شو قد عنده من قرن من اللي غادرنا ولكن اليوم يدرس,
2: يدرس نعم.
1: اليوم ما زلنا نبحث ونحب نعم. نفهمه أفيسين أو
2: أفيسين وهذا دلالة من تصديق لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا وهو أكبر تحفيز إذا كان يموت المرأة ينقطع العمل نتاعه
1: فعلا
2: إلا من ثلاث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة الجارية وعلم ينتفع به بثه في صدور الرجال
1: علم
2: علم
1: شو قديش الدين يأكد على العلم والمعرفة
2: يعني تحب تخلي الكونت نتاعك حساب جاري مفتوح لأن كل الحسابات تتوقف عند الموت كل الحسابات العبادة ما عادش عندك متعبد
1: انتهى
2: لا تصلي لا عندك مش تأدي حد شيء معرفة ربي انتهى الموت أنهى كل شيء التوبة هذه من الأبواب اللي بيننا وبين الله التوبة صي إذا مات الإنسان ما عاش مقبولة منه التوبة ويبقى زوز أبواب مفتوحة الأول مفتوح إلى يوم الحشر ومن بينها العلم
1: العلم
2: حتى لنهار الحشر مش تقوم ربي يأمر الناس باش تقوم لكل الخلائق جي تلقى رصيد من الحسنات في كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب تلقى رصيد يا ربي رصيد مش متاعي ما عملتوش لأن ربي يعطيك العلم والدراية يقول لك يا عبدي هذاك من علم العلم اللي بثيته في صدور الناس
1: فما جملة محلاها وأكيد قالت لك يرحم من قرى
2: ور
1: ور
2: نعم
1: هي.
2: يكفي دعوة بالرحمة قال هذيك تضاعف له الحسنات
1: أنت شيء بشيء يذكر وهي فيها نوع من الطرف لكن أيضا فيها عمق أنه إنسان يكون اسمه فلان الفلاني في بطاقة تعريف وفي الحالة المدنية ومعروف إن كان طبيب أو دكتور أو محامي أو مذيع أو أي اختصاص أو عامل يتفكر ربي يتوفى
2: توفى نعم
1: تحضر ساعته ففي الحياة اليومية متاعنا تصير مشيت لدار الميت وقتها مش يخرجوه الميت ما عادش تقول اسم فلان شكونه
2: تمت في كل الألقاب
1: مشيت أديت الواجب حضرت في الدفينة متاع فلان ربما تتقال
2: وصلت الجنازة وقتش تخرج الجنازة
1: مش الشخص
2: لا وصلت الجنازة وصلت دفنتوا الجنازة دفنتوا الميت دفنتوها
1: وحتى في الجامعة صلاة الجنازة بيقولك شو شكون
2: يقولك صلاة
1: الجنازة
2: صلاة الجنازة
1: وكهو.
2: وهو عبد المؤمن يرحمه الله ولا امرأة المؤمنة
1: تصديق القول يعني أنه البشر ينقطعوا فيها الحكاية
2: انقطعوا فيها الموت يقطع كل سبيل الموت انتهى الأمر فرب يعطيك هك الإضافة هك الحساب الجاري الذي يتوقف
1: العلماء عادة دكتور محمود أنا حسب اعتقادي يكونوا مش بالمعنى أكثر إيمان لكن يكونوا إيمانهم بالبرهان
2: نعم.
1: يعني أنه مثلا طبيب أو جراح أو عالم فلك ولا غيره تلقاه قريب جدا من الله يعرف معنى أنه جسم الإنسان ما ينجم يكون الخالق هو ربي
2: نعم.
1: كيفاش الكبد يخدم وكيفاش
2: نعم.
1: الرئتين وكيفاش
2: نعم.
1: الكلى وغيرها وغيرها فإنه دائما نستحضروا هالجملة أو هالكلمة اللي تتقالت في القرآن ونحبوا زيدوا نفهموها أكثر فمن ساعات لغويا يغلط ولكن هي لغويا تتبدل المعنى إنما يخشى الله من عباده العلماء
2: معناها بلغة
1: لغويين هات نفسروها
2: لغة أيسر وأوضح شكون اللي يخافوا ربي قال ربي اللي يخافوا ربي هم العلماء
1: إنما يخشى الله
2: أي شكون يخاف من ربي إنما يخشى الله
1: من هم
2: من عباده من عباده
1: شكون من عباده
2: العلماء
1: وعليش
2: علاش لعلمهم قال ولدرايتهم
1: فعلا.
2: ولإدراكهم لفضل الله تعالى سبحانه عز وجل ولقدرة الله تعالى لأن ربي سبحانه عز وجل
1: عن دراية هو كي يقول لك رو أنا نخاف من ربي ونخشاه لأنه هو يعرف أكثر مني
2: نعم
1: هي.
2: وحنا قلنا بالإضافات الجميلة التي أضافها الشيخ متولي الشعراوي في تفسير هذه الآية الكريمة يقول لو تجرد كل عالم وكان مخلصا صادقا في علمه لاهتدى إلى الله تعالى انتهى الأمر إذا كان تأخذ العلم بشيء من التجرد وشيء من الإخلاص لله تعالى ربي بشي يهزك طول الطريق الصحيح أنا نعرف ثم جراح في ألمانيا
1: نعم.
2: كيف أسلم هذا الجراح يعني قام بعمليات جراحية لشخصين نفس العملية
1: هو فيها اختصاص
2: نفس العملية اختصاص هو اختصاص طب باطني
1: نعم.
2: عنده جراح على المعدة ولا. لكن كان السلوك زوز مرضى يختلف
1: هو نفس العملية
2: نفس العملية وتقريبا نفس
1: المرض.
2: المواصفات أي نعم نفس المرض نفس المواصفات بتاع المرضى الزوز واحد منهم تعب معه في العملية إلى حد كبير
1: والثاني؟
2: والثاني كانت عملته أيسر ما يكون.
1: سبحان الله.
2: فتثبت مع الشخص الثاني بدا يسأل فيه أنت شنو كيفاش دخلت العملية كيفاش؟ قالوا دخلت مطمئن لأمر الله. قال مني جاك الأطمئن؟ قالوا لأنني مسلم ومتأكد أنه أمري موكول لله تعالى،
1: وإذا مرضت
2: فهو يشفين.
1: هو يشفين.
2: قال وقبل ما ندخل العملية قال له توضيت وصليت ركعتين وقرأت شيء من القرآن سائل الله تعالى أن ييسر لي الأمر هذا. قال له وجدت عندك شيء من الطمأنينة والاسترخاء ونقص في التوتر.
1: رغم اللي هو السيد زوزن بنجين.
2: زوزن بنجين. قال له حتى أنه نزيف الدم ما صار لكش نزيف.
1: سبحان الله.
2: ونجمنا نكفوا الدم تاعك بأيسر ما يكون.
1: سبحان الله.
2: قال فمن ذلك قال مشيت درست الإسلام وعرفت فعلا أنه الإسلام يغير حياة الإنسان ويزرع فيه ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
1: تطمئن القلوب.
2: وكل طمأنينة وكل راحة النفسية، والآن يركزوا عليها كثير من العلماء، الطمأنينة والراحة النفسية تقوي المناعة عند المريض.
1: مايك تايزون الملاكم الشهير اللي تعرف في فترة ما بالعنف متاعه وبالشراسة متاعه لأنه كان
2: نعم ملاكم شرس،
1: ملاكم شرس، يعني حصلت له برشة هزات في حياته، أبرزها أنه أدمن المخدرات فأودع السجن. في السجن أنا شفته يحكي فيها وبالحق كانت قوية برشة. في السجن كان عنيف، إذا واحد ما عجبوش لكمات تلو الأخرى، فنوعا ما تقلقوا من حضوره في السجناء. ولكن كان هناك سجين دائما يطلب منه الهدوء، يقول له بي كوايت، يعني بالانجليزيه يقول له اهدى. فيقول ايش بيحكي هكذا، شو يقول لي بي كوايت، ويبدا فك الغليان بتاعه شوي بشوي، ولا يروم يقعد على السيد هذا شوي بشوي، بدا يكتشف انه السيد هذا مسلم، وبشوي بشوي بدا يفهم معاني الاسلام، وايضا ربي سبحانه هداه للدين الاسلامي. فهي الشيء بشيء يذكر انه الطمانينه ويقولوا بي كوايت بي كوايت بليز بي كوايت.
2: لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى قالوا اوصني يا رسول الله، قالوا لا تغضب،
1: لا
2: قالوا
1: تغضب.
2: ثم اي قالوا لا تغضب، قالوا ثم اي قالوا لا تغضب. فادركوا العلماء الان الغضب هو السبب الاول في الاضطرابات النفسيه.
1: واه.
2: الغضب هو السبب الاول في التصرفات اللا مسؤولة.
1: أنت شوف في القيادة بتاع سيارتك وأنت جاي للخدمة هنا للإذاعة، باش يعرضوك ثلاثة أربع حالات يوتروك، فما غيرك ينجم يهبط من السيارة وديرك تعمل مشكلة ولا عركة
2: مباشرة. نعم.
1: قدامنا نشوفه يعني.
2: نعم تحدث.
1: فإنك قد ما إنك تملكت روحك وقلت يلا لعل في أخيه وربي يهديه وكذا، قد ما أنت ربحت برشا وقت وراحة وأعصاب وبرشا. نعم. حاجات.
2: إذن شوف هنا هالعلاقة الوطيدة الآن بين هالمباحث العلمية هذه في جوانب مختلفة في الحياة.
1: نعم.
2: بصفة عامة. وكان نزيد نحب ونزيد نتوسع أكثر، تو نشوفه في حتى في تطبيقنا لبعض الشعائر الدينية كالصلاة والصوم وغيرها، هذه شعائر أيضا مرتبطة بجانب آخر، جانب صحي، فالعلم اكتشف ذلك.
1: نعم هي طبعا السجود،
2: قيمة الصلاة وما تعطيه من طمأنينة، مسألة السجود حتى يصل الدم إلى أقصى العروق متاع المخ.
1: سبحان الله.
2: سبحان الله.
1: سبحان
2: الصوم هكا التعديل السنوي في المزاج متاع الإنسان وفي أكله وفي المعدة متاعه وفي كل الروابط، وكيفاش يخلص الجسم في رمضان، يخلص من كل الشوائب من كل الزوائد المضرة بالبدن، يعني شيء عظيم. هذا العلم هو الذي يعطيك هالمبحث، هذا العلم هو اللي يفيدك، هو اللي يعطيك صورة أخرى. يعني اليوم اش نحتاجه سي معز؟
1: تفضل.
2: انه نحتاجه الى ان يكون هذا العلم له ضوابط.
1: ضوابط قبل ما نحكي عن الضوابط، هات نسمعوا نغم.
2: نعم.
1: من هداء الزميل التقني الى السادة المستمعين، والزميل التقني خالد الشابي تحيه ليه، ونواصل هذا اللقاء في رحمة للعالمين.

0: نعود ونواصل هذا اللقاء وهذا الموعد مع الدكتور محمود جاب الله، ودائما موضوع حديثنا هو العلم والمعرفة في الإسلام، ووقفنا عند ضوابط العلم.
1: ثم هناك ضوابط تخص العالم نفسه،
0: العالم
1: من بينها
0: تفضل.
1: وأوله أن على العالم أن يدرك أن هذا العلم ليس تطوعا منه، وما هوش مزية، وما هوش منا على الناس، بل هو فرض. العلم فريضة على كل مسلم. فاعلم، ربي قال أنه لا إله إلا الله، فاعلم، فعل أمر، فاعلم مع التأكيد.
0: هو شيء مش يذكر، يعني نقول، ودي ديما نحاول نحب نفهمها أكثر. أنا وياك قرينا في نفس المدرسة وعند نفس المدرس وتلقينا نفس العلوم، أنت في الرياضيات تاخذ 20 وأنا ناخذ 3، يعني أكيد فما ملكة ربي وهبها لك تختلف عليها.
1: نعم.
0: ربما أنا في المواد الأدبية نتفوق عليك،
1: نعم،
0: وإلا في المواد الفنية أو المواد الأخرى.
1: وهذا علاش؟ أنه وقت جيه تنوع المجالات نتاع العلم، مثلا مش إنسان ما يلقاش فرصته، كل إنسان وين يلقى فرصته. هذا لقاه في الرياضيات، هذا لقاه في علم الفضاء، هذا لقاه في علم الفيزياء والكيمياء، هذا لقاه في تطبيقات أخرى حياتية.
0: هو الذكاء موهبة سي محمود.
1: طبعاً.
0: يعني طبعاً. إنك تكون ذكي وفطن.
1: نعم. ولكن من عدل ربي سبحانه عز وجل عندما يمنح إنسان شيء ويمنح لإنسان آخر شيء آخر. احنا حتى نجد الآن من ذوي الحاجات الخصوصية، نحب نسميها معاقين، لأن المعاق هو معاق العقل والفكر، أما الإنسان اللي من ذوي الحاجات الخصوصية تجده بارع في كثير من العلوم، تجده لا يرى كفيف.
0: أصدقائنا المكفوفين فعلا نوابغ.
1: ترى أيضا مشلول عضوي، عنده بعض الأعضاء ما تتحركش، ولكنه تلقاه مبدع وتلقاه عالم متميز في جانب من الجوانب. إذن فتنجم تكون بارز.
0: طبعا
1: نعم، تحية لهم، تنجم تكون بارز. إذن فالضوابط متعلقة بالعالم، أنك العلم متاعك راه ما هوش مزية.
0: ما حلي هذه ما هوش مزية،
1: ما هوش مزية مفروض عليك باش تكون متعلم. بل أن يذهب أحد العلماء فيقول إن أي علم تفتقر إليه الأمة يبقى فرض عين حتى تكتفي منه الأمة. خم بس نفسرهم
0: أكثر.
1: أي علم من العلوم ما عدناش نحن في المسلمين هالعلم هذا، يصبح فرض عين على الناس كل، حتى لين يبرز عالم ولا خطر. ما تجبش الناس كل تكون علماء في الذرة، ما تجبش تكون كلهم علماء في التجريح، لا. نهارة العلم هذاك مش موجود فرض عين، نهارة تجد يصبح فرض كفاية، لأنه إذا فعله البعض سقط عن البقية.
0: نتصور أنا توفي البحوث متاعك، وحتى نفسانيا نتخيلك هيك تقول يا ليت مثلا كنت عاصرت الطاهر بن عاشور أو الفاضل بن عاشور، أو نحكي ولي مش بعاد علينا في التواريخ، يعني في سنوات الخمسين وسنوات الستين،
1: لأنه كانوا نوابغ في عصرهم.
0: نعم،
1: كانوا نوابغ في عصرهم. إذن فالإنسان العالم مجبور، وهذا من الضابط الثاني، أنك مجبور من أنك تطور مجالات العلم والمعرفة متاعك في المجال اللي خذيته.
0: تطور
1: تطوره وقل ربي زدني علما. هذه الدعوة متاع الرسول صلى الله عليه وسلم،
0: مش قريته يزيك.
1: أنت أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي علمه، قال وقل ربي زدني علما. فالعلم لا يتوقف والتعلم لا يتوقف. هل من مزيد؟ قال من الضوابط الأخرى لدى العالم أن لا يكتم علمه. مش كل روحك أنت تعلمت. يسأل الإنسان، لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وقيل عن 5، لولا عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه.
0: أوه.
1: علمك شو عملت به؟
0: سبحان الله،
1: شو عملت به علمك؟ فعت به الناس؟ إذن فمن الضوابط ألا يكتم العالم علمه ويسوقه للناس كل دون استثناء، ما يميزش. ما يقولش لا هذا مؤمن مش لا لا هذا لا لا لا لا لا لا. طبعا إلا إذا كان أمر يخص سلامة البلاد، مش تعمل حوايج لتأمين البلاد ولتحصين بلادك غيره اقتصاديا، هذاك نجم يكون عنده مجالات وعنده تخصصات وعنده. أما العلم مفتوح للناس كل.
0: يعني مثلا إنسان اكتشف يعني فاكسان ضد وباء أو داء، وهو ينجم يكون ماهوش مسلم وجنسيته ماهيش على عربية لا إسلامية، ولكن هو أفاد البشرية.
1: أفاد البشرية، وما تعرفش على ربي سبحانه وتعالى كيف ممكن يرى ذلك الأمر لعبده. هك علاش احنا نقول للناس كل يودي ما تحكمش على الناس.
0: نعم،
1: أنت لست أنت القاضي. إذا ربي سبحانه عز وجل لرسوله الكريم
0: صلى الله عليه وسلم
1: في سورة الغاشية ماذا قال؟ لست عليهم بمسيطر. لست عليهم بمسيطر،
0: لست عليهم
1: بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ربي مش حاسب، مش أنت مش حاسب، أنت وشو دخلك أنت؟ ولا عندك أنت فاتح الجنة باش تقول هذا هذا ماشي الجنة وهذا ماشي النار؟
0: وش يذكر يعني تو أنت التابلات اللي قدامك ولا الجوال هذا اللي قدامنا وإلا الأجهزة التقنية هذه اللي قدامنا، أكيد ينجم يكون صنعها ياباني أو صيني أو في بلد ما في العالم عالم في اختصاصات معينة.
1: ولعل الله تعالى ييسر لعبده بعلمه وعمله ما لا ييسر لطائع ولا عابد.
0: سبحان الله.
1: أنا أعرف قصة حدثت، هذه الرجل هو الذي روى هذه القصة. كانت هناك امرأة كبيرة في السن، طاعنة في السن، شاقة كيش في أحد البلدان الأوروبية. هي أجنبية، امرأة أجنبية، امرأة كبيرة عزوزة
0: مسنة،
1: شاق مسنة، شاق الكياس
0: باش تقطع طريق.
1: شالها قال نعاونك نفتح معك الطريق، نساعدك نهز معك الحمل ذاي اللي هزته. قالت له ما عندي ما نعطيك، كنش مجانا. ما قال مجانا، ما طلب منك شيء انا.
0: أي.
1: فعاونها قطع بها الطريق، قال نجم نوصلك لبيتك محل سكن. قالت له ما عندي ما نعطيك، ما نعطيكش فلوس راه ما عنديش. قال لا مجانا. وصلها الباب دار ودخلها، قال لها هاو رقمي، كل ما تستحقي في حاجه كلميني نجي نقضيها لك. قالت له ما عنديش فلوس باش نخلصك.
0: ديما تاكد على ان هي ما عندهاش مقابل يعني.
1: فبعد ما كثر القضيه قالت له ما عادش تجي لان كثرت عليك. قالها لا، قالها اجري مدفوع. قالت له من الذي يدفع لك؟ شكون يدفع لك؟ قال الله.
0: سبحان الله.
1: قالت له انا نعبد الله سيدي، انا مسيحيه، الله هذا اللي نعبد فيه انا. قالها انا مسلم وربي امرنا بان نحسن لعباده. قالت له مانيش مسلم. قالها بالعكس، أمرنا ربي باش نحسن لكل عبادة.
0: الشيء بشيء.
1: قالت له علمني الإسلام.
0: آه،
1: فعلمها الله الإسلام.
0: الله الله. هنيئا له.
1: فأسلمت. وقت اللي توفيت سلم عز، هاي بقية القصة اللي من الروعة والجمال. لما توفيت نادى الأولاد قال لهم أمكم توفيت، الآن راني مسلمة، باش ندفنها في مقابر المسلمين. قال لهم لا، احنا دفعنا على تأمين لدفنها 5000 أورو. ولذلك لا نسمح لكم بدفنها في مقابر المسلمين الا ما نسترجع المال نتاعنا ذلك فينا اللي دفعناه كتامين لدفنها.
0: بوليسه التامين.
1: قال ففي الجامع هذاك الموجود في المنطقه اللي تعيش فيها المراه، قال جمعنا هك ال 5000 اورو وهزيناها لاهلها، هام 5000 اورو. قال ودفناها مع المسلمين. قال فالامام تاع الجامع قال سالتكم بالله ان تسالوا عنها وعن تاريخها، فهذه الذي اكرمها ربي بها التوبة هذه ليست على أمر هين، ما يش نسيبة. قال فمشينا نسر عليها وعملنا بحث اجتماعي عليها، قال نلقاوها كانت ممرضة في المستشفى الموجود غادي في المنطقة. قال وسألنا عنها، قال فلم يذكرها أحد بسوء.
0: سبحان الله.
1: قالوا كانت أحسن الممرضات، تقدم الخدمة وهي مبتسمة، تعاون المحتاج، تسايس المريض، تسايس الصغير والكبير. قال بذلك أكرمها رب العزة فماتت على حسن الخاتمة.
0: الشيء بالشيء يذكر هكذا. دل الانترنت فتحت لنا برشا مجالات نشوفوا حاجات. عدا شخص في أمريكا هو مسيحي قال أقطن في حي فيه عدد من المسلمين. قال ملول الحي ذا كيف سمعنا اللي فيه برشا مسلمين تقلقنا لما يروى عن الإسلام وما يشاع من إشاعات مغرضة إن صح التعبير. فقال اكتشفنا عالم آخر، في الأعياد هم يهديونا، في مناسباتهم يبدأ عندهم فرح يستضيفونا، لو تتاح لهم فرصة باش يقدموا الخدمة ما يبخلوش.
1: نعم.
0: فقال عز الجيران وأجمل الجورة شفناها في الحي ذي اللي يقتلوه مسيحيين ويقتلوه أيضا مسلمين. شو معناه؟
1: نعم. إذن هك علاش العالم اليوم هو اللي قادر باش يوصل بعلمه وعمله، وهذا الضابط الاخر.
0: شو يعني هي الاحرف تتغير؟ الموضع نتاع الاحرف العلم والعمل.
1: والعمل، وهذه من قوه اللغه، وهذا الجناس، هناك التطابق.
0: نعم.
1: فالعلم هو التطبيق والممارسه لما تعلم لما تعرف.
0: طبيب درس الطب، جراح يمارس في المهنه في المستشفى،
1: يمارس في المهنه بتاعه في المستشفى. فلاح يمارس في مهنته في الحقل نتاعه.
0: مهندس صوت يمارس في مهنته في
1: نعم.
0: الاستوديو.
1: إذن فكل إنسان، كل إنسان من ضابط العلماء أيضا أنك تتبع العلم نتاعك بالعمل. وهذا يجعلك فيه ربي خير كبير وخير عظيم. من الضوابط الأخرى لتهم العالم نفسه العالم متواضع، لأن الرفعة ليست رفعة كما يراها الناس، وإنما هي رفعة عند الله تعالى. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أنت إيش حاجتك برفعة الدنيا؟ ربي رفعك درجة، ربي رفعك درجة، ربي جعلك في مقام عال، فبالتالي فهو يتواضع بك الرفعة ليرفع حاله ربي سبحانه وتعالى. قالوا والعالم أيضا صادق، يكون صادق لقول الله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: وأنتم تعلمون،
1: قال فالعالم لا يكتم الحق ولا يلبس الحق بالباطل، لأنه علم وقت علم زيف. العالم دائما يبحث عن الحقيقة ويبحث عن الحق، وهذا معنى الشفافية في المطلق. بعلمك أن تكون شفاف، أنك تعطي الصورة الحقيقية والصورة الصحيحة، ما تنجمش تغير، ما تنجمش تبدل. أحدهم أعطاته إدارة في دولة عظمى، قالت له هاو رصيد من المال لا يتوقف، نحبك تبحثنا على مواضع الخلل في القرآن. واو. وظل يدرس، مدوه بالكتب مدوه، وهو عالم في الاجتماع ومتخصص، وكان في هيكل استخباراتي لغير. قال له هاو نحبك تعطينا كيف نطعن في هذا القرآن. قال فظليت على بقيت 5 سنوات وأنا أدرس وأعيد وأدرس وأعيد،
0: لعله
1: أجد ثغرة من الثغرات اللي باش نبين فيها هالكتاب هذا. قال فبعد دراسة ودراية أدركت أنني غبي، لأن الإجابة على السؤال كانت في سورة البقرة وفي آياته الأولى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه
0: هدى للمتقين.
1: هدى للمتقين. فالعالم يدرك أن له أسباب الهداية وهي في هذا القرآن، فبالتالي فهو يخلص العلم لله تعالى.
0: نغم ونواصل ما تبقى من هذا اللقاء في رحمة للعالمين.

0: نعود ونواصل هذا اللقاء وهذا الموعد مع الدكتور محمود جاب الله. ضوابط العلم،
1: ما الضوابط التي تخص العلم؟ فكما للعالم ضوابط
0: العلم ضوابط
1: ضوابط العلم. نعم، منفتح على كل المجالات، ولكن نعاقب ونحاسب على مقاصده وعلى مآلاته، ما يقول إليه هذا العلم. علم الذرة البشرية تحتاج إلى هذا العلم، العلم النووي تحتاجه، لأن كثير من الآلات في تشخيص الأمراض المستعصية وغيره تستخدم دائما تستخسر معين وجزء من هذه اليورانيوم المخصب وغير ذلك لكشف عن الأمراض،
0: سكانير والإيرام
1: وغيرها.
0: نعم.
1: ولكن إذا ما استعمل هذا العلم في تدمير البشرية فهو يصبح علم فاسد
0: فعلا.
1: فله ضوابط، أنت بعلمك تنفع الناس، لا تبحث عن المضرة. المخدرات هو علم، وعلم دقيق، ونستعمل جزء كبير من المخدرات في العقاقير وفي الأدوية اللي عافانا الله يصيبهم ربي بأمراض مستعصية، يصاب بأمراض مستعصية كمسكنات ومهديات، ولكن فيه تخريب أيضا العنصر البشري، وذلك حرام، حرام لا يجوز. هناك كثير من العلوم، علوم الفيزياء، الآن الحروب لأن أصبحت تضرب بالتكنولوجيا عالية
0: فعلا.
1: هذه التكنولوجيا تتحكم فيها الآن الأقمار الصناعية. الأقمار الصناعية كما يسرت ظروف الاتصال بين الناس وعملية السبق وعملية الإنذار المبكر قبل الفيضانات وقبل التسونامي وقبل الكوارث الطبيعية التي تحدث، ساهمت الأقمار الصناعية في الحد وفي تنقيص من الأضرار، لأن الإجلام بتاع السكان والإبعاد والحرائق وغيره كانت الأقمار الصناعية ساهم. والأقمار الصناعية الآن تساهم في تخريب كثير من الدول بالحروب كعنصر يعتمد في الحروب. إذا نشوف المآلات،
0: المسيرات ومش عارف يعني،
1: شوف المآلات، ربي سبحانه يقول لك هذا علم، علم ينتفع به الناس. وذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم من الأشياء التي يعني تبقى تلحق الميت
0: علم ينتفع به
1: علم ينتفع به، أي أنه يصبح علم نافع للناس. هذا الضابط للعلم. أيضا من ضابط آخر للعلم، ليس باش تحد من العلاقات البشرية أو من العنصر البشري مثلا أو لتغيير البشر، كما علم الاستنساخ وعلم
0: النوع البشري.
1: النوع البشري هذا تغيير.
0: أنا كنا نقرأ في حاجة غريبة وعجيبة كما يقال، أنه فما تفكير في المليار الذهبي. المليار الذهبي أنه يعيشوا مليار في الكوكب، يعيشوا لباس.
1: هذا علم،
0: والباقي إلى زوال.
1: علم فيه إفساد، ثم كما العلم اللي تم فيه يعني عملية التهجين اللي قاعدة تتم لبعض الأشياء أو تغيير تركيبة بعض الأشياء اللي توصل لمضرة الإنسان.
0: فكرة النعجة دولي،
1: أي نعجة دولي، وعندك الآن الغلال والفروي، تم تو برشة أشياء مستحضرات صناعية تماما، كالبيض
0: واللحوم،
1: تونة واللحوم وغيره، ولكنها تخلف أمراض وأمراض رهيبة للناس. هذا علم لا ينتفع به، أن تعلمه من باب العلم والدراية، لكن لا أن تمارسه، تعلمه باش تجنبه، باش تجنب الناس.
0: السؤال نختم به، واللي هو باش يكون فيه بحث، فيه نوع من الأسف إن صح التعبير.
1: نعم.
0: اليوم ديننا الحنيف وإسلامنا العظيم وربي سبحانه وتعالى وسيدنا عليه الصلاة والسلام دعانا إلى العلم والمعرفة في أكثر من موضع، من القرآن الكريم ومن الأحاديث النبوية الشريفة، ولكن اليوم حال المسلم وحال العربي بما فيه من أدمغة ومن علماء ومن عباقرة في اختصاصات شتى، كأننا لم نرتقي للدرجة التي يطلبها منا ديننا.
1: نعم.
0: ونبينا عليه الصلاة والسلام.
1: صحيح، لأننا فعلا يعني فرطنا في هذه الدعامة التي تساهم في استمرار هذا المجتمع واستمرار نجاحات المجتمع. لأن العلم كما ذكر القولة الشهيرة يرفع بيوتا لا عماد لها،
0: يرفع بيوتا لا عماد لها. بلاش عرص.
1: والجهل يهدم بيوت العز والشرف.
0: واو.
1: إذن قال أحمد شوقي رحمه الله: قفت المعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. إذن فمسألة العلم والتعلم، عندما تريد أن تبحث عن الأسباب الحقيقية في تخلف مجتمع المجتمعات، فانظر إلى حال العلم والعلماء في ذلك المجتمع. يعني أنا لست ضد الآن أن تكون لدينا مجالات من الاهتمام في الثقافة والرياضة وغير ذلك، ولكن مع هذه الاهتمامات لابد أن يكون الاهتمام أيضا ذو شأن
0: للرشاش
1: بأهل العلم
0: بحث.
1: والبحث العلمي.
0: نعم،
1: نحن متأخرين برشا سيدي خوي، متأخرين برشا
0: وذاك علاش
1: في هذه
0: نشوفوا
1: المجالات.
0: هجرة الأدمغة، يعني يبدأ مثلا عنده دراسة كبيرة وبحوث كبيرة ما يقدرش يعملها في
1: ما
0: بلده،
1: يقدرش
0: يمشي لليابان، يمشي
1: يمشي.
0: للولايات المتحدة، يمشي
1: كي تمشي للبلدان هذيك
0: لأوروبا.
1: تلقى عندهم أرصدة مفتوحة للعلماء
0: نعم،
1: للبحث العلمي، أرصدة مفتوحة لا حساب ولا حد لها لهذه الأرصدة. حنا نلقاه
0: ولكن
1: العالم
0: هو كي هاجر ما يعاودش يرجع.
1: ما يعاودش يرجع، ما يعاودش يرجع، خاطر يقول لك لم أجد في بلدي ما وجدته في هذه البلدان من تشجيع على العلم والمعرفة، واعتبار أن العلم
0: وبعض
1: لا حدود
0: الإغراءات ربما المادية
1: نعم
0: هاي.
1: العلم لا حدود له، لأنه أحيانا العالم هنا يجوع في كرشه، حتى في كرشه ما يلقاش ما يأكل، ما يلقاش ما يصرف، ما يلقاش باش يأمن حياته، لأنه إذا كان ماشي يتفرغ للبحوث أحيانا البحث يطلب منه سنوات، سنوات عديدة باش يوصل إلى خلاصات وإلى النتيجة.
0: وكما ذكرت في بداية حديثي وسؤالي أنه ما شاء الله أبناؤنا من أبناء وطننا ومن أبناء ديننا ومن أبناء جنسياتنا أو إحنا كعروبة وغيره، ما شاء الله عباقرة وأدمغة،
1: عباقرة
0: يعني
1: نعم
0: يشهد لها
1: نعم
0: القاسي والدانية.
1: نعم وهذا بالحق، يعني هذا يدل أنه نهار توفر المناخ والبيئة السليمة لأبنائنا رام يوصلوا إلى القمة، يعني هذا من عند الرب سبحانه وتعالى. العلم ليس حكرا على نوعية معينة من البشر أو على جنس معين أو على فئة معينة، لا لا،
0: على
1: العلم
0: لون
1: مفتوح
0: معين، لا
1: على لون، لا العلم مفتوح، فتجد
0: نسكن.
1: عباقرة في كل مجالات الحياة. وأنا نعرف كثير من التوانسة عندنا، وصل منهم من هو في النازا، من هم من
0: طبعا
1: المجرحين الكبار في العالم، من هم من رجال الاقتصاد، من هم من رجال الفضاء إلى غير ذلك، وهم موجودين موجودين نهار توفر له المناخ والمناخ الجيد تلقاه يبدع. ولكن لعل في ختام حديثنا
0: تفضل.
1: حول هذا الموضوع، ونحن يعني في الوقت اللي أبنائنا يتقدموا فيه الامتحانات أو يستنوا فيه النتائج إيجابية لامتحانات
0: إن شاء الله
1: وكل
0: ربي
1: شيء،
0: ينجحهم يا ربي.
1: يعني نحب نبشرهم بحديث للرسول صلى
0: تفضل.
1: الله عليه وسلم يقول فيه الحبيب
0: صلى الله عليه
1: المصطفى:
0: وسلم.
1: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
0: سبحان الله.
1: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، أي طريق تطلب فيه علم، قال سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سهلك ربي به طريق الجنة.
0: يعني نفهم من كلامك وإن شاء الله أكون فهمت، العلم عبادة.
1: عبادة تماما، وأحسن خلاصة العلم وعبادة، لأن العالم فعلا يعبد ربي على قنطرة صحيحة كما يقولوا، يعبد ربي وهو شاهد، شهد الله أنه لا إله إلا هو، وأولو العلم قائما بالقسط.
0: حكاية الكوموندور كوستو صحيحة هذيك، يقال أنه
1: نعم.
0: وقت اللي اكتشف البرزخ،
1: نعم وقت اللي
0: مرج
1: اكتشف
0: البحرين،
1: مرج البحرين التقياني، وعمل ندوة كاملة، ندوة صحفية
0: على أساس أنه
1: على أساس أنه اكتشاف يضيع. فكان أحد الحاضرين أحد
0: مسلم،
1: مسلم باكستاني، فرفع يده وطلب التدخل، قالوا أنت لم تكتشف شيئا، هذه حقيقة موجودة
0: 14 قرن،
1: 14 قرن خبرنا عنها القرآن وخبرنا. يقول فكانت تلك السبب في إسلامه.
0: نعم،
1: أنه أسلم، لأنه هذه آيات ربي سبحانه وتعالى. فربي لما يحكي في سورة آية يحكي على الذي يشرح ربي صدره الإسلام، ثم الذي لا يشرح صدره الإسلام يجعل صدره ربي يقول ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
0: فعلا،
1: والإشارات عديدة في القرآن، فهو ليس كتاب علمي، ولكن هناك إشارات عديدة ومتعددة جدا حول جملة من القضايا. نعطيك مثلا حاجة جميلة جدا، وهي مثلا هالبصمة، بصمة البنان، يقول ربي ألم نسوي بنانة، تسوية البنان، وهذا البنان هو بصمة لكل شخص دون غيره، مليارات البشر
0: حتى التوأمة
1: كل ما تشابهوش. ولذلك في علم الإجرام تعتبر البصمة هي دليل على ارتكاب الجريمة أو دليل على انتفاء الجريمة.
0: نعم، وبصمة العين
1: شو يقول ربي سبحانه؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة.
0: سبحان الله.
1: قال السمع والبصر، اكتشفوا العلماء الآن بصمة
0: العين،
1: العين ما زلنا ما اكتشفناش بصمة السمع،
0: يعني كل واحد عنده السمع الخاص به
1: ما نسمعوش بنفس الطريقة.
0: سبحان الله.
1: وما زالت بصمة الفؤاد، أي بصمة القلب.
0: سبحان الله.
1: تتعدى قدام الصورة، أنت تترك أثر في قلبك وأنا لا تترك أثر في قلبي.
0: حديث معك ممتع دكتورنا، شرفتنا كالعادة، وإن شاء الله جمعة مباركة، إن شاء الله ممتع بالصحة والعافية أنت والسادة المستمعين اللي رافقونا في هذه المواعيد الأسبوعية من برنامج رحمة للعالمين. نغم ونقول شهية طيبة للمستمعين، ونشكر السي خالد الشابي زميلنا اللي رافقنا في هندسة الصوت. إلى اللقاء. لماذا

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: الدكتور حكيم.
3: كما قلنا نغسل العظم قبل استعمالها، قلنا زادة يلزم نغسل الدلاعة والبطيخة من ترابها ووسخة. لكن لاحظنا اللي مازال فما شكون يظن اللي قشرة العظمة وقشرة الغلة غلاف ما يتعدى منه شيء، وهذه غلطة كبيرة ياسر وناتج عليها برشا أمراض.
2: الدكتور حكيم.
4: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
5: تمام الواحدة بعد منتصف النهار هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وفي عناوين ثاني نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، أشغال الدورة الرابعة للجنة الفنية المشتركة التونسية الجزائرية في مجال البريد وتكنولوجيا المعلومات والاتصال تتوج بجملة من الاتفاقيات. مبادرات شبابية لحماية البيئة والمحيط في الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة. في العالم، نتنياهو ينفي التواصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان، ونداء أممي عاجل لتمويل جهود إنقاذ مليون ونصف المليون متضرر من الحرب، وقرار الكونغرس بشأن إيران بين إنهاء الحرب والحسابات السياسية الداخلية موضوع تقرير في النشرة. تفاصيل الأنباء. أعلن وزير التكنولوجيا الاتصال سفيان لهميسي على هامش اختتام الدورة الرابعة للجنة الفنية المشتركة التونسية الجزائرية للتعاون في مجال البريد وتكنولوجيا المعلومات والاتصال التي انتظمت اليوم بتونس، أعلن تقدم تونس بترشحات هامة تشمل عضوية مجلس إدارة كل من الاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد الأفريقي للاتصال، إلى جانب ترشح ممثلها لمنصب الأمين العام للاتحاد الأفريقي للاتصال. وأكد لهميسي في تصريح لخول سليتي أنه تم خلال هذه الدورة توقيع عدد من الاتفاقيات في جملة من المجالات.
6: اتفاقيات هم مجال تطوير البنية التحتية المشتركة بين البلدين في مجالات الألياف البصرية، الربط الدولي بالأنترنت، ومسائل أخرى تقنية في مجال تطوير البنية التحتية. أيضا في مجال البريد في عدد من البرامج المشتركة بين البريد التونسي وبريد الجزائر، كذلك في مجال تصرف الطيف الترددي أيضا فيه عديد من الاتفاقيات، أولا لتهم البلدين مباشرة أو تنسيق بين البلدين لإسباع صوتنا في المحافل الدولية ذات العلاقة بالتصرف في الطيف الترددي، وكذلك اتفاقيات مهمة جدا بين المؤسسات التعنى بالأقطاب التكنولوجية في البلدين اللي مهمتها الإحاطة بالأصحاب المشاريع والشباب وتطوير ثقافة ريادة الأعمال.
5: من جهته قال وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائري علي زروبي إن الفريق التقني سيمضي إلى تجسيد الاتفاقيات الممضاة على أرض الواقع بما يخدم الشعبين في عدة نقاط ملموسة، من ذلك تسعيرة التجوال للمستخدمين بين البلدين وتعزيز البنية التحتية.
7: إعطاء دفعة أخرى في مجال تكنولوجيات الاتصال، حيث هذا الفريق التقني يمضي قدما إلى تسييد على أرض الواقع بما يخدم الشعبين في عدة نقاط ملموسة حتكون على المدى القريب جدا وعلى المدى المتوسطي القريب جدا، اللي حيدخل حيز الخدمة إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة فيما يخص تسعيرة التجوال بين البلدين للمستخدمين، خاصة وإحنا قادمين على فترة العطلة الصيفية. كذلك في عدة مجالات تعزيز البنية التحتية، الألياف البصرية للمتعاملين الهاتف الثابت، وكذلك الأطياف والترددات بين البلدين.
5: بهدف صياغة قانون جديد للإحصاء يستجيب للمقاييس العالمية ويواكب تطور الحاجيات للإحصاء، تنظم جمعية الأيام الاقتصادية والمالية التطبيقية اليوم بالمهدية الدورة الرابعة لملتقيات المعلومة الإحصائية في تونس. الملتقى ينتظم بالشراكة مع المجلس الوطني للإحصاء والمعهد الوطني للإحصاء والمندوبية العامة للتنمية الجهوية والمعهد التونسي للقدرة التنافسية، ويحضره ممثلون عن مختلف الوزارات ونواب ومكونات المجتمع المدني وخبراء لمناقشة تجسيد الإطار التشريعي والتنظيمي للإحصاء. رئيس الجمعية والمنسق العام للملتقى فوزي أسبوعي.
8: حوار ونقاش حول تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي للإحصاء حتى يتماشى ويتماهى مع المتطلبات الدولية.

0: في نفس الوقت يلبي تطور الحاجيات للإحصاء ويكون عنده استشراف، يعني كما نشوف التطورات التكنولوجية وتطور الحاجيات، ونعرف أن القوانين ما تتغيرش بسرعة. يعني القانون اللي إن شاء الله يكون عندنا على القريب العاجل يكون قانون استشرافي يمكن من أنه مهما تكون التطورات التكنولوجية وتطور الحاجيات نلقوا إطار تنظيمي ينظم طريقة إنتاج الإحصاء واستغلال الإحصاء. وأكيد استغلال الإحصاء هو ذو أهمية كبرى، لأنه كل الباحثين وكل الإدارات وكل المسيرين في حاجة الأحصاء باش يتمكنوا من اتخاذ القرار السليم. إذن الهدف من هذه الدورة هو بلورة مقترحات عملية لإنجاز قانون جديد للأحصاء.
1: توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تباطؤ النمو الاقتصادي في تونس من 2.5% سنة 2025 إلى 2.2% سنة 2026 وتحقيق النسبة ذاتها في 2027 بحسب آخر تقرير حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية الصادرة عن البنك. وأشار البنك إلى أنه رغم التقدم المسجل في خفض التضخم خلال سنة 2025 فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أعاد الضغوط التضخمية إلى الواجهة مطلع سنة 2026. استهدف مشروع التهيئة العقارية للأراضي الفلاحية والنفاذ إلى التمويل إلى حد الآن 556 فلاحا وفق تصريح اليوم لمنسقة المشروع مروة العبدلي لبرنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية. وأوضحت المهندسة بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أوضحت أن المشروع يشمل ولايات بنزرت وسليانة والمهدية وتطاوين ونابل، وسيتم من خلاله تنظيم 120 يوما إعلاميا لفائدة الفلاحين حول محورين أساسيين وهما النفاذ إلى العقار والنفاذ إلى التمويل. سجل المرصد التونسي للمياه أكثر من 300 تبليغ بخصوص مشاكل التزود بالمياه الصالحة للشرب في مختلف ولايات الجمهورية خلال شهر مايو الماضي. وتصدرت ولاية بن عروس خريطة العطش بتسجيل 26 تبليغا، تليها قفصة ب 25 تبليغا. وأكد ضرورة التعجيل بمراجعة السياسات المائية لضمان العدالة المائية وحماية الحق الدستوري في الماء لكل المواطنات والمواطنين. تحتفل تونس اليوم باليوم الوطني والعالمي للبيئة الذي يوافق 5 جوان من كل عام. وبالمناسبة تحتضن مدينة الثقافة اليوم وغدا تظاهرة بيئية تشمل معرضا متخصصا لأبرز المبادرات والمشاريع البيئية الوطنية، إلى جانب مسابقات توعوية موجهة للأطفال والشباب لترسيخ الثقافة البيئية وأنشطة تفاعلية وتربوية تجمع بين الترفيه والتوعية. تبرى النعيمي التقت عددا من المشاركين في المعرض.
2: القائد ظفر التميمي مدير شركات والمشاريع بالكشافة التونسية. مشاركة الكشافة التونسية يدخل ضمن مساهمتها في بروجي باجيكت، والكشافة التونسية عندها جزء كبير باش تقوم به من خلال حملات توعوية داخل مختلف مناطق الجمهورية وأيضا في المدارس والمعاهد. 2 حملات تشجير في العديد من الأماكن لشهادة حرائق في الغابات، وأيضا في نطاق محور الاستدامة باش نقوم بإنشاء مسلك صحي بيئي في منطقة برج السدرية.
3: محمد يونس براهمي كورديناتور بروجي بارسي دي بوزيد، هو بحث العمل التشاركي عن جمعية شبكة أطفال الأرض بالشراكة مع اليونيسيف. المشروع يضم برش شباب من 24 ولاية، هو عبارة على كل ولاية عندها استبيان على المشاكل البيئية والتغيرات المناخية اللي تطرأها في المنطقة هذيك. من بعد شينا الاكزيكيوشن تاع المشاريع، أول حاجة تلاحظها انه فما شباب يحب يغير، فما شباب فاهم وضع الجهة نتاعو. التغيير الثاني في انه ولا الاكسي للمدارس سهل في انك تعمل انشطه على التغيرات المناخيه وانك تحكي مع الصغيرات وتفسر لهم مفاهيم التغيرات المناخيه وكيفاش نجموا نحدوا منها. وحاجه اخرى، عملنا حملات المناصره، عندك مطالب، عندك اقتراح نتاع مشاريع معينه في جهه معينه انك تقوم بها.
1: سلسلة من المدارس الصيفية تنظمها مدينة العلوم في مقرها الرئيسي بالعاصمة وفي فروعها بالجهات خلال شهر جوان وجويليا لفائدة التلاميذ في مجالات الإيقاظ العلمي والرياضيات والكيمياء والفيزياء. المكلف بالإعلام بمدينة العلوم حسن الطاري.
4: الانطلاقه باش تكون مع مدرسه صيفيه في الإيقاظ العلمي من 10 الى 12 جوان في فرع مدينه العلوم بالقصرين بهدف تنميه الفكر النقدي وروح ابتكار لدى الاطفال. مدرسه اخرى في الرياضيه باش تكون في مدينه العلوم بتونس من 17 الى 19 جوان. من خلال هذه المدرسه باش يتمكن تلاميذ المرحله الاعداديه انهم يعمقوا المعارف نتاعهم على غرار نظريه بيتاغور تاليس والاحداثيات والتناظر والاحتمالات من 24 الى 26 جوان لفائده تلاميذ التعليم الاساسي. مدرسه صيفيه في الكيمياء من خلال المدرسه هذه باش يتم ترسيخ المفاهيم العلميه من خلال تجارب مخبريه وانشطه تطبيقيه تغذي روح الاستكشاف والتجربه لدى الاطفال. مدينه العلوم بتونس نظم ايضا مدرسه صيفيه في علوم فيزياء ايام 1 و2 و3 جويلية.
5: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
1: إلى أخبار العالم الآن التي نستهلها بتطورات الأوضاع في لبنان، حيث تواصلت الغارات الإسرائيلية اليوم على مناطق واسعة في جنوب البلاد والبقاع مخلفة عددا من القتلى والجرحى بالتزامن مع إصدار أوامر إخلاء جديدة لست بلدات في الجنوب اللبناني استعدادا لقصفها، فيما أعلن حزب الله مقتل ضابط إسرائيلي بعد استهداف دبابة ميركافا بصاروخ مضاد لدروع شمال نهر الليطاني. على صعيد السياسي، نفى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو غداة جلسة للمجلس الوزاري المصغر الكابينت نفى التواصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان، معتبرا أن سريان الاتفاق مشروط بالتزام حزب الله وإبعاد جميع عناصره من المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني. على الصعيد الإنساني، وجهت الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية اليوم نداء عاجلا لتوفير أكثر من 330 مليون دولار إضافية لدعم جهود إنقاذ حياة 1,400,000 شخص متضرر من الحرب. قال مستشار المرشد الأعلى الإيراني محسن رضائي إن مسودة مذكرة التفاهم الحالية التي يجري التفاوض بشأنها لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة تحتوي أمورا غامضة تستدعي التوضيح، مضيفا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى للضغط على إيران لقبول شروطه بينما يبقي شروط طهران غامضة وفق تعبيره. وأكد الرئيس الأمريكي أمس أن واشنطن لا تحتاج إلى اتفاق للحصول على اليورانيوم الإيراني المخصب، ملوحا باستئناف العمليات العسكرية في حال الاقتراب والتعامل مع المواقع النووية الإيرانية. أقر الكونغرس للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب على إيران قرارا يقضي بوقف الحرب والحد من صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مواصلتها، كما يطالب بسحب القوات الأمريكية. القرار أثار غضب ترامب وخلف مواقف متباينة داخل الولايات المتحدة تبرز عمق التباين والانقسامات السياسية هناك. تقرير ناجي بن جنات.
6: قرار الكونغرس بشأن إنهاء الحرب على إيران يعكس حقيقة الانقسامات السائدة في المشهد السياسي الأمريكي وفي اتجاهات الرأي العام الداخلي، بعد أن تحولت الحرب إلى أزمة إقليمية ودولية أشعلت جبهات أخرى وأربكت الاقتصاد العالمي ووضعت منطقة الشرق الأوسط والعالم على حافة المجهول. فهل استعاد الكونغرس زمام الموقف والأمر في مواجهة القرارات الأحادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ أستاذ العلوم الجيوسياسية رفعت طبيب يوضح.
7: المؤشرات اليوم تؤكد أن طبقة سياسية في أمريكا لها تقييم سلبي جدا لمآلة الحرب في الخليج، بل أكثر من ذلك هناك اليوم دول بدأت تتحدث عن انهيارات اقتصادية، والكونغرس لا يريد أن يكون ضمن هذه الهزيمة الكبرى. والجميع أيضا يعلم أنه اليوم ترامب دخل في نوع من أنواع البحث عن خروج آمن من هذه الحرب، أصبح الحديث عن ترتيبات في الخليج وخاصة في مضيق هرمز، وبالتالي الكونغرس يريد استعادة المبادرة في مسألة الحرب وبعد الصيف مباشرة ستكون هناك انتخابات نصفية في أمريكا في نوفمبر.
6: عودة الكونغرس إلى واجهة الموقف والمبادرة قد تبدو محاولة لتغيير المعادلة وترتيب الأوراق من أجل صياغة حل وأفق جديد للأزمة مع إيران، لكن باطنها يخفي الكثير من الحسابات الداخلية التي تحكم العلاقة بين القرار السياسي والمؤسسة التشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: ختام هذا الموعد الإخباري قدمناه لحضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيه في عناوين. أشغال الدورة الرابعة للجنة الفنية المشتركة التونسية الجزائرية في مجال البريد وتكنولوجيا المعلومات والاتصال تتوج بجملة من الاتفاقيات. مبادرات شبابية لحماية البيئة والمحيط في الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة. في العالم، نتنياهو ينفي التواصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان، ونداء أممي عاجل لتمويل جهود إنقاذ 1.5 مليون متضرر من الحرب. وقرار الكونغرس الأمريكي بشأن إيران بين إنهاء الحرب والحسابات السياسية الداخلية كان موضوع تقرير في النشرة. دمتم في رعاية الله.
8: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
9: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل الشيخ عثمان الأنداري آيات بينات من سورة المطففين.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وما يكذب به إلا كل معتد أثيم.

تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون

وإذا مروا بهم يتغامزون.

0: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ صدق الله العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل الشيخ عثمان الأنداري آية بينات من سورة المطففين. وننقل إلى حضراتكم الآن صلاة الجمعة من جامع السعيدية بباردو بإمامة الشيخ مراد العمدوني.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي اصطفاه ورحمة للعالمين أرسله. أرسله الله على فترة من الرسل وانقطاع من الزمن وقلة من العلم وضلالة من الناس وقرب من الأجل ودنو من الساعة، هو خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم الذي أرسلته رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وارض اللهم عن أصحابه الذين آزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله بتقوى الله عز وجل، وأحثكم ونفسي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأحبة، ها نحن في مثل هذه الأيام المباركة انقضى موسم من أعظم المواسم التي يعيشها المؤمن، وعاد حجيجنا ووفود الحج إلى ديارهم سالمين غانمين، سائلين الله عز وجل أن يتقبل منهم حجهم. وقد انسكبت العبرات والدموع ورفعوا دعواتهم إلى رب السماء والأرض، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم حجهم وأن يتقبل منهم دعواتهم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. المواسم تترأى على هذه الأمة وتتواتر، وكلها مظهر من مظاهر رحمة الله عز وجل بهذه الأمة التي يمنحها الله سبحانه وتعالى فرصة تلو فرصة، كي يعود الإنسان للاصطلاح مع الله جل جلاله، وكي يعود الإنسان إلى رشده، وكي يعود الإنسان إلى صراط الله عز وجل المستقيم. هناك سؤال حارق بعد كل موسم: ماذا تغير فينا بعد رمضان، بعد عيد الأضحى، بعد الحج، بعد كل موسم من مواسم الرحمة الإلهية، ماذا تغير فينا أيها الإخوة؟ الله سبحانه وتعالى يريد من الناس ويريد من عباده أن يستمروا على الطاعة والعبادة. فالعبادة ليست عاطفة موسمية تشتعل ثم تنطفئ، تشتعل عندما نكون في الموسم ثم تنطفئ، وليس ثوبا من ثياب العيد إذا انقضى العيد خلعناه وانتهت الطاعة والعبادة. كنا نتهيأ ونحن في العشر الأول التي عشناها سابقا، ونحن نكبر الله سبحانه وتعالى، ونأتي إلى بيوت الله سبحانه، نتهيأ إلى يوم عرفة بالصيام، كنا نتهيأ إلى هذه العبادات، وننظر إلى حجاج بيت الله الحرام على أنهم متلبسون بطاعة من أجل وأعظم الطاعات، فنحاول أن نسابقهم ونحاول أن ننافسهم في عباداتهم وطاعاتهم. فالعبادة أيها الإخوة ليست موسمية، وهذه مظهر من مظاهر ديننا الحنيف أن العبادة مستمرة، لأن الذي عبدناه في الموسم هو رب جليل لا يزول ولا يتغير ولا يبيد، هو ذاته سبحانه وتعالى بعد كل موسم، هو رب رمضان وهو سبحانه وتعالى رب شوال، وهو رب ذي القعدة، وهو رب ذي الحجة، وهو رب الأشهر كلها، وهو رب الأعوام كلها. الذي عبدناه في موسم يستحق أن نستمر في عبادته وطاعته بعد أن ينقضي ذلك الموسم. يا أيها الإخوة والأحبة، لابد أن ترفع شعارا في حياتك أن تكون ربانيا لا موسميا، أن تعبد ربك عز وجل كما قال جل جلاله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. وكما قال الله سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. المؤمن لا يعرف وقتا للفراغ بدون طائل ولا فائدة. المؤمن كلما آب من عمل صالح إلا واحتواه عمل صالح آخر. المؤمن لا يعرف وضع رجل على رجل دون عمل، دون فائدة، دون طائل، دون هدف، دون مقصد. فالمؤمن كلما آب من عمل يحتويه عمل آخر، ليس بمعنى أنه عمل منهك. قد تكون مع أولادك، قد تكون تمازح أبنائك في البيت، فأنت في طاعة وعبادة وقد احتواك عمل جديد. فأنت ربما تنظم بيتك، ربما تنظف أمام بيتك، ربما تتصل بإخوانك، تصل رحمك. المشكلة أيها الإخوة، بما أن ديننا دين واقعي، هو أعلم بحال الإنسان. وربنا عز وجل قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله سبحانه وتعالى يعلم حال الإنسان، والذي خلقه يعلم ضعفه. فالإنسان لا يكون على حال واحدة، الإنسان يتغير، الإنسان يكون في نشاط وأحيانا يكون في فتور. إن لكل عمل شرة، أي نشاطا، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، أي فتورا يعيشه الإنسان. أحيانا يكون فينا إحنا هك الإقبال على قراءة القرآن، ثم ما فتئ الإنسان أنه يعرض عن قراءة كتاب الله عز وجل. هذا من ضعف الإنسان، وهذا أمر طبيعي. يكون الإنسان يقيم الليل ثم أصابه شيء من الفتور فينقطع عن قيام الليل. فإذا قلنا إنه أمر طبيعي، لابد أن ندرك سرا مهما في هذه المعاملة مع رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو أن الإنسان إذا واظب على عمل ثم اعتراه فتور لا ينقطع عن العمل بالكلية. الذي كان يقيم الليل بست أو بثماني ركعات لا يعني أنه ينقطع عنها بالكلية. والذي كان يذكر الله عز وجل ويصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثم أصابه شيء من الفتور لا يعني أنه ينقطع عن ذلك بالكلية، وإنما قد ينقص من ذلك العمل، ولكن لا ينقطع عن ذلك العمل، لا ينقطع عن الصيام، لا ينقطع عن ذكر الله عز وجل، لا ينقطع عن قراءة القرآن الكريم، لا ينقطع عن الدعاء، لا ينقطع عن صلة الرحم. يا أيها الإخوة والأحبة، جاء أحد الصحابة يسأل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل، فنبه صلى الله عليه وسلم إلى أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، الديمومة على العمل. هذا سرك أنت في تواصلك مع الله جل جلاله، إياك وأن تنقطع عن ربك جل جلاله. نريد من عباداتنا أيها الإخوة، وقد مرت علينا مواسم الرحمات، وستأتينا بعد ذلك عن العشر الأول متاع المحرم اللي فيها يوم عاشوراء وتاسعاء، فنحن ننتقل من موسم إلى موسم. ولكن يا أيها الإخوة، هذه المواسم التي يمن الله عز وجل بها علينا فيها طاعات وفيها عبادات. هذه الطاعات وهذه العبادات عندها مخزون عندك، هذا المخزون أين يذهب؟ هذه الطاقة في العبادة أين تذهب؟ هذه الطاقة لابد أن تتحول إلى سلوك. ماذا يعني أن تصلي ولا تنهاك صلاتك عن الفحشاء والمنكر؟ ماذا يعني أن تحج ولكنك تقطع الرحم؟ ماذا يعني أنك تصوم ولكن الإنسان لا يكون أميناً ولا يكون متقناً لعمله؟ ماذا يعني أن نؤدي الطاعة والعبادة ونحن بعيدون عن السلوك الذي تثمره الصلاة وكل عبادة؟ هذه الطاقة لابد أن تتحول في كل عبادة، لابد أن نحولها، لابد أن نترجمها، لابد أن نجسدها إلى سلوك مستمر، إلى سلوك دائم. فالعبادة أيها الإخوة هي منهج حياة، ما هيش موسمية وتمشي على روحها. مش الإنسان صلى وانتهى، مش الإنسان صام وشق فتره وهني كملت، لا، هك العبادة كيف تتحول إلى سلوك يومي؟ نراه في الأمانة، نراه في البناء والتشييد، نراه في نبذ الخلافات، نراه في المحبة، نراه في التعاطف، نراه في البذل، نراه في صلة الرحم، نراه في إتقان العمل، نراه في احترام العمل، نراه في نظافتنا ونظافة طرقنا وبيوتاتنا، أن تتحول العبادة إلى ذلك أيها الإخوة والأحبة. ما أحوجنا إلى أعظم مقصد في العبادة، وهي الاستقامة. الاستقامة، أن يستقيم الإنسان في قوله، أن يستقيم الإنسان في فعله، كل ذلك بعامل العبادات، كل ذلك ثمرة من ثمار العبادة ونتاج العبادة. العبادة تؤثر فيك إيجابياً، فتجعل منك إنساناً مستقيماً في قولك، إنساناً مستقيماً في فعلك، إنساناً مستقيماً في خواطرك، في انفعالاتك، أن تكون مستقيماً بفضل تلك العبادات. فالله سبحانه وتعالى ما أمرنا بالصلاة لأجل الصلاة في حد ذاتها، وإنما لنتواصل معه، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فكيف ندخل على الحضرة الإلهية في صلواتنا أو في أي عبادة ثم نخرج منها كما دخلناها أول مرة دون أن نتغير؟ الرعيل الأول تغيروا في انفعالاتهم، في أخلاقهم، في سلوكهم بعد أن كانوا كما تعلمون. تغير سلوكهم، أصبحوا قدوة، أصبحوا أسوة، أصبحوا مدارس متنقلة. المسلم بعباداته التي يمن الله عز وجل بها علينا، وهو ينتقل من عبادة إلى عبادة، ينبغي أن يراعي تلك الثمار في العبادة، ينبغي أن يلاحظ تلك الثمار في العبادة، أن يراعيها في سلوكه مع جيرانه، في سلوكه مع أولاده، في سلوكه مع أهل بيته، في سلوكه مع زملائه في العمل، في سلوكه وهو في الطريق العام أو في الفضاءات العامة. العبادة يا أيها الإخوة والأحبة ما هيش عبارة على عاطفة موسمية وتنتهي. العبادة هي عبارة على لبنة وراء لبنة، وهي تراكمات لهذه اللبنات في علاقاتنا نحن مع الله سبحانه وتعالى. فإذا بنى هذا الإنسان هذا البناء في تواصله مع الله سبحانه وتعالى، كان الله معه، ومن كان الله معه لن يخذله ولن يتركه، وإنما سينصره في كل شيء. سينصره أولاً على نفسه الأمارة بالسوء، سينصره على انفعالاته وغضبه، سينصره على حقده وضغائنه وحسده، سينصره الله عز وجل على شر ما يصنع هذا الإنسان، ثم الله عز وجل ينصره على فقره وعلى جهله، ليصبح هذا الإنسان غنياً بالله عز وجل، عالماً بربه سبحانه وتعالى. فإذا تأثر الإنسان بعبادته بطريقة إيجابية كان إنساناً فاعلاً في الأمة. فلا تكونن وقد منحك الله عز وجل كل هذه القوة، لا تكونن كعابر سبيل تصلي وتنقضي صلاتك وتنتهي صلاتك دون أن تترك فيك هذا المعنى، أن تكون ربانياً لا موسمياً. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والبشر، أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأحبة، رسالتي أن نحافظ على صلواتنا ونحن حيال هذه المواسم الرائعة الطيبة، أن نحافظ على أذكارنا بشكل مستمر حتى تترك فينا الأثر، أن نؤدي الصلوات في وقتها. فالصلاة التي تنهاك عن الفحشاء والمنكر، والصلاة التي تقويك، والصلاة التي تعرج بك إلى ربك سبحانه وتعالى، هي تلك الصلاة التي قال عنها ربنا عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فكلما أوليت هذه الصلاة هذا الاهتمام وهذا القدر من العناية والاهتمام والرعاية، كلما أعطتك هذه الصلاة ذلك المعراج نحو ربك سبحانه وتعالى. كيف وأنت الذي تصلي وأنت الذي تذكر ربك عز وجل ألا يكون لديك ورد من القرآن الكريم، أن تقرأ وأن تفتح كتاب الله عز وجل في بيتك وفي غرفتك بشكل يومي وبشكل مستمر؟ أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وإن قل وإن كان شيئا قليلا، المهم واظب عليه أيها الإنسان، وانتظر أن ربي عز وجل يتجلى عليك بالرحمات، ويتجلى الله عز وجل عليك بالاستقرار، ويتجلى الله عز وجل عليك بالمغفرة. ونحن أمام هذه الأوراد وهذا الذكر وهذه الصلوات نحافظ على سلوكنا وننتبه إلى سلوكنا، كيف تؤثر فينا الصلاة وكيف يؤثر فينا الورد اليومي على سلوكنا في تعاملاتنا وفي معاملاتنا، في صلة الرحم، في بر الوالدين، في محبتنا، في البذل والعطاء، في التآخي والتحابب، من أجل أن نتعاون على البر والتقوى وألا نتعاون على الإثم والعدوان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوب عبادك يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اجعل اللهم تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم أعط كلا منا سؤله بكرمك يا أكرم الأكرمين، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف اللهم بنا فيما جرت به المقادير، إنك يا مولانا على كل شيء قدير، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم أحقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم أحقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم أحقن دماء المسلمين في كل مكان، وانصرهم على أعدائك يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين بجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولأصحاب الحقوق علينا. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، أقام الصلاة الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم،

للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.

يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله

0: اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: سبحان الله.
0: الله أكبر. السلام عليكم.
2: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها إلى حضراتكم من جامع السعيدية بباردو بإمامة الشيخ مراد العمدوني.

0: تسمعوا برامج ليبي على الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.9 و97.2 FM، في الكاف على 104.9 FM.
1: فلاش سبور. مرحبا تحيه لكل مستمعينا في ثاني موعدنا الرياضي. البدايه بكره القدم. الهيئه المديره للترجي الرياضي اصدرت بلاغ تعلن فيه انها توصلت الى اتفاق مبدئي مع اللاعب الجزائري يوسف البلالي يقضي بتجديد عقده مع النادي لمده سنتين اضافيتين، ونص هذا الاتفاق على ان يدخل العقد الجديد حيز التنفيذ بصفه اليه مباشره اثر صدور القرار النهائي من المحكمه الرياضيه الدوليه التاس، واللي من المنتظر صدوره في موفى شهر اوت المقبل. الترجي الرياضي لسعد الإعلان عن التعاقد مع التعاقد الرسمي مع حارس شبيبة العمران وحارسه السابق منتصر السيد. من جهة أخرى، الهيئة المديرة للترجي تنتظر القرار النهائي للاعب أونيتشي أوكبيلو إما المواصلة وتجديد العقد أو مغادرة الفريق. دائما مع كرة القدم، الحديث عن تحذيرات منتخب الأكابر قبل مواجهة بلجيكا غدوة ماضي ساعتين في إطار ودي في بروكسل. اليوم استكمل التحذيرات بحضور كل اللاعبين في حصة تمارين مسائية. قبلها المدرب الوطني صبري اللاموشي باش يعقد ندوة صحفية مع مساعتين وربع باش يكون مرفوخ بالمدافع ديلان برون. منتخب بلجيكي بكامل عناصره في مواجهة تونس، منتخب قوي في اختبار جدي قبل الدخول في الرسمية. تذكر بلجيكيا من أواخر شهر مارس إلى التحذيرات ما قبل المونديال خاض 3 مباريات، انتصر في 2 دقائق 5-2 في الولايات المتحدة الأمريكية وفي نبلاش في آخر مباراة أمام المنتخب الكرواتي، بيناتهم تعادل 1-1 أمام المنتخب المكسيكي. بعد مباراة غدوة ضد بلجيكا، منتخبنا يرجع لتونس وإن شاء الله رحلة تنطلق إلى المونديال، مونديال المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا في البرنامج السفر إن شاء الله يوم 7 جوان. انطلاق المشاركة متاعنا إن شاء الله بشكون 5 جوان 3 ضد السويد، ثم الجولة الثانية يوم 21 من نفس الشهر 5 ضد اليابان، وجولة ثالثة يوم 26 من شهر الجاري منتصف الليل ضد المنتخب الهولندي. منافسات كأس العالم، مونديال الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. المكسيك اللي باش يصير فيها حفل الافتتاح كما قلت مباراة إن شاء الله باش تكون أيضا مباراة أولى يوم الجمعة 11 جوان، مباراة افتتاحية ضمن منافسات المجموعة الأولى 8 بعد المنظم المكسيك في مواجهة جنوب أفريقيا. حفل الافتتاح في المكسيك على استاد أستيكا في مكسيكو سيتي سينطلق قبل ساعة ونصف من المباراة الافتتاحية المونديال اللي كما ذكرت يوم الجمعة 8 بين المكسيك ومنتخب جنوب أفريقيا. دائما مع اخبار منتخباتنا الوطنيه لكره القدم، منتخبنا الوطني اقل من 23 سنه يلعب اليوم 5:30 مباراته الثانيه ضمن منافسات دوره موريس ريفيلو الفرنسيه مواجهه ضد المنتخب السعودي كما ذكرت انطلاق 5:30 متاع العشيه. ايضا اليوم ساعتين بعد قليل في نفس المجموعه كولومبيا تواجه الصين. ذكر منتخبنا فاز في الجولة الأولى على الكونغو الديمقراطية 3-0. يوم الأحد 5:30 نواجه الصين، يوم 10 من هذا الشهر 6 متاع العشية نواجه المنتخب الكولومبي. تونس تصدر المجموعة متاحة بثلاث نقاط مع كل من السعودية الكونغو الديمقراطية والصين، لعبوا مباراة إضافية مقارنة مع منتخبنا الوطني. كذلك منتخب أقل من 20 سنة دي بنحكيه على كرة القدم، منتخباتنا الوطنية اليوم يلعب وديا ضد نظير الجزائر انطلاقا من الساعة 4:30 مساء بالملعب الأولمبي بسوسة. كذلك وديا اليوم 4:30 في مركب الهادي نايفر بباد، ومنتخب أقل من 15 سنة يواجه المنتخب الروسي. دائما مع كرة القدم في السيدات، ايضا وديا اليوم 5 منتخب الكبريات يواجه المنتخب المصري كما ذكرت 5 متاع العشية في استاد القاهرة. دائما مع الرياضات الجماعية من كرة القدم إلى كرة اليد، ذكر أنه غدوة في الحمامات باش تنعقد أشغال الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية لكرة اليد، زوز قائمات في السباق لرئاسة وعضوية المكتب الجامعي للمدة النيابية القادمة، قائمة كريم الهلالي وقائمة كمال السنوسي. دورة كأس الرئيس للتايكواندو في مدينة نورنبرغ الألمانية من 4 إلى 7 جوان. فراس القطوسي أحرز على ميدالية برونزية في وزن أقل من 87 كيلوغرام. ميدالية برونزية تأتي بعد غياب طويل عن المنافسات بسبب الإصابة. في المقابل اكتفى كل من آدم السلمي، أيوب الجندوبي وكرام الظاهري ببلوغ على الدورة الربع نهائي، في انتظار إن شاء الله اليوم نتائج تكون أفضل تحسن إن شاء الله مع الثنائي شيمال أتومي في وزن 62 كيلوغرام وخليل جندوبي في وزن أقل من 68 كيلوغرام. مدينة الحمامات تحتضن غدا فعاليات كأس أفريقيا والدورة الدولية المفتوحة لترياتي ليون، ويوم الأحد منافسات الفئات المفتوحة بمشاركة 27 دولة ممثلة في 270 رياضي ورياضية. تونس ستشارك في صنف الأكابر الأواسط والوسطيات. مدينة سوسة ستحتضن فعالية الألعاب الإقليمية 10 الأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 16 إلى 20 جوان الجاري، مشاركة 11 دولة عربية من بينها تونس وحضور ما يقارب 230 مشارك. الحديث عن كرة القدم المصغرة، نعطيكم برنامج الدور الربع النهائي لبطولة تونس للأكابر نهاية هذا الأسبوع. يوم الأحد 4:30 ملعب رياضي بدار شعبان الفاري يستضيف الرياض الرياضي بسوسة. 4 المستقبل الرياضي برادس نادي كريبي. جمعية سكرة لكرة القدم المصغرة يواجه الاتحاد الرياضي بابن خيار. 6 رواد لكرة القدم المصغرة يستضيف اف سي مورنيك. كذلك نهاية هذا الأسبوع دور منافسات البطولة النسائية، ديما نحكيوا كرة القدم المصغرة للكبريات. غدوة السبت 5 النجم الرياضي بسليانة، النجم الرياضي ببركو، نادي الرياضي للشرطة بأريانا، نادي لموروج، مباريات من المجموعة الثانية. ويوم الأحد مباراة حساب المجموعة الأولى تنطلق 10:30 متاع الصباح، الجمعية الرياضية بمدنين يستضيف الهلال الرياضي بالسمر. مش نختم بالمقابلات الدولية الودية، استعدادا للمشاركة في كأس العالم. البارح شهدنا تألق عربي وإفريقيا من منتخبات من الصنف الأول في العالم. الكوت ديفوار فاز على فرنسا أمام جماهير 2-1، قلبت آخر متاعه هدف مقابل 0 يعادل ثم يضيف الهدف الثاني. العراق تعادل إيجابا هدف مقابل هدف أمام المنتخب الإسباني. منافسنا في المونديال بارح أيضا المنتخب السويدي تعادل 2-2 ضد اليونان. اليوم ما فهمش مباريات دولية ودية كبيرة، فما مقابلة إذا تلعبوا مع الفجر. جمهورية التشيك ربحت غواتيمالا 3 أهداف مقابل 1. المكسيك فازت على المنتخب الصربي 5-1. 6 روسيا تواجه بوركينا فاسو، و7 غربوع المجر تواجه فنلندا. بالكرة في العالم بالمقابلة التحضيرية قبل المونديال نكملوا فلاش سبورت. هيا طيبة وإلى اللقاء.
0: موعد الأحد
2: لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
0: يعد ويقدمه حبيب جغام. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب جغام، معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد.
2: في الطريق إلى موعد الأحد وكن في الطريق عفيف الخطى شريف السماع كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
0: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس، جولة في ربوع الوطن الجميل بلادي المزيانة.
2: ما ننسى حد وديما في القلب،
0: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

Дарим, дарим, дарим, дарим, дарим.

0: تونسية.
1: الثانية ظهرا هنا في تونس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم الخامس من جوان اليوم الوطني والعالمي للبيئة، ووزارة البيئة تعد بالمناسبة مبادرة الساحل وعمليات تنظيف الشواطئ بمشاركة مختلف الشركات بل الشركاء البيئيين، فضلا عن خطة عمل للتوقي من ارتفاع مستوى سطح البحر، وذلك في إطار برنامج بيئي متنوع يضم جملة من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن البرنامج أيضا تثمين وإطلاق خط تمويل موجه لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة المشاريع البيئية. وصول 13 رحلة للحجيج التونسيين من البقاع المقدسة حتى الآن، على أن تكون آخر رحلة عودة يوم 13 من جوان الحالي بمطار تونس قرطاج، وفق المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية أنيس المزوغي، الذي أكد في تصريح صحفي اليوم أن مناسك الحج تمت على أحسن ما يرام رغم ارتفاع معدل الأعمار لدى الحجاج. نمو الاقتصاد في تونس خلال سنتي 2026 و2027 سيكون بنسبة 2.2% بحسب آخر تقرير حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية الصادرة عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. في العالم، رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يعلن موافقته على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة، ويشدد على أن وقف إطلاق النار في لبنان يجب أن يكون كاملا وشاملا. أكثر من 10 قتلى وعشرات الجرحى في غارات صهيونية على بلدات الجنوب اللبناني، وعمليات نزوح تطال عدة بلدات بعد صدور أوامر إخلاء جديدة. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، شهيدان برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في كل من قطاع غزة ورام الله بالضفة الغربية المحتلة. إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: seen them.
1: Dali, Dali, Dali, Dali, ولا تسأليني تعالي عبرتي بقلبي على كل حال
0: الناس الصمود.

0: الدنيا وما فيها.
1: السلام، اهلا وسهلا، مرحبا بكل المستمعين على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. مرحبا بكم في الدنيا وما فيها، البرنامج اللي يفتح لك باب على الفنون والثقافه من تونس للعالم. الدنيا وما فيها تلقاو فيها فقرات عده في الساعه الاولى وفي الساعه الثانيه، فقره يا راوي، وكل واحده من الفريق تقدم لنا موضوع اختارته، تو تكتشفوا من بعد مواضيع الساعه الاولى والفقره يا راوي، فقره كذلك حكايه في دقيقه، فقره عندي سؤال، وفقره من القلب. ساعتين من زمان مش نقضيوهم مع بعضنا مع فريقنا التقني وهبي الواعر في الاخراج الاذاعي، سمية زواوي في الاخراج الرقمي، ورامي مجولي في التنسيق العام للحصة. اليوم فريقنا يتعزز برجوع ليلى بورقة، حاضرة معنا مع ريم المدب وامال شقشوق. بعد شوية نستقبلوهم باش نسلموا عليهم ساعة ونرافقوكم ساعتين من زمان مع

0: الدنيا وما فيها.
1: الدنيا وما فيها. أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا، تجدد التحية من الفريق لكل وهبي الواعر في الإخراج الإذاعي، سمية زواوي، محمد أمين حامدي في الإخراج الرقمي، ورامي مجولي في التنسيق العام للحصة. والفريق اللي باش يكون حاضر معاكم، قلت قبيليك تعزيز العودة بعد مغابة علينا أشهر، ترجع لنا ليلى بورقعة. مرحبا يا ليلى.
2: أهلا وسهلا، مساء الورد، مساء الياسمين للناس الطيبين الغاليين.
1: غابت علينا خاطر نزيد لها مولود جديد يتربى في عسكم.
2: يعيشك يا عبيري فضلك.
1: ريين
2: ريين
1: ريين، الاسم هذي فيه البعض الشعري متاع ليلى كل عادة،
2: في إيقاع. نسمع صوت الماء،
1: صوت الماء،
2: في حياة في نهاية المطاف.
1: هذيك علاش هذيك اللي هي ليلى، لومبرانت بتاع ليلى، بصمه ليلى. أميل شقشوق، اهلا وسهلا.
3: تحياتي وفرحانه برشا بعوده ليلى.
1: كل جمعه تسال، كل جمعه أميل تسال.
3: خليت بلاصتها بالحق، ان شاء الله عوده ميمونه ليلى.
2: يعيشك يعيشك المولى.
1: ريم المدب، مش تشترك انت ويا في الميكرو؟
4: نشترك مع في كل شيء الا في رعايه الاطفال. أنا بالفعل فرحانة برشا أنه ليلى بحذينا، نسألوا عليك ديما ونتبعوا في أخبارك أول بأول. كي شفنا أولى مقالاتك في جريدة المغرب قلنا عادت ليلى.
1: عادت عادت. وعادت كذلك للمجموعة لهذا الفريق. فقرة يا راوي، تو عندك مديدة ليلى على فقرة يا راوية، مش باش نبدا بيك، نعرف فما التراك بتاع العودة، فمش نبدا بيك، اما نسمعوا الشارة كمان.
0: يا راوي
1: يا راوي، اخترت انه ننطلق من تونس. هي اليوم الحقيقة فما فكرة عامة في يا راوي، شخصيات مفكرة فلسفية، فهذا يجمع بتفاصيل تخلق التنوع للفكر، واللي يلزم يكون حاضر التنوع والاختلاف. هذا هو لك الكلمة أميل.
3: عايشك عبير. المواهب الفذة والنوابغ والفلتات ما تكروش برشا في تاريخ الأجيال، وأن تحيا في زمن عبقرية وطنية استثنائية فتلك عطية من السماء تتحسد عليها، خاصة إذا قربت منها وانهلت من عبقريتها. محسود من عاصر حنبل أو ابن خلدون أو أبو القاسم الشيبي، طاهر الحداد، فرحات حشيد، وبرشا أسماء أخرى. لكن للأسف الشخصية موضوع هذه الورقة عصرناها، لكن مش بعناش من فكرها ومن آرائها وأطروحاتها، لأنها حصرت خلال حكمي بورقيبة وبن علي، والنتيجة أنه الشخصية هذه عرفناها وما عرفناهاش. شخصية هي مؤرخ ومفكر مستنير ومجدد، زعزع مسلمات وأعمل الفكر في قضايا عربية وإسلامية وبحث أزمة الفكر العربي الإسلامي. هو المفكر هشام جعيط اللي أحيينا يوم 1 جوان الذكرى الخامسة لرحيله، فقد غادرنا عام 2021. جعيط لما كان ينشر له حوار في الصحافة التونسية كان يشكل حدث، الناس الكل تتلهف لاستبيان مواقفه من مسائل وطنية وقضايا عربية وحتى دولية. الرجل أظهر نبوغ منذ بداية مشواره، بعد الدراسة في الصادقية التحق بالجامعة الفرنسية فحصل على شهادة تبريز في التاريخ، ثم على دكتوراه دولة من السوربون في التاريخ الإسلامي. ومن المفارقات أنه قضى 20 سنة ويحضر في الدكتوراه متاعه، مش كسل ومش قلة معرفة، بل لأنه عمق البحث واجتهد في استخدام مقاربة تجمع بين النقد التاريخي الصارم والدراسات الأنثروبولوجية والاجتماعية. تناول في أطروحته تاريخ التأسيس والنشأة لمدينة الكوفة العراقية في القرن الأول الهجري، وحاول فهم السياقات الاجتماعية والسياسية والديمغرافية والعمرانية لتلك الفترة التأسيسية من تاريخ الإسلام المبكر. كتب أطروحته بالفرنسية ونشرها باللغتين الفرنسية ثم بالعربية تحت عنوان الكوفة، نشأة المدينة العربية الإسلامية. ومنذ ذلك الحين ظهر تفرده، لأنه اختار تجنب السرد التقليدي السطحي للتاريخ الإسلامي وتبع أسلوب نقدي في دراسة التاريخ، وبعد أيضا عن المقاربات الاستشراقية المتهمة بنظرتها الاستعلائية والانتقائية، وعمل على إعادة بناء التاريخ الإسلامي وتقديم قراءة عقلانية له لينضم بذلك إلى مصاف المؤرخين الكبار. تميز هشام شعيط أيضا بعمق النظر وباستخدام حسب ما يؤكد العارفون استخدام أدوات متعددة من الفلسفة وعلوم الاجتماع والأنتروبولوجيا وعلم الأديان، وساعدوا على ذلك سعة اطلاعه وثقافته الموسوعية. ركز في أعماله على فترات حساسة من التاريخ الإسلامي، فألف كتاب الفتنة جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر، صدر بالفرنسية عام 1989، ثم صدرت ترجمة بالعربية عن دار الطليعة في بيروت عام 91، وهو من قام بمراجعة هذه الترجمة والمصادقة عليها. اتطرق جعيط في هذا الكتاب الذي يعتبره الكثيرون الأهم في مسيرته، اتطرق إلى سبب الصراعات التي أعقبت وفاة الرسول، وتناول بالتدقيق والتحليل مقتل ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان، وهي الحادثة التي تعرف بالفتنة الكبرى. من بين أعماله الأخرى ثلاثية في السيرة النبوية، كتبها طيلة 15 عام وحاول من خلالها تقديم قراءة علمية في السيرة المحمدية، كما تناول في كتبه قضايا معاصرة تتعلق بالهوية والثقافة الإسلامية والشخصية الإسلامية والعربية عبر التاريخ وعلاقة أوروبا بالإسلام. صدقاً يصعب ترخيص إرثه الغني، ولابد أن نشير إلى أن كتبته تم ترجمتها إلى لغات عدة أهمها العربية والفرنسية والإنجليزية، علما وأن أغلب كتاباته كانت بالفرنسية. ما يحسب للرجل أيضا أنه مرهنش روحه لأي تيار فكري، وكيف ما لمحت في بداية الورقة هذه فإن استقلاليته الفكرية وشخصيته القوية جابت له مشاكل في عهدي الرئيسين بورقيبة وبن علي، حتى أنه ترفض مطلبه تمديد في التدريس بالجامعة التونسية بعد بلوغه سن التقاعد وهو هشام جعيط، وبالتالي تم إقصاؤه من الجامعة، كما حرم التونسيون بشرائحهم الواسعة من التعرف عن قرب على هذا المفكر وأن يتلمسوا مدى عبقريته ويفخروا بها. ممنعش هذا الكل بلوغ مكانة مرموقة وطنيا وعربيا ودوليا بين المؤرخين المجددين والمفكرين الألمعيين، ولعل الثورة أنصفته نوعا ما لما انتخب رئيسا للمجمع التونسي للعلوم والأداب والفنون بيت الحكمة، المكانة الاعتبارية الأرفع بين الأكاديميين والعلماء والمبدعين. كما حظي فكره باهتمام أكاديمي واسع وصدرت حول منهجيته في نقد التاريخ الإسلامي والفكر العربي عدة كتب في لغات متعددة. وقبل وفاته بثلاثة أو أربعة أشهر تركنا كتاب أخير Pensez l'histoire, Pensez la religion، اتفق على ترجمة العنوان تدبر التاريخ تدبر الدين، وهو يتناول قضايا ومقاربات نقدية وفلسفية حول تحولات التاريخ البشري وعلاقة التاريخ بالدين. يقول مختصون أن الكتاب يعد خلاصة فكر هشام جعيط. تحية لروح الرجل ولفكره في ذكرى وفاته في كل يوم من أيام السنة، وحتما مازال باش يبقى حي في الذاكرة الجامعية.
4: أكيد دائما الأثر هو اللي يبقى حتى بعد سنوات، هو دائما تقريبا المفكرين في حياتهم ما يلقاوش الحظوة اللي يلقاوها بعد ما يتركوا ويغادروا ويخلي الأثر، فسنوات أجيال وراء أجيال تبدأ تكتشف وتبحث في الأثر اللي خلاوه في أبحاثهم.
5: بالضبط عبير، ومواصلة يعني البطاقة أمال، وشكرا أمال على هذه التحية لروح مفكر كبير للأسف كما أشرت أميل القاء الأقصاء والجحود في تونس. أنا شخصيا كنت حضرت لقاء مع هشام جعيط سنة 2018 بمناسبة توقيع كتاب عليه كتبوه مجموعة من الأكاديميين والجامعيين التونسيين بعنوان جدل الهوية والهوية والتاريخ في كتابات هشام جعيط طبعا، وكان فرحان برشا وقال هذا أول كتاب يتكتب عليه في تونس. قال قديش كنت نتمنى أنهم يكتبوا عليه، أنهم يتناولوا أفكاري وبحوثي بالنقد لهنا في بلادي في تونس. وكان زاد قال بكثير من الحسرة والألم، قال نتألم وأنا قريت في جامعة تونس 30 عام انه ما يتمش الاحتفاء بي، ما تمش استدعائي والتعريف بافكاري وبكتاباتي للطلبة. في المقابل قال جامعة سوسة وصفاقس قامت بالواجب، لكن قال انا حاشي بالاعتراف من الجامعة اللي قريت فيها، وحاشتي انه التونسيين هم يكتبوا عليا، هم يهتموا بفكري وافكاري. واحنا نعرفوا انه هشام جعيط للاسف القى حظوة عربية وحتى عالمية اكثر بكثير من اللي يلقاه في تونس.
6: نحكيوا على الجامعة وعلى الباحث والمفكر اللي نجم يكون ضمن الجامعة، لكن ثم مفكرين وباحثين رفضوا أنهم يكونوا داخل الجامعة، فبالتالي بحث الشخصية اللي باش تحكين عليها ريم بحث خارج الأطر اللي تقيدوا أو أنه يكون ضمن مجموعة مشتركة، فهو متمرد، هو باحث كذلك. وغادرنا الأسبوع هذا،
4: غادرنا الأسبوع هذا يوم 29 مي نهار الجمعة اللي فات،
6: الجمعة اللي فات
7: أما الإعلان تم السبت الصباح.
4: التأبين صار يوم 3 جوان، تأبين وطني بالطبيعة. أنا نحب نبدأ بفقرة. تشكل السرطان الإسرائيلي الفلسطيني نتيجة مرض مرتبط بالأرض، إذ نشأت أمتان على رقعة جغرافية واحدة، مما أفرز مرضين سياسيين، أحدهما نابع من الهيمنة والسيطرة، والآخر من الحرمان والإقصاء. وقد تطور هذا الصراع من جهة متغذيا من القلق التاريخي لشعب تعرض للاضطهاد في الماضي، ومن جهة أخرى من معاناة شعب يتعرض للاضطهاد في حاضره ويحرم من حقوقه السياسية. هذا مطلع مقال بعنوان إسرائيل فلسطين السرطان. المقال هذا كتبه إدغار موران، موضوعنا اليوم، بمساهمة الكاتب والسياسي الجزائري الأصل سامي ناير والكاتبة الفرنسية دانييل سالناف. مقال تنشر نهار 4 جوان 2002 على أعمدة الصحيفة الفرنسية لموند. مقال رأي تكتب في خضم الانتفاضة الفلسطينية الثانية. المقال هذا كان سبب في إدانة إدغار موران واتهامه بمعاداة السامية، على فكرة هو يهودي الأصل. الدعوة القضائية رفعوها زوز منظمات، منظمة محامون بلا حدود ومنظمة فرنسا إسرائيل. دامت الإجراءات القضائية 4 سنين، في مرحلة أولى أصدر حكم بالإدانة، في مرحلة ثانية في الاستئناف اعتبرت المحكمة إنه المقال يندرج في نطاق حرية التعبير، قضية وليت اسمها توا في الثقافة القانونية قضية إدغار موران أو لافير إدغار موران. المقال في جوهره ما كانش يجرم اليهود كديانة، وإنما كان نقد سياسي حاد ولاذع للسياسة اللي انتهجتها اللي انتهجها وقتها أريال شارون. وأكثر الفقرات اللي أثارت حفيظة المنظمات اللي رفعوا ضده قضية، فقرة تقول من العسير أن نتصور أمة نشأت من شعب طردته المآسي والاضطهاد عبر قرون طويلة وتجرع مرارة الإهانة والاحتقار، يمكن أن تتحول خلال جيلين فقط إلى شعب يمارس الهيمنة ويثق بقوته، شعب ينظر إلى الآخرين باحتقار ويجد رضاه في إذلالهم. إدغار موران في المقال هذا سمى الأشياء بأسمائها، وذكر إنه الشعب اللي مارس عليه اللي تمارس عليها العزل والاضطهاد والإهانة والاحتقار والجتوات واللا إنسانية هو نفسه يمارس في الشيء نفسه على الشعب الفلسطيني. إدغار موران بعد 4 سنوات خرج منتصر، هو في كل الحالات منتصر للإنسانية للعدالة، كان دوما وفي لهذا منذ كان صغير، كان من عناصر المقاومة النازية خلال الحرب العالمية الثانية، مقاوم للفاشية، ناشط شيوعي ومنفصل عن هذا الحزب الشيوعي، مساند للجزائر في حرب التحرير، ثم انتصر للعلم والفكر. هو هذا جزء من حياة إدغار موران، هذا المفكر المعمر اللي ما كانش اللي كان يوم 8 جويلية جايين يغلق 105 سنوات. مفكر فرنسي الجنسية ولكنه كوني الانتماء،
8: ودعته فرنسا نهار الجمعة اللي فاتت كما قلت لكم، لكن مش فرنسا وحدها، وإنما ودعوا عالم الفكر والعلوم الإنسانية والفلسفة. هو عاش برشا 104 سنوات قريب 105 ما شاء الله، عاش برشا، كتب برشا وتحدث برشا، برشا حوارات ومقولات تملى الصحف والمواقع والكتب والبحوث والدراسات. عاش قرن كامل صارت فيه الحروب الكونية الكبرى والتحولات الصناعية والتكنولوجية والقيمية الكبرى، واللي عاشوا حولوا إلى مشروع فكري يتناول الإنسان ككائن مش بيولوجي فقط، مش ثقافي فقط، مش اجتماعي فقط، ومش عاطفي فقط. هو ضد الفصل ما بين المعارف والتخصصات، وطرح ما يسمى بالفكر المركب La pensée complexe. هو فيلسوف الوصل كما يقولوا بين العلوم والثقافات والأفكار. إدغار موغا يقول إنه فهم العالم ما يكونش باليقين المطلق، وإنما بفهم التعقيدات والتناقضات. علينا أن نتعلم الإبحار في محيطات من الشك عبر جزر من اليقين، هكا قال. يوم 3 جوان اللي فات 2026 تحطت قبعة موغا على نعشه، هالقبعة اللي كانت ديما مرافقته وأصبحت جزء منه كما ابتسامته ونظرته الحية والفضولية رغم تقدم سنه. مفكر ما قعدش في مكتبته ووراقه، وإنما قرب من الناس والعالم اللي حوله. مفكر خذي وقته في فهم العالم. فما مقولة أنا هي الأفضل عندي، أنا قولها بالفرنسية ونحاول نترجمها ونختم بها. يقول: À force de sacrifier l'essentiel à l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. انشغالنا بالعاجل ينسينا ما هو أساسي في الحياة والأساسي، وننسيه إنه هذا الأساسي هو بالفعل العاجل. هذه كانت ورقة على إدغار موغان. على فكرة عنده كتاب مهم جدا، انا اشتغلت على الإشاعة في بحث من بحوثي الأكاديمية، ومن بين الكتب اللي اعتمدتهم بالأساس عمل مهم جدا اللي هو لا رومور دورليون، اللي هو من اهم كتب إدغار موغان، إشاعة أورليون.
6: صح ريم، بالفعل هو عديد الحوارات اللي قدمه وقديش فما
4: ولطيف
6: وبسيط ويوصل لك المعلومة بكل سلاسة وبساطة، ما يحسكش أنه هو في مقام المفكر اللي يبدأ الكلمات صعبة والفكر صعب، بسيط جدا.
2: ثم ما ننساوش أنه زار تونس، وبرشة تونس تعرفوا عليه في السنوات الأخيرة توا يعني. إدغار موغان كانت عنده علاقة وثيقة بتونس، كان نال في تونس جائزة ابن خلدون للدراسات الإنسانية والاجتماعية سنة 2015. أيضا عالم الاجتماع التونسي الراحل منصف والناس كان ترجم كتابه الشهير العقل المحكم، وصادر عن معهد تونس للترجمة، وموجود إلى حد اليوم في رفوف المعهد اللي حبي يطلع عليه. إدغار موغان زيادة في تونس حاضر بارشا مرات في عديد المؤتمرات ونادى،
4: وعاش فيها في وقت ما في الستينات، عاش في سيدي بوسعيد وقرى في الجامعة التونسية. وهذيك علاش احنا لقينا الصديق الكبير عند وفاته، عند مجيئه لتونس وعند وفاته ما بين التوانسة المثقفين والأكاديميين.
2: بالضبط، وهو في كلمة وكان مبسطه للجمهور العريض عبير: إدغار موغان علمنا اللي احنا ما نخزروش لجزء فقط من الصورة، اما نشوف الصورة كاملة، ما نحكموش قبل ما نثبتوا، ما نسرعوش ونتريثوا في إصدار الأحكام،
6: وأنه نتحرر من القيود اللي قال هي تكون موجودة داخلنا. وحكي برشا على الفكر، وحكي على حاجات يومية معناها احنا نعيشوها، وحكي على دور الإعلام، على الفكر، على البرامج اللي كل شيء يحكي عليه. اي انا شدني وقت اللي يقول على الحب وعلى الشعر،
4: هذيك حكمة الإنسان اللي عمر مطولا
6: اللي عمر
4: وشي متعمر ما تفهمش.
2: هو بمناسبة على ذكر العالم أو الباحث المعمر، إدغار موغان كان أصدر كي وصل عمره 100 عام كتاب عنوانه دروس قرن من الحياة، دروس قرن من الحياة. في هذا كل يعني في اللي حب يتعلم من إدغار موغان
6: اللي يمشي يقرأ الكتاب. مشينا قعدنا في المفكرين، في الباحثين، في الفلسفة زادة جزء منها، مش نقعدوا كذلك في الإطار هذية، لكن من خلال شخصية طريفة لكن عميق جدا. تفضل ليلى.
5: عاش يتمنى في عنبة مات جابوا له عنقود، ما يصعد فنان الغلبة إلا من تحت الحوت. هكا كتب واحد من أبرز جماعة تحت الصور، هو الكاتب والصحفي ورجل المسرح والخطاط والمصور والزجال وفنان الكاريكاتير علي الدعاجي. وهكا اختصر في سطرين حكاية طويلة ما زالت تتعاود من جيل إلى جيل مهما تبدت الأسامي وتعدات السنين. هي حكاية الفنان اللي عدي عمره يزرع في الجمال وينادي للخير والسلام ويستنى في كلمة تقدير، لكن ساعات وفي أغلب الحالات الكلمة توصل مخر، كلمة التقدير تجي بعد وقتها، كيف يسكت الصوت وتبرد اليد ويرحل الجسد. الدعاجي بعينه الثاقبة وروحه الساخرة كان يشوف اللي الفنان يشبه للشمعة، يحرق من روحه باش ينور طريق غيره. المصور يطارد اللحظة، والشاعر يطارد الكلمة، والموسيقي يطارد النغمة، والممثل يطارد التصفيقة. لكن الغريب أنه التصفيقة اللي يستحقها كل مبدع كل فنان تجي في أغلب الأحيان بعد فوات الأوان، بعد إزدال الستار. في زجل كتبه بعنوان الفنان بكى علي الدعاجي على وضع الفنان، وكتب مرثية ما زالت صالحة لليوم، اكتبها بمرارة الفيلسوف صحيح، ولكن زادة بخفة الظريف وذكاء الساخر، فدس الحقيقة في ثوب النكتة وخبى الوجيعة وراء الابتسامة. فقال علي الدعاجي على المصور، يعمل تصويرة يعرضها ما يراها حتى إنسان، نفسه تمرض كي نقرضها، نفس رقيقة متاع فنان، تعبها ومرضها الخدمة تخلدها لزمان، يعيش تاعب وفقير يكيدو شريال الألوان، عاش مجهوله في أوانه مات للشهرة والدود، لا يسمع شكران ألوانه إلا من تحت الحوت. وعلى الممثل قال علي الدعاجي، مثل أوديب وهاملت وقيصر حتى العم وناصر، يبدل بالستة كسوات ويروح عريان وخاسر، عايش في المقلياتير لكن على المسرح يتجاسر، مات عريان بلا زاد ومات كأنه مولود، ما يسمع شكر النقاد إلا من تحت الحوت. وعلى الشاعر قال علي الدعاجي، عاش ينظم في الأغاني يتغزل بزين حليمة، لا باتش في ليلة هاني ولا فرحش مرة بتبسيمة، شعره وقوته بالأماني منكور وفالس من ديمة، يرثي ويمدح في الأكابر وهنا في 16 مولود، ما سمعهم قالوا شاعر إلا من تحت الحوت. وعلى الموسيقى قال علي على الموسيقي قال علي الدعاجي، يعدي عمره في العراس وهو في داخله حزين، موسيقي رقيق الإحساس إحساسه معلق في وترين، متقنع يقولك لباس وظهره متنقل بالدين، ياكل في السيكة والحركة ولباسه من الأسبوعين، ما بين قصيدة وأدوار ما بين تقسيم ناي وعود، ما يتسمى موسيقار إلا من تحت الحوت. أما علينا أحنا كل، فقال علي الدعاجي، أحنا بهذا نحييو، ما تنكرش كثر نفحهم، إذا عليهم نتخلاو خافوا المزيريا تبلحهم، هما ساعة قريب يوفيو وقريب توفى زادة سلعتهم، كي نشجعهم باللي أمكن نمدوا يدينا ونطلعهم، ننفحهم هما حيين حتى بشوية وعود، ونسميهم فنانين قبل ما يزوروا الحود. طبعا اللي خلاني اليوم نحكي على علي الدعاجي هو مناسبة الذكرى 77 لوفاته، أيضا بمناسبة مصادقة مجلس النواب مؤخرا على قانون الفنان والمهن الفنية بعد 10 سنين بالتمام والكمال من ماراثون الأخذ والرد، نقص وزيد فسخ وعاود، وفي كل الأحوال إن شاء الله يكون هذا القانون في صالح الفنان. وإن كان علي الدعاجي قد قال يوما ما، ما يصعد فنان الغلبة إلا من تحت الحوت، فالأكيد أنه أجمل رد على كلماته اليوم هو أن نتذكر مبدعينا وهما بيناتنا، وهو أن نقول لهم شكرا، هما أحياء أفضل من أن نكتبوا عليهم بلاغ نعي وكلمات رثاء وهم أموات. وفي كلمة، الفنان التونسي يستحق منا تصفيق التقدير قبل ما تولي دقيقة صمت.
2: يعطيك الصحة ليلى، رجعتنا
9: عودة ميمونة ليلى، عودة قوية.
5: هي تحية إلى كل فنان، إلى كل مبدع تونسي.
2: ريم،
9: احنا الجمعة اللي فاتت كنا سمعنا غنية لعلي الدعاجي،
2: غنيتها سونيا مبارك
9: فوندو يا قلب ننصحك ما تعشقشي هكي.
2: كان فاتتكم باش تسمعوا
6: اش قالت ليلى على علي الدعاجي، وكذلك أميل شقشوق حكيت على المفكر هشام جعيط وريم المدبع، على كذلك الفيلسوف والمفكر إدغار موران. ترجعوا للصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية التونسية. منزلنا مواصلين، خلينا نعملوا ترتيحة مع الموسيقى باش نرجعوا لكم بعد في حكاية في دقيقة. حضرة حكيتك ليلى
2: على عجل،
6: راهي عندها برشا حكايات نتخيل في الغياب هذا. يلا نمشي الموسيقى.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى.
2: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: ويوز معناها بصوت الثنائي نور وسليم عرجون. تحية ليكم وين ما كنتوا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. بعد ما كنا معاكم في الدنيا وما فيها فقرتنا الأولى فقرة ياراوي، ونذكر كان فاتكم الاستماع علينا نجموا تلقاوهم على الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية التونسية على فيسبوك. نمشيو للفقرة الثانية اللي هي فقرة حكاية في دقيقة، وباش نعطيكم المجال مطالبات في دقيقة واحدة، قصة في دقيقة. أنا اليوم قلت قصة أما عملتها سؤال الحقيقة. كنت باش نبعثها لكم هاك قولكم تجي قصة
1: إعادة التدوير
0: تجي قصة في دقيقة، لكن بعد قلت خليها سؤال خليها لي. نبدا بليلى.
1: باه
0: هاي ميسيل شوكا منعنيك يا راوي، ندخلوك توا في صلب الموضوع، نعملوا التوب. يلا توب
1: للبيعي. حذاء طفل لم يلبس قط، نص لاقصر قصه قصيره في العالم، كتبها الروائي الامريكي العالمي ارنست هيمنغواي من 6 كلمات فقط عام 1947. طبعا هيمنغواي لم يقصد في قصته ان المعنى الحرفي لحذاء طفل لم يلبس قتل البيع، لكن ترك مجال التاويل والتفسير كل واحد فينا. فلو كل واحد منا يجاوب على السؤال زعما شنو يقول.
0: قصيره كالرواية
1: كأقصر
0: حكاية في دقيقة. خليت لكم جانب من التأويل، هاك اللي يسمع فينا كل واحد يهز الحكاية وين هو وخيال وين يسرح به. أمير
2: أوكي
0: لحظات نبدأ التوب. يلا
2: التوب. أوكي.
0: في عز الحرب على قطاع غزة ووسط القصف الصهيوني والعمليات العسكرية، قام بعض الأشخاص بعملية نقل سرية من مدينة غزة إلى مستودع في رفح قرب الحدود المصرية، ومن بعد طوع موظفين من جنسيات أجنبية لتهريب الحمولة هذه تدريجيا إلى مصر، ومن ثم تنقلت للأردن عبر طائرات عسكرية أردنية كانت ماشية جاية توصل في مساعدات إنسانية للقطاع المحاصر. استمرت العملية هذه حوالي 10 شهور، وكان وراء البادرة موظفين من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. باش تسألوا شنية الحمولة اللي تم تهريبها؟ هي حوالي 30 مليون وثيقة قد تكون الدليل الوحيد مستقبلا لإثبات وجود عائلات فلسطينية في المناطق المحتلة منذ نكبة 48، وكان يخشى عليها من الضياع والإتلاف خلال الحرب، والحال أنها جزء من تاريخ الفلسطينيين ومن ذاكرتهم الوطنية. من بين الوثائق شهادات ميلاد ووفاة وزواج وبطاقات تسجيل اللاجئين الفلسطينيين ووثائق مرتبطة بمراحل النزوح واللجوء الفلسطيني منذ أكثر من 78 عام. عملية شبه الأفلام كشفت مؤخرا عليها The Guardian البريطانية. قصة مهمة جوزت دقيقة، لكن القصة تستحق
1: أنك تتجاوز. كتبت أما عن وعي، واللي ما قلتوش أنه لما الوثائق هذه تنقلت للأردن بدأوا عملية رقمنتها وتقدموا كثيرا أشواط كبيرة في رقمنة الوثائق هذه اللي هي مهمة لتثبيت الحق الفلسطيني.
0: مهم جدا لأنه تاريخ يزيف، وإحنا نشوفه قدام عينينا، معني خلي التاريخ اللي ما نعرفوش.
1: خذ الميكرو.
0: هيا ريم حاضرة.
1: الوثيقة هي المهم،
0: هي المهم، هذيك ترفع قضية.
1: عندك ورقة يثبت انك مولود، اذا انت مولود،
0: اذا انت موجود
1: والمكان في مكان ما، في مكان ما.
0: وفما انا دايما نعرفه في الافلام يتطرح الموضوع هذا المفتاح يتوارثوه. المفتاح كذلك مفتاح البيت. ريم
1: انا
0: بديلك وهبي ها
1: ديت لا جست باش نقدم شكون راهي. قصه مش متاعي، راهي قصه لهنريش بول، هو متحصل على نوبل للاداب سنه 72، والقصه ديما نسمعها ديما وتعجبني، وقد ما نسمعها تزيد تعجبني، وقلت هذه قصتي اليوم.
0: يلا
1: توب. قال لك يا سيدي فما بحار قاعد تحت شجرة وكالموجة تبنن عليه مقيل. تعدى بحذيه رجل أعمال ثري خلو تو في عظمة قيلة كيكة. هراك زدت اصطدت وزدت عملت فلوس، والفلوس تشري بها بالانسي، والبالانسي يزيد بالانسي، ويقول عندك برشا فلوس ومعامل وكذا. سمعوا البحر وقالوا هي من بعد؟ قالوا من بعد نجم تمشي تعمل عطلة، تمشي لجزر، تعوم في البحر، تتشمس تحت شجرة وانتي مرتاح البال. البحر تاعها وكفهمتوا إجابته. هاني نعرفي من توا. أنا فهمت سر ريم كي تقولها باش نحب نعملك الحاجة إيه ومن بعد.
0: إيه ليه ما تبعنيش برشا خطرة
1: أحلامي أنا كل بحار كل بحار.
2: هذه حكاية ما حكاية من الواقع زيدة تجسد الواقع.
0: هي قصة بالفعل قصة اللي هي الألماني هنريش بول.
2: هي وجهة نظر
0: تعجبني برشا.
2: وجهة شكل فما شكون يعتبر أنه فما جزء مهم من يقسم حياته أو أولوياته أهدافه،
0: يعني السعادة في نهاية الأمر هو لرجل أعمال لخصها في الاستثراء ويبدأ عندك أكثر أموال باش عنده هدف باش يعيش مرتاح البال. لكن كيف انت من الاول مرتاح البال؟
2: علاش التعب هذا الكل نوصل للغاد؟ امال انت تشاطرها الراية معني في وجهة النظر او مش هي معني في البحار؟
1: انا ديما مع التوازن النفسي، انك يعني العمل اللي تقوم به تقوم بحاجة اللي انت قاعدة تحقق لك في توازن نفسي وفي راحة وبالنسق اللي يساعدك، فهمت؟ في اذا انت سعادتك وتوازنك تلقاها انه في انك تخدم تخدم تخدم وتحب تلم فلوس تلم فلوس تلم في فليكن. اما اذا انت يعني مش معناتها انك تقعد وما ما تخدمش، فهمت؟ واذا الراجل قاعد يخدم بالنسق اللي هو يساعده ويرتاح وهو متفرد.
2: ليلى
3: كما يقول المثال تعطيني سمكة بل علمني كيف أصطادها. القصة تعريم فيها الحقيقة جانب سلبي وجانب إيجابي. الجانب الإيجابي إنه السعادة تكمن في التفاصيل الصغيرة. ساعات هي تبدأ في دينا وإحنا نبعد ونبعد ونبعد ونلوجو عليها، وفي الأخر نرجع للنقطة الأولى لأنه هذاك ولا وين غادي تكمن سعادتنا. الجانب السلبي إنه تتشجع نوعا ما على الكسل، إنه الإنسان ما يكونش عنده طموح، إنه الإنسان ما يكونش عنده رغبة في إنه يتقدم بأحلامه بدخله أيضا باعتباره إنه صياد إلى آخره.
2: ومن بعد
3: يرجع تحت الشجرة في الظل يتفرج في البحر.
2: هي متعة حقيقية رهيك هذيك، خاصة بعد تعب بعد تعب أنك ترتاح. احنا تو باش نستمتع بالموسيقى، توصلنا موجز اخبار مطليثة وبعد نرجع لكم في المتعة من خلال فقرة عندي سؤال. هاكم بعضكم في بالك اللي هما معاشي فريق واحد، هما فريق ضدي انا،
1: هذيك اللي يلزم.
2: وتعرف يا ليلى انه مرة انا اعطيتهم الاجابة من غير ما نفيه،
1: هما الحفرة حفرة يا اخي وقع في
2: ما لا تبعونا. تعرف شنو باش يصير في عندي سؤال في ساعتنا الثانية؟

لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من

0: إجمالي حجم إعادة التمويل بنسبة 18% ليبلغ مستوى 10.9 مليار دينار إلى حدود يوم أمس، مقابل 13.3 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000، واستقرار الموجودات الصافية من العملة الصعبة عند مستوى 25.4 مليار دينار، ما يعادل 103 أيام توريد، مقابل 23 مليار دينار، ما يعادل 100 يوم توريد قبل ذلك بسنة، وفق ما أظهرته معطيات نشرها البنك المركزي التونسي. نمو الاقتصاد في تونس خلال سنتي 26 و2027 سيكون بنسبة 2.2% وفق آخر تقرير حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية الصادرة عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. بمناسبة اليوم الوطني والعالمي للبيئة الموافق للخامس من جوان من كل عام، وزارة البيئة تعد مبادرة الساحل مع عملية تنظيف الشواطئ بمشاركة مختلف الشركاء البيئيين، فضلا عن خطة عمل للتوقي من ارتفاع مستوى سطح البحر وإطلاق خط تمويل موجه لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة المشاريع البيئية. الجامعة العامة للتعليم الثانوي تحمل في بيان لها اليوم وزارة التربية كل ما من شأنه أن يمس استقرار الامتحانات الوطنية نتيجة ما أسمته ارتجالية في اعتماد الآليات الكفيلة بكبح جماح عمليات الغش الإلكترونية، وما وصفته بسلبية في حماية الأساتذة المراقبين. وصول 13 رحلة للحجيج التونسيين من البقاع المقدسة حتى الآن، على أن تكون آخر رحلة تعود يوم 13 من جوان الحالي بمطار تونس قرطاج، وفق المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية أنيس المزوغي. في العالم، رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يعلن موافقته على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة، ويشدد على أن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في لبنان يجب أن يكون كاملا وشاملا. أكثر من 10 قتلى وعشرات الجرحى في غارة صهيونية على بلدات الجنوب اللبنانية، وعمليات نزوح تطال عدة بلدات بعد صدور أوامر إخلاء جديدة. في الأراضي الفلسطينية المحتلة، شهيدان برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في كل من قطاع غزة وفي رام الله بالضفة الغربية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

0: الدنيا وما فيها
1: عمرة الحب يصير.

0: تحية مجددة لكل مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من الدنيا وما فيها. تحية ديكم الفريق الكل، وهبي الواعر، سمية زواوي، ورامي مجولي، محمد أمين الحامدي في الجانب التقني، ومعاكم ريم المدب، ليلى بورقع، أميل شقشوق. ونوصلوا للفقرة الثالثة اللي هي
1: عندي سؤال.
2: نرتاحوا
0: راحة
2: هدنة.
0: ليه هاكا انتوما؟ انا نعرف اللي انتوما باش معناها باش
2: لا، انا بالعكس، انا جايه وكما يقول جورج قرداحي في من سيربح المليون، فما خيار الصيانة بصديق. انا قلت باش نستنى صديقتي
0: ما بعثكم مانيش باش نقسمكم، انا راهو ما بعثكم فريق واحد. باهي هاو ساهل برشا، وراو سؤال الاول باش نسمعكم مقتطف، وبعد باش نسال شكون مؤلف الموسيقى تاع فيلم. نعطيكم زوز مقترحات، مشيش نقول على اسم، خلنا نسمعوا.

0: وهبي ما حبش يعطيني وهبي، يحب يقعد يسمع الموسيقى.
1: هي ترتاح البير في القاعدة.
0: هي موسيقى فيلم اللي تي اون فوا اون امريك سيرجيو ليوني. نسألوا شكون مؤلف الموسيقى هذه؟ هما تقريبا برشا اسامي، يعني مش برشا معروفين، مش نعطيكم زوز اسماء اللي هما الفوا اهم الافلام العالميه، هانس زيمر او انيو
2: موريكوني.
0: عرفت قالتها قالتها تزر تزر معرفتك نوصل للون نوصل للون. انتوما شنو قلتوا؟
1: ايه هذاك
0: انيو
2: موريكوني
0: هكا ولا نوليش انا زيد نعطيكم الاجابه. حبيت نقول اللي صحيح جبتكم صحيحه، هو بيدو اللي لحن فيلم لو بون لا بروت لو تريون لوليتا. هانز زيمر ديما نسمعو خاطر جلادياتور لو روا ليون دافنشي كود. كنت باش نسال عليه بعد ذكرت لي انه برشا مرات سالت عليه، والحقيقه وين نبحث على موسيقى تنجم تكون نعرفوها نلقاهم هما. ف هاوك اللي ممكن نتفرج في الفيلم ولا عنده مده ينجم يعاود يتفرج فيه. باه السؤال الثاني بلاش مقتطف، فقط باش نستعين بلحظات تفكير وهبي. من الفلاسفة صاحب نظرية الكهف؟ هي تعتبر من أشهر النظريات الفلسفية في التاريخ، وتشرح الفرق بين المظاهر اللي نراوها والحقيقة قد تكون خفية عنا. لحظات تفكير.
1: فمش مقترحات؟
0: باه نعطيكم مقترحات. ديكارت، أفلاطون، أرسطو.
3: أنا من الأول قلت أفلاطون وحبيت.
0: خذ وقتك.
3: متأكد. فيها موجود أفلاطون.
0: ديكارت، أفلاطون ولا أرسطو؟
3: ديكارت أنا أفكر. أرسطو أفلاطون.
1: نعرف عليه أفلاطون.
3: هكا نظرية الكهف اسمها.
0: أي
3: نظرية الكهف. انا اعرفها جيدا ما يبش دخل لي شك، اما انا من الاول قلت افلاطون. كي جات الوعي نتاعي وقال الوعي
0: هي نظريه مهمه جدا. راهو
3: نعم نعم
2: ارسطو صح
0: كنت عليها برشا فلسفه
1: ذكرت. انا الانسان اتذكر بالك
0: حتى احنا ما قريناهاش جينا
1: نعملوا تحليل.
2: ارسطو
0: هيا تعطيني إجابة تسأل فيه بشو قولك
1: شو مع أفلاطون مديما رد فعلها الأول يقال أفلاطون هاي نمشو ونشوف ما خسرنا شيء. أنا مش مسؤولة.
0: ريم تغزر الليلة. ريم تخبى ورا ليلة.
1: كان
3: جاي كان جاي
0: هو أفلاطون هو أفلاطون هو أفلاطون. النظرية هذه تخيل أفلاطون مجموعة من الأشخاص، هذه القصة اللي كنت نحكي لكم عليها ونقدمها لكم. تخيل مجموعة من الأشخاص يعيشوا داخل كهف، يشعلوا إنارة ما يراو كان الظل ظلال الأشياء على الجدار، فظنوا أن تلك الظلال هي الحقيقة كلها، بينما الواقع الحقيقي يوجد خارج الكهف. فتثبتوا من المعلومات وتيقنوا من الحقائق، لعل الخيال يبدو حقيقة لكنه ليس حقيقة.
1: ليلى عبير تعلمت تراوغة.
3: تعلمت دخلك الشك. أنا من أول خاطر حتى قبل حتى الشك
1: حتى في روحك. وإحنا نستني أشهر وليلى وقتش ترجع وانت
0: أربحنا. أما ربحت ما صعبتش. أبشي سمعكم المقتطف هذية، هو شعر، هو بيدو بش يلقي الشعر متاعه. مش نسألكم من صاحب هذه الكلمات، ركزوا برشا.
4: واحدهن بيبقوا مثل زهر البيلسان، واحدهن بيقطفوا وراء الزمان، بيسكروا الغابة بيضلهن مثل الشتي يدقوا على بوابي. يا زمان يا عشب داشر فوق هالحيطان، ضويت ورد الليل عكتابي، برج الحمام مسور وعالي، هز الحمام بقيت لحالي يا ناطرين التلج ما عاد بدكم ترجعوا صرخ عليهم بالشتي يا ديب بلكي بيسمعوا بغيبتك بغيبتك نزل الشتي قومي طلعي عالبال في فوق سجادة صلاة والعم بيصلوا قلال صوتن مثل مصر المرأة وبعلبك الرجال عكتر ما طلع العشب بيناتنا بيرعى الغزال وديت مع راعي حما يشف لي الطقس شمال قال لي السنة جاي هوا بيوقع الخيال يا ريت لا سرجت الفرس ولا بعدت هالفرسال.
0: خليتكم بالنسخة كما هو ألقى لأنه التفاصيل هذيك بتخلق منه شخصيته هذا الشاعر اللبناني اللي هو يلقب شاعر النقاء الرعوي والاستعارات المدهشة. هو مدمن، هو يقول أنا مدمن الحب حتى في هذا السن ما توفيش من ليلة مزال موجود.
1: هما مقترحات
0: هو شاعر لبناني أكيد
1: طبعا
0: من مواليد بعلبك عام 1937 عمره 89 سنة كان برز في جنازة زياد الرحباني
1: وقف وحضر في الجنازة نتاعو. الاسم قلت لكم قبيلة راني ما
3: بدي غاب علي
1: وجهه ما تذكرته أما الاسم اسم مش فما كلمة فما فرانسيس في الاسم فما اسم
0: لا
3: مش فرانسيس
0: انا نجم نعطيكم مقترح ولكني كاني باش نسهل عليكم برشا معناها
3: يا مسير شاتش بي كوني كريمه ونحن نستحق
0: اللي انتم تستحقوا الحقيقه به انيس الحاج او طليل حيدر
1: طليل حيدر شوفت يسحقوا مصاد صغير
0: وعرفتها الأغنية؟
3: اي غنيتها فيروز
0: اي واحد
3: اي غنيتها فيروز وكانت زادة شارة المسلسل العربي يحكي على قصص نساء يعني في الحرب والحياة ومسلسل جميل جدا
0: وهو شخصية ممتعة. أنا تبعت مؤخرا اللقاء متاعه شاعر متمرد اسمعوا حواراته توا معناه فما برشا متعة ونظرة للحياة مختلفة رغم هذا السن والحياة والموت بالنسبة لي شنو كيفاش ينظر لهم به بعطل الحيدر توا باش نسمعكم أغنية الحقيقة الأغنية هذه بمناسبة ماني سمعتها بمناسبة عيد الأمهات نحب نحيي ريم على اختياراتها واستضافتها في يوم سعيد نهار الأحد اللي فات
1: واستضافات مؤثرة جدا واحدة أثرت فيها برشا وبالحق محليها العطاء متاع ناس يعني الأمومة ما هيش بالضرورة أنك تجيب صغار
0: هذا هو
1: في السيدة اللي من SOS من قرى SOS وحكيت قديش عشرات الوليدات والبنيات اللي ربيتهم وقديش أثرت فيها لما حكيت أنه لما يبعدوا عليها شنو تش تحسوا وش يصير فيها فتخيلت هالوضعية. تحية ليهم أمهات كيما هكا محليهم تحية ليهم.
2: أنا تحدثت معها يعني قبل المباشر طبيعة المباشر ما هو إلا جزء معناه مقتضب جدا من الحوار اللي تقوم به مع ضيوفك فهي حكيت لي معناه قصة انتمائها للقرى قرية تسويس المحرس هي كيفاش هي كانت ناوية تبقى عام ولا اثنين خاطر هو عمل راه وقالت لك نحسن من وضعيتي المادية وبعد نخرج نحل روضة أطفال لأنه هي متكونة في رعاية الأطفال معناها عندها شهادة في المجال هذا في تنشيط الطفولة فلا فجي العام عام الثين والأيام تجر في بعضها والأعوام تجر في بعضها وكل مرة يجي صغير جديد وصغار جدد ويبدأوا عوارهم 3 سنين عامين مازال فكل معناها مستحق الرعاية المطلقة من الأم فتقول لك ما كل عام كل عام الجاي وتو من عام 2001 هي وانا في 2026
1: 25 سنة.
2: اي وما زاد عندها صغير وقتها هي تحكي معايا تقول له باهي باهي
1: تحضر لها
2: الشوكولاتة.
1: هو في كلمة عاجلة عبير اللي يشد في ريم المدب في برامجها أو كي حتى كي تقدم يعني حكاية هو أني تلعب على الجانب الإنساني أني تورينا حاجة صادقة ونبيلة نبدأ ونلوجوا عليها ما بين السطور ما وراء الوجوه فتعطي هنا ريم بكل حب الحقيقة بكل عطاء. وزيدا نحب نقول لك العام أنتي حي بخير ريم خطر اليوم 5 جوان اللي هو اليوم العالمي للبيئة وريم طبعا وريم طبعا مدافع شرسة عن قضايا البيئة
2: مش أنا برك الإنسانية بكلها معاش اختيار رهو
1: فما سؤال على البيئة
0: أي فما سؤال مش نسمعكم أغنية نتخيل تذكركم زيدا بالطفولة متاعكم

0: هذه غنية نتذكروها، غنية تقدمت في عمل فني عام 79، ألحان بليغ حمدي وردة. بحبك أدي روحي به. أنا مش نسأل، هل الغنية دي تغنيت في مسلسل أوراق الورد أو فيلم حكايتي مع الزمن؟
1: مسلسل أوراق الورد، وأكيد إجابتي تامة صحيحة، لأنه الفيلم في حكيتي مع الزمن لم ترد في هذه الأغنية. ليه ومن الأول ذكرت اللي هو مسلسل
0: 10 حلقات، تأليف وحيد حامد وقتها، هو جون مازال، إخراج محمد الشاكر، وعنده 13 حلقة. وردة وقتها الأم، عمر الحريري، حسن مصطفى، وعالج الطفل ما بعد الانفصال. هذا هو كمان. تحية لكل الأمهات اللي يسمعوا فينا. نكملوا نسمعوها، خلنا نسمعوها يلا. باهي مسيا شوه، بيخذ وقتك. شو رايكم نختموا بها فقرة عندي سؤال؟ بعد شوية نجيوكم لفقرة من القلب.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: تحية لكم وين ما كنتوا تستمعوا الموجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم في تقريبا أقل من نص ساعة الأخيرة من لقانا في الدنيا وما فيها. كملنا فقرة يا راوي، فقرة حكاية في دقيقة. عندي سؤال باش نجيو الآن للفقرة الأخيرة اللي هي فقرة من القلب.
1: من القلب
0: باش ننطلق بليلة
2: أغنيتي لليوم تعزف على وتر الحنين. فشكون فينا ما يحنش ما يذكرش ما يتوحشش شخص أو مكان أو حتى لحظة عابرة؟ شكون فينا ما يخطرش على باله شخص عزيز أو ذكرى غالية؟ فما ناس يغيبوا علينا أما ما يغيبوش على بالنا، وفما لحظات نعيشوها مرة واحدة أما تبقى ساكنة فينا سنين وسنين. والحنين، الحنين هو الصوت الصامت داخل كل واحد فينا اللي يرجع كل مرة يذكرنا بضحكة، بكلمة، بلحظة، وساعات من غير سابق انذار نلقاو رواحنا مسافرين في الذاكرة على خاطر غناية أو تصويرة أو حتى ريحة برفان رجعتنا الأيام كنا نظنوها وليت بعيدة. وساعات نتوحش رواحنا وإحنا صغار، فرحة لبسة العيد ولم الدار العيلة وقهوة لميمة، ولأنه غنيات التسعينات تعبق بنوستالجيا الذكريات نلقاو أنه المطرب المصري محمد فؤاد حكى على هذا كل غنية واحدة. فخليوا رويحكم تسافروا وين ياخذها الحنين، واستقبلوا معانا محمد فؤاد في واحدة من أجمل أغانيه ساعات بشتاء.

0: ساعات رجعتنا برشا حنين ليلى، هي بيدها رجعت لنا، فمشتاقة للتفاصيل. ممكن احنا توا في اليوم يا فقدت عندي سؤال
1: يا راوي الحقيقة مش نتعلم من ريمو أمير زيدا،
0: واحنا زيدا نستفيد منكم الحقيقة، هو متعة الحقيقة يا راوي كل أسبوع معكم. فالغنية الثانية ريم اللي بشي يسمع الاختيار هذا بشي يقول تعرف شنو محضرة روحها 13 جوان
2: مش 13
1: في بالي
0: 11
2: انا ما نعرفش الكورة
0: لا 11
2: كمان تبع ساعات
1: ليه ما عادش
0: 11 نتبع رغم اني انا ماني
1: اختصاصك الاول
0: اي اختصاصي الاول اما فاتوني راه فما جيل اخر جاي ورايا تو فايتني برشا
2: انا الحق مش الكورة اللي تميت بها قدر ما تميت شاكير ملا شاكيرة معناها تتقد حيوية وجمال ويمكن زادت حسيتها زادتك
0: تخليك تتحرك
2: قديش زادت عجبتني على كل هي توا محسوب قديش غنيت واكا واكا
0: اهي
2: سنة ليه غنيت في ألمانيا كوب دي موند ألمانيا 2006 غنيت فيها شاكيرة غنيت عام 2010 واكا واكا
0: في جنوب افريقيا
2: جنوب افريقيا غنيت 2014 لالا هذيك في البرازيل
0: اي
2: وسنا داي داي في الارجنتين
1: في امريكا
0: وكندا والمكسيك
2: المهم الغنية اسمها داي داي غنيتها مع بورنا بوي النيجيري في هاك الريتم البوب لاتين الافروبيت وبالطبيعة شاكيرا باش تغني في النهائي يوم 19 جويليا مع مادونا ومع مجموعة بتيس تعرفوها هذية
1: بنيتي حبوها
2: كورية
0: جورية
2: والعائدات باش عائدات الحفل لا عفوا عائدات الأغنية باش تمول صندوق التربية للفيفا على كل هذه كلها تفاصيل أهم هي الأغنية وكان عينكم باش تشطحوا وقايد
3: شاكيرا We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

0: أجواء كرة القدم توا المقابلات أما التوقيت ديما مأخر، مع أنه فرق التوقيت.
1: فرق
0: أي
1: التوقيت.
0: توا باش نبداو التبرميج معناها، وبرشا إن شاء الله حظ موفق للمنتخب الوطني التونسي اللي هو كذلك واحد من الفرق اللي حاضر في نهائيات كأس العالم.
1: 15 نهار 15 يظهر لي اول مقابله.
2: هكا كم نعرفش
0: بالضبط بالضبط 15 وهبي 13 15 ما ثلاثة متاع الصباح.
2: يزي وكهو اختصاصنا يقف عند
0: هكا وهبي
1: معلومة هي
0: معلومة مو نعطيهم المعلومة هكا من ثلاثة متاع الصباح ارقدوا قوموا باش نخدم بأمال اختيارك أمال.
2: ان شاء الله ما نطولش عليكم اما هي مغنية ياسر انها تعز عليا
0: خذ وقتك
2: عايشك اخترت غنية الفنانة نتابع في مشوارها من اللي عرفناها في تونس في الثمانينات هي المغير تشويق برشا هي اللبنانية جوليا بطرس حبينا فيها وعيها بهموم الأمة واللي كنا نسميه وقتها الالتزام اكتشفناها في غنية طلعت شمس الحق اللي صدرت عام 1985 ومن بعد وين الملايين اللي غنيتها مع التونسية سوسن الحمامي والسورية أمل عرفة ثم حبيناها في أغاني مش عارف نقول رومانسية هكا ريمة رقيقة عاطفية لكن فيها برشا اجتهاد وابتعاد على الابتذال وعلى السطحية غنيت يا قصص ووقف يا زمان وعلى شو ولب أحلامك الأغاني هذوما تحسهم قوس في مشوارها يتحل ويتسكر باش ترجع الأغاني الملتزمة كيف بتنفس حرية وللأغنية الوطنية وأغنية المقاومة كيف عب مجدك اللي كتبها لها جواد نصر الله ابن الشهيد حسن نصر الله تمجيدا لصمود المقاومة والجنوب اللبناني وتكبيد جيش الاحتلال خسائر في حرب 2006 وأحبائي المستلهمة من رسالة صوتية وجهها حسن نصر الله وقتها في الحرب هي بيدها للمقاومين ومطلعها أحبائي استمعت إلى رسالتكم وفيها العز والإيمان فأنتم مثل ما قلتم رجال الله في الميدان وأكمل الشعر اللبناني غسان مطر غسان مطر الشعر مش الممثل أكمل البقية برشا أغاني أخرى ما تنجمش ما تتفاعلش معاها والأكيد أنك تتأثر بها أما الأغنية اللي أنا اخترتها لكم رصيد جوليا بطرس فهي أغنية يوما ما نحبها برشا الأغنية أصدرتها في 2012 كلمات فادي الراعي وألحان شقيقها وشريكها في مشروعها الفني زياد بطرس يوما ما رسالة حب وأمل وإيمان بغد أفضل رغم قسوة الظروف اخترت لكم نسخة من لايف من إحدى حفلاتها حفلات اللي هما قليل مش برشا واللي فيهم برشا عناية بالتفاصيل وخاصة بالفرقة الموسيقية الضخمة الأوركسترا الكبيرة ونوعية الصوت العالية في انتظار ان شاء الله نشوفوها في تونس في حفله ان شاء الله
0: ان شاء الله
2: يوما ما
0: في انتظار يوما ما
1: هي غنت تحت اداره محمد القرفي
0: آه. آه. آه.

0: جوليا بطرس، أنا الحقيقة شخصياً نحبذ النسخة الحية لأنه فيها تنفيذ موسيقي في حفلات جوليا بطرس، وكل حفلة متعة، متعة بصرية من خلال الفيديو اللي يكون مرافق والأوركستر كما قلت أنت، وهي حضورها. نتمنيه حفلة تكون في قرطاج، هما يقولوا أنها تطلب برشة، أما يظهر لي النجم النقص ومازوز ثلاثة حفلات ونعطيه الحفلة تقعد لنا في الذاكرة، معني وذي هو مهرجان قرطاج الدولي.
1: نعرفش
0: ليه ما ندخلوش نقاشات، هذا وجه النظر نتاعي. معناها
2: نتمنى عندي سنين نتمنى ان جوليا بطرس تجي تغني في تونس، وعملت رصيده وكبير وعند يعني وما جاتش من اللي هي صغيره ما جاتناش.
0: وتتذكر الحفلات نقولوا حضرنا معناها الفنان كذا حضرنا، فعنا هكا سنوات مانيش قاعدين نقولوا الفنان هذاك اللي حضرنا له معناه باش يكون يرسخ في الذاكره الجماعيه نتاعنا. فميساج احنا على قادمين على سواء الصيف هذا ولا الصيف اللي بعده، هما راهو المواعيد قبل بسنوات تتحدد راهو في الحفلات الكبرى. يعطيكم الصحه، شكرا ريم المدب، شكرا ليلى بورقع، شكرا امل شقشوق، شكرا كذلك الوهبي الواعر في الاخراج الاذاعي، شكرا لسميه زواوي، محمد امين حمدي في الاخراج الرقمي، ورامي المجولي شكرا لي في تنسيق العام للحصه. وبقالي كنقول لكم الى اللقاء.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية طيبة. ولاية القيروان تتصدر الإنتاج الوطني في قطاع الحبوب المروية للموسم الحالي وسط توقعات أولية بإنتاج نحو 1,300,000 قنطار وفق المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية مراد بن عمر. وكميات الحبوب المجمعة حتى الآن تبلغ نحو 280,000 قنطار. على هامش اختتام الدورة الرابعة للجنة الفنية المشتركة التونسية الجزائرية للتعاون في مجال البريد وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي يعلن تقدم تونس بترشح

0: 50 مسحة للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم و170 فحصا سريريا للثدي، بالإضافة إلى توعية 170 امرأة بأهمية الوقاية والكشف المبكر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن جوهر أي اتفاق مع إيران يتمثل في أنها لن تمتلك سلاحا نوويا، وأن أهم نقاطه هي أن مضيق هرمز سيفتح فورا. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن إيران تستغل لبنان ورقة ضغط في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، وهذا أمر غير مقبول. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل شن غارة على مناطق في الجنوب والشرق اللبناني، ويعلن مقتل ضابط برتبة نقيب في استهداف دبابة ميركافا شمال نهر الليطاني. أيرلندا تمنع دخول الوزيرين الإسرائيليين إتمار بن غفير وإسرائيل سموتريتش إلى أراضيها على خلفية تصريحاتهما المحرضة على إبادة الفلسطينيين. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تسمع برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و 105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM. الإذاعة

0: Memuaini. Memuaini. ذاكرة الفن بعيون الأبناء مع عبد الستار عميمو.
1: مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مموعيني، البرنامج اللي يتعدى على موجات إذاعتنا الوطنية واللي نستضيف شخصية من شخصياتنا، شخصية خلت بصمة في تاريخ تونس سواء من ناحية فنية أو الأدبية أو العلمية أو الطبية، لكن هالشخصية هذه نشوفوها بطريقة أخرى، نشوفوها من خلال عينين حد فرد من أفراد العائلة. ضيفنا اليوم مطرب ذو صوت رخيم كما قالوا اللي يعرفوا الأصوات، من أغانيه من جملة أغانيه اللي تفوق الميتين غنية يا عينيها، سلم علي وغاب الحلوة يا الحباب، يا خادم نعطيك برية وصلها لليك، لو كان تجيني المسمية والله تاخو كريك، داري الهوى داري في الغربة عديت حياتي، اللي صار لي ما صار الحد، يا ابو سعيد الغالي يما وجعتوها، يا ناس يا الميعاد النقش والفخار والزربية، يا سائل مرفع القدح على جنات زهرك يا ناب الفواح، يا ابنة الشمس والقمر. غنى الأغلب الملحنين تاع زمانو، علي الرياحي، سيد أفندي شطة، عبد الحميد السليني، وانس كريم، محمد ساسي، صالح المهدي، خميس الحنافي، شادلي أنور، وبالطبيعة تنقولوا فناننا الكبير هذايا، قولوا الرائعة اللي لحنها له الموسيقار قدور الصرافي واللي تعتبر الأطلال متاعو، أبدع في أدائها وما نجم حد بعده يعطي الروح اللي أعطاها فناننا ضيفنا اليوم. رائعة لنمثلك بالشمس لبالقمرة، أنت عليهم شامخة يا سمرة. نحكيه اليوم على فنان كما قلت كبير، نعرفوه باسم مصطفى شرفي واسمه مصطفى بن حسن عبيد. تولد في الحلفوين نهار 13 جوان 1934، والدته هي السيدة بنت إبراهيم رزيق، وعنده زوز أخوة بنت، إلا زينة كما قلوها هما، إلا زينة مش زينة، زينة إلا زينة ولا فاطمة. هكا قرا كحظ القراية في كتاب القنطرة، ومن بعداش مشى للمدرسة الابتدائية في نهج الورغي حتى خذ الشهادة وسيزياء. إيه بعد ذاك مشى للعلوية، وغديك بدأت تفتق الموهبة الفنية نتاعو، حتى قالك يا سيدي كي يخرجوا وقت الراحة المدرسية سيدي يدور به أصحابه ويبدأ هات يغنى، وكان يغني شرقي، وخاصة مطرب كبير وقتها كان معجب به اللي هو سي كارم محمود، إضافة للمطربين الأخرين كيما سي محرم فؤاد وكيما سي معناها ساكن في حي السيدة، معناها قلدهم الكل. اي الحلو ما يطولش لأنه والده توفى، هذا اللي خلاه ينقطع على الدراسة، ما خلطش البكالوريا كيما كان يتمنى والده ووالدته، واضطر مش يخرج للعمل لأنه يعول العائلة اللي كيما قلنا تتركب من والدته ومن أخوته البنات الاثنين. وكان سي مصطفى باللي هو صغير مغروم بنجارة، فامتهن المهنة هذية، وكان نجار موبيليا بارع، بمعنى أنه تعلم اللي تسمى الورقة بودغوز. كان عرفوا الأولاني اللي تعلم عليه هو سي صالح الكسوري، كما أنه خدم كذلك عند كبير النجارين تاع زمانه سي مصطفى المجبور، وكانت عنده ما يقول في روحه في الفن هذية زاد فن النجارة. كان مع هذايا ساعات يلقى الوقت في العشية مش الليل مخر يمشي يلقاو الحاج ميلاد في الحلفوين غديكا، ويدوروا بيه عاد الأصحاب والأحباب ويبدأ يشرقع بالصوت، لدرجة أنه ولا الحاج ميلاد يعيط له يقول له يجي نقول لك الدنيا تفات تويك وعندي القاهم تحلق البيت، اطلع عمل فيها فصيل غديكا، فهكيكا متاع استحباب. وممكن يسر هذا الإسقل الصوت متاع فنانة سمصر شرفي. اي نهار من نهارات جاه جارهم سي حمادي شيشتي بو سمير العازف الشهير متاع الأورغنو اللي عمل برنامج القنطرة، كان تتفكروا القنطرة ذيك الغنائي اللي ظهر فيه اللي نبيها كراولي. سي حمادي شيشتي كان هو من دار شيشتي، كلهم فنانين معناها. سي حمادي شيشتي جاه قال له نعرف صوتك مزيان ونسمعك، وراوسي الهدي جويني عنده مش يسجل مجموعة من الأغاني وحاشفك في الكورال نتاعو بأصوات جميلة، راني اخترتك انت مش تكون مجموعة الأصوات. وبالفعل مش يغني أول ما يغني في الكورال وراء سي الهدي جويني. هي برا ونهار من نهارات هو في عرس، في عرس الدرب، احبابه ناس اقاربه قالوا له علي هذا عمل لنا فصيل يا سي مصطفى، بالله يجعل منك. طلع على المدار وبدا يغني من اغاني سي كارم محمود وسعد كل مسعودين. نهارتها شكون اللي حاضر في الحفله؟ حاضر الموسيقار سي علي السريتي. سي علي سمع الصوت، قال راجل قال منه نخلق. هو هبط من المدار وهي جا وليدي قال له هنا شكون علمك هذا؟ قال له والله موهبة من عند ربي. قال له تعش كيفاش؟ احنا تويكا بعد غدوة لو بعد غدوتين وقت 3 أو 4 أيام مش نعمل الامتحان نتاع مجموعة صوتية نتاع فرقة الإذاعة، وقت ما زيتك تكونت الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية، نحبك تشارك خاطر صوتك جميل. زعم يا سي علي؟ قال له ما زعماشي، أنا نعرف شو نقول. وجاب بالفعل للإذاعة وعمل الامتحان واجتاز الامتحان هذايا بنجاح، ويلقى روحه عام 1958 في المجموعة الصوتية لفرقة الإذاعة للموسيقى. لكن شكون اللي معاه؟ هاي سيدي شدوا عنكم، سيدة نعمة، سيدة عليا، سي شادلي أنور، سي أحمد حمزة، سي محمد الفرشيشي، وسي عز الدين يدير، وسي محمد أحمد، وسي فتحية خيري، وسي يوسف تميمي وغيرهم. معناه أسامي ترعب، أسامي ترعب. وفما حتى منهم اللي بدأ الغناء قبل، معناه قبل معناه معروف كاسم، ويلقى روحه سي مصطفى الشرفي مع الناس هذوما. لكن ما اكتفاش فرقة الإذاعة، خاطر صوته الرخيم مش يخليه معناها أصحاب الفرق يعيطوا له. سي رضا القلعي قال له يجا معايا، وجا معاه. سي حسن الغربي كيف كيف عيط له جا معاه وغنى معاه معناها في الفرقة نتاعو. فكان مطلوب لجمال صوته ولأدائه الرائع. أو كبين قوسين كتعين في الإذاعة، أنا منحبش يعني أن نقول الأخبار الكل خاطر مفطوم على الفول كما تعرفوا واللي نسمع نقول. هكا بربشت وثبت ولقيت وقتها كالزمان ذاك في أواخر الخمسينات وبداية الستينات كان سي مصطفى يقبض 38 دينار يا سيدي شهرته على مشاركته في الفرقة، فرقة الإذاعة كمنشد. 38 دينار بيناتنا تظنكم توا شوية، أما وقتها كانت شهرة معلم رأو، معناها كان تقريبا المعلم زلاق، معناها شهريه محترمه مش غنيه، ما شهريه تعيش، تعيش انسان محترم. اي هذا عاد بالطبيعه مدام ولا فما شهريه ولا فما خدمه قاره وكذا تزوج استحسن. وطبيعه كي تزوج تو نثبتوا بعداش يبدو عن قصه حب كبيره وانجب الابناء من زوجته. لكن مره اخرى الموت مش تضرب سي مصطفى كما ضربته في والده واضطرته مش يخرج يخدم ويبطل القرايه، ضربته الموت في زوجته وخليت له الابناء. والابناء هذوما قرر سي مصطفى رغم شهرته وقتها ورغم جماله، كان جميل ومضخم وكابري ولباس وكذا، قرر انه ما يدخلش عليهم مرت البو حتى يكبرهم. وبالفعل كبر الوليدات وتهنى عليهم. وقتها في اخر حياته مش تزوج مره ثانيه، وللأسف الشديد معنى الموت هنا مش تضرب سي مصطفى بيدو بأنه مش يتوفى ويغادرنا في نهار 4 نوفمبر 2007. لكن غادرنا سي مصطفى بالجسد، قعدت أغانيه وقعدت روحه المريحة فينا موجودة، ونذكروه العباد الكل اللي عرفوه راهو حتى في الفرحات وفي العروسات وفي الإذاعة وفي التلفزة وكذا. كذلك قعد فينا سي مصطفى من خلال أبنائه واللي خلف الثبات ما مات. واحد من أبناء اليوم معنا سي أنس، مرحبا بيك.
2: وبيك أكثر، ومرحبا بمستمعين إذاعة الوطنية. وأنا فرحان برشا لي بخويا زادا
1: يعيش،
2: أحبك برشا يعيش. مش رمي ورود، بالعكس برنامج باهي تبعك الفنانين القدم والقدم مش ضد، يعني بصراحة يعني حاجة باهية. وأنا نفرح نفرح برشا عملك عيطني جيت نجري، خاطر هذه حاجة يعني واحد يتفكر برشا حاجات، يتفكر البو كيفاش يعني تعب على أولاده وخدم مشقا. الحمد لله الحمد لله.
1: اللي خالف بيت ما مات كما قلنا، وانا فرحان اللي أنس استجاب للدعوة وكثر خيرك انت على انك جيت حذانا. ومش نذكره هالعالم من أعلام الموسيقى والفن التونسي. لكن قبل من نبدأ نشرح في البرنامج نحب نعدي غنية من غنيات اختياري أنا. صوت سي مصطفى معناها ما تنجمش تخير عليه غنية على غنية كلهم حلوين، لكن عندي غنية أنا قريبة القلب نحبها برشا، طريفة لأنها طريفة جدا، غنية يا خادم نعطيك برية وصرها لليك لو كانت تجيني المسمية والله تاخو كراك. نستمعوا لها جميع ثم لنا عودة ما تبعدوش.

0: بعد هالأغنية الجميلة ساعة اختياري عجبك أنس ولا لا؟
1: يعطيك الصحة.
0: ويظل أغنية الوالد كلهم بهينة كلهم زينين.
1: كل.
0: أنا فما حاجة ما قلتهاش في قدمته خاطر قد ما تقدموا شوية. فما سي مصطفى شخصيا من الحاجات اللي قعدت في ذهني عليه صورة بخلاف أنا ريته في الفروحات، في فروحات العائلة كان يجينا برشا يحبوه العائلة يحبوه برشا ولد حومتي مع الحلفاوين والحومة في الأصل ثم دمت أخلاقه وطيب برشا وكذا فكانوا يحبوه وتعرف في عائلات تبدا نساء في الصالة وكذا برشا عائلات ما يحبوش أي راجل يجي يغني لازم واحد كانوا سي مصطفى يقدروا لأنه كان محترم ويحترم الجمهور نتاعه وما فماش عندوش حتى عريق هكا واحد هذه حاجة. لكن الحاجة اللي قاعد زاد في ذهني هو مشاركته في متحف الأغاني، كان البرنامج تاع عمي سي عبد المجيد بن جدو
1: والله يرحمه
0: إن شاء الله نهار من نهار نعمل عليه حصة هو كذلك عنده برشا أغاني كما العشاقة وبرشا من الأغاني هذوما اللي نقول واحدة على جنات وكذا اليوم غناه في متحف الأغاني وأبدع فيهم. ما نعرفش داير علاش سي عبد المجيد بن جدو كان يعيط له برشا يحبوا يظهر لي
1: يحب الصوت نتاعو صوته التونسي تونسي كل تونسي بحت اللي بالحق هو سي عبد المجيد الله يرحمه. انا نثبت صغير وتفرجت في المتحف الأغاني يعني بصراحه يقدر الكبار ويجيبهم يعني اصوات يعني يجيب الاصوات اللي بالحق صوت اللي
0: عندهم يركز كما يقولوا واحد
1: بالطبيعه.
0: أنس مش نرجع لحياه سي مصطفى وكيفاش انت عشت معه كواحد من ابنائه. اول حاجه الساعه قلنا مصطفى بن حسن عبيد ولا مصطفى الشرفي، برشا ناس حتى نعرفهم انا في قلت مره نقول هكا في بعض برامج هكا نقول راسي الحلفاوين يقولوا لي دار الشرفي راه مصفاقسيه يا ولدي ليه راهو ولد الحلفاوين راهو اسمه هذاك اسم فني نجم نقولوا
1: اسم فني
0: شنو يثبت علاش اختيار الشرفي؟
1: اذا اقول لك احنا من اللي صغار نعرفوا يعني حكى لنا كان يسكن في رحمه الغنم في باب جديد
0: غير
1: بلاصه اسم في رحمه الغنم ثم ولي اسمه سيدي الشرفي
0: اي
1: موجود للتو
0: موجود الزاوية مقام موجود
1: يسكن بجنبه كانوا ما كانوا قبل ديار تو
0: تنحى دار عربي
1: دار عربي وكان يسكن غادي كانوا الفنانين يا جماعه هاي برا نمشي بوحدة مصطفى يا ودي مصطفى شنو هو مصطفى انت هاي مصطفى سيدي الشرفي
0: اي معناها نسبوه للولي هذاك
1: مصطفى سيدي الشرفي
0: اي
1: مشيت معاه مشاو ولا قولوا له مصطفى الشرفي اختاروا له الاسم هذا يا الشرفي
0: ولا اسم الفني نتاعو
1: اسم الفني المشهور مصطفى الشرفي اما هو مصطفى بن حسن عبيد
0: هذاك اسمه الحقيقي معناها اسمه
1: حتى انا ساعات كي يقولوا له هذا يا راه ولد مصطفى الشرفي انت كيفاش هو انس
0: اي انس عبيد
1: هو الاصيل نتاع بابا يعني قروي
0: من دار من حفيد سيدي عبيد الغرياني
1: المشهور من
0: القروان ما يديك
1: القيروان مشات فيا كلمه مصطفى الشرفي نسيا الله يرحمه
0: الله يرحمه معناها السؤال زاد كيف اللي تبدل الذهن هو ولد عائلة محترمة جدا في الحلفاوين وناس كانوا مقدودين معنا ولاد بلاد كيف أمه معناها دار زيق معنا ناس من ولاد بلاد ولاد
1: جماعة رزيق
0: دار زيق وإحنا عرفناهم معناها في الأمة غاديكا وناس محترمين وكذا خروج العالم الفن ما لقاش في العائلة هكا شكون
1: والله
0: مجبوش ولا
1: يعني شوي شنو يعني شكون يغني ولا
0: اي انه كي ولا يغني في العائله عائلته الكل سواء عائله والده ولا عائله والدته
1: هو
0: باعتبار هما بتعرف بكري كان الغنائي
1: اي ابوه هو يحكي ابوه ما كانش موافق ما كانش وكلير او كلير ترايح كلير يحكي لنا يعني الله يرحمه ينعمه الوالد يعني ابوه يعني ابوه ما حبوش قالوا عايش ودي كمل
0: قرايتك وكذا
1: كمل صنعتك وكمل قرايتك واحد
0: ولا لكن غلب الفن
1: غلب الفن وقتها كي مات ابوه وقتها
0: نجمي ما عادش فما شكون يحكم فيه برشا ولا وبالنسبه لاخوته البنات كيف كانت علاقته معاهم؟ هو حس روحه كانه هو كبير العائله ويلزمه يعاونهم
1: عندي يعني عمتي هي اللي توفيت ما خلطتش عليها توفيت في الحرب منعش
0: الحرب العالمية الثانية
1: منعش
0: نثبتش عليها
1: نثبتش عليها أما عمتي الله يرحمها عمتي زينب هي اللي محاضر عليها أما شنو يموت عليها تسكن في جبل جلود هي وإحنا وقتها نسكنوا في لافايت ناس قالنا نسكنوا يعني ديما بحبه حتى صدقني ألو أختي أختي شنو طيب تموت على مكلتها
0: عوضته الوالده، عوضت الوالده، عوضت الوالده اخته معناها، رغم هو اكبر منها من المفروض
1: بالطبيعه. اي بابا اكبر شويه، اكبر شويه،
0: مش برشا ما اكبر معناها. حياته العائليه معناها، حياته الاسريه معناها اخته، قد مش خطر ولا فنان ومشهور نساء.
1: والله قد وسايب، سايب يعني مشهور وسايب يعني بابا كنا نخافوا منه كل رو. اخواتي كلنا احنا سبعه، اخوات نخافوا منه. لا بلا، احنا كي نبدا اللوطة في نلعب في الشارع يخالفني هو، في لافايات يخدم
0: يجي الاذاعه والمروح،
1: يبدا بالجبه ويبدا الواحد وقتها كل القفيف كان وكل
0: الزعف
1: الزعف كل مشبكين
0: مشبكه
1: عنده كل كهرباء كوكسينير هذيك. نبدا نلعب نتخالف، نلقى كهرباء صاي ندخل، صدقني نطلع من الدروج ساعات يبدا كهرباء للتصليح يصلحها والعاد، نطلع الدروج نشم ريحه برفان تاعو ونعرفوه هو،
0: تعرفوا خلط للدار
1: لا بلا
0: البود.
1: سيب سيب الله يرحمه. وحني صدقني
0: صعيب، صعيب على انكم برشا، والا صعيب لانه زاد في وقت ما كي توفيت والدتك الله يرحمها، معني حس روحه انه مسؤول منكم، معني لازم يقوم مقام الام والاب.
1: شبيك راهو شو راهو تعب، تعب برشا. تصور انت في الاعياد يعني العيد، العيد الصغير يمشي شو اسمه يمشي ويعرفنا راهو من الطاين
0: القياسات معناها تعرفهم بالضبط حفظهم.
1: يمشي لمالطا، وقتها مالطا كانت كيما نقولوا احنا كيما ليبيا، مالطا كانت رخيصه وكانت قريبه.
0: صحيح
1: صدقني يعني يجيب
0: سافر بالذمه مش يجيب لكم
1: ذمه قبل العيد. يعني يمشي قبل العيد بجمعتين صدقني، زوز فليجات كل واحد صباطه، كل واحد
0: كسوته كامله،
1: كل واحد يمشي لمالطا يجيب لنا حوايجنا مقادي. الله يرحمه يعني حق بينا وما حرمناش كل شيء، كلينا كل شيء وفره لنا الحمد لله، الحمد لله. وهو يعني الله يرحمه ما خلى شيء مسكين يعني، الحمد لله.
0: اللي كسبوا في حياته صرفوا عليكم انتم وعلى معيشته.
1: اي قبل يحكي يقول ندمت، ندمت كان قبل احمد حمزه الله يرحمه يقول له يا ستوفا ايزا والميترو في سكره 150 دي 150 فرنك ايجا في رواد، يقول له باش نسكن ولادي في الخير كيف وشكون بيه نقعد
0: كيما عادت ولاد ربطت كلهم ولاد ربطت.
1: اما ما حرمناش ما حرمناش كل صراحة الله يرحمه.
0: مش ترجع الحاجة انت سبقتك، لكن اكيد سمعت عليها حاجات، خاطر ديما الناس يتصوروا هي حياة الفنان، ما حتى كان مش نرجع حياة الفنان هو زواج وطلاق وزواج، هي حياة الفنان. قليل الفنانين، قليل الفنانين اللي قعدوا متعاشين، احنا نعرفوا امثلة قليلة. مثلا نعرفوا السيدة صفية شامية كي تزوج عم حمد الصباحي قعدت معاه لين توفى هو واش 40 سنة 42 سنة. سيدة منى نور الدين كي خدمت نور الدين القصباوي 42 سنة زاد كيف كيف. لكن وبعض منهم خاصة هذوما الاثنين في عالم الفن العزوبة البيار وسي خويا العربي معناها عمر كامل مع بعضهم، لكن ياخذوا ويطلقوا كذا ما شو سي مصطفى تزوج يبدو عن قصة حب ما عشتها نسألك عليها، لكن لما توفيت الوالدة الله يرحمها زوجته معناها سكر باب، سكر باب الزواج حتى اللي كبرتوا انتوما.
1: لا اجا اي صحيح قعد مدة ومن بعد ومن بعد خذا امراه خذاوا له ماك تعرف عزيزتي وما يخليوهش يعني
0: المراه اخرى وراجل وحدك وكذا.
1: خذاوا له امراه، خذاوها امراه من تبربه اسمها عربيه هي الله يرحمها توفيت
0: الله يرحمها.
1: فنان وتحب يعني هي كي تقول لك فنان، فنان تحب تخرج ديما معاه يا بنت الناس.
0: راهو مش
1: قال قال لها يا بنت الناس انا خذيتك باش
0: تلاب الصغار تهنيني على الصغار
1: باش ربي يعطيك وربي كيما نقولوا هكا
0: يكرمك معناها
1: يكرمك واحد هذوكم
0: ايتام.
1: لا وين وين اي لا لا تفضل هز فليجتك برا
0: فصلوا معناها
1: لا مشات على روحها.
0: وقعد هو بيك
1: قعد من وقتها، من وقتها قعد لين خذوا اخواتي الكبار وبعد خذينا يعني في الاخر
0: اي في اخر حياتها
1: المراه اللي خذاها هي بنت الحرباوي.
0: ايوه
1: جماعه باب العسل بنت الحرباوي الله يرحمها عزيزه
0: بنت حومته زاد ما بعدش بعيد.
1: أي. أي. المراه هذيا كانت تتفرج فيه في التلفزه
0: معجبه
1: تقول اخواتها يبداوا ومصاب ناخذوا نموت عليه سي هي
0: خذته كتب مكتوب وخذوا بعضهم
1: الله يرحمه
0: ونعم بيعوا والسنوات الاخرين تاع عمرك في طيبة. عزها هي وفي عزكم انتم اولاده واحفاده معنا دايرين
1: في الاخر يعني هي يعني انا قعدت الوحيد باش عرست اخر واحد اخر واحد بابا عرس قبلي بعد عرست انا عرست عرست
0: هو هي. تقريبا عرس لاولاد الكل الا انت اللي خرين
1: انا قعدت وعزيزه هي اللي يعني ثلاث بيا وثلاث الله يرحمها من عمها
0: الله يرحمها من
1: الله يرحمها من
0: معناها مرت بو لكن هو ما حبش مرت البو اللي تكون مرت بو هذاك علاش يظهر لي كي لقاش ما لقاش قعد يستنى
1: هي امراه فاضله امراه طيبه وتخوفه وتخاف منه برشا وهو صعيب برشا صعيب اواخر وقتها صعيب برشا هو
0: هو ما يظهرش صعيب مالك تراسي نص في طبيعته هكا مع الفن في الفن ويضحك
1: لا لا يضحك
0: بس صاحب صاحب قاعده وكل تقولش بصعيب
1: لا صعيب في حاجات اما في داره صعيب علاش صعيب احنا خاطر صغار يخاف علينا يخاف برشا علينا ومن كل ما تعرف مجتمع كل ما يخاف برشا يخاف كل من
0: ما شجعكمش عالم عالم الفن
1: والله كل واحد حر كلك بو انا مغروم شوي نغني يعني كل نغني شويه مش كل ماذا بيا يعني كنت فنان ولا ما تليتش يعني ما
0: تليت في الدنيا قراجي
1: ما تليتش وكل نخدم الحق ما تليتش
0: وكان كان يعامل اولاده الكل كيف كيف
1: كيف كيف كيف كيف عندي اختي برك عندي اختي برك الصغيره هذه الصغيره اللي يعيش في لندن توا هذيك اللي يموت عليها ويحبها
0: دلوله
1: هي الدلوله
0: خاطر امها ماتت وهي صغيره بالكل
1: هي امي توفيت عن فاس خويا صابر
0: اي خليتها صغيره زاد
1: اي خليت
0: واحد عن فاس وبنيه صغيره
1: وانا وقت توفيت امي دخلتني المكتب عمري خمس سنين وبعد عام توفيت
0: الله يرحمها
1: انا اخويا توامه
0: اي معناك انا الحاجه اللي نفكرها انس حتى اللي كانت يرحمها الوالدة تقول كي يجي للدار كي يجي لها فرح من فرحات تقول لي أنا باهتة في سي مصة كيفاش نجم يوفق بين داره وولده خلت تقول بالكلمة ذي الوالدة كانت تقول لي سي مصة ولده خلتهم له تشيش هكا معناها صغار بالكل كيفاش ينجم يوفق بعالم الفن وعالم وداره خاصة يخرج في الليل ويسهر
1: شكون كان لهي بينا أختي كانت تقرأ الكبيرة خرجت هي اللي تلات بينا وقت اللي هو يمشي يغني في بلايس ولا يسافر اختي تلات بينا هي الكبيره اكبر هي
0: أكبر هي الاولانيه مع البنات هي
1: هي الكبيره هي اللي تلات بينا سيده هي اللي تلات بينا الحق يعني ما نجمش يخلينا وحدنا ولا ما وكا هي يعني
0: معناها لقى ليكيليبر مع بنته اللي هي اعتبرها كان هي
1: هي
0: مولاة الدار ولات
1: هي اللي طيب هي اللي كل شيء لله هي تلات بينا كملت تلات بينا
0: حتى كبرتوا وعلاقته ببقية أفراد العائلة معناها كان يحب الناس تجيه كان
1: هو يقول ايش يقول مثلا يبدا شي هكا شوية هو مثلا ناتي عزيزتي ولا هكا متنابس شوية ولا هكا عايش ولادي أنا وعمك أنا وفلان أنتوما نحبكم
0: ما تدخلوش رواحكم
1: تمشيوا تمشيوا لهم وتعيدوا عليهم وتعملوا هكاك يحب
0: اي معنى حتى كان هو معناها فما حاجه مناوشات صغيره بينه وبين حد من افراد العائله
1: لا
0: وحتى عائلة زوجته وحتى عائلة والدتك
1: كل كل
0: عاد على علاقه طيبه بيهم
1: لا لا كل بالطبيعه يعني خالتي يعني خالي ما خوالي يعني فوزي كشوي خالي وكلهم خوالي الحق باهين عشرة قدام من سنه يعني الله يعني
0: مش نمشي للجانب اخر من حياه سي مصطفى لكن بعد ما نسمع جزء من الرائعه عزبراينا رائعته في الغناء لنبدلك بالشمس اللي بالقمره نسمعها ولنعود ما تبعدوش

0: بعد رائعة لن مثلك بالشمس بالقمرة، وكما قلنا هي للقدير الملحن الكبير ثقة دور الصرارفي، واللي سي مصطفى سجل عدة تسجيل، فما تسجيل قديم تاع الإذاعة، ثم حتى في التلفزة كان يطلبوها منه، وحتى في الحفلات هكا يطلبوها، يحبوها برشا ويأديها هو ببراعة كبيرة، كان يحبها. لكن أنا مش نسألك هنا، احنا قلنا أنه كان يحب كرم محمود،
1: كرم محمد
0: يحب
1: قنديل،
0: القنديل، يحب
1: محمد
0: معنا
1: قنديل
0: عبد المطلب،
1: اي
0: يحب برشا أصوات
1: اي
0: كبيرة.
1: اي
0: لكن في تونس شكون مطربيه المفضلين؟ عندوش هكا وحود قراب ليه؟
1: والله اذا اقول لك القراب ليه اللي قراب قراب قراب يعني اللي يجيو للدار، ولا عندك اللي عاشوا يعني عاشوا سنين الله ما بعضهم، عندك سي عز الدين يدير
0: ايوه
1: ربي ان شاء
0: ايه
1: الله يطوله في عمير، وعم عز
0: امين
1: الدين
0: ايه
1: هذاك مش خو اكثر من خو،
0: ايوه
1: ثم محمد احمد
0: قلت لي احمد حمزه زاد عندهم
1: احمد
0: علاقه
1: حمزه
0: طيبه
1: اي اي
0: بيناتهم.
1: سي احمد حمزه كيف كيف الله يرحمهم، يمشي يجي للدار بحدانا عنده شي حاجه يعني ما بعضهم يعملوا
0: ايه
1: كل عنده
0: قعداتهم
1: اي
0: وكذا، معناها
1: جي.
0: كانت عكس اللي يتصوروه برشا ناس، هما توا نجم تقول اتراب، معناها فما غيفاليتي، معناها فما تنافس بيناتهم، لانهم كلهم مطربين فرد جيل وفرد وقت، لكن ما كانش فما تباغض بيناتهم،
1: والله
0: كانوا
1: لا
0: اصحاب معناها.
1: والله يا سي عبد الستار ثم يعني يبداو مع بعضهم في الدار، ولا يبداو في بلاصه الضحك والفدلكه، وما ثماشك اللي نبغضك في حاجه
0: ايه
1: وتبغضني، كان قبل المهرجانات مع الله يرحمها شبيله راشد، معاه ديما في الكهرباء كانت اسمها صفوه الله يرحمها، يخدمهم الكل يحبهم
0: يخدموا مع بعضهم
1: يخدموا
0: معنا.
1: مع بعضهم،
0: ايه قلت
1: كان
0: لي اكثر من هكا، قلت لي انا سي احمد حمزه اللي هو مطرب
1: اي
0: كبير،
1: اي
0: ومع ذلك فما اغنيه لحنها
1: لحنها له
0: لسمو.
1: اول غنية في التلفزة سجلها، اول غنية سجلها في التلفزة
0: هي الحان
1: ولحن
0: سي احمد حمزه،
1: الحان سي احمد حمزة،
0: خاطر النجم يقول احمد حمزه اللحن وانا نغني شبير اللحن الروحي اولى من عتيبة مصطفى
1: لا
0: الشرفي،
1: اي
0: معناها فما كان فما تفاعل
1: اي اي
0: بيناتهم
1: اول
0: وصداقه.
1: غنية كي يظهر في التلفزة يعني مع جمهور، هي موجودة راهو موجودة، ما
0: اي
1: اول غنية لحنها له
0: ظهور تلفزي
1: تلفزي
0: معناها في
1: احمد حمزة
0: الستينات
1: اي
0: سي احمد حمزه،
1: نوري
0: معناها
1: بلون
0: اي
1: نوري
0: وقت
1: بلون
0: وقت
1: اي
0: ما زال في
1: اي
0: اول
1: اي
0: معناها كان من هنا حبينا نشوف الصوره الفنيه اللي كانت في العالم الفن، كانت اخويه فما صديقه، ممكن انا نحب نعمل اغنيه، انت عملت اغنيه نعمل اغنيه، تفاعل، لكن ما كانش فما حسد وبغض
1: لا ما
0: بيناتهم.
1: فماش قبل في الاعياد تليفون الو لا يمشي، مره مشيت انا ويا وقتها سي الله يرحمه وينعمه سي قدور الاسرار في يسكن
0: ايوه
1: في باردو،
0: هي
1: انا وخويا صغار هزنا مشى عيد عليه عيد عليه في الدار عيد عليه في
0: باعتبار
1: الدار
0: يعتبره اكبر منه في
1: مشى
0: العمر
1: هزنا اي
0: وقدر وكذا.
1: هزنا مشى عيد عليه في الدار الله يرحمه سي قدور، وقتها من يعني مازال هكا شويه شدد روحه واحد
0: اي
1: اي
0: قبل ما يهرم
1: انا نثبت صغير هزنا في الكهرباء انا وخويا اي ومعايا مشينا معاه
0: عيطتوا
1: مشينا معاه وقت دام خرجت لنا هكا ومن شمس خاطر واحد بقى كي حلويات امير
0: الامينه السيده الوزيره
1: سيد
0: توليكا.
1: الوزيرة اي
0: معناها كنت في علاقه
1: علاقة طيبة
0: حسنه.
1: بيناتهم، لا لا مش كيما توا راهو مش كيما توا توا علاقات ما كل واحد يجبد
0: معناها
1: الوقت
0: العلاقات الانسانيه مش كما قبل
1: توا
0: كما
1: كل واحد روحي روحي روحي روحي ما يمنيش فيك قبل لا والله لا لا انا صغير وديما مع بابا انا ديما ديما مع بابا في المهرجانات في بلاصه نسوق بيه ونهز ونجيب نشوفك اللحمه هو يبداو باش يعملوا اغنيه اغنيه وقت عمل الالبوم نتاعو مع اسمه الله يرحمه ينعم والله يرحمهم الزوز محمود ثامري
0: سي محمود ثامري
1: توفيق الناصر كانوا عنده اغاني توفيق الناصر لحن انا ولد الرشيديه فن بلادي عز علي نحب الموسيقى التونسيه خصوصي في دار البارون موجوده هذيك في السي دي
0: اي
1: موجوده
0: موجوده
1: فهمتني
0: وهي تقريبا من الاغاني الاخيره نتاع
1: هذوك
0: سي مصطفى نتاع
1: اخير
0: اخر ما غني، هو خاطر سي مصطفى قعد تقريبا يغني حتى الاخر فتره وصوته ما تبدلش، معناها قعد صوته الصوت الجميل نتاعه. السؤال زاد اللي تبدل الذهن وقتها، كانوا برشا من الفنانين المطربين كما سي احمد حمزه وغيره كانوا دخلوا لعالم التمثيل، مثلوا شويه. سي مصطفى رغم وسامته كان جميل،
1: لا
0: مثلش
1: مثل
0: مثل ايوه
1: أي.
0: اي
1: مثل ما عندنا التصويره في الدار مثل وقتها لابسك مثل في مسرحيه هكا عطاو
0: دور صغير
1: دور
0: أي.
1: قيس و
0: قيس وليلى
1: قيس وليلى لابسه كل وحده هكايا
0: الكشطات على راسه
1: وقت التصويره جابها لنا واحد يعني عمل دور صغير مثل صحيح مثل مره برك يعني مره برك لو مش
0: مش برشا ما عملش برشا ادوار ما عملش برشا ادوار خاطر بالحق وقتها كانوا الكثير من الفنانين المطربين يعيطوا لهم كذلك من الحاجات الاخرى اللي سمعتهم على سي مصطفى شهاده من عند السيده فتحيه خيري. فتحيه خيري يبدو انه تحبه برشا وتقدروا ياسر رغم فارق السن اللي بيناتهم لفتحية لدرجة أن قلت لها خطوة ولد حومتك لكن ليه وهي بمشايقة وولد حباوين لكن ليه يبدو أنه أخلاقه خلت هالمحبة هذية
1: يحبهم الكل يقدرهم الكل ويحبهم ويحب الضحكة بصراحة مش كيما أنا قلت لك راهو مش كيما قبل كيما توا سي عبد الستار راهو الحق توا ما قبل محلاك الضحكه لكن التبسيمه كل تحسك جو ما بيناتهم جو باهي ما بين الفنانين الكل القدم توا ما
0: ضميش مش نفس الشيء
1: مش نفسه بالحق
0: مش نفس الشيء
1: مش
0: الشديد. انس سي مصطفى كان كيبدا في الدار قلت لي صعيب هو كان
1: صعيب
0: من نوع اللي كل سي سيد اللي ياكل وحده
1: لا
0: ما تتعشى ولا ما يدخلش عليه حتى حد البيت
1: لا لا لا لا لا لا طاوله كنا نسكن في اللفايات احنا تبارك الله متوسطين ماناش كبار برشا وماناش طاوله في الصاله طويله والناس كل تقعد الناس كل تقعد اختي وقتها مازال مع وقتها امي مازالت اختي طيب له عجه بالواحد طيب له لفتيه بالكرشه يموت عليها مرمز بالكرشه يحب الملثوث يحب المدفونه
0: مخميخ
1: لا لا مخميخ
0: مخميخ يحب يحب الماكلة التونسية الزمنية
1: لا هكاكا جيبوا ريتو جيبوا
0: منقوب
1: على الماكلة
0: منقوب
1: جيبوا على الماكلة لا بلاه لا بلاه الحمد لله علاش قلت لك الحمد لله شو
0: عشتوا يعني عشتوا يعني
1: متحين. صحيح يقول لك المثل
0: حين اليوم وقت اللي غدا مش مشكلة
1: صحيح مفيد نحب ولادي نحب ولادي يتمتعوا نحبهم يحسوا بكل حاجه هذيك الله يرحمه حنين وبصراحه يعني حنين علينا ماك تعرف واحد ما غير امه واحد قعد حنين علينا وصعيب
0: صعيب ولكن حن الام والاب خلق معناها جمعهم عنده
1: هو
0: كي جاوا ياخذوا الاولاد ولا البنات خاصه البنات كي جاوا ياخذوا دخل في ماخذاتهم قال لي هذا ما عجبنيش ما تاخذوش
1: لا حاجه برك بنيتي عجبك مسمار في حيط ربي هني بنتي وتحبه ربي هني بنتي انت يا حر ولدي مسمار في حيط خديمتك امورك عجبتك وبنت عائله ربي هنيك هكا ما عندوش لا لا لا لا ما عندوش
0: خش في اختياراتك قال هذه مش بنت مش مستوانا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بالعكس بالعكس
0: وهو في زواجه كانت قصه حب
1: زواجه الاول
0: اي مرته امكم معنا الولاد خاطر الراجل اللي يقعد هكايا في دال الاولاد مرته مع الاولاد ومرته يظهر لي قصه حب
1: اي حبه حبه وخذاها يعني
0: مش من عالم مش من عالم الغناء هي ولا عالم
1: لا لا لا لا, لا
0: برانية على العالم
1: لا, لا, لا هي من جماعه امي الله يرحمها من جماعه كشرود تبربه
0: اي كشرود
1: اصل الاصيل نتاعها ابوها وامها تبربيين ماتوا ابوها وامها ربيها عزيزي اللي هو يعني تسمى خوها هو ربي ولد خوها فهمتني توا
0: اي
1: بلاش ام وبلاش بو
0: هي بيدها يتيمه تربيت
1: يتيمه تربيت في مع اخوالي اللي هو فوزي وكشرود تربى مع عزيزي اللي بو فوزي
0: اي اي فوزي كشرود شهيد
1: كتبها باسمه اللي خوها اخته
0: ايوه فكانت علاقه حب كبير بيناتهم هذاك اللي هذاك علاش هذاك علاش يقولوا معناها انه فما بعض من اغاني كانه كان يتوجه هك الحرقه مثلا مش هي اغاني ممكن تعملت عليها كما على جنات ولا حاجه يقولوا وقتها انا صغير يقولوا كي غنى على جنات تاثر برشا معناها قلب اثر كبير لانه وقتها فقد زوجته
1: كاني عندك عليه جنات سامحني عندك عليه جنات وعندك اللي صار لي مسار الحد
0: كان زاد كيف كيف
1: هذيك شويه حس عنده حاجه فيها يعني اللي صار لي مسار الحد وقت الشده يعني ما في حد هذيك شويه زاد حس بها شويه اي
0: ما لكن بالحق قصة حب وقعدت متمادة متواصلة حتى بعد وفاتها يعني قعدت موجودة معناه وذاك علاش كي جرب تجربة اللي مجبور تجبر حسب ما فهمت والدته جبرته عليها مش خذ مرأة أخرى كي ما نشحتش ما قعد من غير من زواج حتى لين كبر
1: أمي الله يرحمها قلت لك يعني سبع أخوات احنا من السبع أخوات يعني خاطر ما عشناش مع احنا كل في كل تسعة
0: ما شاء الله. والاثنين الاخرين منين؟
1: اللي مات بيهم يعني فاس
0: هي
1: اللي عند عمتي الله يرحمها
0: ربيت اخته معناها
1: صابر، وعندي حمد عند عمي
0: معنى الكل في الكل انتم تسعة.
1: صابر تبارك الله كبير ويعرفنا اخواته
0: لكن هو تربى عند عمتك وعندك اخو اخر
1: حمد.
0: حمد تربى عند
1: عمي عمي ما يعني
0: يغناش ما يغناش خذ الوليد هذايا ربي هو، وبالتالي معنا من المفروض معنا الوالد والوالدة أنجبوا تسعة من الأبناء والبنات.
1: احنا عنا سيدي احنا أربع بنات وخمسة أولاد
0: ما شاء الله. معنا تبارك الله عائلة كبيرة كمان. معنا سي مصفى ما كانش معنا منعش أنا كان كما الناس بكري هو لأنه هو تفريد معنا ما عندوش أخوة بأولاد ذكورة هذاك علاش حب يكون عائلته كبيرة حتى هو مزوز أخوة مزوز أخوة بناته واحدة منهم ديجا توفيت صغيرة صغيرة
1: قعدت عمتي زينب الله يرحمها من عمها
0: إلا زينب
1: هذيك الوحيدة اللي قعدت له يعني وبعد جيت أنا روحها يعني
0: بيدة توفيت يرحمها
1: توفيت قبله يعني بمدة حس عليها برشا خاطر كان كي يتوحش خطوة يمشي لها للدار قالوا ولا بالتليفون قالوا أختي شنو طيبت أختي تربج بها أختي هاي يجي يا استوفاني عملت لك كذا وكذا يجي يجري
0: ومخناخ هاي فممكن يسر عائلته كان حب عنده برشا أولاد تعويضا لأنه ما عندوش أخوة عائلته صغيرة عائلته هو معنى الطفل وبنات بركة واحدة منهم مات صغيرة فحسب رأيك أنس سي مصفى كان احنا قلنا مصروفجي معناها اللي جايب معناها مش مشكلته انه يكون عنده يملك كان ممكن سمصفة في زمانه كان ضارب معناها معروف برشا وحيطوا له في الفروحات وكذا مش مشكلته انه يملك ديار ويملك ناشر ويملك
1: هاني قلت لك
0: عيشته يومية وكهو
1: من هذا شو بالرغم عنده يعني الاولاد بارك الله برشا ومن هزمش نزمش يخبي من يلزم يعيشهم ويلزم يكبرهم نزمش يخبي وبشي قبل ما كانوش يخموا قبل راه شعب ستار ما كانوش يخموا كانوا يخموا ماكلة مش كيما انسان عنده زوز ولا ثلاثة مش كيما واحد عنده مثلا
0: سبعة
1: مش كيف انا راها مش كيف
0: فالمفيد انه عايشكم مدلين عايشكم مرتاحين
1: الحمد لله
0: عشتوا معناها عشتوا في رفاه وعز وقعد حتى الاخر لحظه يبدو انه متعلق بكم وفخور بكم
1: الحمد لله كل واحد حطوا في بلاصه
0: ايوه
1: حطوا هنا والاخر حطوا هنا والاخر حطوا هنا
0: تهنى عليكم مش تنطلقوا
1: الحمد لله الله يرحمه ينعمه
0: انا قبل ما نعدي اغنيه الكريم محمود حبيبه حبيبه الله يرحمه من الاثنين فهمتي
1: حبوا برشا
0: اللي مش نخدموا بها ان شاء الله البرنامج من اغاني سي كريم شنو الاغنيه اللي كان هكا يحبها برشا مثلا اغاني
1: مشغول كريم. عليك مشغول
0: مشغول عليك مشغول مشغول عليك مشغول نخدموا بها ان شاء الله وهي من روائع الفن زاد كيف كيف لكن قبل هذايا سؤالي اللي ديما نختم به البرنامج نتاعنا وانا نشكرك برشا على الحضور وعلى المشاركه وعلى ان فكرنا سي مصطفى بهالصفه هذه كان الوالد توا سيدي مصطفى قاعد قدامك هنا شو تقول له انس؟
1: نقول له يا بابا خساره مشيت يعني بالعكس نقول له يا بابا مكانتك كانت بالحق كنت انسان اللي كي واحد يغزلك ويراك يعني يشبع هكا الله يرحمه ينعمه وكا وهذيك الدنيا المحلاهم البوات بتاع قبل يعني بالحق يتلهاو بولادهم يتلهاو بالخويا عندهم قامه وعندهم
0: شخصيه
1: وناس بالحق سنديد قبل الناس سنديدي بالحق الله يرحمه
0: ينعمه الله يرحمه احنا قد ما نحكيو على سي مصطفى نحكيو على اغانيه كي تعرفوا الاغاني فبرشا اغاني فيهم قصص وحكايات اللي غناهم سواء مع الملحن سواء مع الكلمات اللي قالهم كما قلت سي مصطفى كان محبوب الجماهير في زمانه معناها يحبوا برشا اللي دمث اخلاقه ولسانه الحلو هو قد معناها قنطره معناها ما عندوش الزايد ما عندوش الحاجات اللي حاجه اللي تشين معناها كله صفات حسنه سي مصطفى اللي خلينا في الخزينه كما قلت اكثر من 200 اغنيه من روائع الفن التونسي، فما أغاني فنية، فما أغاني عاطفية، فما
1: أناشيد وطنية،
0: وطنية دينية. كان حتى يشارك حتى في احتفالات بعيد ميلاد الرئيس الحبيب بورقيبة وقتها بأغاني جميلة عنده. وكذلك في المجموعة الصوتية فما الكثير من الأغاني الأناشيد والبشارف وغيرها والأدوار وكذا اللي شارك فيهم في مجموعة. كان كذلك عنده من الأوائل اللي عمل الديو مع سيدة نعمة وسيدة عليا، معنا غنى
1: مع نعمة، عمل وقتها مرحمة النصر مع نعمة
0: سيدة نعمة
1: الله يرحمها،
0: هي.
1: مع عليا ولا نعمه
0: محسن، اغنيه رمضانيه كيف كيف مع يتغنوا برمضان هو وسي عز الدين يدير وسيده نعمه يغنوا فيها. ما بالتالي كان فنان شامل النجم نقولوا، ومطرب وصوت كما قلت كما قالوا عليه اهل الفن، صوت الرخيم، صوت الصافي، صوت الرخيم، وبرشا ناس يعتبروه هو مثال من امثله الفن في الزمان هذاك في الخمسينات والستينات. الله يرحم سي مستر شرفي، وربي يديم عائلته وأولاده وأحفاده، واللي خلف الثبات ممات كما قالوا الأولانيين. وإحنا نقول لكم نتقابلوا جمعة جاية إن شاء الله مع شخصية أخرى من شخصيتنا في ممعيني في لمان.

0: ذاكرة الفن بعيون الأبناء مع عبد الستار عميمو.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة،
1: رياضة،
2: ثقافة،
1: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
1: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4، 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM. تسمعوا على موجاتنا الهادي القلال.
3: نرجع نرجع لك، لازم نرجع لك، نرجع لك، انا لازم نرجع لك.
1: صفوة
4: دبلة جوا حبيب هي مدري ليلي مش محديدة هي مدري.
1: يوسف التميمي
5: عم معروف يا سلمى، عم معروف عم فيني وروف يا سلمى.
1: لذا الوطنية

0: بيئة حبيب عبيد يكشف لدى إشرافه اليوم بمدينة الثقافة بالعاصمة على الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة عن عديد البرامج والمشاريع التي تعمل الوزارة حاليا على إعدادها، خاصة ما يتعلق بمقاومة التغيرات المناخية. وبخصوص ظاهرة ارتفاع مستوى البحر، أشار وزير البيئة إلى وجود خطة لحماية الشريط الساحلي وتهيئته، يتم العمل عليها مع عدد من الشركاء. ولاية القصرين تنتج 100,000 طن من النفايات سنويا، تمثل النفايات البلاستيكية حوالي 5% منها، أي ما يعادل قرابة 30 جراما للفرد يوميا، وفق الممثل الجهوي للبيئة بالقصرين ماجد حقي. 5 قتلى بينهم مسعف بغارة إسرائيلية على زبدين جنوبي لبنان. ووزارة الصحة اللبنانية تحصي 3,558 قتيلا في العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس الماضي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل شن غارات على مناطق في الجنوب والشرق اللبناني، ويعلن مقتل ضابط برتبة نقيب في استهداف دبابة ميركافا شمال نهر الليطاني. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى الهواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: الرياضة ماهيش وقت المباريات كهو.
1: تحاليل دقيقة، تصريحات حصرية من قلب الملاعب والقاعات الرياضية
0: على موجات الإذاعة الوطنية كل أحد من ماضي ساعتين للسبعة متاع العشية.
1: رياضة وأهداف، الرياضة تولي فرجة والحماس يوصل لكل مستمع.
2: الإذاعة الوطنية،
3: الإذاعة الوطنية،
2: الإذاعة الوطنية
3: تونسية 100%،
2: تونسية 100%.
4: يا أحلى لحظة في حياتي

وتجمر صعبنا مساكتي ونكتب لك في كل هدية نكتب لك في كل هدية

لله ورا ليلى ورا ليلى ومعك ما نحس بخطواتي واللي يعرضني نحكي له.

ومعك ما نحس بخطواتي ونكتب لك في كل هدية نكتب لك في كل هدية راني عاشقة.

0: وجوه تذوى بإرادة ما تعرفش المستحيل. عبر موجات الإذاعة الوطنية نعيش مع بعضنا حكاية الصمود والعزيمة، ونزرع الفرحة على وجوه تستحق منا كل محبة والاهتمام، باش يشرق الأمل من قلوبهم ونكتبوا بأصواتهم أجمل حكايات نجاح. أصحاب الهمم، من غيرهم ما تكملش الحكاية.
1: أصحاب الهمم مع كوثر بن دليلة، كل نهار سبت من 10:30 الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
2: للناس الكل.

0: موعد الأحد،
1: لقاء أسبوعي منوع من العاشرة إلى الواحدة بعد منتصف النهار،
0: يعد ويقدمه حبيب شغام. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب شغام، معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد.
1: في الطريق إلى موعد الأحد، وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
0: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف، من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس، جولة في ربوع الوطن الجميل، بلادي المزيانة.
1: ما ننسى حد وديما في القلب.
2: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.

تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في تونس الكبرى على 94.3 و 105.3 FM، في زغوان على 94.3 FM، في نابل على 89.8 و 93.9 FM.

حمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي؟

0: بيش بنك حذر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص على 3 مرات وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات وان شاء الله مربوحة للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع بيش بنك.
1: اشهار الإذاعة الوطنية
2: الإذاعة الوطنية
1: تونسكم
2: معكم وين ما كنتم
1: وين ما كنتم.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: فلاش سبور.
4: مساء الخير، مساء النور، مرحبا وسهلا بالجميع في هذا الموعد الثالث والأخير على موجاتنا مع أخبار الرياضة اللي باش نبدأوها أكيد بأخبار منتخبنا الوطني التونسي أكابر لكرة القدم اللي واصل تحضيراته قبل بداية الرسميات في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بالمكسيك. منتخبنا الوطني التونسي سيخوض غدا آخر مباريات والودية انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا في بلجيكا أمام منتخب البلجيكي في بروكسل بالتحديد. اليوم منتخبنا الوطني التونسي كان أجرى منذ قليل الحصة التدريبية على الملعب الذي سيحتضن المباراة يوم الغد، المباراة الودية أمام منتخب بلجيكا. وقبل الحصة التدريبية هذه كان موعد مع الندوة الصحفية للمدرب الوطني الناخب الوطني صبري اللاموشي إلى جانب ديلان برون المدافع المنتخب الوطني التونسي اللي كان حاضر أيضا في الندوة الصحفية. تم تخصيص أيضا تقريبا 15 دقيقة الأولى من الحصة التدريبية للحوارات الصحفية مع مختلف الصحافة التونسية والبلجيكية والعالمية اللي كانت حاضرة اليوم لمتابعة آخر تحضيرات منتخبنا للموعد الهام كما قلت نهائيات كأس العالم. ونسمعوا المدرب الوطني صبري اللاموشي شنو قال اليوم في الندوة الصحفية على مباراة يوم الغد اللي باش تشهد أكيد العديد من التغييرات على مستوى التشكيلة وكذلك حتى على مستوى الرسم التكتيكي، يعني هذا ما أكده صبري اللاموشي اليوم. نسمعوا الإجابة متاع صبري اللاموشي.
5: Du dommage de demain, c'est de faire exactement ce qu'on attend, c'est d'essayer de faire déjouer un peu cette équipe belge qui, dès qu'elle a de l'espace, met du rythme, elle a des joueurs capables de faire la différence à tout moment. On connaît la qualité des joueurs attaquants, notamment sur les côtés. Et ça sera un match difficile, un match intéressant quand même à jouer pour nous. Et effectivement, il va y avoir quelques changements parce que c'est notre dernier match avant qu'on voyage pour le Mexique. On a quelques incertitudes, on a quelques joueurs avec des petits soucis légers. Il est évident qu'on ne prendra pas de risques. Il peut y avoir des changements en fonction de système, de joueurs. Mais ce qu'il faut qu'on retienne et qu'on garde, c'est l'attitude, la volonté de jouer vers l'avant, la volonté de défendre ensemble, la volonté de pouvoir poser le ballon et mettre en difficulté notre adversaire. Ça doit rester dans notre volonté de départ. Après, il y aura des petits changements tactiquement.
4: طبعا أكد الكلام اللي قلته منذ قليل وأنه التغييرات على مستوى التشكيلة بسبب طبعا منح الفرصة أكيد لأكثر من لاعب يقع الاعتماد عليه في نهاية كأس العالم. وقال أيضا وأنه ممكن ثم لاعبين يعانيوا من إصابات خفيفة على مستوى ممكن إرهاق السفر نهاية الموسم، وأكيد الإطار الفني والطبي ما يحبش ياخذ يعني الريسك كما قال هو وأنه يشرك اللاعبين هذوما لا قدر الله يتعرضوا لإصابة تمنحه من المشاركة في نهاية كأس العالم، وخاصة المباراة الافتتاحية اللي تحدث عليها المدرب الوطني وقال يعني قارن المنتخب البلجيكي منافسنا غدا في المباراة الودية بالمنتخب السويدي أول منافسي المنتخب الوطني التونسي في مباراة يوم 15 جوان في نهاية كأس العالم. قال مختلفين عن بعضهم زوز منتخبات سواء على مستوى يعني قيمة اللاعبين، طريقة اللعب الفنية اختلاف تام، وشدد على أهمية المباراة الافتتاحية أمام السويد لفتح الأبواب أمام المنتخب الوطني التونسي ليسعى أكيد للترشح للدورة الثانية، رغم أنه كما قال هو ممكن المنتخب الوطني التونسي مش المنتخب الأوفر حظا أو على الورق ومش أفضل المنتخبات في المجموعة، لكن قال سنلعب من أجل كامل حظوظنا، والمهم وأنه نقدم أداء كبير يليق بكرة القدم التونسية والمنتخب التونسي والراية التونسية. أيضا تحدث في الندوة الصحفية اليوم عن الحراسة المرمى، قال أيمن دحمان أيضا موجود في حساباتنا ويمكن تشريكه غدا في بعض الدقائق، كل شيء وارد. ودحمان مش الوحيد اللي ما شاركش في المباريات الودية، قال ثم أسماء أخرى، وأكيد كل لاعب عنده وقته وعنده مباراة. تقريبا هذا ملخص أهم ما جاء في الندوة الصحفية للناخب الوطني اليوم صبري اللموشي. نذكر المباراة غدا كما قلت انطلاق من الساعة الثانية ظهرا بإدارة الحكم اليوناني تاسوس سيديرو بولوس اللي بيش يدير هذه المباراة ما بين تونس وبلجيكا انطلاق من الساعة الثانية ظهرا، والتحول سيكون يوم الأحد بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي إلى المكسيك للدخول في الجزء الأخير من تحضيراتنا لنهائيات كأس العالم. نذكر منتخب الياباني ثم المنتخب الهولندي منافسنا أيضا في هذه المجموعة وصل إلى المكسيك، ومنتخب اليابان غير اليوم الملعب متاع تحضيراته، تقريبا نفس الملعب اللي اختاروا الوفد التونسي والإطار الفني التونسي اللي بيجري عليه منتخبنا الوطني التونسي تحضيراته وتدريباته، هو نفسه اللي اختاروا اليوم المنتخب الياباني وغيره في مدينة مونتيري المكسيكية بالنسبة لقادم الأيام. إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي أكابر لكرة القدم إن شاء الله في مباراة يوم الغد، وإن شاء الله الأهم هو الموعد القادم نهائيات كأس العالم لكرة القدم بالمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا. دائما مع آخر أخبار منتخباتنا الوطنية لكرة القدم، المنتخب الوطني التونسي لأقل من 23 سنة يعني المنتخب الأولمبي اللي يشارك في دورة دولية بفرنسا، وبعد الانتصار في المباراة الأولى على المنتخب كونغو الديمقراطية بثلاثية منتخبنا الوطني التونسي بعد قليل الخامسة أو منذ حين الحقيقة الخامسة ونصف يعني تقريبا ثم 25 دقيقة لعب من منذ انطلاق الشوط الأول لمباراتنا الثانية في هذه الدورة الدولية أمام المنتخب السعودي. كل التوفيق إن شاء الله لي عناصرنا الوطنية في هذه المباراة الثانية اللي التشكيلة فيها بشتكون على النحو التالي: الخرداني على مستوى حراسة المرمى، الهرش رياحي على الله، بن علي، محمود، بريك، كذلك جرولر، وعنان، ودنداني، وترايعي. هذه هي تشكيلة المنتخب الوطني التونسي الأولمبي في مباراة اليوم كما قلت أمام المنتخب السعودي اللي انطلقت منذ قليل بامتياز. هو اليوم الحق بالنسبة للحقيقة بالنسبة لمنتخباتنا الوطنية إلى جانب منتخبنا الأولمبي التونسي اللي شارك في هذه الدورة الدولية الودية بفرنسا. أيضا منتخب الوطني التونسي للسيدات يخوض تربص إعدادي في مصر في ضيافة المنتخب المصري للسيدات، ويخوض هذا المساء انطلاقا من الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس، السابعة مساء بتوقيت مصر، مباراة ودية أولى ضد المنتخب المصري الشقيق. أيضا منتخبنا الوطني التونسي لأقل من 20 سنة هو الآخر اللي دخل منذ أيام في تربص تحضيري، يخوض أولى مباريات الودية اليوم العشية في ملعب حمام سوسة أمام المنتخب الجزائري الشقيق، مباراة انطلقت في الرابعة ونصف بإدارة الحكم محمود قصيعة، مباراة ودية ثانية ستجمع المنتخبين يوم الاثنين 8 جوان. أيضا منتخب أقل من 15 سنة اللي دخل في تربص إعدادي هو الأخير في الأيام الأخيرة، يخوض اليوم أول مبارياته الودية أمام المنتخب الروسي في ملعب الهادي نيفر بباردو، مباراة أيضا انطلقت في الرابعة والنصف، مباراة يديرها الحكم يوسف التوتي، ومباراة ثانية ستجمع المنتخبين أقل من 15 سنة يوم الاثنين 8 جوان. هذا بالنسبة لآخر أخبار منتخباتنا الوطنية على مستوى كرة القدم. آخر أخبار الأندية التونسية، الترجي الرياضي التونسي يدخل الميركاتو الصيفي بقوة وبسرعة القصوى بالنسبة للترجي بقيادة شكري الواعر في خطته الجديدة كنائب رئيس للترجي ومكلف طبعا بفرع كرة القدم. منتصر الصيد اللي كان أمضى عقد لمدة 3 مواسم مع الترجي يعود لفريق الأمة الترجي الرياضي التونسي بعد تجربة ناجحة مع شبيبة العمران كما قلت، عقد لمدة 3 مواسم لمنتصر الصيد الحارس الجديد للترجي، وكذلك الاتفاق حاصل مع يوسف البليلي مع الهيئة المديرة للترجي لتجديد عقده لمدة موسمين إلى غاية جوان 2028، وسيقع تفعيل هذا العقد نهاية شهر أوت بعد صدور قرار التاس بخصوص ملف عقوبة يوسف البليلي اللي من المنتظر وأنه يقع التقليص فيها إلى 6 مباريات، وبالتالي تفعيل عقده مع الترجي لمدة 2 سنين إضافيتين بالنسبة ليوسف البليلي مع الترجي الرياضي التونسي. النادي الإفريقي هو الآخر نجح طبعا في الوصول لاتفاق رسمي ونهائي مع المدرب فوزي البنزرتي لمواصلة الإشراف على الأمور الفنية للنادي الإفريقي للموسم القادم. النادي الإفريقي بطل تونس اللي تنتظره هو الآخر مواعيد هامة وكبيرة خاصة على مستوى دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم. باش نختم بخبر يخص المدرب التونسي لسعد جردة الشابي اللي غادر اليوم نادي الخالدية البحريني بعد ما انضم للفريق مع الجزء الثاني من هذا الموسم الكروي. نهاية فلاش سبور مع أجمل تحياتي، نلتقي إن شاء الله في موعد رياضية قادمة، إلى اللقاء.
3: فلاش سبور
6: الدكتور حكيم.
7: كما قلنا نغسل العظم قبل استعمالها، قلنا زادة يلزم نغسل الدلاعة والبطيخة من ترابها وسخها، لكن لاحظنا اللي مازال فما شكون يظن اللي قشرة العظمة وقشرة الغلة غلاف ما يتعدى منه شيء، وهذه غلطة كبيرة ياسر وناتج عليها برشا أمراض.
6: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
8: في عناوينها: تأمين طاقة الربط بين تونس والجزائر وعبر الكابلات الأرضية وتسهيل التحويلات المالية بين البلدين عبر الاتفاقيات المنبثقة عن الدورة الرابعة للجنة العليا الفنية المشتركة. وزير البيئة يكشف عن خطة لتهيئة الشريط الساحلي ويقول إن تواصل الأمطار وارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات العادية وراء تكاثر حشرة ناموسة. وفي إطار مكافحة داء الكلب إجراء أكثر من 545,000 عملية تلقيح على المستوى الوطني. وليا 5 قتلى وعدد من الجرحى في غارات إسرائيلية متواصلة جنوبية لبنان. وفي تفاصيل

0: هناك 3 محطات موجودة لتثمين النفايات وإنتاج الغاز والكهرباء من النفايات، ولكن عندنا 2 مشاريع كبرى يهم ولاية تونس وولاية صفاقس. عندنا ولاية تونس الكبرى عندنا مشروع 0 نفايات، أول محطة إن شاء الله لإنتاج الكهرباء تكون في أقرب الأجال إن شاء الله تكون في منطقة من مناطق تونس الشمالية، وكذلك عندنا مشاريع كبرى لتثمين مياه المعالجة. حاليا أكثر من 30-40 مدينة قاعدين نشتغلوا على ربطها بالمحطات التطهير، قاعدين نواصلوا باش نوسعوا شبكة التطهير اللي حاليا فيها 18,500 كيلومتر. هذه المياه نجموا نستعملوها لفلاحتنا، وهذا اللي نشتغلوا فيه مع وزارة الفلاحة.
1: بخصوص ظاهرة ارتفاع مستوى البحر، أشار وزير البيئة في تصريح لتبر النعيمي إلى وجود خطة لحماية الشريط الساحلي وتهيئته يتم العمل عليها مع عدد من الشركاء.
0: الخطة عندنا مدة 2 يومين، قاعدين نتعاونوا مع منظمة متوسطية، قاعدين نتبادل التجارب مع البلدان الشقيقة خاصة مع الجزائر، مع إيطاليا، مع فرنسا، شنو هما الإمكانيات. كذلك عندنا مشروع جديد لحماية الشريط الساحلي، حاليا الأشغال متوسط، قاعدين نشتغلوا السنة هذه بصفة خصوصية، ومكنتنا معناتها وزارة المالية من ديكريدي سبيسيو اللي احنا قاعدين حاليا ندخلوا في ولاية بنزرت. شفت الكورنيش بتاع بنزرت قاعدين نخدم عليه. كذلك بالنسبة ولاية المنستير وأحدى المناطق في ولاية سوسة، وعندما اطلقنا معناتها طلب العروض بالنسبة لقمر وكرتاش. عندنا مشروع كبير مع التعاون مع الجانب الهولندي، إن شاء الله مش نطلقه من بني خيار حتى للحمامات لتهيئة الشريط الساحلي مع إمكانية أن نتعدوه لجربة.
1: ومن جهة أخرى، أكد وزير البيئة حبيب عبيد العمل على مقاومة انتشار الناموس، مشيرا إلى أن تواصل هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات العادية ساهم في تكاثر حشرة الناموس وتعطيل عملية المداوات في بعض النقاط السوداء.
0: نقاط سوداء على تونس الكبرى مثال عندك سبقة السجومي وسبقة دريانة، وثم الأشغال اللي بدينا فيها مدة 2 شهر، نقول مناطق أخرى الحاجة اللي عطلتنا. شفتوا أنتم في فترة العيد الأمطار مازالت موجودة في الجنوب التونسي، هذه معناتها أحدى تغيرات المناخية. الحرارة اللي موجودة حاليا على المستوى العالمي ثم 3-4 درجات، عمرنا ما وصلنا ل 40 درجة في شهر ماي. كمية الأمطار اللي موجودة، الحرارة اللي موجودة انعكس عليها تواجد الحشرات هذه، كذلك مصادر نتاعها مش الأماكن العمومية فقط، أما داخل الأحياء وداخل المنازل، ولنا لازمنا نحتاطوا. وأولا المداوات وسط الأحياء والواحد هذوك قمنا بهم، ما فما حتى إشكالية فيها. الإشكالية اللي نرجعوا لسبقة ريانا والسيجومي، الكمية نتاع المياه لازم تكون أقل من 40 سنتيمتر باش نشمو نداويو. بالنسبة لسبقة ريانا وسبقة السيجومي عندنا منافذ لخروج المياه، الكمية اللي نجمنا نخرجوها ما توصلناش باش نبطوها تحت 40 سنتيمتر. كمية الأمطار كبيرة، بدينا نضخوا في المياه من عندنا أكثر من 2 شهر، احنا نضخوا الأمطار تعاود ترجع.
1: وفي موضوع آخر، تم خلال أشغال الدورة 4 للجنة الفنية المشتركة التونسية الجزائرية للتعاون في مجال التبريد والتكنولوجيا المعلومات والاتصال، تم الاتفاق على تطوير البنية التحتية بين البلدين والاستفادة من مواردهما على مستوى الروابط البحرية، بما يضمن أمن منطقة شمال إفريقيا خاصة على مستوى المعطيات. رئيس مدير عام اتصالات تونس ورئيس فريق عمل البنية التحتية باللجنة الفنية الأسعد بن ذياب يقدم في تصريح لخولة سليتي أبرز مخرجات عمل اللجنة.
2: أهم المخرجات لجلسات العمل والتدارس اللي تمت خلال هذه الدورة 4 هو تأمين وتعصير طاقة الربط بين البلدين عن طريق الكابل الأرضي اللي يربط بلادنا بشقيق الجزائر عند مضاعف طاقة الاستيعاب، وهذا في الحقيقة انسجاما مع التطور التكنولوجي مع تدفق المعطيات اللي تأمن اليوم شبكات الاتصالات عموما. هذا على مستوى أرضي، على مستوى بحري سيتم الاستفادة من الموارد اللي يوفرها كلا المشغلين الوطنيين على مستوى الكوابل البحرية باش تكون منطقة شمال أفريقيا عن طريق الشقيق الجزائر وبلدنا تونس تكون منطقة آمنة على مستوى المعطيات، وخاصة تكون فيها سيولة كبيرة لتمرير المعطيات سواء بين البلدين أو في اتجاه الشمال أو اتجاه الجنوب. هذا على مستوى تقريبا البنية التحتية. على مستوى الخدمات فما سعي مشترك لتذييل الصعوبات في المناطق الحدودية على مستوى الربط بالنسبة لشبكات الجوالة، فما تمشي انه باش تكون فما تسعيرة تفاضلية بين المشغلين الوطنيين مش كان في المناطق الحدودية برك، ان شاء الله باش يكون حتى في كلا البلدين.
1: من جانبه أعلن رئيس مدير عام الديوان الوطني للبريد ياسين فريعه توقيع اتفاق يهم 5 محاور مع الطرف الجزائري يشمل الطوابع البريدية وتسهيل التحويلات المالية بين تونس والجزائر.
3: تخدمنا على 5 محاور

0: محور التوابع البريدية اللي هو محور مهم على خاطر البريد التونسي عنده خبرة كبيرة في مجال التوابع البريدية وينشد حتى على المستوى الدولي. ثم محور تسهيل تبادل المعاملات البريدية واللوجستية بين البلدين. المحور الثالث هو تبادل الخبرات وتنمية القدرات في عدة مجال التحول الرقمي، مجال البريدي، مجال المالي والمجال اللوجستي. وثم محور آخر هو تسهيل التحويلات المالية بين البلدين. نخلق إن شاء الله آليات لتنفيذ التعاون هذا وآليات للمتابعة.
1: أكد المدير الجهوي للصحة بتطاوين عمر بوعون إجراء 50 عملية مجانية لإزالة الماء الأبيض من العين اليوم لفائدة مرضى بالمستشفى الجامعي بتطاوين، على أن يتم غدا إجراء 50 عملية أخرى، وذلك في إطار مبادرة تهدف لتقليص آجال الانتظار في قوائم المرضى.
2: تم اليوم بالمستشفى الجهوي بتطاوين باسم العيون بمشاركة الإطار الطبي وشبه الطبي متاع المستشفى الجهوي وبدعم من نادي التصرف وعديد الجمعيات على سبيل الذكر العون المباشر الكويتية، تونس الخير ومراسم التواصل. تم برمجة عمليات جراحية هي أيام جراحية لعلاج ماء العين الكاتاراك تمشيا مع الأيام الأخرى اللي عملناها وسياسة الوزارة لتخفيف وتقليل فترات الانتظار. اليوم برمجنا حوالي 50 عملية تم إنجازها بنجاح، وغدوة إن شاء الله نفس العدد إن شاء الله، وبحول الله التظاهرات هذه تتكرر وبذلك تكف بالقدر قوائم الانتظار إن شاء الله.
1: أعلن المدير العام للإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وهيب المهري أعلن أنه وفي إطار مكافحة داء الكلاب تم إلى حد اليوم القيام بأكثر من 545 ألف عملية تلقيح على المستوى الوطني، مضيفا في تصريح لزميلة نادرة بن رجب أن عدد حالات الإصابة أو الوفاة شهد نسقا تنازليا وانخفاضا خلال السنوات الأخيرة.
3: عندنا تقريبا 545 ألف عملية تلقيح على مستوى وطني، مستوى ولاية القيروان عندنا تقريبا أكثر من 42 ألف عملية تلقيح، ولاية القيروان مجندينها تقريبا أكثر من 10 أطباء بخلاف العوان متاعهم. دعوة للمواطنين للإقبال للي عنده حيوان، ماذا بينا أول حاجة يكون معتني به، معناه ما يخليش عرضة للخروج. على مستوى الجمهورية قارنة بالسنة الفارطة ثم تقل قاعدين في منحة تنازلي، دونك ثم عمل كبير قاعد يتم، ثم وعي.
1: أكد المكتب الوطني لنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة في بيان له على الوضعية المالية الحرجة لأغلب الصيدليات، مشيرا إلى أن أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها لن يكون مقبولا. وأوضح رئيس النقابة زبير جيجا أن اجتماعا استباقيا عقد مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام نظر في برنامج تعاون المرحلة المقبلة، ويتضمن اتفاقا واضحا للستة أشهر القادمة.
4: المرة هذه طولنا أن عمم تسيب باش ما عاودش يصير اللي صار العام اللي فات. بالنسبة للوضعية نتاع الصيدليات هي كيما باقي وضعية لي بتيت أونتربريز، الجباية تقريبا هرات ريزوري نتاع لي فارماسي. كيفاش نزيدهم هذا التأخر في أي بايمون سواء من الكنام وإلا ليزاسيرونس دو مالادي ولا من غيرهم اللي نتعاملوا معهم، هذا يأثر برشا على الصيدليات، خاصة كيف يتزامن كيما تزامن المرة هذه مع دفع قسط سنوي من ضريبة وقسط الاحتياط اللي باش يخلصوه الشهر هذا. دونك الوضعية جد حرجة، ما عادش عندنا القدرة أنك أنت تصبر على روتار دو بايمون. حبينا نوضحوا هذا الأمر قبل القانون المالية الزاكي كيف لأن نبعث إن شاء الله مقترحات نتاعنا فيما يخص القانون المالية بما يسمح. أنا نحس الوضعية المالية للصيدليات ونضمن التواصل الإمداد المواطن بالدوائر.
1: بعد فاصل قصير، ودوليا 5 قتلى وعدد من الجرحى في غارات إسرائيلية متواصلة جنوبية لبنان.
5: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتيان.
1: تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جوهر أي اتفاق مع إيران يتمثل في أنها لن تمتلك سلاحا نوويا، وإن أهم نقاطه هي أن مضيق هرمز سيفتح فورا. في المقابل نقلت CNN عن مستشار الزعيم الأعلى الإيراني محسن رضائي قوله إن أي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران يتوقف على موافقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة 24 مليار دولار. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الخزانة الأمريكية اليوم فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت عددا من الكيانات والأفراد وناقلات غاز بترول مسلح. في لبنان اتهم الرئيس جوزيف عون طهران باستخدام لبنان ورقة ضغط في مفاوضاتها مع واشنطن، فيما أعلن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون شاملا، وأن الحزب لم يعطي التزاما لأحد بعدم مقاومة العدوان وعدم الرد عليه. تصريحات تزامنت مع تواصل الغارة الإسرائيلية على جنوب لبنان مخلفة 5 قتلى، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة نقيب وإصابة 3 آخرين شمالي نهر ليطانيا. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. تأمين طاقة الربط بين تونس والجزائر عبر الكابل الأرضي وتسهيل التحويلات المالية بين البلدين أبرز الاتفاقيات المنبثقة عن الدورة 4 للجنة العليا الفنية المشتركة. وزير البيئة يكشف عن خطة لتهيئة الشريط الساحلي ويقول إن تواصل الأمطار وارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات العادية وراء تكاثر النبوس. في إطار مكافحة داء الكلاب إجراء أكثر من 545 ألف عملية تلقيح على المستوى الوطني. 5 قتلى وعدد من الجرحى في غارات إسرائيلية متواصلة جنوبي لبنان. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية في أمان الله.
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: يحلو المساء، مرافقة بالأنغام، اللقاءات والاستضافات والمواعيد.
1: متكنف درقة ومدرق، متقدر ودموعي تفيقة، لخيالك قلبي متشوق، تشويقي العاشق بحقيقة. ضامتني لجراح مطول، مهموم نعاني في حريقة. لمتاش نحبك.

0: يا شهبة يا قد السروي وحواجب تقويس الهلة نخلة قراجينها تبدل مولاها يحرس ويدلل لمتاش لمتاش نحبك
1: لمتاش نحبك في الخافي ونخبي على عرضي خايف في قلبي سكنة العوافي متكنف درقة ومرايف لمتاش نحبك

مساء النور، مساء الفل لكم الكل وين ما كنتوا. تحية من جد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. هذا هو الموعد وتوقيت برنامج يحلو المساء اللي تعودتوا كل يوم تسمعوه في نفس الوقت تقريبا من 6:15 حتى 8 متاع الليل بالاستضافات الثقافية، مع أكيد كل التظاهرات وتغطية للتظاهرات الثقافية. شوي آخر نحكي على أكثر من موضوع في علاقة بالتظاهرات الثقافية، ونحن على بواب الصيف. أكيد اليوم عندنا تقريبا عديد المهرجانات اللي قاعدة تحضر في رواحة، ومو وعد ثقافي خلينا نقوله متجدد صيفيا لجمهور المهرجانات والمسارح. شوي آخر نعطيه فكرة على بعض هذه التظاهرات. نرجعوا على عرض اختتام مهرجان مسرح تجريب بمدنين، وأيضا في متابعاتنا نحكيه زادة على مشاريع ثقافية ومشاريع لدعم الثقافة على غرار مشروع دعم مشروع مغرومين، وهو دعم مشاريع ثقافية من الاتحاد الأوروبي. لكن قبل هذا الكل، اليوم في مدينة الثقافة، ذلك الصرح الثقافي الكبير، اليوم الناس اللي تحب الثقافة وتتبع أخبار الثقافية نجموا تلقاو مجلة الحياة الثقافية موجودة في نقطة بيع جديدة. ونرجعوا مع رئيس التحرير سيد محمد المي يحكينا شوي آخر أكثر تفاصيل على وجود هذا المولود الثقافي، واللي هو الحقيقة قديم جديد. اليوم نقاول نقطة البيع الجديدة في مدينة الثقافة، نحكي واليوم على هذه المجلة ودورها في دعم الثقافة والتغطية الثقافية. هذا الكل بشي رفقوني فيه أكيد على امتداد ساعتين، كل من وهبي الواعر في الإخراج، وفاروق على مستوى الديجيتال، ورامي مجولي في التنسيق العام للحصة. ملك ليزيد حييكم من أمام ميكرو الإذاعة الوطنية التونسية، المواصلة مع الأنغام، واختياراتنا الموسيقية ديما حاضرة.

0: مسار مقياس يعجب زياد غرسة. أكيد بدينا بزوز قامات فنية كبيرة من لطفي بوشناق إلى زياد غرسة. شكرا لزميل حسام الدين الهمامي على اختيارات الموسيقية. شكرا لك سيد المخرج وهبي الواعر اللي رفقني اليوم في العشوية هذه. كما قلت بداية الحصة استضافتي الأولى باش تتحدث هل على مولود جديد أم لا، باش تتحدث على مولود قديم هو لكن في حلة جديدة، لأنه اليوم شفنا برشا أخبار تقول عودة مجلة الحياة الثقافية اللي هي ما انقطعت. وانا كنت في الاوف في حوار مع ضيفي اللي نورني واللي سعيده جدا باستقباله في الاستوديو سي محمد المي. اهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: اهلا وسهلا بك، شكرا لك على الاستضافه زميلتي العزيزه.
0: مرحبا.
1: عايشك. في الحقيقه
0: غلط. انا تسألت قلت لك هل انقطعت المجله لفتره وعادت اليوم؟ قلت لي ليه المجله
1: لا لم تنقطع المجله. المجله مستمره في الصدور. المجله توا معناها عمرها 51 سنه بالضبط. تأسست عام 1975. شهدت في بداية المسيرة متاعها بعد في الثمانينات وفي التسعينات، خاصة فترة الثمانينات والتسعينات شهدت تعثر. يعني جات فترة توقفت فيها المجلة في الثمانينات وفي التسعينات، ولكن التوقف زاد ما كانش توقف كلي، كان توقف جزئي. معناها في عوض تصدر شهرية، كانت تصدر ساعات مرة في 3 شهور، مرة في 6 شهور، مرة، ولكن كانت تصدر. رغم ذلك كانت تصدر منذ أواسط التسعينات، وقت اللي توليها حسن بن عثمان، زميلنا حسن بن عثمان الكاتب المعروف الروائي والقصاص، يعني عادت إلى الانتظام. يعني نجم أقول لك من عام 1996 تقريبا لم تنقطع إلا في الفترة اللي أنا جيت فيها عام 2023، في مايو 23، وقتها نلقاها عام ونص قبلي لم تصدر، فعملت على إصدار جميع الأعداد اللي توقفت
0: اللي توقفت
1: وبالتالي استمرت في الصدور. ومنذ توليتها من مايو 23 هي تصدر كل شهر ولم تنقطع يعني. ولكن بتبع صياغة الخبر خاطئ الموجود حتى على صفحة الوزارة، ما نعرفش شكون كتبوا الخبر، هو خبر عاري من الصحة. أنا تو نكلم فيك بوصفي،
0: هي لم تنقطع.
1: أنا نكلم فيك رسميا تو بصفتي رئيس تحرير المجلة هذه، فالخبر خاطئ. الصحيح والصواب أن هذه المجلة مستمرة في الصدور، لم تنقطع عن الصدور، جميع أعدادها متوفرة، ولكن المشكل الأساسي نتاعها هو مشكل توزيع.
0: واضح. أنا باش نحكيو على إشكال التوزيع، ويظهر لي مش مجلة الحياة الثقافية فقط اللي تعاني مشكلة ذي. اليوم حكينا على الصحافة المكتوبة والتحديات الكبيرة اللي قاعدة وقاعدين نشوفوا هكا في الاضمحلال والاندثار اللي قاعدين نشوف فيه. وقت اللي كان ثم برشا عناوين قبل صحفية، وقت اللي كان ثم منافسة، وكانت للساعات الأخيرة نستناو في سكوب وكل عناوين الجلبة للاهتمام والانتباه، واللي ساعات تشري جريدة من عنوان. فاليوم للأسف معناها ثم محامل أخرى قاعدة تنافس، ومحامل أخرى ساهمت في الاندثار للصحافة المكتوبة بشكل ما، ما نقولوش معناها تماما، لكن أتونا حكيو بأكثر تفاصيل. اليوم أنا قدامي توا جبتنا مجموعة من الأعداد، شكرا ليك سي محمد. توا عندي هذي 364 بالنسبة لشهر فيفري. يعني اليوم قديش وصلنا عدد قديش المجلة؟
1: معناها احنا توا في فيفري 364، مارس 365، أفريل 366، ماي 367، جوان 368. 368 كلهم موجودين، كلهم موجودين، ما عدا جوان 368 يصدر يوم الاثنين، ما خلطناش خاطر ثم ويكاند وثم بعثناه للمطبعة معناها بصفة متأخرة شوية، لأنه وقعت مراجعة الغلاف وقعت عنا شوية حاجات اللي عطلتنا، ولكن يعني يوم الاثنين يكون متوفر، ومتوفر في نقطة البيع اللي مش تكون في بحولها في مدينة الثقافة. وجميع الأعداد اللي صدرت، كل من يريد أن يقتني عددا من الأعداد التي فاتته سيجدها متوفرة في
0: نقطة البيع
1: الموجودة في مدينة الثقافة.
0: أفش نحكيو عليها بأكثر تفاصيل وأطناب أكيد للناس اللي اليوم تحب تشوف الأعداد هذه الكل، للناس اللي فاتتها الأعداد السابقة، خاطر ممكن ثم ناس احنا قبل كانت عنا نقاط بيع معروفة نمشي ونتوجهوا لها ناخذوا منها المجلات. يا حسرة كما قلت أنت سي محمد، للأسف خاطر معناها ما نجموش نقدموا، حتى لو كان يوم نحكيو احنا في عصر الصورة وعصر الديجيتال ما نجموش نستغناو على ما هو ملموس وما هو ورقي، نحكيو على الكتب، نحكيو المجلات، الجرائد، كيف كيف. للاسف اليوم ما عادش نلقاو في نقاط البيع. انت قبيله في الاوف نحكي وتقول لي رو شارع حبيب بورقيبه كان قبل الكل دي بوين دو فونت، وتلقى وين نواوريه، تلقى اللي يبيعوا الاكشاك، اللي يبيعوا المجلات والجرائد، وتلقى الناس تشري.
1: مش شارع بورقيبه برك، معناها تو انا نتكلم عليها والناس تعرف هذايا، فهمت؟ والانهج المتفرع على شارع بورقيبه بين الكشك والكشك كان ثم كشك، يعني كل الاكشاك كانت تبيع الجرائد وتبيع المجلات هذه لفايات. لهنا عندك شارع الحريه، عندك نقاط بيع متعدده. هذا كاينه مونبارناس نتاع تونس، الشارع هذا كان في وقت من الاوقات ومعبي بالمجلات وبالجرائد وبالكتب، حتى الكتب كانت ثم، حتى الكتب تتباع لهنا في نقاط البيع هذه الموجوده، خاصه في شارع الحريه، شارع باريس، نهج شارل ديغول، نهج انجلترا. ما تتماش شارع تمشي فين تلقى حماس، فين تلقى يبيع بالضرورة يبيع الجرائد والمجلات. أكيد أكيد. معلقين الناس كلها في برشلونة، في ساحة الجمهورية، يعني فين تمشي تلقى الجرائد والمجلات. يعني وثم معروفة أنه ثم أكشاك كبيرة تبيع المجلات الأجنبية، وكانت الكتب أيضا الدورية كانت تتباع. شارع بورقيبة بكل نواورية من أول ومن قدام الكنيسية حتىش للتيجيام، كلها أكشاك كانوا التنواورية غادي، معناها في اللي بيعوا في النوار على اليمين وعلى اليسار قدام المسرح البلدي، وتلقى أكشاك متاع بيع. يعني صديقنا عمر هذا، معناها صديق المثقفين، كان اللي مقابل قهوة باريس، كان نقاط التقاء، كنا نتقابلوا
0: فرصة باش تتلقاو غادي وتقراو وتشريو
1: وتعرف الجديد غادي. وكان عمر يخبينا، خاطر ساعات مثلا يجيبونا أخبار الأدب مثلا، يجيبوا 50 نسخة فقط، فتوفى 50 نسخة تجي العشية مثلا، 5 ولا 6 متاع العشية توفى، فنوصيه عمر معناها هذايا
0: مش يخلي نسخة،
1: مش يخلي نسخة، فهمتي؟ معناها مش تلقى يقول أول ما تجي في ساعة يخبي 10 نسخ لفلان وفلان وفلان، مش بعد كي تمشي يمدها لك، كأنه يمد لك ترى في حاجة ممنوعة ولا، فهمتني؟
0: حاجة مطلوبة ومرغوبة، فبالتالي لازم يخلي، معناها ما يوريش اللي هو عطاه لكم. اليوم نحكيو على أزمة توزيع.
1: نعم.
0: هذاك علاش العباد ممكن حتى مشي لبالهم، كي العباد رجعنا نحكيو مثلا البارح بعد ما شفنا تدشين فضاء الحياة الثقافية بمدينة الثقافة الشادي القليبي، وشفنا البارح سيد الوزيرة وزيرة الشؤون الثقافية سيدة أمينة أسرار في اللي أشرفت على حفل التدشين، نذكر اللي انتظم البارح 4/3 جوان 2026 بحضور ثلة من المثقفين والإعلاميين والفاعلين في الحقل الثقافي. فمع ما شفناه من تغطية إعلامية والعناوين الأبرز هنشوفوها لتوا نقرأ قدامي، فضاء مجلة الحياة الثقافية وعودة مجلة الحياة الثقافية، وكأنه انقطعت هذه المجلة عن الصدور، لكن كان ثم مشكل متاع توزيع.
1: نعم.
0: مع الشركة الموزعة.
1: طبعا.
0: وهذا اللي حكينا فيه قبيلة. طبعا. كان ثم إشكال في التوزيع، وما كان ثم نقطة بيع. نعم. لهذه المجلة.
1: هو كانت يعني من بين المشاكل اللي ساهمت في تعطيل المجلة قبل 2023 هذا، أنها ما خلتهاش تصدر، هو أنه الشركة التي تحتكر التوزيع في تونس كل، مش لازم نسميها، معروفة هي. هذه الشركة
0: ثم نزاع قضائي اليوم،
1: ثم نزاع قضائي مع وزارة الثقافة، الوزارة الشاكية على اعتبار أنه ما أخذتش المرتجعات، خاطر معروف أنه أنت مثلا كي تقول أنا مثلا
0: ما بعتش، وين يبقى
1: 100 نسخة مثلا، بعت 20 تجيب لي 80 نسخة
0: صحيح.
1: وتحاسبني على 20 تعطيني كل. هو الموزعين المشكلة نتاعهم ياخذوا البورسنتاج اللي هي معناها
0: مرتفعة
1: جدا، توا وصلت 70%. يعني تصور أنت معناها ب 10,000 المجلة، ياخذ هو كموزع 7,000 وانت 3,000، 3,000 هذه فين مش تمشي؟ مش تمشي لشكون؟ مش تمشي بالضبط؟ مش تمشي للكتاب؟ مش تمشي للطباعة؟
0: باش تغطي زعما المصاريف نتاعها يعني ولا لا؟
1: فمشكلة كبيرة حقيقية. ومع ذلك مش مشكلة، خاطر تو كيما مجلة الحياة الثقافية الوزارة ما عندهاش مشكلة ربحية،
0: وزارة تصدر المجلة،
1: تصدر المجلة فهمت كذا، وغايتها هي ترويج الثقافة. فلقينا الإشكال هذا، بالتالي ما تنجمش انت الوزارة، قامت المصالح نتاع الوزارة التفقدية والجانب القانوني بالوزارة، قدم قضية بالشركة هذه في حالة نزاع قضائي
0: وتتواصل في العمل معها،
1: ولكن ما تنجمش في نفس الوقت انت شاكي بيه وتعطيه. وبالتالي السيدة الوزيرة مشكورة بارك الله فيها، عملت على أنه نتجاوزوا هالمشكلة هذه، وقالت ما يلزمش تقعد الوضعية هذه، فعلى الأقل كحل مبدئي في انتظار حلول جذرية للموضوع هات نعمل حاجة على الأقل في مدينة الثقافة. لا يجوز أن مدينة الثقافة وما أدراك كالقلعة الكبيرة المترامية الأطراف،
0: الفضاء اليوم اللي بالحق نفتخروا به الناس كله ويفتخروا به المثقفين وجمهور الثقافة والناس المغرومة بالثقافة، نعم. يعني فضاء كبير ومهم، فتم اليوم احداث نقطه بيع،
1: احداث نقطه بيع، وهذا في حقيقه الامر مكسب، معناها يضاف للحياه الثقافيه، لانه اليوم المجله هذه تعتبر مجله مناضله وصامده ومجله معناها تجري ضد الريح، لانه المنابر الورقيه اختفت
0: للاسف
1: وما عادش ثم منابر ورقيه. الوزاره وزاره الثقافه مصر على انه يقعد المكسب هذايا، معناها المكسب نتاع المجله، المكسب المنبر الإعلامي هذايا الثقافي، أنه لابد أن يستمر، معناها وعلى أساس أنه يكون معناها حاجة تعكس وزارة الثقافة وتوري الوجه المشرق لوزارة الثقافة، وبالتالي رهان الوزارة على المجلة هذه هو رهان كبير ورهان أساسي
0: أكيد.
1: ولذلك معناها نقول لك أنا معناها استمرار المجلة هذه هو طبعا معناها نتيجة التشجيع اللي نلقاوه من السيدة الوزيرة مشكورة، وفي نفس الوقت الالتفاف نتاع المثقفين حول المجلة هذه اللي يتسائلوا عليها. احنا اي تساؤل اي احتجاج اي استفسار اي تعليق على المجلة هذا دليل على انه يحبوا المجلة نتاعهم المثقفين ومتمسكين بها ويطالبوا بحضورها ويهمهم انها تتوجد ويهمهم انهم توصلهم المجلة هذه.
0: اليوم الحياة الثقافية انتم نشوفوا في اللايون، خلينا نقولوا في الصفحة الخارجية نتاعها،
1: نعم.
0: مجلة شهرية تعنى بالفكر والابداع، تأسست كما قلت انت سي محمد عام 75 لمحمود المسعدي، معناها قام من القامات الكبيرة التونسية، تصدر عن وزارة الشؤون الثقافية الجمهورية التونسية. انا نتسائل هنا اكيد للناس اللي ما تعرفش، ما عنديش فكرة على الحياة الثقافية،
1: نعم.
0: ما نحكيوش عن الناس اللي تعودوا على هذه المجلة،
1: نعم.
0: ومن معناها الناس اللي تطلعها ويتبعوا الأعداد متاعها الكل، للناس اللي ما عندهاش فكرة عليها اليوم نوعية المقالات اللي موجودة. أنا قدامي نسخة، جبتنا نسخ، شكرا لك سي محمد،
1: ماشي.
0: نوعية المقالات اليوم تغطي الأحداث الثقافية،
1: نعم.
0: اليوم كما نلقاو في المجلات التونسية الكل، كما نلقاو في الجرائد، نوعية الأنواع الصحفية الكل تكون موجودة، لبورتري، مقالات الرأي،
1: نعم.
0: مقالات اللي تكون فيها تغطية الأحداث الثقافية، محتوى هذه المجلة.
1: المجلة هذه هي كما أرادها المؤسس، هي مجلة الحياة الثقافية، يعني أنها أولا هي مجلة ذات أبواب متعددة، يعني فيها الشعر، فيها القصة، فيها الرواية، فيها الدراسة النقدية الأدبية، فيها الدراسة الفكرية، فيها الدراسة التاريخية، فيها الفن التشكيلي، فيها الموسيقى، فيها السينما، فيها المسرح، يعني تقريبا كل ألوان الفنون، كل ألوان الفنون تلقاها موجودة فيها الحوار، فهمتني، فيها الذاكرة، فيها الملف، تفهم فيها. كان لاحظت أنه الأعداد الكل اللي أعطيتهم لك كلهم فيهم لوحات فنية تشكيلية.
0: أنت قلت لي فيها الفن التشكيلي، بشي قلت لي هو يزين الغلاف،
1: يزين الغلاف، هذا خيار، هذا على اعتبار أنك توا احنا عاملينها عارضين هالمجلة في نقطة البيع الموجودة في مدينة الثقافة، كأنك داخل الجاليري دار، كأنك في رواق من أرواق الفنون،
0: يعني اكسبوزي كلهم الأعداد،
1: وكلها متاع فنانين تشكيليين تونسيين، فهمتي كذا. والمجلة المادة التونسية متاعها تقريبا ما ثماش عدد ما تحلوش، أول ما تحل تلقى فيه دراسة على الفن التشكيلي،
0: هاي.
1: اللوحة نحتفيه بالفن التشكيلي، بعد تلقى بعد الافتتاحية متاع رئيس التحرير تمشي تلقى حاجة على الفن التشكيلي، وبعد تلقى الحوار، وبعد تلقى الدراسة الأدبية، وبعد تلقى فهمتني معناها المقال في الدراسة، وبعد تلقى التاريخ، وتلقى الجغرافيا، وتلقى الشعر، وتلقى القصة، وتلقى الرواية، وتلقى الموسيقى والمسرح، وكلها متنوعة،
0: كل التخصصات الثقافية حاضرة
1: له علاقة، فضلا على تقديم الكتب مكتبة أكيد. الحياة الثقافية، الإصدارات الجديدة نحن ما نفوتوش الإصدارات هذه الجديدة، وتلقانا معناها نحاولوا مش نتفاعلوا مع أكثر ما يمكن لتكون هذه المجلة عاكسة للحركة الثقافية. أنت تعرف اللي وزارة الثقافة لا تهدأ، يعني من بنزرت إلى بنقردين، هاك تسمع توا أنت قبيلة تحكي من فقرات مش تقدمها على المسرح التجريبي في مدني، واليوم ثم تظاهرة في الكاف، والبارح ثم تظاهرة في بنزرت، واذا ما ثمش في بنزرت المدينه تلقاه في منزل عبد الرحمن ولا في ماطر ولا في منزل
0: من اقصى الشمال اقصى الجنوب أقصى تلقى يعني تظاهرة ثقافية.
1: ما تنجمش تقول فهمتني معناها وزاره الثقافه تكاد لا تتوقف عن الانشطه. يعني في الصيف تلقى نشاط, في الربيع تلقى انشطه, في الخريف تقريبا ما ثمش فصل, ما ثمش شهر ينقطع فيه النشاط. بالتالي محاصره ومتابعه النشاط الثقافي في كافه ولايات الجمهوريه امر يكاد يكون صعب. مش ما نقولوش ما نجموش نقولوا مستحيل, ولكن نقولوا صعب جدا, لانه هاو لهنا من هنا نشاط من غادي نشاط وبالتالي هالمتابعة متاع الأنشطة هذه الأمر يكون. ولذلك نحن المجلة هذه منفتحة
0: أكيد.
1: في الحقيقة على كافة الكتاب وكافة المثقفين.
0: أنا نفس سؤالكم مش أسألوك قبيلة, لأنه اليوم محمد المي رئيس تحرير هو زاد في تكوينك صحفي, فلكن مفتوحة اليوم على الشعراء على الموسيقيين المسرحيين على الفن التشكيلي, يعني الناس الكل معنية بهذه المجلة وبالكتابة في هذه المجلة
1: على المثقفين. فهمت, مجلة جامعة, مجلة مجلة جامعة تسعى لأن تكون هذه المجلة عاكسة للحراك الثقافي للحياة الثقافية, يعني الاحتفاء بالحياة الثقافية, لأن الثقافة ما تنجمش تكون جمود وما تنجمش تكون موت وما تنجمش. الثقافة هي كل فعل ثقافي هو فعل حياة, وبالتالي نحن مع هذه الحياة الثقافية التي تسعى إلى ملاحقة إيقاع الحياة اليومي في الثقافة في مختلف الفنون. يعني حوارات مع أدباء مع كتاب مع مسرحيين مع أجيال مختلفة. احنا عندنا توا برشا أصدقاء من العرب من الأدباء من العراق من سوريا من ليبيا من الجزائر من المغرب اللي يكتبوا معنا. احيانا تجد مساهمات أجنبية
0: موجودة في المجلة,
1: المجلة ناس متهافت عليها المجلة. فهمتي توا العدد متاع جوان مثلا الغلاف متاعنا هو لعلي رضا سعيد اللي هو فنان عراقي مقيم في تونس, ولكن هو توا أكثر من 30 سنة في تونس علي رضا الفنان علي رضا, وحاليا يقيم المعرض متاعه في مدينة الثقافة ودرس في تونس وكذا. وبالتالي نحن ننفتح على التجارب.
0: هو كما المسارح التونسية منفتحة لكل المثقفين ومنفتحة لكل الفنانين العرب وحتى العالميين, نتصور انه نحن زادة كيف كيف معناها ارض انفتاح حتى في الثقافة متاعنا ومنفتحين على كل التجارب العربية والعالمية. اليوم لقراء لأوفياء مجلة الحياة الثقافية سي محمد شنو تقول لهم؟ نعود نذكروا ثم نقطة بيع في مدينة الثقافة الشادي القليبي ونجموا يشوفوا الأعداد السابقة الكل اللي فاتتهم, وشنو تقول لهم؟
1: والله يقول لهم هو ضرورة مزيد الالتفاف حول المجلة, خاطر الضامن الوحيد لاستمرار المجلة هو التفاف المثقفين حولها. صحيح ثم إرادة متاع وزارة وثم معناها الوزارة فعلا معناها تحب المجلة هذه تقعد ومصر على البقاء, ولكن ما يكفيش هذا, يلزم المثقفين يلتفوا سواء الاشتراك فيها سواء اقتنائها السعي لاقتنائها المسافة.
0: اليوم مؤسسات عديدة تنجم تعمل اشتراكات كما المندوبيات كما
1: والله احنا
0: دور الثقافة
1: نتمنى مثلا وزارة النقل, نتمنى وزارة العدل للسجون تدخل للسجون, نتمنى وزارة الصحة مش تدخل للمستشفيات. يعني المريض ما فيها باس كي تعطيه مجلة مش يقرأ ومش يروح على نفسه. أكيد. السجين ماذا به يلقاها في المكتبة السجنية. عنا برشا حاجات في عنا برشا فضاءات نجم تدخل لها مجلة الحياة الثقافية. فلهنا تلقاهم ساعات الوزارات يشتركوا في مجلات أجنبية وفي مجلات تجي من الخارج وما يشاركوش في مجلتهم التونسية. هذه مكسب وطني احنا عنا, هذه مجلة معناها
0: توا عمرها في من خيرة المثقفين,
1: عمرها 51 سنة معناها مجلة فهمتي معناها كبيرة وناضجة فهمتي واحدة كل شيء. فتنا معناها توا نحن على مشارف العدد 400 قاعدين بشوي بشوي نقدموا في اتجاه العدد 400, وهذا حدث كبير انه يوصل توصل مجلة عندنا 400 عدد فهمتي من مجلة ثقافية تونسية. هذا مكسب, وبالتالي لابد من المحافظة على المكسب هذا وتدعيم المكسب هذا والتفكير في كيفية المساندة متاع المجلة هذه
0: وتعميم نقاط البيع. علاش ليه ما نشوفش نقاط بيع أخرى مثلا؟
1: إن شاء الله هذك هو احنا توا معناها ثم السيدة الوزيرة أعطت التعليمات نتاعها للمندوبين مش يشتركوا فيها والمديري ووزعوها في دور الثقافة في المكتبات العمومية. ومع ذلك نحن مازلنا حتى الحل هذايا مازلنا نحسوه من بزال
0: ناقص. لازم نقاط بيع أخرى زيادة في كلمة رب الجمهورية. علاش ليه
1: المشكلة توا تلقى بعض الأكشاك الصغيرة اللي هي حتى الجرائد تمتنع على بيعها. يعني توا ساعات تلقى جريدة أنت اللي هي سومها بدينار ولا سومها بقداش ما عاد حتى شيء
0: ما تلقاهاش موجودة في الأكشاك.
1: ما تلقاهاش موجودة ساعات تقعد تلوج على جريدة الصباح ولا على جريدة الشروق تقعد تلوج في تمشي للمدينة شكون بالله يبيع جرايد ما عادش توا.
0: وتلقاها في المركز فقط وساعات تلقاهاش في الولايات الأخرى.
1: ما تلقاهاش في الولايات للأسف. ما تلقاهاش في المعتمديات وما تلقاهاش في عدة أماكن. معناها مشكلة كبيرة حقيقية ساعات. قبل معناها احنا قبل نمشي الصباح واحد ما ينجم يشرب قهوة إلا ما يحل جريدة يقرأ جريدة على القهوة يلزمها جريدة مش ينجم يعدي القهوة. توا العباد ولات عندها البورتابل
0: الروح والعقول يعطيك الصحة اللي هي نقول ما تعوضش اليوم مش كيما الكتابة والإبداع في الكتابة وريحة الورق وريحة الجريدة وهكا المقال اللي يهزنا لبعيد ويخلينا نتخيله في برشا حاجات.
1: وترجع بعد المقال وتسطر على المقال وتعمل علامة وبعد باش ترجع له وتحطه في المكتبة متاعك. خاطر احنا زادة المشكلة متاعنا العائلة التونسية تلقى بيت النوم وتلقى بيت الصالة وتلقى بيت الفطور وتلقى التواليت
0: ما تلقاش
1: المكتبة. يعني ما عندناش عقلية المكتبة احنا توا راهي هذه مشكلة أخرى راهي فهمت. توا مثلا يفترض حتى الإذاعة توا المقر بتاع الإذاعة مفروض راهي ثم مكتبة كبيرة وفيها جميع الإصدارات. توا قديش تستضيفوا من كتاب انتوما؟ كل كاتب كيجي يجيب معاه كتابه. الكتاب هذاك المفروض راه يكون في مكتبة متاح للزملاء الكل مش يطلع عليه. كذلك المجلات يعني تكونك المكتبة هذيك فضاء مفتوح للإعلاميين أنفسهم الساعة مش يتزودوا بالمعلومات ومش يشوفوا مش يقرأوا ويشوفوا الجديد وكذا. وفي نفس الوقت يجيك زائر أو يجيك واحد ولا كذا يمشي يدخل حتى المواعيد
0: مع العلم عنا رو بعض المكتبات الموجودة في الإذاعة لكن مكتبات خاصة ومكتبات زادة نجمو نحن كإعلاميين نستفادوا منها. أما فكرة باهية أنه تكون مثلا في مدخل في باب الإذاعة. علاش ليه؟ إن شاء الله إن شاء الله في فكرة حلوة لأنه يجونا برشا كتاب ويجونا برشا روائيين ويجونا برشا صحفيين فكل واحد يخلي الأثر متاع الكتابة متاعه وتقعد زادة فرصة لزائرين أخرين وإلا للصحفيين باش يستفادوا منها.
1: انتم قدمتوا خدمة أنكم عاونتوا الكتاب قدمتوا له دعاية أو المجلة أو كذا هو الكاتب أو المثقف ما فيها بأس مش
0: يخلي نسخ من الكتاب متاعه. أكيد. شكرا لك سي محمد ما ينورتني. إن شاء الله الحياة الثقافية ديما حية وديما بخير وإن شاء الله هذه المجلة ترى نور في نقاط بيع أخرى إن شاء الله. إن شاء الله في المرة الجاية تجي بحذية تقول لي رانا حلينا إشكال التوزيع وهنا اليوم نوزعوا فيه في كامل تراب الجمهورية. تحية من خلال كنتي للثقافة وللمثقفين.
1: شكرا لك وشكرا لكافة مستمعي إذاعتنا العتيدة أم الإذاعات.
0: شكرا لك يا سيدي. شوية آخر فاصل موسيقي ومن بعد في بورتري من إنجاز زميلتنا انتصار المانع بورتري للكبير كمال التويتي مع انتصار المانع بعد الفاصل الموسيقي ونرجع معكم في ساعتنا الثانية.

مكتوبة بالدم، آه دمها من قلبي، هذه غناية حبي.

0: مصطفى الشرفي.
1: معكم مدينة ومواصلين الطريق. تونسية 100% إذاعتنا الوطنية. موعد الأحد،
2: لقاء أسبوعي منوع من العاشرة إلى الواحدة بعد منتصف النهار،
1: يعد ويقدمه حبيب شغام. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب شغام، معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد.
2: في الطريق إلى موعد الأحد، وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
1: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف، من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس، جولة في ربوع الوطن الجميل، بلادي المزيانة.
2: ما ننسى حد وديما في القلب.
3: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، سعد الله أوقاتكم بكل خير. أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سيليانا اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية، طبقا للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات وفق مصدر قضائي. هذا وبيّن ذات المصدر في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أنه تم ضبط تلاميذ تتراوح أعمارهم بين 18 و19 سنة بصدد الغش بواسطة سماعات في اختبار البكالوريا أمس بأحد معاهد معتمدية بوعرتا. في موضوع آخر، أكد وزير البيئة حبيب عبيد العمل على مقاومة انتشار حشرة ناموس، مشيرا إلى أن تواصل هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات العادية ساهم في تكاثر الناموس وتعطيل عملية المداوات في بعض النقاط السوداء. هذا وانطلقت في ولاية قبيلي مطلع شهر جوان الجاري حملة جهوية لتعزيز مكافحة التسمم الناتج عن لدغة العقارب والثعابين، وفق كهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة علي الطبال. بداية من 8 جوان، الشركة الجديدة للنقل تعلن عن تغييرات بالمحطة البحرية بصفاقس، وذلك في إطار استكمال أشغال القسط عدد 3 من مشروع تهيئة الطريق الساحلية شمال جنوب لمدينة صفاقس. ختاما وفي أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن جوهر أي اتفاق مع إيران أساسه ضمان عدم امتلاكها سلاحا نوويا وفتح مضيق هرمز بشكل فوري. أيرلندا تمنع دخول الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبيتسليل سموتريتش إلى أراضيها على خلفية تصريحاتهما المحرضة على إبادة الفلسطينيين. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن لاعبي منتخب

بورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.

0: يما على المشينة بصوت أمينة فاخدة ديفا 7:11 دقيقة توقيت نيشان مع الزميلة انتصار المانع بورتري كما قلت لكم قبيلة للممثل القدير كامل التويتي.
1: نيشان هو تجربة فنية وإبداعية متميزة، عنده القدرة باش يتنقل بكل براعة بين الكوميديا والتراجيديا والمونودرام من المسرح للسينما وللتلفزة. نجح الفنان كمال التويتي في شد الجمهور المعظم أعماله.
2: عسلامتكم، مرحبا بكم، أنا كمال التويتي وإن شاء الله نعدي وقاية حلوة مع بعضنا.
1: الباتشينو تونس كما قال عليه الممثل الراحل فتح الهداوي، عرف نجاح في كل محطات مسيرته الفنية، والبدايات كانت عام 1974 من خلال مسرحية الكريتة، ثم تألق في مسرحية كلام الليل عام 1990 وفاميليا عام 1993 وضد المجهول عام 1999. جسد شخصيات متنوعة ومركبة، قدم المثقف والمواطن البسيط وولد الحي الشعبي وغيرها من الأدوار.
3: سيتي ساتوري دمي دي سوار بيل يعملوا هكا وجاء وزرقولي، قمت للون دوما النوفر دي سبيل. لا الحقيقة ارتحت مليح مليح مليح مليح، اتفرشكت جي مام ريفي.
1: الفنان كمال التويتي بدايته في التلفزة كانت بمسلسل اضحك للدنيا عام 1995 ومسلسل باب الخوخة عام 1997، ونجح نجاح كبير في سلسلة شوف لي حل ودار الخلاعة، فكان مهندس كوميديا الموقف. سينمائيا كان كمال التويتي كما عادته يختار أدواره بكل عناية واحترافية، فقدم شكل آخر من أشكال الإبداع في رسائل من سجنان وعصفور سطح وسلطان المدينة.
4: باي أما شوف، أنا يظهر لي عندك اللي نقول عليه مركب السبعينات.
5: شنو مرض نفساني؟
4: لا لا لا، مش مرض نفساني، هذا يجي بين الموضة الاجتماعية ومتطلبات السوق.
5: ما فهمتكش، لو كانت وضح لي شوية يا دكتور.
4: ها باش نزيد فسر لك. بالنسبة للي في عمري وعمرك، كان النجاح يتقاس بعدد الشهيد هكا ولا لا؟ باركونتر تويكا في عصرنا هذا النجاح يتقاس بنوعية الكهرباء اللي عندك، بكبر الدار اللي تعيش فيها، وخاصة خاصة عدد الزيروات اللي عندك في الكونت.
5: تبارك الله عليك يا دكتور، ما ندمتش كيف تشجعت وجيتك.
1: أما في المونودرام، اللون المسرحي اللي يقوم على مفهوم الممثل الواحد قدمنا ضد المجهول وأحنا هكا وإنعاش، جمع فيهم الأبعاد الاجتماعية والسياسية والإنسانية.
6: قال لي شكون هذا؟ قلت له أنا. قال لي ماكش، قل شنو توا؟ بشككني في أنانيتي، قلت له أنا مام. قال لي لا ماكش أنت.
1: بين الجدية والكوميديا خليط من الألوان الفنية المتجدة والناجحة رسمها الفنان كمال التويتي.
2: بسلامة وإلى اللقاء. نيشان

0: مساء النور، مساء الفل لكم الكل، الناس اللي التحقت في الاستماع لينا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. انتم تسمعوا في برنامج يحلو المساء. كيف تلتحق معنا في الاخراج فاتن حسني بعد وهبي الواعر. تحيه لوهبي اللي رافقنا منذ بدايه الحصه. مواصلين اكيد مع الاحداث الثقافيه ومع التغطيه للتظاهرات الثقافيه. نحكي اليوم على المهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدنين، واللي تبعنا الاختتام. ما بعد الاختتام هات نعملوا ريكاب مع مدير المهرجان ونحكيه على هذه الدورة، دورة 29 مهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدنين. معنا سي جمال شندول اللي مباشرة عبر موجات الإذاعة الوطنية التونسية يرافقنا هاتفيا. سي جمال، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعينا على إذاعة الوطنية.
0: مرحبا بك يا سيدي. دورة أخرى تنقضي اليوم، نحكيه على البرمجة. احنا وكنحكيه ما بعد الاختتام، نقف وقف التأمل في قراءة للأيامات اللي تعدت وللعروض اللي شهدتها الدورة هذه.
1: والله هو بطبيعة الحال التأمل مازال شوية، معناها إنسان باش يتقييم يزم يعمل مسافة باهية. لكن كما نعرفوا الناس كل الدورة 29 انعقدت بمدنين بدعم من وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمدنين. دورة بديناها نهار 30 ماي واختتمناها أمس 4 جوان. دورة روحت بين العروض، تعرفوا العمود الفقري للمهرجان هي العروض المسرحية الرسمية. شهدنا 6 عروض، وأيضا وعلى هامش المهرجان يعني طيلة اليوم في كل يوم مهرجان عندنا فقرات أخرى على هامش المهرجان تتراوح بين الموسيقى، توقيع الكتب، التربص، يعني متنوع حتى العباد ما تقلقش. معناها ماهيش عروض مسرحيه بركه نعرض الليله،
0: ثم تنشيط زاد صار ايضا المجورات والدوم العملاقه السيرك باباروني.
1: اي نعم. الافتتاح كان بمجورات قصر هلال والدوم العملاقة اللي انطلقت من أمام مندوبية الشؤون الثقافية في وسط البلاد في اتجاه مركز فنون درامية، يعني حوالي كيلومتر ونصف. مجرات تجوب الشوارع والدماء والعباد يتبعوا بها بجانب الفضول، يحبوا يكتشفوا شنو الحدث، يتبعوا فيها حتى وصلوا قدام مركز فنون درامية في الساحة الخارجية. نعم. ويلقوا السيرك باباروني منتصب. تجمعت الجماهير وكانت افتتاح رائع. بعدها مباشرة ساعة ثامنة بدينا في الافتتاح الرسمي بمسرحية مسرحية الهريبات.
0: كان المسرحية الهريبات، أنا ممكن في حالة في نقطة مهمة اللي لاحظناه، صحيح اليوم ثم معناها نقاشات، ثم ورشات موازاة مع العروض الرسمية، لكن المسرح هو كان الحدث الأبرز في هذه الدورة سي جمال. وشفنا معنا عدد من المسرحيات اللي كانت حاضرة في عدد من التظاهرات المسرحية، كما مسرحية الهريبات، ثم زادة مسرحية تمثال الحجر، ثم زادة مسرحية فلة للدار الثقافة البير الأحمر، وغيرها وغيرها من عروض أرماجيدون 9 أيضا، وغيرها من المسرحيات جاك راندا. معناها اليوم ولت العروض المسرحية عنصر أساسي وركيزة من ركائز عفوا هذه الدورة وهذا المهرجان.
1: هو بطبيعة الحال المهرجان قائم على العروض المسرحية، هو مهرجان موجه للمسرح. واحنا تعرف انت جبت عن النقاش، احنا بالنسبة لنا احنا في مهرجان مسرح التجريب وخاصة مدنين وجمهور جمهور المسرح في مهرجان مسرح التجريب منذ الدورة الأولى سنة 92، أي عرض يعرض يشفع بنقاش، يعني النقاش يكاد يكون أيضا فقرة رسمية بعد كل عرض.
0: اللي احنا تعودنا عليه أكثر في السينما لنقاشات ما بعد العرض، لكن اليوم حاجة ممتازة أنه تكون بعض العروض المسرحية أيضا نقاشات ومفتوحة للجمهور.
1: احنا كل العروض تشفع، يعني كل العروض تشفع بنقاش، وهذا من سنة 92 دأبنا على هذا الموال، لأنه جمهور مسرح في مدنين ما هو جمهور استهلاكي فقط، ما يستهلكش، يتفرج ومن بعد يصنع حدث أيضا بالنقاش العرض مع صناع العرض، يتناولوا النواحي الفنية النواحي الجمالية كل شيء، والنقاش هذا على طول السنوات يعني ربى جمهور جيل من الشباب اللي هو بعد دراسة البكالوريا توجه يقرأ مسرح، ولليوم نلقوهم في مدين فاعلين، فيهم اللي درس، فيهم اللي يشتغل في المسرح، فيهم اللي فتح يعني
0: يعني مختص
1: يعني عندهم ديز سباس
0: فضاءات
1: صحيح فضاءات ثقافيه يعني حركيه مسرحيه، وهذا كل نحب الفضل الربي ثم المؤسس هذا المهرجان المرحوم انور الشعافي اللي اسس المهرجان هذايا وضع له ركائز، وان شاء الله اليوم ان نكونوا حافظنا عليه ولما لا نزيدوا نطوروه.
0: اكيد بخلاف المسرح اليوم الكتب كانت حاضره، وشفنا حفل توقيع بعض الكتب وايضا نقاشات تهم الكتب ومشاركه بعض الكتاب، زاد من تقاليد هذا المهرجان سي جمال؟
1: هي عندنا توا يمكن 5 أو 6 دورات بدينا فيها الحكاية هذه، لأنه حبينا أنه الكتاب ولا الأدباء الجدد وحتى حبيناهم يوصلوا الكتب نتاعهم إصداراتهم، يعني ما عندهمش فرصة أخرى أنها تظهر كتاباتهم وتظهر أسمائهم إلا في هذا المهرجان. بطبيعة الحال مع التغطية الإعلامية تشجعوا برشا، ولو يتشجعوا برشا يكتبوا، يعني زاد حتى عدد الكتاب زاد، يعني احنا ما نجموش نجيبوهم كل، جبنا اقتصرنا على 4 كتاب ولكن ثم كتاب اخرين، وهي بادرة القات رواج وتشجعوا بها برشا كتاب وأدباء اللي هما تلقاهم متفقدين في اللغة الفرنسية ولا تلقاهم أساتذة عربية، ولكن البادرة هذه اللي عملها المركز شجعتهم أنهم باش يكتبوا، وكل عام ثم إصدارات جديدة.
0: أكيد تثمين زاد كيف كيف الأيام المهرجان، المهرجان الوطني للمسرح بمدنين، نحكي زاد على بعض العناصر المهمة واللي دعمت البرمجة في هذه الدورة، نحكي على الندوات كما شفنا ندوة المسرح والذكاء الاصطناعي، نحكي زاد على تربصات اليوم، تربص فن الممثل كانت مع رمزي عزيز، الورشات ودورها اليوم سي جمال في ممكن اليوم حتى من خلال البرمجة تعطي إضافة مهمة وكبيرة لرواد المسرح، للتلامذة وللطلبة اللي ينشطوا في المسرح، للناس اللي تحب الحق المسرح وتحب يكون عندها مسيرة ممكن في المستقبل في المسرح.
1: بطبيعة الحال هو تعرف اللي المركز فنون درامية مدين هو المنظم لهذا المهرجان، ومن صميم اختصاصات ولا من صميم واجباته المركز انه يسعى انه باش يكون مجموعه سواء في الهواة او حتى المحترفين المتخرجين الجدد، يعني يعطيهم فرصه انهم تعرف انه بين النظر والتطبيق يعني فرق كبير، وقت يجي الميدان تطبيق يعني التكوين جزء اساسي و حاجة أكيدة بالنسبة للمركز هذاك، علاش في كل تربص وفي كل وين تسنح الفرصة، يعني مش كان في المهرجان أن نقوم بتربصات، وإن شاء الله عندنا حتى في مشروع المركز عندنا إن شاء الله ورشة قائمة تتواصل إن شاء الله، باش تبدأ من أول شهر جويلية حتى لآخر ديسمبر، يعني بمعدل 2 حصة في الأسبوع، وهذا يظهر قيمة التكوين بالنسبة للجيل الجديد للشباب الهواة.
0: أكيد أكيد بالتوفيق سي جمال شندول. نحكيه على الدورة 29 للمهرجان الوطني لمسرح التجريب اللي كان انطلق نهار 30 ماي وتواصل إلى 4 جوان، نحكيه الاختتام كان صار من فترة قصيرة، قلت لي لازمنا وقت توا باش نحكيه على تقييم وعلى مراجعة لهذه الدورة وأكيد مقارنتها بالدورات السابقة، لكن نتمنى لكم أكيد التوفيق في الدورات القادمة. نخلي لك كلمة الختام.
1: كلمة الختام أنا نحب نتوجه بالشكر لكل وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية بدون من غير ما نسمي، لأنه بصراحة كانت مواكبة إعلامية كبيرة، وسائل الإعلام اللي في تونس كل الإذاعات الصحافة المكتوبة، الصحافة الرقمية يعني. ونعرف احنا اللي الثقافة والإعلام هما وجهان لعملة واحدة، يعني لا تستقيم الثقافة بدون الجانب الإعلامي. فتحية شكر لكل الإعلاميين.
0: شكرا لك، شكرا لك سي جمال شندول، مدير كما قلت مهرجان الدورة 29 المهرجان الوطني للمسرح لمسرح تجريب بمدنين. من خلالك انت اكيد نمشيو شوي اخر الموسيقى ونرجعوا لاختياراتنا الموسيقية ونرجعوا نواصلوا في متابعتنا للتظاهرات والاحداث الثقافية في برنامج يحلو المساء على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

مواصلين معكم على موجاتنا، موجات الإذاعة الوطنية التونسية. يحلو المساء في آخر متابعاتنا بعد ما كنا في المسرح المهرجان الوطني لمسرح تجريب مدنين، وبعد ما واكبنا أكيد مجلة ثقافية وضيفنا اللي رفقنا رئيس تحرير هذه المجلة سي محمد المي. اليوم نحكيه على تظاهرة أخرى، حدث آخر باش تحتضنوا ولاية بنزرت وبنزرت المدينة. نحكيه على انطلاق الدورة التأسيسية لمهرجان ألوان البحيرة اللي باش تتقام من 11 إلى 13 جوان الحالي ببنزرت الكبرى، في إطار التحضيرات واللي انطلقت من مدة. نهار 3 كان الاجتماع اللي شمل كل التحضيرات والتفاصيل في علاقة بسلطة الإشراف من والي جهة إلى الساهرين على هذه التظاهرة الثقافية، وأيضا الاستعدادات التنظيمية للتظاهرة هذه الجديدة اللي باش تقام بالاشتراك بين وزارة الشؤون الثقافية ووزارة البيئة. في الجلسة اللي ضمت أعضاء لجنة تنظيم المهرجان إلى جانب كاتب عام الولاية ووالي بنزرت سي سالم بن يعقوب، كان الحديث عن تفاصيل في علاقة بهذه التظاهرة والفضاءات والأنشطة اللي باش تتضمنها هذه الفضاءات. نحكيه على مناطق متعددة من ولاية بنزرت، منزل عبد الرحمن، معتمدية منزل جميل والميناء القديم والمدينة العتيقة ببنزرت الشمالية وفضاء كورنيش، معتمدية جرزونة على ضفاف القنال، وعدد من النقاط كما قلنا. برنامج المهرجان اللي باش يكون في يومه الأول ملتئم تحت عنوان لقاء البحيرة بدار الثقافة بن رشد وبطحاء المدينة العتيقة بمنزل عبد الرحمن، باش يتضمن منتدى فكري حول البحيرة ومعارض فنية وبيئية وعروض موسيقية وشعرية وبصرية. وشفنا أكيد اللوحة الترويجية لهذه التظاهرة اللي تضم الألوان الجميلة، ونعرفوا بنزرت المزيانة خصوصا في الصيف اللي تستقبل المصطفين وتستقبل كل أبنائها. فعاليات باش تكون في عديد كما قلت من الفضاءات اللي إن شاء الله تكون فرصة لأبناء بنزرت ولزوارها في ثوب جديد وفي ألوان زاهية. تظاهرة هذه هي مبادرة بيئية وثقافية تشاركية تهدف إلى جعل الثقافة وسيلة فعالة لنشر الوعي البيئي وتعزيز السلوك الإيكولوجي لدى المواطنين باعتبارهم شركاء فعليين في حماية بحيرة بنزرت والمحافظة على منظوماتها البيئية. أكيد المشاركة باش تكون لعدد من الفنانين والمبدعين والمؤسسات الثقافية والجمعيات في نشر ثقافة بيئة جديدة تعزز العلاقة الإيجابية بين المواطن والبحر والبحيرة، علاوة على كونها فرصة لخلق فضاء للتبادل بين المؤسسات والجمعيات والفنانين والمواطنين، بما يعزز العمل التشاركي ويجعل الثقافة أداة لتقريب القضايا البيئية من المجتمع وتحويلها إلى ممارسة يومية. أكيد نذكركم كنا نحكيه على تظاهرة والدورة التأسيسية لمهرجان ألوان البحيرة، نذكر اللي هي باش تقام من نهار 11 إلى 13 جوان الحالي ببنزرت الكبرى، وأكيد باش تكون مواكبتنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. كانت هذه آخر متابعاتنا وآخر لقاءاتنا الثقافية، وأكيد يحلو المساء يوميا من 6:15 تقريبا حتى 8 متاع الليل مع كل الزميلات في تغطية الأحداث الثقافية. وإحنا اليوم على أبواب صيف حافل، وعنا أكثر من 300 مهرجان، وعنا برشا تظاهرات ثقافية اللي باش تكون موجودة، وباش نكونوا في مواكبة متواصلة على موجاتنا، موجات الإذاعة الوطنية التونسية. لهنا نوصل ختام حصتنا معاكم، مواكبتنا وتغطيتنا للتظاهرات الثقافية مازالت متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مع بقية البرامج. شكرا ليك فاتن حسني رفقتني اليوم في الإخراج، تحية لزميلي وهبي الواعر اللي كان معانا في بداية الحصة، فاروق معانا على مستوى والديجيتال يعطينا أحلى صورة، رامي مجولي في تنسيق العام للحصة، ملك اللي يزيد تقولكم أبقاو مع أم الإذاعات وأم البدايات الإذاعة الوطنية التونسية، وهذه اختياراتنا الموسيقية. ليلتكم زينة ونهاية أسبوع طيبة للجميع.

0: مصطفى الشرفي. معكم بدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100% إذاعتنا الوطنية. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر ماي 26 و2000 نسبة 5.5%، وأظهرت مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء أنه باحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 8.2%. هذا وشهد مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر ماي 26 و2000 ارتفاعا بنسبة 0.3% مقارنة بشهر أفريل 2026 وفق مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء. أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليانة اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية طبقا للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات وفق مصدر قضائي. هذا وتعهدت فرقة الشرطة العدلية بمنوبة اليوم بحالتي غش في مركزي امتحان البكالوريا بمعهد حمودة باشا بمنوبة المدينة والمعهد الثانوي بالمرناقية باستعمال أجهزة إلكترونية، وذلك وفق ما أفاد به مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. تتراوح درجات الحرارة ليلا عامة بين 19 و24 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 25 إلى 30 درجة ببقية مناطق. ختاما، وفي الشرق الأوسط، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن جوهر أي اتفاق مع إيران أساسه ضمان عدم امتلاكها سلاحا نوويا وفتح مضيق هرمز بشكل فوري. أيرلندا تمنع دخول الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبيتس إيل سموتريتش إلى أراضيها على خلفية تصريحاتهما المحرضة على إبادة الشعب الفلسطيني. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن لاعبي منتخب إيران المشاركين في كأس العالم لكرة القدم 26 و2000 تحصلوا على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: حلقة اليوم من تتذكرني مش باش نعرفوا فيها باسم واحد، وإنما باربع اسماء وشخصيات كانوا من أولاد فرقة التمثيل بالإذاعة التونسية، خدموا سنين في الفرقة وعندهم تاريخ كبير ما يتنساش. لكن فما برشا ما يعرفوش: منوبية بن يونس، الزين موجو، عبد السلام البش، ومحمد ممدوح، واللي معاهم انأثوا حلقة اليوم من تتذكرني
1: الإذاعة الوطنية التونسية.

0: الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية تقدم.
1: تذكرني؟
2: إيه
1: هما تاج راسي وكل ناسي.
3: ماشي ما
4: وانتي ماذا بيك تحلو ديناتك شوية؟
3: أنا
4: وما تعليش صوتك الناس تسمع.
1: تذكرني. إعداد وتقديم انتصار المانع.
5: انتم تسمعوا في الإذاعة الوطنية التونسية وبرنامج تذكرني، وقبل الأغنية عرفتوا لسامي اللي باش نكرموها في حصة اليوم. هما من أعضاء فرقة التمثيل بالإذاعة التونسية منوبية بن يونس، محمد ممدوح، عبد السلام البش والزين موجو.
6: الإذاعة الوطنية التونسية
1: تذكرني.
7: كيفاش قلت لي مالا؟
8: قلت لي خليني نكمل السلعه اللي ما بين يدي، وتو نتلها بيك ونقبل عليك سلعه جديده ونخلصك في القديم وجديد.
7: وانت منين جاتك السلعه؟ مش بالي مفضت اللي عندك.
8: عندي ولد عمي كثر خيره، وهو اللي فك لي غسلتي بشويه سلعه، شويه سكر، شويه داي، شويه سميد، وقدم لحلح كبير. قلت له منين دبرت؟ ما حبش يقول لي. الراجل نسخ كبير عنده برشا اصحاب.
7: بربي
8: والله كيما نقول لك.
7: تعرفني بيها؟
8: شكون؟
7: ولد عمك.
8: نعرف عليه هذاك، يتحرك في كل بقعة، ربما راهو روح للبلاد تو.
7: ما يسالش، اعطيني اندريست وتو ندبر راسي كيفاش نطلعه.
8: كيفاش تفركس فيه؟
7: مين جاتك السلعه؟ مصطفى جايب لك.
8: الحقيقه هو
7: مصطفى جاب لك.
8: اي جاب الحويجه على قد اليد هكا بشد بها روحي وعلى طريق الزرقاء.
5: في فتره الاربعينات تحديدا من حوالي 1948 حتى 1954 ومن التعليم الابتدائي بدات رحلة الزين موجو مع المسرح، خاطر قراء عند عبد الرزاق البناني وهو عضو في جمعية الكوكب التمثيلي، واللي كان يحدثهم ديما على حبه للتمثيل ومشاركته في المسرح. والزين موجو كان يتمتع بصوت حلو وكان يلقي القصايد بأسلوب تمثيلي في القسم. وبعد ما خرج من المكتب عام 1954 التحق بمدرسة الفنان الحمادي الجزيري يتعلم في أسس وقواعد العمل المسرحي، ثم كانت أول مشاركة ليه في مسرحية تابعة لجمعية أنصار المسرح.
9: في ما يخص المسير الفنية نتاعي، هو ابتداء من المدرسة، والمدرسة هي الأساس. في عادي أنا في الأربعينات وقت كنت في السنوات الأولى في التعليم، ما كانش عندنا مسرح مدرسي في الحقيقة، إنما تجد هو بطبيعته، لأن بعض السادة المربين والمعلمين كانوا الأكثرية نتاعهم مغرومين بالتمثيل على أنه فن راقي على أساس أنه يهذب
10: الذوق.
9: فكان عندنا معلم اسمه الأستاذ عبد الرزاق الوقت هذاك البناني، كان مغروم بالتمثيل وكان دائما يحدثنا على التمثيل، وكان يشارك في جمعية الكوكب التمثيلي وقتها مع سي محمد الحبيب.
10: من المشاهير.
9: من المشاهير الله يرحمه. عاد سي عبد الرزاق هذا كان ديما يحدثنا، كان مغروم ياسر بالتمثيل، وكان يحكينا على مغامراته كيفاش بالسرقة يمثل على أبوه. كنت أنا مندهش وعجبتني العملية والمغامرة، وكنت ماشي معاه إلى أقصى حد.
10: ماذا بينا بين قوسين نقولوا مغامرة، لأنه كانوا الآباء قبل يعتبر
9: التمثيل نوع من النزق. هاني جايك للحديث هذا بالضبط. عاد هذاك اللي خلى لي زرع فيا النقطه الاولى. فكان بالصدفه انا عزوز من الناس، احنا زوز اولاد وقتها في القسم، في قسم السنه الرابعه الوقت هذاك، كان عندنا صوت باهي الوقت هذاك، كنا نلقيه مليح القصائد، وكان عندنا المرثيه نتاع حافظ ابراهيم في اللغه العربيه.
10: اي
9: رجعت لي نفسي. فكان كل مره ويدخل لنا ضيف القسم ولا المدير يقوم يقول لي موجو قوم القي القصيد، نلقيوها بالطريقه التمثيليه كما ورانا هو. عاد هذه هي الاسباب اللي خلتني نلتصق بهالميدان. لما كبرت كما نقول وبديت نفهم الدنيا وخرجت من المكتب، جات فكره نتاع جمعيه وقتها جديده ولا شنو شبانك حبوا يعملوا كذا. شاورت الوالد، قال لي الوالد لا ابدا النيه هذه ما تمشيش فيها. قلت له يا بابا راه امور ثقافيه. قال لي قلت لك لا فك عليك. قلت له باهي. مشيت له كلامه من ناحيه، ومن ناحيه اخرى فأنا قعدت نمارس فيها بشكل خفي إلى أن رحمه الله توفى. عندما توفى نخذيت حريته وقتها وخرجت. هذو هم المرحلتين اللي بديت بيهم. مرحلة الأولى في الخفاء اللي هي من عام 48 تقريبا 49 حتى 54
10: وقتها كهي
9: و54
10: مدرسين
9: مدرسين. وقتها انطلقت بديت الحياة الفنية مع حمد الجزيري الله يرحمه. فهمت وقتها حمادي مازال كيف جاء من فرنسا واحنا مبتهجين به وفرحانين به، وشارك وقتها في مدرسه التمثيل الاولى مع الاستاذ حسن زملي والاستاذ محمد العقربي، فهمت، وبشاركنا في الايامات الاولى نتاع الدراسه. ثم وقع خلاف ما بيناتهم شنو هي الاسباب، الله اعلم شنو هي، مش لازم ذكرها تفاصيلها في الوقت الحاضر. فخرج هو عمل مدرسه وحده ليليه باتفاق مع الاستاذ محمد علي العنابي الله يرحمه، وقتها هو رئيس قدماء المدرسة الصديقية في نهج درجل. فقال له يا حمادي تفضل نعطيك أنا قسم وخذ الأولاد وقريهم على مقتضى البرنامج الدراسي الموجود في كوميدي فرانسيز. وكنا 70 طفل تقريبا كل وقت هذاك، بدينا يتقلصوا حتى وصلنا ل 12 واحد الأخرين مشاو، ولا 12 واحد قعدوا يباشروا. فبالصدفة كل السنة هذيك فما كانت جمعية الإنسان المسرح كانت تقدم في رواية اسمها رنانين من الكلاسيك القديم تاع فيكتور هوغو، فكان يخموا في شخص رنانين شكون هو. حسب التوزيع نتاعهم كل وقت هذاك عطاوه للطيب الهنيدي الله يرحمه، فالطيب كبر عليه الدور ما نجموش، التجاوز لفكرة حمادي. حمادي نداولو قال له باش تخدم رنانين، قال له هات كمل خرج هنا. جانا نهار قال له جماعة راني باش نعمل رواية مع إنسان المسرح راهو اسمها رنانين، راهو حشتنا بفيغوراسيون بأدوار ظريفة باش نهزكم معايا، شكون يمشي؟ كنا أربع أولاد مشينا معه. من غادي كان طلقنا في العملية.
2: ها السلطان جاء سلطان آخر ضيف.
11: تعرف عندي دقات ما أتاش مثل الدار.
2: شو هو بسردو يعلم بالغيب ولا شو هو؟
11: شو يعلم بالغيب؟ بالبروفة.
2: يزيب لها بروفة بلها درافاغة. طبعا يجد عليك. شيء يتعدى العقل.
11: يودي هذا فوق العقل له.
2: أنا أقول لك سامحني يا مولانا ما نصدقش.
11: أنت ما صدقش، لكن أنا هذا شيء شفته بعيني.
2: تحبش نعملوا حاجة؟
11: شنية؟
2: انت خاطر؟
11: باقي يا سيدي انت خاطر.
2: شوف يا مولانا، أنا نجيب مركب فيها برش السلع، إذا كان طلعها دقاز متاعك فهو دقاز عليه الكلام، إذا ما طلحاش فهو كذاب ومزور فويز محبل.
11: بقى يا سيدي أنا موافق مبروك.
12: سيدنا الأول حسن، والثانية سمن، والثالثة زفت وقطران.
2: بارك الله فيك.
12: ها؟
2: بارك الله فيك سيد الشيخ.
12: كيفاش؟ إيه نعم بارك الله فيك، ربي ينفعنا ببركتكم إن شاء الله. يا سيدي
2: شكرا لكم يا سيدي، فكرونا في صلواتكم، فكرونا في الأدعية متاعكم، وإحنا مستعدين باش نخلصوا لك 50,000 في الشهر.
12: 50,000؟
2: أي نعم سيدي.
12: كيفاش كيفاش؟
2: أي نعم يا مولانا، أي نعم 50,000 في الشهر، على خاطر طلعش في المركب وجذبته بكل ما فيها. على خاطر في الحقيقة المركب الداعي حطيت فيها سلعة، حطيت فيها خادع وخادع سمن
12: وخار زفت وقدرات. قلت لك شو ما حدش صدقني
2: يا مولانا. ماينا ماينا ماينا.
5: الفنان زين موجو من مواليد عام 1933 قدم أكثر من 50 سنة من الأعمال الكوميدية، وتعرف زادة في برامج الأطفال التلفزية ومن المسلسلات اللي شارك فيها نحن والقرية، حكايتي مع الرمال، وحكاية العروي. ابدا مع الفرقة المسرحية للكوكب التمثيلي، ثم جمعية أنصار المسرح بقيادة محمد الدراجي وهادي الجورجي، ثم التحق بفرقة الفنان حمادي الجزيري المنار المسرحي، ثم المسرح الإفريقي، وبعدها فرقة المسرح الشعبي وفرقة النهوض المسرحي. عام 1970 انضم لفرقة الدراما بالإذاعة التونسية، وشارك في برامج الفنان المختار حشيشة والأعمال الدرامية الإذاعية اللي كانت من إخراج حسن الخلصي والحبيب بالحارث. في السينما شارك في فيلم أجنبي عام 1982، وعام 1997 شارك في الفيلم التونسي صحراء النار، وفي نفس العام في فيلم كلثوم برناز الخيط الضائع. توفي الفنان زين موجو عام 2005.
13: شكرا وشكرا لك أيضا على هذه الاستضافة الطيبة، وشكرا للإذاعة اللي دائما مفتوحة للقلوب المفتوحة لأبنائها اللي عندها وحياتهم فيها، وشكرا.
6: الإذاعة الوطنية التونسية
14: تذكرني؟

0: عند الإشارة تكون الساعة
1: ويكون اللقاء. تذكرني
2: وكل أيامك ذكريات هنية، وساعة تقضيها ما بين أحبابك ترجعك ال 12 قبل المية. ودي عايزة كلام يا أستاذ.
3: إذاعة الجمهورية التونسية تقدم
1: تذكرني. إعداد وتقديم انتصار المانع.
4: بعد الفنان الزين موجو نكرموا اسم آخر من أعضاء فرقة التمثيل بالإذاعة التونسية، الفنانة منوبية بن يونس. وحسب مقال لقيناه في مجلة الإذاعة والتلفزة التونسية، جاء فيه أنه منوبية بن يونس هي من الأسامي اللامعة في دنيا المسرح، ومثلت مختلف الأدوار ولها ديما حضور بارز في الشاشة الصغيرة. ضحت برشا في سبيل الفن لدرجة أنها كانت تمثل دور تلفزي كوميدي وولدها في السبيطار، والصغيرات يحبوها خاصة في المسلسل التلفزي أمي سيسي. التحقت بالإذاعة عام 1965 ضمن المجموعة الصوتية، ثم تحولت الفرقة الإذاعة للتمثيل عام 1967، ولعبت أدوار العجوز والأم والأخت والمعينة المنزلية سواء في الإذاعة أو التلفزة. في المسرح الانطلاقة ترجع العام 1958، وقت مثلت مع عدة جمعيات وفرق مسرحية كما الفرقة البلدية وأنصار المسرح وفرقة البريد. سينمائياً شاركت في بعض الأفلام الأجنبية والتونسية كما دور نجمة في شريط أم عباس ودور حلومة في فيلم عزيزة، وكانت منوبية بن يونس تتقمص الأدوار فتقنع الكبار والصغار.
5: عشتك يا منوبي، هكا تقعد بالقداش ما تجينيش.
6: والله كحد عليك، هكا حد عليك، كل يوم نقول نجي والقدرة ما تفهمش.
5: أيه كل شيء بالقدرة،
6: قدرة ربي، قدرة ربي. اليوم نمشي نطل على هنيني ونفرح لها ونهنيها.
5: ايه عيشك يفرح قلبك ويهني وياخو بخاطرك.
7: الإذاعة الوطنية التونسية
1: تذكرني.
4: زميلنا عامر السكراني يتحدث عن والدته الفنانة منوبية بن يونس في برنامج ساعة من العمر، إعداد وتقديم أمال الراشدي على موجات إذاعة الشباب. الحصة تبثت بتاريخ 22 سبتمبر 2017.
8: أنا أتفكر عزيزي بوها صعيب ياسر،
9: هذا هو
8: ما فماش تمثيل وعرست خذيت رشد الدار.
9: أيه.
8: أنت أنا معتها في أمي معتها جابت أختي الكبيرة وعندي خوية توفى صغيرة على أجل 2-3 بعد ربي يعوضها. جيت أنا حتى كي نخدم في التلفزة وخنمنا في الإذاعة والتلفزة عيتوا لي ولد منوبي، خذيت اسمها أكثر من اسمي. تو تقولوا عامر ثم شكون يعرف عامر؟ أنا ما عندي برسك 27-28 سنة
9: ما شاء الله
8: خدمة، فهمت؟ أما الأكثرية مشيت فيها ولد منوبي.
9: في الوقت هذاك معناها ربما هي زادت تحكي لك على صغرها رحمها بوها، ما قالهاش ليش وين ماشية مشي للإذاعة وباش نسمعوك وتغني.
8: هو بوها وخالي الله يرحمه، بوها رجل كبير وخالي مد بدولوطون، عندهمش الحكاية متاع مرأة تمشي تمثل ولا تغني ولا كذا. ماك تعرف ناس قبل ما مربتين وقولوا بلغة
9: ما كانوش يتقبلوا،
8: ما ثماش. أنا بابا كيخذ أمي ما يعرفهاش وما تعرفوش.
9: حياتها هي تحديت معناها لسنوات من العطاء في الإذاعة في التلفزة.
8: عطاته ما أخذت شيء، ربحت محبة الناس.
6: وينو عاد التلفون؟ خل نفرح لك ونهنيك بيه. وينو
5: هو يا لله، شوف محليها تبارك الله، يشره يا منو بي.
6: خمسة وخميس عليه. الشيه صحة للي عنده تلفون في دار، صحة لي أعطاها ربي بكمل.
4: نواصلوا مع برنامج ساعة من العمر مع الزميلة أمال الراشدي وموجات إذاعة الشباب، وطوى مع الفنان الراحل محمد علي بالحارث وشاهدته حول الفنانة منوبية بن يونس.
10: منوبية شبيش نقولك؟ زميلة تعاشرنا مليح وكلينا الماء والملح، كانت كيما أختي الكبيرة كانت تجينا للدار، ومنوبية معناتها عندها علاقة كبيرة كبيرة مع أمي الله يرحمها. بمعنى وقت اللي واحد باش يحكي على منوبية معناتها هي كيما قلت معناتها يحكي على فنانة كبيرة برشا. منوبية مالوريزمون معناتها ما لقاتش حظها، وزيد المرض هو اللي بعدها شوي. ومنوبية ما نقول لك معناتها كلي راي عزيز نفس برشا، ومش هي اللي تطلب تقول لك انا تعرف لي كاباسيتي نتاعها انا موجوده. معناتها في تونس الكل ما فما حتى واحد في الدراما الهزليه يلعب منوبية بن يونس. هذه نقولها معناتها ونزيد نقولها 1000 مره.

0: مسافرا.
1: عند الإشارة تكون الساعة
2: ويكون اللقاء. تذكرني
3: وكل أيامك ذكريات هنية، وساعة تقضيها ما بين أحبابك ترجعك الاثناش قبل المية. ودي عايزة كلام يا أستاذ.
4: إذاعة الجمهورية التونسية تقدم
2: تذكرني. إعداد وتقديم انتصار المانع.
5: حلقة اليوم من تتذكرني خاصة بأسامي 4 فنانين من أعضاء فرقة التمثيل بالإذاعة التونسية، ممثلين كبار خلاوا الأثر الطيب والخالد.
6: الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية تقدم
7: محمد ممدوح.
8: مين ولا يعرفك الشيء الكل؟ شفت قديش ولا يعرف حاجات كان يجهلها. تعلم كيفه، كيف جارك
9: في العمر هذا باش نقوم نتعلم؟ مازالت الوذن تسمع.
10: مازالت الوذن تسمع. امضى محمد ممدوح.
5: كنا نسمعوا الجزء من تمثيلية مازالت الوذن تسمع، وصوت الفنان محمد ممدوح اللي هو ممثل ومخرج إذاعي وتلفزي، تعرف بالسلسلة التلفزية حفيظة ومحفوظ مع الفنانة خديجة بن عرفة. من حوار مع الممثل والمخرج محمد ممدوح في مجلة الإذاعة والتلفزة الصادر بتاريخ 15 جويلية 1995، اذكر أنه تجربته الفنية بدأت من المسرح عام 1960 حتى عام 1984. محمد ممدوح قدم أدوار متنوعة في التمثيليات الإذاعية والمسلسلات التلفزية، جمعت بين الطرافة والجدية. أما إخراجياً قدم العديد من التمثيليات الإذاعية كما أرض الجدة والدنيا بخير وجبد ما ترد وخليعة منانا. وفي السينما مثل في فيلم التحدي لعمار الخليفي عام 1986. توفي الفنان محمد ممدوح نهار 26 ماي 2008.
11: يا ناس اسمعوني يهديكم، راهو ثم صوت فاهم بيناتنا، ثم صوت فاهم. انا سيد قلعي من الحانوت، ما قاليش الحانوت كانت حانوت خضار، ما قاليش اللي فيها راجل قليل يلقط فيه خبزة.
12: الحمد لله اللي الضمير بتاعك فاك يا سيدي.
11: نعم، داش بيها انا ضميري كان راقد.

0: الإذاعة التونسية تقدم.
1: يختفي طيف مبدع وتبقى رسالته حية خالدة في آثاره الغزيرة، وحتى بعد الرحيل يبقى الفنان في القلوب وفي الذاكرة بإبداعاته وتألقه في فنه.
0: ذكريات الوفاء.
1: ذكريات ثابتة في ذاكرة الإذاعة الوطنية لكل مبدع وفنان.
2: تذكرني
3: يا اخوي؟ اخوي عدنا من فضلك، موعد واحدة واحدة. ايوه هي ملك الموت كي يقولوا تعطي راحة، لكن خليني يا اخي نشرب عرقي شوية، نخرج شوية معنا من الدائرة هذه.
4: عمتي عايشة راجل، اقتباس محمد بن علي، تمثيل الزهرة فايزة، عبد السلام البش، محمد الهادي، عبد القادر المناصري، وفاطمة البحري، وخديجة بن عرف، اخراج
5: عبد الرزاق حماني.
6: هو فنان كوميدي ساهم في تدعيم الحركة المسرحية، سواء بالتمثيل أو التأليف أو الترجمة أو الاقتباس. عبد السلام البش اللي كانت بداياته مع المسرح الرقحي ثم المسرح الإذاعي مع فرقة الإذاعة للتمثيل، وهنا نحكيه على عام 1957، لكن شهرته الكبيرة أخذها من التلفزة، وتحديداً وقت تقمص دور كموشة في السبعينات.

0: مسرح الإذاعة. فرقة المحطة التمثيلية تقدم الحساب. اقتباس عبد السلام البش، إخراج حمودة معالي.
1: الشك القاتل.

0: الشك القاتل تمثيلية تقدمها فرقة الإذاعة التونسية تعريب عبد السلام البش عن شريط غضب السماء.
1: عبد السلام البش من مواليد صفاقس نهار 27 نوفمبر 1919 وتوفى نهار 4 أفريل 1979. والده هو البشير البش، واحد من أبرز الممثلين في صفاقس، وتولى الإدارة الفنية للعديد من الفرق المسرحية كما النجم التمثيلي. وكان ولده عبد السلام يحضر كل العروض المسرحية بكل حب للركح. بعد ما تحصل على الشهادة الابتدائية وبعد وفاة والده، اضطر عبد السلام البش انه يبعد على التعليم، وبالرغم من صغر سنه الا انه تولى مسؤولية عائلته، فانضم لفرقة النجم التمثيلي كممثل، وتولى الإدارة الفنية مع زميله المختار حشيشة في جمعية الموسيقى العصرية. عام 1957 جاء للعاصمة والتحق بفرقة التمثيل بالإذاعة الوطنية، وشارك بالتوازي في فرقة المسرح الشعبي، ومن أهم أدواره كانت مسرحية عمتي عايشة راجل. تلفزيا شارك الفنان عبد السلام البش في العديد من الأعمال كما أمي تراكي وكموشة وملجن، وشارك في سلسلة القضايا اللي كانت من إخراج الهادي بسباس.
2: أنت الوحيد اللي باش تنقذنا من ورطتنا.
3: أي نعم. كيفاش كيفاش؟
2: أنت. شمال؟ أنا نتفاهموا مع البنات.
4: أنا بنات وأنا رقبات. أي باش نحل.
2: آه. لا لا لا لا لا لا لا.
4: مستحيل.
5: أنت من توا عمتي عايشة.
2: فلا.
5: بس أقعد.
2: أنا عمتك.
4: أقعد.
5: أنت توا عمتي.
2: أنا عمتك مش بكلمها ليه؟
4: تربع الساعة. المصلحة. المصلحة.
3: خلوا الكل وخلوا لينا وحدي. لو أنا باش مطلوب أنا ما بس.
6: ما سخاش ثم امراه هوني
3: السيب هكا اللي ما تحشمش.
6: ما هو على خاطر.
3: على خاطر شنو؟ شو مدخلك؟ شو تحط فيها الدار هم؟ شو ما صح رقعته تغزل امراه؟
6: ثم امراه بهالخلقه حاجه خلقه الرحمن.
3: سيب يا سيد، ما عجبتكش؟
6: لا شنو اللي فيك يعجب؟
3: يا كلمه زينك وكلي بقالك.
6: لا اعذرني، على خاطر راني مانيش قد بعضي، مانيش في مزازي.
7: الجمهورية التونسية تقدم.
8: تذكرني أنا اللي كتبت، أنا اللي غنيت،
9: نحب وسلم علي،
8: أنا اللي مثلت.
10: تعرفوا هذا؟
11: لا بابا والله لا عمري ريته بالكل.
10: توا ما عادش تعرفني.
8: وأنا اللي قدمت البرامج.
12: صديقي المستمع، لنا لقاء آخر بحول الله.
8: تذكرني
13: يا مبهى الزهو والأفراح وأنا مرتاح بين أصحابي ناس ملاح.
8: تذكرني حصة إذاعية، إعداد وتقديم انتصار المانع، بالتعاون مع خزينة الإذاعة التونسية.
1: ما رجعنا من خزينة الإذاعة التونسية هي برنامج ملتقى الأجيال وبرنامج فن وذكريات، هذا بالنسبة للمراجع الخاصة بالفنان الزين موجو. فيما يخص الفنان عبد السلام البش، استندنا على برنامج اسألوني وبرنامج فنانونا في الذاكرة. برنامج ساعة من العمر، الوثيقة السمعية الخاصة بالفنانة منوبية بن يونس. بالنسبة للفنان محمد ممدوح، اخذينا مسامع من تمثيلية مزالت الأذن تسمع وبرنامج عمري للفن. هكا نوصلوا لنهاية حصة اليوم من تتذكرني. نتلقاو الأسبوع القادم مع اسم من ذهب ابقى خالد في ذاكرة المستمعين. شكرا للزميلة نسيمة الماجري من خزينة الإذاعة التونسية، مع أجمل تحيات انتصار المانع.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر ماي المنقضي تبلغ نسبة 5.5%، ومؤشرات المعهد الوطني للإحصاء تسجل ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 8.2%. وزير البيئة لحبيب عبيد يؤكد تواصل العمل على مقاومة البعوضة، مبينا أن التدخلات وعمليات المداوات انطلقت منذ شهرين. في إطار تطوير الخدمات الجراحية وتقريب العلاج من المواطنين، المستشفى المحلي بالتضامن يشهد اليوم إجراء أول عملية جراحية تحت إشراف فريق جراحة القلب والأوعية الدموية بمستشفى عبد الرحمن مامي. وزير الخارجية يبحث مع رئيسة البعثة الأممية مستجدات الملف الليبي، ويؤكد موقف تونس الراسخ والداعم لجهود بعثة الأمم المتحدة الرامية إلى دفع العملية السياسية في ليبيا. وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد سفير المكسيك بتونس مع الإقامة بالجزائر. في العالم وفي لبنان، الدفاع المدني يؤكد مقتل 5 أشخاص في غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب البلاد. الجيش الإسرائيلي يقر بإصابة 3 من جنوده بجروح متفرقة في معارك جنوب لبنان. وختاما، المفاوضات الأمريكية الإيرانية بمرحلتها النهائية والخلافات محدودة وفق ما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

إذاعة وتلفزيون في هوانا عربي. الهوى هوايا، والليلة هوانا.

0: تسلمي يا كريمة.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا في كل مكان على موجات أولى الإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية 9:04. أهلا وسهلا في اللقاء المباشر كالعادة كل سهرية جمعة، موعدنا في الإذاعة الوطنية التونسية في حلقة جديدة من هوانا عربي. رحلتنا باش تكون متنوعة كما عودناكم كل سهرية جمعة. فاتن فاطمة فرانكو امبراطورية هذه باش تجي كريمة باش تكسر القاعدة. ثلاثة أسامي يبدأون بحرف الفاء ومعهم كريمة وسليتي في لقائنا اليوم معكم في سهرية هوانا عربي. نبدأ بصوت ميادة حناوي ومن بعد نعطيكم فكرة على تفاصيل حلقة الليلة.

مرحبا، اهلا وسهلا من جديد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. 9:15 9:15 في تونس. احلى تحيه للتحق بنا الان كالعاده في سهريه الجمعه، وين ما كنتم وين يوصلكم صوت الاذاعه الوطنيه التونسيه، وخاصه اللي في الطريق. نعرف انه الرفيق نتاعكم في الطريق هي ديما تكون الاذاعات، واكيد احلى اذاعه هي الاذاعه الوطنيه التونسيه معاكم في سهريه الجمعه. بعد شويه رحلتنا باش تكون البدايه فيها مع المخرجه التونسيه ايمان بن حسين، باش تكون حاضره في مهرجان سينمائي في لجنه التحكيم. التفاصيل تكون معاها كالعاده بعد شويه. باش نبقاو في السينما باش نحكيو على الخصوصيه السنه والبرنامج الخاص بمهرجان خريبقه للسينما الافريقيه في المغرب. تفاصيل هذا المهرجان المميز واللي يحتفي بالسينما العربيه والافريقيه. كذلك باش تكون عندنا اطلاله في معهد العالم العربي في باريس اللي باش يحتفي بالموسيقى على طريقته الخاصة من خلال أكيد حاجة مميزة. خلينا نعرف تفاصيلها بعد بعلاقة بالكتاب وبالموسيقى. والسؤال اللي باش نحاول نجاوب عليه، كيف سيحتفي معهد العالم العربي في باريس بالعيد العالمي للموسيقى؟ وتتواصل أكيد رحلتنا مع عدة فعاليات أخرى عربية في كل مكان من هذا العالم اللي نجم يكون جميل عند البعض ومش جميل عند البعض الآخر. باش تكون عندنا كذلك محطة مهمة برشا من خلال الاحتفاء بالكاتبة والأديبة التونسية أميرة غنيم من خلال المشاركة الأخيرة متاعها في وحضورها في بيت الحكمة اللي احتفوا بها بحضورها من خلال عدة جلسات. نحاول نعمله تلخيص لهذه الجلسات. هذا ما ينتظر السادة المستمعين بالنسبة لهوانا عربي. نذكر أن رحلتنا تتواصل مع نفس الفريق فاطمة فاتن فرانكو وكريمة.

وبيدي احجز لي السفر شلون اودعك. اضحك بوجهك كذب وانا كاتني القهر شلون اودعك.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. هوانا عربي.
2: تسلم يا كريمة.
1: نواصل متابعين على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، أكيد لقانا في هوانا عربي 9:29 دقيقة. رحلتنا الآن كما قلنا منذ البداية باش تكون في أولى المصافحات مع المخرجة والمنتجة التونسية إيمان بن حسين، باش تحكي لنا على مشاركتها في لجنة التحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة 26 لمهرجان روتردام للفيلم العربي. مساء النور، أهلا وسهلا بك إيمان.
3: مساء النور كريمة، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية. لكم وحشة تبصم، عندي برشا ما ظهرت في الميديا التونسية.
1: بالضبط،
3: فرحانة اليوم اللي موجودة معك.
1: يعيشك يعيشك. وإحنا وين كنت محضرتك نفس الكلمة باش نقولك ليك وحشة إيمان، عنا برشا ما حكيناش على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، لكن احنا ديما في تواصل لأنه نسأل دائما على أخبار مبدعينا وخاصة لما يكونوا بعاد علينا. إيمان، أنت مكش في تونس الآن؟
3: أنا من تونس.
1: أنت بين عدة دول محالة.
3: ما نعرفش نقول للأسف ولا الحمد لله. صحيح، كما تعرف احنا خاصة مهنتنا كريمة تطلب أنه نكون
1: تنقل
3: في برشا دول على غالب، ما ديما نحاولوا الأعياد والمناسبات يكونوا موجودين في تونس، وبين فترة وفترة صغيرة نروح وناخذوا شوية أكسجين من بلادنا العزيزة ومن بعد نرجع.
1: بالضبط إيمان، سعدنا بخبر مفاده أنك باش تكون في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة دورة 26 من مهرجان روتردام للفيلم العربي. هتناخذوا فكرة ساعة على الاختيار، على زملائك اللي باش يكونوا معاك، كيفاش تلقيت الخبر هذا وانك باش تكون في لجنة تحكيم مهرجان عنده بعد عربي في فضاء اوروبي يا ايمان؟
3: صحيح، والله انا يكفي ان يقول الدوره هذه نتاع المهرجان 26 مهرجان روتردام الفيلم العربي هي مهديه لروح الفنان والممثل الكبير نتاعنا فتحي الهداوي.
1: نعم،
3: ما نجم نكون كان موجوده وما نجمش طبعا نقول لا. اول ما تعرض عليا وعرض عليا دكتور خالد شوكات الموضوع قبلت من غير تردد، وفرحانه برشا اللي انا موجوده في المهرجان هذا، خصوصا انه فيه برشا مشاركات توانسه. الدوره هذه فما برشا مشاركين توانسه موجودين توانسه بقوه، احنا في كل المهرجانات. ما خليني نقتصر على مهرجان روتردام حاليا. فرحانه معايا في لجنه تحكيم رئيس اللجنه خالد يوسف المخرج المصري، والفنانة الممثلة الصديقة ديما قندلف زادة باش تكون موجودة في لجنة التحكيم. وإن شاء الله نشوفوا أفلام باهية، إن شاء الله نشوفوا حاجات باهية، وإن شاء الله اللي يستحق هو اللي ياخذ الجائزة، وإن شاء الله تكون تونسية على فلان إن شاء الله يا رب.
1: لجنة تحكيم وإيمان بن حسين، أول مرة سبق لك أنك كنت في لجان؟ بالضبط.
3: لا، أنا برشا مرات الحق لجان تحكيم، خاصة في المغرب كنت منذ سنتين في مهرجان هرهورة في المغرب، قبلها مهرجان خريبقة، قبلها مهرجان آخر بالمغرب. يعني الحق كانت عندي عدة مشاركات في مهرجان
1: وخريبقة زادة هو الفترة هذه قاعد ينعقد زادة.
3: أنا في مهرجان مغربي زادة تم اختياري مؤخرا بش يكون في اكتوبر ان شاء الله، في موجودة فيه في عضو لجنة تحكيم
1: ناشطة ليامات في لجنة تحكيم
3: ناشطة صحيح ناشطة علاش ليه؟ والله هي تجربة باهية، هو خاصة واحد يتقلها باش يشوف أفلام خاصة كريمة ويزيد الآراء.
1: بالطبيعة
3: عارف احنا أحيانا اتخذنا الخدمة والكل ويعني نبداو في حاجة إنه احنا نشوفوا أفلام، نتبادلوا الآراء مع الزملاء مع أهل القطاع أهل المهنة. هذه أكثر حاجة تخليني نوافق هي الحاجة
1: بالضبط. هو هذاك هو أي خطر في لجان التحكيم وكاللقاءات اللي تكون متواصلة لمدة فترة المهرجان، في لقاءات كما قلنا تتفرجوا وتناقشوا، دونك العلاقة تنشأ تكون خاصة جدا بين الزملاء. ديما قندلفت وخالد يوسف انتم ثلاثة ومعاهم إيمان بن حسين، دوما الثلاثة أعضاء بالنسبة للأفلام الروائية الطويلة، تعرفهم من قبل ما تعرفهمش مش كيفاش؟
3: أي خالد يوسف نعرفه قبل وتقابلنا في مصر وكل ديما كيف صديقة وكان مش يجمعنا عمل طبعنا وكله عنا أصدقائية المشتركين تعرف معناها الوسط الفني خاصة توا باللقاءات والمهرجانات وعروض الأفلام تاعنا احنا في بعض الدول وكل لازم باش نتلاقاو وكلنا نعرفوا بعضنا معناها صحيح مجال كبير لكن صغير في نفس الوقت خاصة في هذه في العلاقات بين الفنانين والممثلين المخرجين.
1: نعم بالفعل سعداء جدا بأنك كنت من بين لجنة الأعضاء لجنة التحكيم، هي فرصة أنه احنا صافحناك وعرفنا آخر أخبارك اللي انت بشكون في روتردام قريبا إن شاء الله، لكن في نفس الوقت نحب ونزيد نعرف إيمان الأخبار الأخرى المخرجة والمنتجة إيمان بن حسين.
3: والله يا كريمة أنا شوف أنا مؤخرا وليت ما عادش نحب نحكي إيسر وليت نحب
1: نفاجئ نفذ طول أي مثال مش قولي نخمم في زوز أعمال وكا مش لازم تعطيني حتى تفصيل.
3: إن شاء الله نخمم زوز أعمال قريبا إن شاء الله
1: فما إن شاء الله ديما نتوحشوا خدمتك يا إيمان. أكيد
3: يعيشك يا كريمة يا فيك صحة عايش أختي وشكرا لك أنت اللي أنا أشوفك قابلنا برشا مرات في الرياض
1: أي
3: نشوف في المهرجانات كيفاش تحرص أنك تسلط الضوء على كل شخص تونسي كل مبدع كل فنان تونسي هذه يعني حقيقة تحسب لك
1: يعيشك. شكرا هذا دورنا راهو كيما لي ميسيون زيدا انه نتبعوا زيدا كل ما هو عربي في اي مكان من العالم وطبعا الأولوية الكل تونسي يبدا حاضر في هذه الفعاليات. إيمان سعدنا جدا بهذا اللقاء ونتقابل ان شاء الله في فعاليات اخرى في لقاءات اخرى وسلم على بقية زملائك وعلى من ستشاهدينه في روتردام الايام القادمة. شكرا لك إيمان.
3: شكرا كريمة يعيشك شكرا وتحلى خير.
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء. كانت معنا المخرجة والمنتجة التونسية إيمان بن حسين وحكينا معها على مشاركتها في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة الدورة 26 من مهرجان روتردام للفيلم العربي اللي باش ينطلق إن شاء الله يوم 10 جوان قريبا في روتردام اللي باش تحتفي كما قلنا بالأفلام العربية. نواصل معاكم لقاءات على موجات الإذاعة الوطنية التونسية نمشي للنغم الموالي.

الهوى هوايا. ويتواصل لقانا متابعينا في هوان عربي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية 9:42 دقيقة. جوليا بطرس رفقتنا من خلال هذا النغم. بعد شوية باش نسمعوا أغنية قصيدة سيجارة لدرصاف الحمدان، باش نسمعوها من توا حتى الموعدنا مع الأخبار. نذكر أنه لقانا يتواصل معاكم إلى حدود الساعة 11 مساء، ورحلتنا باش تتواصل مع الأخبار الفنية السينمائية. من بعد شوية تكون عنا محطة كذلك في مهرجان خريبقة السينمائي، ومن بعد تكون عنا حوصلة للقاء اللي كان في بيت الحكمة واللي جمع مجموعة من النقاد والكتاب والمؤرخين بأميرة غنيم في إطار جلسة كانت خاصة جدا نهار السبت اللي فات في بيت الحكمة. تبقوا معنا أكيد، ما تغيروش الموجة، ونبقوا مع صوت درصاف الحمداني.

0: السلام عليكم.
1: تسمع على موجاتنا
2: الهادي السمالي.
3: عندي ولدي يا حضار تجين مشرارة من النار. عندي ولدي يا حضار جابي بلا من طفار طلعبي أبهب من لحمة.
4: اسمع عرفوش جديد الغنية بدي غنية لكم. الغنية هذية إذا تجي وتشوفوا تلقوها كيني قصة حياتي كل.
5: أش نعمل أش نسوي اسمع مخي مقلوب.
6: الله أجرح الله داوي.
5: فاش مطلوب فاش مطلوب أش نعمل أش نسوي وخياني مخي مقلوب.
0: العبد الحقير هاللي قدامكم أول مترجم متخرج من كلية باب شيخة.
7: أنا ماشي وسط ثنية وهاللي رايك تبع فيا ترافو تسخط لي بعنقية. قالت راجلها حسبتني في بالها تحب تصالحني.
4: ترحى ترحى يا ولد
1: يا رقي. الإذاعة الوطنية تونسية 100%. اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن علام الفن التونسي من البارح لليوم
2: توفيق الناصر.

0: الخمرية هي هي مولات الخلة الخمرية. خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي. خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولات الخلة الخمرية.
1: معكم بدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتوقع نمو الاقتصاد التونسي ب 2.2% خلال 2026 و2027. وزير البيئة يؤكد مواصلة العمل على تنفيذ عدة مشاريع لتثمين النفايات، مشددا على أن العمل سيتواصل أيضا لتوسعة شبكة التطهير والتي تمتد حاليا على 18500 كيلومتر. المدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط محمد الناصر الجلجلي يطلق دعوة للمواطنين للمشاركة في حملة وطنية استثنائية منتظرة قبل نهاية السنة الحالية لغراسة 100,000 شجرة في غضون ساعتين فقط خلال يوم واحد، وذلك بهدف دعم الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
5: جرين لاين هو التحدي جماعي لكل المواطنين، كل المؤسسات، المدارس، الناس كل مع بعضنا، الوزارات تتمثل في زرع 100,000 نبتة في وقت صغير اللي هو تقريب ساعتين باش نحدوها، باش تكون في شهر نوفمبر ولا آخر أكتوبر، يعني نستناو المناخ باش يكون باهي للزرع. شاركنا مع الجامعة والتعليم العالي والبحث العلمي، طورنا منصة تفاعلية رقمية باش تدخل المدارس أو أي واحد يحب يزرع حتى إنسان خاص في داره، يحط لنا التعريف نتاعه ويحط الالتزام، يختار النباتات شنو اللي باش يزرع، وبعد في مرحلة الزرع ويصور ويحبطها في المنصة. وبعد طبعا باش تقع تحديات كبيرة وجوائز كبيرة، نعاولوا ياسر على المدارس وعلى كذلك وزارة التجهيز.
4: تونس تحتضن فعاليات المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي يومي 24 و25 من جوان الجاري بمقر منظمة الأعراف بالعاصمة. ووفق بلاغ صادر عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، المنتدى سيتضمن عقد لقاءات مهنية مباشرة مع مئات الشركات الإيطالية. في العالم، الرئيس الأمريكي يؤكد إحراز تقدم في المفاوضات مع طهران، مشددا على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. ومصادر إيرانية تقول إن الرد الإيراني على طاولة المرشد الأعلى بانتظار التوقيع أو التعديل، مشيرة إلى تمسك طهران بتحديد تفاصيل الأصول المجمدة، فيما تبقى ملفات لبنان ومضيق هرمز نقاط خلاف قائمة في المفاوضات. وفي لبنان قتل 20 شخصا على الأقل وأصيب آخرون اليوم في عشرات الهجمات على جنوب لبنان، رغم التوصل إلى إعلان نوايا بشأن وقف إطلاق النار. ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ينفي التوصل إلى اتفاق حاليا مع لبنان لوقف إطلاق النار. صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة وعدد من البلدات في الجليل الأعلى شمالي الأراضي المحتلة إثر إطلاق صواريخ من لبنان. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: هوانا عربي، لمة عربية على موجات الوطنية. سينما،
6: كان نعمل في أفلام خاطر كنت نتصور ما عادش نعمل أفلام.
2: مسرح،
7: احنا نستنى في فرصتي جات ونوريك كلمة التياتر ومعنى التياتر.
2: موسيقى، إذاعة وتلفزيون في هوانا عربي. الهوى هوايا، والليلة هوانا.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا في كل مكان على موجات أولى الإذاعات لإذاعة الوطنية التونسية ولقناة واصل في الساعة الثانية من هوانا عربي. رحلتنا الآن باش تكون إلى بيت الحكمة، وفي بيت الحكمة المجمع التونسي للعلوم والأداب والفنون، وتحديدا في قسم العلوم الإنسانية والاجتماعية، وتحديدا مع فريق الحلقة التأويلية. واللقاء كان السبت اللي فات، كان 30 ماي 2026، انطلق لقاء 9 متاع الصباح في بيت الحكمة، ندوة حول السرد والتاريخ والتأويل، قراءات في أعمال أميرة غنيم بإشراف الأستاذ محمد محجوب، والقراءات في أعمال أميرة اللي هما العظماء يموتون في أفريل، تراب سخون، ونزلت دار الأكابر بمشاركة مجموعة من الأساتذة، الأستاذ عبد الحميد هنية، محمد القاضي، محمد الخبو، عبد الجليل بوقرة، دليلة شقرون، عادل خضر، سعيد بحيرة، محمد محجوب، وبحضور أميرة غنيم. باش نسمعوا احنا لقاءات كانت على الطاير بعد الندوة، ومقتطف من كلمة أميرة غنيم اللي عقبت على كل المداخلات، في انتظار انه نمكنوا مستمعينا من ملخص للندوات في حلقات خاصة ان شاء الله تباعا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. باش نسمعوا الآن سي محمد محجوب، باش نسمعوا عبد جليل بوقرة، باش نسمعوا مداخلات أخرى. نذكروا أنه البرنامج كان فيه زوج جلسات علمية، الجلسة العلمية الأولى رئيس الجلسة كان الأستاذ محمد القاضي من جامعة منوبة، وكان متدخل الأستاذ محمد الخبولي من جامعة صفاقس اللي تحدث عن الهوية القصصية في رواية العظماء يموتون في أفريل لأميرة غنيم. ثم استمعنا المداخلة للأستاذ عبد الجليل بوقرة من جامعة منوبة، وموضوع المداخلة عندما يطرق الروائي باب التاريخ. وكذلك في الجلسة العلمية الأولى الأستاذة دليلة شقرون من جامعة صفاقس تحدثت عن السرد النسوي بين هاجس التوثيق وسحر التخيل لأميرة غنيم نموذجا. هذا بالنسبة للجلسة العلمية الثانية الأولى. احنا استمعنا في الجلسة العلمية او كان عنا لقاء مع عبد الجليل بوقرة، واتقابلنا كذلك مع الأستاذ محمد محجوب بعد انتهاء الجلستين. هات نسمعوا في الأول الأستاذ محمد محجوب، ونستمع بعده مباشرة للأستاذ عبد الجليل بوقرة.
1: طبعا هذا الفكرة، هذه هي فكرة عزيزة علي، لأنه فعلا يعني تعود الناس على أنه لا يتكلمون عن آثار بعضهم البعض إلا بعد أن يموتوا، وأنا أعتقد أن هذه اللقاءات يعني تعطي زخم نقدي، وهذا الزخم النقدي هو الذي يخلق يعني ريادة فكرية وريادة ثقافية لتونس. أنا أفكر كثيرا في تونس، وأفكر كثيرا في الريادة الثقافية التونسية، وعندنا أعلام ووجوه ثقافية كبرى ينبغي أن يعني نضعها في الواجهة، وأن نبين وأن نتحدث عنها، وأن نعترف لها بفضلها وبفضلها الحقيقي يعني، وبالمضامين الفكرية التي طورتها وبالأفكار التي جاءت بها. وهذا دورنا، هو دور المثقفين أن يتحدثوا عن بعضهم البعض.
0: شخصيا ماذا تنتظر من أميرة غنيم في المستقبل؟
1: المزيد من الإبداع، والمزيد من الروايات، والمزيد من التألق الذي ينصف تونس وينصف الثقافة التونسية.
0: اللقاء يتواصل معكم متابعينا، ومعنا الأستاذ عبد الجليل بوقرة. اليوم قدمت عندما يطرق الروائي باب التاريخ، وفما برشا جدل بعد المداخلة حتى في القاعة أثناء المداخلة. ما الذي حدث مع أميرة غنيم عندما طرقت باب التاريخ من وجهة نظرك دكتور؟
2: طبعا الأدب التاريخي أصبح ملجأ للكتاب وللمثقفين، لأن التاريخ عندنا مقدس ومحل تجاذبات ونزاعات، والذي يتجرأ على كتابة التاريخ يجب أن يكون مستعدا للمشاكل وربما عديد العداوات، والأمثلة كثيرة. ما هو الحل إذن؟ الحل هو اللجوء إلى الرواية التاريخية، إلى الفن التاريخي، المسرح التاريخي. يعني المسرح التونسي عندما ظهر في قاعة قبل 100 سنة عشرينات القرن الماضي ظهر كان مسرح تاريخي، العناوين عبد الرحمن الناصر، صلاح الدين الأيوبي، غيرها من العناوين التاريخية، لأنه من خلال العمل الفني والأدبي نستطيع تمرير رسائل للمتلقي دون أن نسبب لأنفسنا مشاكل. أميرة غنيم أرادت أن تبلغ رسائل، رسائل بلغتها عبر رواية مثلا تراب سخون التي تحدثت عنها، أنصفت مثلا وسيلة في علاقتها مع الحبيب بورقيبة.
0: هذه أهم رسالة من وجهة نظرك؟ هذه أهم رسالة للأميرة؟
2: تقريبا من الرسائل المهمة، هناك رسائل أخرى أيضا أعتقد أنها مهمة، من نوع مثلا أنه موقفها من 7 نوفمبر 1987 كانت ترى أنه ما حصل هو غدرة، بن علي غدر بورقيبة وانقلاب على بورقيبة، رغم إقرارها أن بورقيبة كان عاجزا في تلك الفترة عن أداء دوره كرئيس دولة في نظام رئاسي، لكنها لم تهضم طريقة إزاحة بورقيبة، أنه الأجواء البوليسية والرقابة والمتابعة وخاصة المنتمين للتجمع الدستوري إلى آخره، هذه رسائل كلها بلغتها. والرسالة المهمة اللي قلتها من الأول هي وسيلة أني في لومها على بورقيبة وعتابها على بورقيبة تعتبر بورقيبة خانها عندما كان يتعامل مع موظفة أو مهندسة إطار في وزارة من الوزارات التونسية، وكان تأتيه إلى القصر وأخباره، أخبار علاقته بتلك الموظفة المسؤولة انتشرت في البلاد وحتى خارج البلاد، تحدث عليها قصي درويش الكاتب السوري، يحدث في تونس في كتابه تحدث على العلاقة هذه. لكن مثلا أميرة تجاهلت أن بورقيبة في حد ذاته كان يشك في إخلاص وسيلة.
0: ولماذا تجاهلت برأيك؟
2: انحياز لوسيلة. معناها
0: هو انحياز أميرة غنيم أم انحياز مجموعة من هي كانت صوت من أميرة عندما انحازت إلى وسيلة؟
2: وأنا اخترت الرواية هذه، ما اخترت رواية العظماء يموتون في أبريل، اخترت رواية أردت أن أرى ما هو موقف المرأة من المرأة، ما هو موقف أميرة من وسيلة من جهة، ومن جهة ثانية أن الكتابات على وسيلة قليلة وقليلة جدا.
0: وموقف عبد الجليل بوقرة من وسيلة ومن أميرة شنو؟
2: أميرة ما يحسب لها كما قلت أنها طرقت باب تاريخ الزمن راه.
0: أوكي، وعبد الجليل بوقرة ووسيلة؟
2: وسيلة امرأة كان لها دور كبير في تاريخ تونس، والسلبي في هذا الدور أكثر من الإيجابي.
0: مرحبا بكم من جديد. كنا نستمع لمحمد محجوب عبد الجليل بوقرة في خلال المتابعة الخاصة للندوة اللي كانت في بيت الحكمة حول السرد والتاريخ والتأويل، قراءات في أعمال أميرة غنيم بإشراف الأستاذ محمد محجوب. وكانت الأعمال اللي تمحورت حولها المداخلات هما العظماء يموتون في أفريل ورواية تراب سخون ونزلت دار لكابر. الجلسة العلمية الأولى إذا استمعنا فيها إلى صوت عبد الجليل بوقرة، واستمعنا للأستاذ محمد محجوب رئيس فريق الحلقة التأويلية في بيت الحكمة واللي أشرف على هذه الندوة، ومشوا للجلسة العلمية الثانية واللي ترأسها الأستاذ عبد الحميد أهنية جامعة تونس، وكانت فما مجموعة من المداخلات. المداخلة الأولى كانت الأستاذ عادل خضر عن حول رواية العائلة في مهب التاريخ عند أميرة غنيم، والأستاذ سعيد بحيرة من جامعة منوبة كذلك تحدث عن العظماء يموتون في أبريل بين واقعية التاريخ ومخيال الرواية. وكانت فما كذلك في الختام ودخلت الأستاذ محمد محجوب من جامعة تونس المنار وبيت الحكمة حول نزيلة دار الأكابر لأميرة غنيم بين قراءة القريب وقراءة غير القريب، مقالة في القارئ المثالي، وبعد تم النقاش والعد تعقيبات، وبعد سمعنا تعقيب الروائية والجامعية أميرة إغني. احنا تو باش نسمعوا حوار سريع مع الأستاذ سعيد بحيرة، لأنه تحدث عن العظماء يموتون في أفريل بين واقعية تاريخهم خيال الرواية. نسمعوا سريعا سعيد بحيرة. أكيد مواصلين رحلتنا في بيت الحكمة، الأستاذ سعيد بحيرة اللي كانت عنده مداخلة حول العظماء يموتون في أفريل بين واقعية التاريخ ومخيال الرواية. وصار الجدل دائما بين المؤرخ والروائي، اليوم كيفاش كانت بالنسبة لك هاللقاء هذا في بيت الحكمة؟
3: والله كان لقاء ثري، تلاقات فيه وجهات نظر متعدة مختلفة متنوعة، وهذا ما نجم كان يثري التفكير ويثري المقاربات ويثري المراجعات اللي قاعدة سايرة في كتابة التاريخ ولا كتابة الرواية. ولهذا فإنه هذا اليوم يوم معناها فيه إضافات، فيه ثراء، وتبقى الأسئلة هذه ديما محل جدل ومحل قراءات.
0: أستاذ قلت في أكثر مرة أنه أميرة تواطأت مع بورقيبة،
3: وقد اعترفت الآن، وقد اعترفت منذ حين بأنها متواطئة مع بورقيبة، وكيف لا تتواطأ امرأة مع بورقيبة؟ هذا أنا ذكرت بأنها هي المرأة الخامسة العراف أو المتشرد في لتويلوري في باريس. قال بورقيبة قالوا عندك أربع نساء، واحدة انت باش تمشي لها وباش تجيب لك النسل نتاعك، واحده باش هي باش تجيك مش تطيحك، ولكن هي باش تعمل لك المجد نتاعك، وهي وسيله الاولى ماتيل، ثاني وسيله، والثالثه هي سعيده ساسي، قالوا هذه مش تقضي عليك، والرابعه هي اللي حكى لها الحكايه نتاعها وسعاد الممرضه، فقالوا هذيك مش شيعك لقبرك. لكن فما امراه خامسه انا لقيتها في اميره غنيم اللي هي المراه التونسيه، مش اميره كشخص، وانما المراه التونسيه كرمزيه، لانه المراه هذه بورقيبة عطاها مجله الاحوال الشخصيه قبل ما يبدا يحكم في تونس.
0: اذا فما من متدخلات اللي قالت او رفضت انه بورقيبة يطلق عليه محرر المراه، ورفضت انه تقول انه اعطاها الحريه. نعم. وانت جاوبتها اجابه لو كان نختزلوها الان في هذه المداخل.
3: والله الاجابه اللي جاوبتها قلت لها هذا امر عادي، لانك انت شابه تنتمين الى جيل جديد بعد اميره، اصغر من اميره، ولهذا قلت لها أنت أكثر راديكالية في أفكارك، وهذا أمر طبيعي، ولكن الحقيقة التاريخية مش هذيك. الحقيقة التاريخية بورقيبة هو أعطى الحرية للمرأة التونسية،
0: وطلبت الجيل متاعها أنه يكتب كذلك،
3: وسيكتب. هؤلاء أعضاء الجيل هذا من فتيات ومن أولاد ومن رجال سيكتبون، كما كتب جيل ما بعد 2011 ومنه أميرة، هما زادة بشيكتبوا حاجة أخرى جديدة، ولكنها تزيد تحفر في الذاكرة وتحفر في التاريخ وتكشف أشياء جديدة وأسرار جديدة.
0: شكراً شكراً شكراً أستاذ سعيد بحيرة. هوانا عربي. كانت إذن هذه لقاءات سريعة في رحاب بيت الحكمة، كان الأستاذ سعيد بحيرة اللي كانت عنده مداخلة حول العظماء يموتون في أفريل بين واقعية التاريخ ومخيال الرواية. نذكركم اللي نحن بصدد متابعة للندوة الخاصة بالسرد والتاريخ والتأويل، قراءات في أعمال أميرة غنيم، كانت نهار السبت 30 ماي 2026 في بيت الحكمة بمشاركة مجموعة من الأساتذة الأجلاء. وبعد ما انتهت الجلسة الأولى والجلسة الثانية واستمعنا إلى آراء الحضور والنقاش، وتم تثمين كذلك الحضور النوعي في هذه الجلسة بالرغم من أنه يوم سبت بعد عيد الأضحى المبارك، لكن كانت القاعة ملأة بمجموعة نيرة من التوينسة اللي حضروا وتابعوا الندوة هذه. مش نستمعوا إلى مقتطف الحقيقة من كلمة أميرة غنيم من تعقيبها، تقريبا هي كانت المدة كلها 18 دقيقة، حاولت أختزل ونمشيو لتسعة دقائق الأخيرين من كلمة أميرة غنيم حول ما قيل حولها وحول رواياتها، وهذا العلاقة بين المؤرخ والروائي.
4: المسألة التاريخية ربما إذا قلت لا تعنيني أكون مبالغة، هي تعنيني المسألة التاريخية، ولكن الذي يعنيني أكثر هو هذا الذي لا يعني المؤرخين، وهي الانفعالات التي تحدث في داخل الشخص وهو يقوم بالحدث التاريخي. المؤرخ يقص علينا الحدث وقع كذا كذا، وشكرا لأنك سي سعيد أكدت أنني لم أحرف التاريخ، لأني أنا لا أتجرأ على أن أكتب على مرحلة تاريخية دون أن أكون قد قتلتها درسا، هذا من دي فورماسيون بروفيسيونيل، ولبي أسره باش نرجع للبحث العلمي، ما تقلقش سي رفيق. إذا أنا أحاول ألا أزور ما قاله التاريخ، إذا ذكر التاريخ شيئا فإن النص يحترمه، ولكن التاريخ لا يتحدث عن الانفعالات التي تكون في نفس هذه الشخصية وهي تؤدي الفعل التاريخي، والرواية تتحرك هناك، وربما هذا الذي قصده شوية سي محمد حين تحدث عن الفراغات. في الفراغات مش الأحداث التي لم يذكرها التاريخ، الفراغات هي خاصة هذا الجانب الانفعالي النفسي الشعوري الذي لا يهم المؤرخ في شيء، ولكنه يهم الروائي بدرجة أساسية، وهذا الذي يغلب في هذه النصوص ويتقدم على الجانب التاريخي. الآن ما هي المصادر التي تعتمد في كتابة هذا النوع من الروايات؟ سي عبد الجليل بوقرة أعتقد لم يعد معنا، ولكن سمعت أنه استنتج أن المصدر الوحيد الذي سندت عليه في كتابة تراب سبون هو كتاب الحوارات التي قامت بها جاكلين غاسبار مع وسيلة بن عمر. كان كلامه يكون صائبا لو كانت الرواية مثلا وضعت فهرسا في مراجعها، والحمد لله أن الروايات لا تفعل هذا، فماشي فهرس. فإذا هو استنتج هذا فقط لأن جاكلين غاسبار هي من بين الشخصيات المتكلمة في هذه الرواية. ولكن هل يخطر بذهن عاقل أن شخصا ما يتصدى لكتابة رواية عن وسيلة ولا يقرأ لها إلا حواراتها مع جاكلين غاسبار؟ غير ما. فإذا أنا حين بدأت هذا المشروع كنت أكتب العظماء يموتون في أبريل وترابسون في نفس الوقت، وقرأت كل ما وصلت إليه يدي عن بورقيبة وعن وسيلة، وفيما يخص وسيلة حتى لا نتكلم كثيرا، الكتاب المركزي الأساسي الذي لا غنى عنه هو كتاب نور الدين دقي لما انفيزيبل، وفي لما انفيزيبل هو يحيل على الذين ذكرهم سي عبد الجليل بوقرة، فرانسوا بولي وغيره في جون أفريك، هذه كلها من المصادر التي اشتغل عليها سي نور الدين دقي. طبيعة الحال أعتقد أنه من الأشياء الدنيا في احترام الكاتب لقرائه هو أن يتزود بما وسعه الأمر من المادة التاريخية المتاحة. الآن بعد أن تتزود بها أنت حر في أن تنتخب منها ما شئت وأن تسقط منها ما شئت وأن تغير الوجهة ما شئت بشرط ألا تزيف ما قيل. بمعنى إذا كان التاريخ قد قرر أن وسيلة مثلا غادرت مقاعد الدراسة في سن مبكرة، لن تأتي الرواية استنادا إلى فكرة أنها ذكية جدا، لن تأتي الرواية وتختلق لها شهادة جامعية. هذا بالنسبة لي الحدود التي يتأرخ فيها يتحرك فيها الروائي حتى لا يزيف ولا يزور التاريخ. فيما عدا ذلك فمت عقد ضمني بين كاتب الرواية وبين القراء، وهذا العقد مش حتى ضمني، هو صريح لأنه مكتوب على الغلاف، هذه رواية، بما أنها رواية فهي ليست مصدرا للمعرفة التاريخية. الفرق بين المؤرخ والروائي بسيط جدا، المؤرخ يقول لك أنا أقول لك الحقيقة، والروائي يقول لك أنا أقول لك غير الحقيقة غير الحقيقة. فإن صادف أن فيما قلته لك حقيقة فنعمة، وإذا لم يصادف فأنا روائي ولست مؤرخا. طبيعة الحال هذا كلام فيه تبسيط كبير، لأنه أنتم تعرفوا أنه لغمانس لا بيوغرافي دي ناسيون، وبعد 200 سنة 300 سنة بعد أن نذهب جميعا، إذا قدر لهذا النص أن يعيش طويلا فإن الناس سيتخذونه مرجعا في التاريخ. وهذه هي السكري وقوة الأدب. الأدب يبدأ صغيرا، يمشي في الهامش في الحاشية، أنا لا أقول الصدق، ولكنه بعد سنوات طويلة يصبح مرجعا أساسيا عند من يبحثون عن الصدق. هذا لا يناله إلا نزر قليل من الذين تنجح نصوصهم في أن تعيش بعده. المروي له فكرة جميلة جدا سي محمد، المروي له كيف يستحضر الكاتب المروي له، ربما أختم بهذا، أنا حين بدأت الكتابة، حين كتبت الملف الأصفر وكتبت نزل دالة كامل، لم أكن أستحضر المروي له إطلاقا، فعلى الأقل بصفة واعية. أكيد أنه بصفة لاواعية يكون حاضرا، بما أنك تروي فثمة طرف مقابل تروي له، ولكن هذا يحدث بصفة غير واعية. علاش؟ لأنه في البداية مع نزل دالة كبر ومع الملف الأصفر كانت عندي تفرقة صارمة جدا بين فعلين، فعل الكتابة وفعل النشر. كنت أكتب ولا أفكر في النشر، فحينئذ ليس عندي حقيقة مروي له. أنا أكتب لأنني أحب اللعب، والمنطق اللعب الذي سمعته تكرر في مداخلاتكم جميعا مشكورين، هو الحافز الأساسي على هذه الكتابة. الكتابة عندي لعب، ويوم أفقد المتعة في اللعب سأتوقف عن الكتابة الأدبية وأعود إلى اللعب الآخر. فبدأ وعي بالمروي له بعد نجاح نزل دالة كبر، التي نشرت بالصدفة كل مرة، لن أعيد القصة كيف نشرت هذه الرواية، ولكن حين نشرت وحين لقيت استقبالا جيدا من القراء، صرت وأنا قد بدأت أكتب بعد المشروع الثاني، صرت أفكر في المتلقي بالفعل، وصار عندي هاجس هذا المروي له. أنت ذكرت ثلاثة من المروي لهم، ثمة رابع أخفلته، اللي هو الذين يقدمون الزعيم بورقيبة على أساس أنه قديس، وهذا موجود. ثمة من لا يرضى أن يقال في بورقيبة نصف كلمة، فهذا النص أيضا موجه إليهم، هذا النص موجه حتى يذكرهم بأن بورقيبة ليس ملكا، كما أنه ليس شيطان، وأنه قادر على الأسوأ، قدرته على الأفضل، وأنه في حياته الطويلة ارتكب من البطولات بقدر ما ارتكب من الخساسات، لو جازت العبارة. فهذا ربما يكون جوابا لك أيضا هنا، لأن النص لا يقدس هذه الشخصية التاريخية، ولكن أيضا في نفس الوقت مع كلام سي سعيد صحيح، ثم تتعاطف كبير من طرف أنا الموجودة في النص مع هذا الرجل، الذي أعتقد أنه بسبب وجوده، بصرف النظر عن ما أنجزه في فترة سنوات حكمه الأخيرة، بسبب وجوده كان المجتمع التونسي اليوم على الوجه الذي هو عليه. وبالنسبة إلى الصدمة سي محمد التي نقلتني من الكتابة العلمية إلى الكتابة الأدبية، حدثت بالفعل، ثمة صدمة حدثت، والصدمة هي ما وقع يوم 14 جان في 2011 وما وقع بعد ذلك. يعني من 2011 حتى 2015، ديسمبر 2015 حين بدأت أكتب الملف الأصفر، وأنا أعيش في صدمة قديمة متجددة، وهي أخي إحنا شكون؟ من نحن؟ من هذا الشعب الذي خرج دقاش دقاش دقاش؟ ساعة دقاش من جيبها؟ عمرنا ما قلناها قبل، سمعتوش قبل حد قال دقاش؟ فمن أين خرجت هذه الدقاش يوم 14 جانفي؟ وأسقط الشعب بن علي الدكتاتور، وانتقل بعد ذلك في أفواج كبيرة جدا حتى ينتخب مجموعة من فمن نحن؟ هذا هو السؤال. بدأت أكتب صدمتي من نحن، وما زلت أبحث، فكل الأنوات الموجودة هي أنوات أبحث بها عن نفسي أولا، وأعتقد أن القارئ أيضا يبحث بها عن نفسه، وأكتفي بهذا. شكرا لكم.
5: شكرا على هذه المساهمة، تنعشنا بصراحة. وفقط أريد أن أقول، أن قلت أنت الرواية ستين فيكسيون أبري، والله التاريخ فيكسيون. لا لا أقول، أنا أقول لك مؤرخ. يا توجور إن كوتي فيكسيونيل دون سو كون فيت أون إستوار، باش معناها فين يا أخي، لا فيكسيون هي توجور لا.
1: على كل حال، أحلى نهار سبت 30 مي، وتوا الوقت ماضي ساعتين وربع، والقاعة معبية بهذا الشكل. شكرا لكم، وتحيا بيت الحكم. شكرا.
0: شكرا لكم وتحية بيت الحكمة. هكا ختم الأستاذ عبد الحميد دهنية الكلمة وعقب كذلك على ما قالته أميرة غنيم وحطنا مرة أخرى الحكايات الكل في الإطار. نذكروا أنه نحن كنا في متابعة خاصة لندوة السرد والتاريخ وتأويل قراءة في أعمال أميرة غنيم، وهذه الندوة ممكن ببيت الحكمة أعاد طرح سؤال يعتبر متجدد دائما، أين ينتهي التاريخ وأين تبدأ الرواية، ولعل ما انتهت إليه مختلف القراءات. وما أكدته أميرة غنيم في تعقيبها أن الرواية متنجمش تغير الوقائع الثابتة والمتفق عليها ولا تنافس المؤرخ في عمله، بل تبحث في المساحات التي تتركها الوثيقة مفتوحة على التأويل وتمنح التاريخ بعده الإنساني والأسئلة اللي تنتهي. وكما قالت هي وأكدت ممكن الدوافع للفعل التاريخي هي اللي تشتغل عليها أكثر كروائية، وهذا طبيعي جدا. شكرا على حسن متابعتكم، وما زال لقانا متواصل أكيد في هوانا عربي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: الهوى هوايا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في كل مكان. تحياتي لكم مستمعينا وين ما كنتم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، ومواصلين معاكم رحلتنا ووقفة سريعة في مهرجان خريبقة للسينما وللفيلم الإفريقي. هذه المدينة اللي احتضنت هذا المهرجان اللي يعتبر قديم باعتباره أنه من 1977، من بين المهرجانات القديمة اللي تهتم بالسينما الإفريقية، ومنذ بدايته راهن على التعريف بالإنتاج السينمائي الإفريقي، وكذلك شاهد على تطوير هذه السينما. دورة الحالية فيها مجموعة من الأفلام اللي جات من مختلف البلدان الإفريقية، فما ندوات فكرية، لقاءات مهنية، ورشات تكوين، شيء اللي خلى المهرجان يعتبر مناسبة لتبادل خبرات. وإدارة المهرجان اختارت هذه السنة جمهورية الكونغو الديمقراطية ضيف شرف على الدورة، احتفاء خاص بتجربتها السينمائية والثقافية. تونس حاضرة من خلال كوثر بن هنية، ومن خلال فيلم صوت هند رجب اللي حاضر في المسابقة الرسمية. ويوم 6 جوان يكون الاختتام الخاص بالدورة 26 من مهرجان خريبقة للفيلم والسينما الإفريقية. بدينا نقرب احنا من نهاية حصتنا اليوم معاكم في هوانا عربي 10:43 دقيقة. أجمل تحية فريق البرنامج فاتن فرانكو فاطمة وكريمة، نتقابل إن شاء الله الأسبوع القادم. إلى اللقاء.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: مستمعينا الكرام، اهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. إثر ترويج فيديو يوثق تهجم عناصر إجرامية على أفراد من أفريقيا جنوب الصحراء، وزارة الداخلية تؤكد أن مصالحها الأمنية تمكنت بعد إجراء تحريات دقيقة بالتعريف بتلك العناصر وإلقاء القبض عليها بالرغم من عدم توصلها بشكاية في الغرض. وأثبتت التحريات أن مقطع الفيديو تم بثه من قارتين مختلفتين، ويوثق حادثة يعود تاريخها إلى ما قبل 5 سنوات، مشددة على أن التحريات متواصلة لكشف جميع ملابساتها وحقيقة الترويج لها في هذا التوقيت بالذات. وزارة الداخلية أضافت في بلاغها أن تونس تحرص على ضمان حقوق وكرامة كل من يتواجد على ترابها وتطبيق القانون على المخالفين. تأمين طاقة الربط بين تونس والجزائر عبر الكابل الأرضي وتسهيل التحويلات المالية بين البلدين أبرز الاتفاقية المنبثقة عن الدورة الرابعة للجنة العليا الفنية المشتركة. وزير البيئة يكشف عن خطة لتهيئة الشريط الساحلي ويقول إن تواصل الأمطار وارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات العادية وراء تكاثر الناموس وتعطيل عملية المدوات في بعض النقاط السوداء. في إطار تطوير الخدمات الجراحية وتقريب العلاج من المواطنين، المستشفى المحلي بالتضامن يشهد اليوم إجراء أول عملية جراحية تحت إشراف فريق جراحة القلب والأوعية الدموية بمستشفى عبد الرحمن مامي. وزير الخارجية يبحث مع رئيسة البعثة الأممية مستجدات الملف الليبي، ويؤكد موقف تونس الراسخ والداعم لجهود بعثة الأمم المتحدة الرامية إلى دفع العملية السياسية في ليبيا. في العالم، الرئيس الأمريكي يؤكد إحراز تقدم في المفاوضات مع طهران، مشددا على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. ومصادر إيرانية تقول إن الرد الإيراني على طاولة المرشد الأعلى بانتظار التوقيع أو التعديل، مشيرة إلى تمسك طهران بتحديد تفاصيل الأصول المجمدة فيما تبقى ملفات لبنان ومضيق هرمز نقاط خلاف قائمة في المفاوضات. وفي لبنان، قتل 20 شخصا على الأقل وأصيب آخرون اليوم في هجمات مكثفة على جنوب البلاد. صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة وعدد من البلدات في الجليل الأعلى شمالي الأراضي المحتلة إثر رصد إطلاق صواريخ من لبنان. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة.
2: رياضة،
1: ثقافة،
2: موسيقى.
1: 24 ساعة على 24،
2: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
4: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: تحية طيبة أصدقائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الأسبوعي الذي يجمعنا بحضراتكم في رحاب مقامات التجلي. سوف نستأنف حديثنا خلال هذه الحصة حول المعتقدات الدينية القديمة وما يرتبط بها من طقوس وشعائر وممارسات، خاصة تلك التي تتعلق بالنواحي

الباقية من تلك الحضارات المتقدمة. وقد وصل من الحديث في الحلقة الماضية إلى الكنعانيين الفينيقيين الذين اكتسبوا من الحضارة السومرية وكذلك الأشورية والبابلية عناصر عديدة، منها المادية ومنها اللغوية والدينية، ونقلوها عن طريق اليونان إلى سكان غرب أوروبا. ولا يزال تقسيم أولئك السكان للزمن إلى سنة مؤلفة من 12 شهرا وإلى أسبوع مؤلف من 7 أيام باقيا حتى اليوم. وأول يوم في الأسبوع يسمى بالإنجليزية ساندي، لأن الفينيقيين كانوا يكرسونه لعبادة الشمس التي تسمى كذلك سان، وسمي اليوم الثاني ماندي بسبب تكريسه لإله القمر، وسمي يوم السبت ساتردي نسبة إلى زحل ساتورن. ولا يزال تاريخ الاحتفال بعيد الفصح متصلا بالتقويم القمري لهؤلاء الفينيقيين الأولين. ونقل الفينيقيون إلى اليونانيين كذلك مع تقسيم الزمن قضبان الظل والساعات الشمسية لقياس مرور الساعات، ونظما للاستخبار عن الكسوف والخسوف، وتعتبر علامات الأبراج الاثنى عشر الموجودة لدينا الآن هي تقريبا نفس العلامات الأشورية، والكثير من أنظمة الموازين والمقاييس قد استنبطها البابليون وانتقلت إلينا عبر الحضارات اللاحقة بواسطة الفينيقيين. لقد أكثر الكنعانيون مستمعين الأكارم من رصد الكواكب ومراقبة حركاتها، فأدهشتهم وافتتنوا بها فاتخذوها آلهة يعبدونها، ومنها بعل كناية عن الشمس، يسمونها بعل شمانيم أي رب السماوات، وأشهر معبوداتهم أدونيس تموز وعشتروت عشتار. واختصوا عموما عن سائر الأمم القديمة بتقديم الضحايا البشرية، إذ كان الآباء يطرحون أولادهم في النار لنيل شيء من الألوهية أو لاسترضاء الآلهة، واستمرت هذه العادة عندهم على امتداد تاريخهم، إلا أنهم أدخلوا فيها طريقة البدل، فأصبحوا يستبدلون الضحية البشرية بضحية من الحيوانات أو الطيور، إضافة إلى تسخير النفس لخدمة في أحد الهياكل ودور العبادة على امتداد العمر أو خلال مدة معينة. وقد نقل الفينيقيون ديانتهم هذه إلى مختلف الشعوب التي أوصلوا إليها بضائعهم بواسطة مراكبهم التجارية التي كانت تجوب الأقطار عبر البحار. من الأناشيد التي تحاول استعادة بعض خصائص الموسيقى الفينيقية الكنعانية نقدم لحضراتكم مستمعينا هذا المثال، ترتيلة يا إلهي، وهي خاصة ببعوثة أهل نينيو مقدمة من قبل كنيسة المشرق الآشورية.

نواصل مستمعينا مع المعتقدات الدينية القديمة لمختلف الشعوب السامية الأولى ومع ممارساتها المتنوعة والمتصلة بالنواحي الموسيقية. الواقع أنه لا يمكننا الفصل بين المعتقدات الكنعانية والفينيقية، فالكنعانيون والفينيقيون شعب واحد، لهم نفس اللغة ونفس الحضارة، إلا أن الكنعانيين قد استوطنوا داخل فلسطين بينما استقر الفينيقيون على ساحل البحر، ولم يعرفوا بهذه التسمية إلا بعد القرن الثاني عشر قبل الميلاد. كانت لفظة كنعاني مرادفة للفينيقي، ولفظة الفينيقي ذاتها أصبحت على مر الأيام مرادفة لكلمة تاجر. واستنتج عدد من الباحثين اعتمادا على جملة من الملاحظات الواردة في التوراة أن الكنعانيين والفينيقيين كانوا شعبا واحدا لغة ودينا وحضارة. وقد عرف اللبنانيون القدامى أيضا باسم الفينيقيين بعد القرن الثاني عشر قبل الميلاد. لقد شهدت المدن الفينيقية في الحقبة الرومانية تطورا ملحوظا على الصعيد الفكري، وإذا كانت جبيل لم تنجب ما أنجبته صور وصيدا من فلاسفة وحكماء، فقد أهدت عالما ومؤرخا ورائدا كان له الفضل في حفظ معلومات نادرة ودقيقة عن حضارة المنطقة في حقب مظلمة من التاريخ، وهو فيلو الجبيلي الذي عرف عند الغربيين باسم فيلو بيبلوس، والذي عاش بين سنة 64 للميلاد وسنة 161 للميلاد. وقد وضع هذا الجبيلي الشهير مؤلفا قيما بموضوع ميتولوجي تضمن القصص التي كانت تدور حول خلق العالم وحول الدين الفينيقي ونشوء المدن الفينيقية، معتمدا مصدرا بالغ الأهمية هو سينكون ياتون البيروني الفينيقي. وبقي الباحثون يعتقدون طيلة قرون أن مرجع فيلو الجبيلي هذا سينكون ياتون هو شخصية خيالية وهمية اخترعها الجبيلي لتعزيز قيمة مؤلفه، إلى أن جاءت اكتشافات أوغاريت سنة 23 و900 و1000 لتبين أن سينكون ياتون شخصية فينيقية حقيقية من بيروت عاشت في القرن السادس قبل الميلاد. وقد دلت النقوش الأوغاريتية على أن التاريخ الذي وضعه فيلو الجبيلي فيه الكثير من الصحة.

لقد كانت المراجع الأدبية عن الديانة الكنعانية زهيدة قبل اكتشاف أوغاريت، وكانت تضم كتابا في اليونانية، بعضهم سوريون مثل فيلون الجبيلي ولوكيانوس، ولكنهم كانوا غامضين بعض الشيء. بالإضافة إلى هذه المصادر وجدت كذلك مواد العهد القديم في التوراة، ولكنها كانت تتصف بروح العداء التي كتب بها المؤرخون العبرانيون، كما وجدت كذلك كتابات آباء الكنيسة المسيحية الأوائل، إلا أن معلوماتهم لم تكن أولية، والأمر الأساسي في الديانة الكنعانية كما تظهره هذه المصادر والمكتشفات الأثرية الحديثة هو عبادة قوى النمو والتوالد التي يعتمد عليها كيان مجتمع زراعي يهتم بتربية الماشية في أرض أمطارها قليلة وغير مؤكدة، ويصدق هذا إلى حد كبير على جميع الديانات السامية القديمة. ويبدو أن الكنعانيين قد استعاروا من عبادات جيرانهم وطقوسهم في بابل ومصر، كما استعاروا في سائر الميادين وأعاروا أيضا، فكانت العملية متبادلة. والصفات البارزة في ديانة الخصب السامية هذه هي الحزن على موت إله النبات، والقيام بطقوس لتمكينه من الفوز على خصمه إله الموت والعالم الأسفل، وذلك لضمان كمية وافرة من المطر الضروري لإنتاج موسم العام الجديد، وبذلك يعم الفرح عند ولادة الإله أو عند عودته إلى الحياة. وإن زواج الإله بعل بإلهة الخصب عشتار بعد بعثه ينتج عنه تلك الخضرة التي تكسو الأرض في الربيع، وهذا الزواج المقدس الذي يتخذ صفة روحية رفيعة يصبح فيما بعد اتحادا بين ياهو وشعبه. وفكرة الإله الذي يموت ثم يبعث حيا سوف تصبح جزءا هاما في الأعراف المسيحية في المراحل اللاحقة. من الأناشيد المسيحية المتأثرة بهذا النهج العقدي القديم اخترنا لحضراتكم مستمعين الأكارم هذه الأنشودة الدينية المصرية القبطية: قلبي أسير لنعمتك، أنا مديون لرحمتك، قلبي رهين كلمتك، أنا مشتاق في سكتك، أتحرك وأنا شايفك، وأعيش لك وأنا خايفك.

إن الديانة الكنعانية تقوم أساساً مستمعين الأكارم على عبادة قوى النمو والتوالد التي يعتمد عليها كيان مجتمع زراعي يهتم بتربية الماشية في أرض أمطارها قليلة وغير مؤكدة، ويتصل بفكرة جفاف النبات الدوري في الصيف وعودته إلى الحياة في الربيع عنصر القوة المتجددة للشمس المنتصرة عندما تظهر بعد انخذالها الظاهري في فصل الشتاء. وقد كانت أسطورة تموز القديمة تتضمن ذلك، وتموز هو في البابلية ديموتزي أي الابن الأمين، وهو من أصل سومري. وقد بقي اسم تموز في تسمية الشهر الرابع للسنة السامية لأنه الشهر الذي كان مكرسا لعبادته، وهو اسم الشهر السابع في التقويم الغربي الحديث. وقد سمى الكنعانيون هذا الإله باسم آدون بمعنى سيد، ثم اقتبسه اليونان وجعلوا منه أدونيس، وجعل فيما بعد الإله المصري أوزيس، وأصبح أدونيس أشهر الآلهة السورية وأقيمت عبادته في اليونان في القرن الخامس، وجعل الفينيقيون حادثته مع عشتار أو سيدة بيبلوس عند منبع النهر الذي يسمى اليوم نهر إبراهيم في لبنان، وقد كان يحمل سابقا اسم نهر أدونيس، وسمي نهر إبراهيم باسم أمير ماروني قديم بعد تنصر لبنان وانتقال البطريرك يوحنا مارون إليه. أما النبع فلا تزال مراسم الاحترام تقام عنده لسيدة المكان العذراء مريم بإضاءة المصابيح في خلوة صغيرة تحت شجرة التين، ويعلق سكان المنطقة من مسيحيين وشيعة قطع من ثيابهم على أغصان الشجرة كنذور لإعادة العافية إلى المرضى. من الأناشيد التي تتغنى بالسيدة مريم العذراء في لبنان باللغة السريانية، نبقى مستمعين مع هذا النشيد.

في هذا المكان الذي كنا بصدد الحديث عنه وهو نهر إبراهيم في لبنان، جرح تموز بينما كان يصطاد الخنزير البري، وحملوه وهو مشرف على الموت إلى حبيبته المتألمة. ومنذ ذلك العهد والنهر يصطبغ باللون الأحمر في أحد الفصول، وهو بحسب المعتقد الكنعاني الفينيقي لون دمه. ويقول باحثون إن علماء الآثار قد شوهوا لنا هذه الأسطورة عندما أشاروا إلى التربة الحمراء التي تجرفها سيول الربيع. وهناك رواية أخرى للأسطورة تقول أن أدونيس الذي كان لقبه الفينيقي نعمان تحول إلى شقائق النعمان، وهي الزهرة التي تلطخت بدم أدونيس. وكلمة أنيمون الإنجليزية أتت من نعمان عن طريق اليونانية، أما كلمة نعمان العربية فقد أتت عن طريق السريانية. وبينما كان تموز في العالم الأسفل، ذبل نبات الأرض وظل ميتا إلى أن دخلت عشتار إلى العالم الأسفل واستعادته، ونشأت الطقوس التي تحتفل بذكرى موته في بيبلوس جبيل على بعد 5 أميال شمالي مصب النهر. وتضمنت هذه الطقوس عملية بحث النساء عنه، وكان العيد النسوي يدوم 7 أيام، وكان الفرح يعم الجميع عند بعثه، حتى أن اللواتي يعبدنه من النساء كنا يضحين بشرفهن، بينما الرجال يضحون برجولتهم ويخدمون المعبد كخصيان. وقد تعدل هذا البغاء وتحول فيما بعد إلى قص الشعر الرمزي بالنسبة للنساء. وأما الختان الذي كان عادة سامية قديمة، فإنه بدأ كما يبدو كتقديمة أو عطية لآلهة الخصب، وكان أيضا بمثابة علامة قبلية فارقة. وقد رجح باحثون أن غياب الرجال في فينيقيا بسبب أسفارهم البحرية الطويلة كان دافعا لترسيخ هذه العادة. ولم يقتصر تتابع الحياة والموت على النبات، بل شمل الإنسان أيضا، ونتج عنه التأكيد على الناحية الجنسية من الحياة. وقد تجلى ذلك في البغاء المقدس الذي مارسه الفينيقيون بمناسبة طقوس عشتار. ولم يقتصر ذلك على بيبلوس، بل امتد إلى بابل وقبرص واليونان وسيكلية وقرطاج وغيرها من الأماكن. وقد استعار العبرانيون بعض مظاهر هذه الطقوس، وكان لديهم ما يسمى بموميسات المعبد، وكانت هذه الإباحية الجنسية مظهرا بارزا في الاحتفالات الزراعية عند الكثير من الشعوب القديمة في العالمين القديم والجديد. من الأناشيد الكنعانية المؤثثة لطقوس عشتار نبقى مستمعين مع نشيد نداء عشتار.

لقد كان المعتقد الفينيقي يعتبر أنه عندما يكون تموز في العالم السفلي يذبل النبات على وجه الأرض ثم يموت، ويظل تموز بين الأموات إلى أن تنزل عشتروت إلى العالم السفلي عالم الأموات فتخلصه وتعود به إلى وجه الأرض. وقد وجد رمز عودة أدونيس إلى الحياة بواسطة الزهرة عشتروت منقوشا في مكان بنواحي جبيل. ومن بقايا عبادة أدونيس وعشتروت في لبنان آثار المعبد الرئيس لتلك العبادة، وهو هيكل أفقى في أعالي بلاد جبيل عند منبع نهر أدونيس الذي بات يعرف بنهر إبراهيم كما ذكرنا. وقد جعلت عبادة أدونيس وعشتروت وادي النهر الذي عرف باسمه أدونيس أرضا مقدسة تكثر فيها الهياكل والمزارات. في هذه الحقبة من التاريخ الواقعة عند نهاية الألف الثانية قبل الميلاد، وبينما كانت المدن الفينيقية على الشاطئ اللبناني في حالة استقلال وسط تقاسم الهلال الخصيب بين شعوب مختلفة، كانت صور وصيدا بصدد تحقيق ازدهار كبير في مجال الملاحة والتجارة واكتشاف العالم الجغرافي والبشري، بينما كانت جبيل تتجه نحو مكانة دينية مهمة فقد نشأت فيها الشعائر والطقوس لإحياء ذكرى موت أدونيس وقيامته. ومن جبيل انتشرت هذه العبادة، ففي مصر أصبحت عشتار إيزيس وأصبح أدون أوزيريس. وكان المعتقد السائد أن أوزيريس مصر قد قطع إربا ودفن في أرض جبيل وأصبحت عشتار عند الإغريق أستاختي، ثم قرنوها باسم آلهتهم أفروديت وأصبح أدون أدونيس، وهو الاسم الذي سيعم فيما بعد. يبدو أن العلاقات الجبيلية المصرية قد عرفت تواصلا إنسانيا وديا وحضاريا مميزا ونادرا في تلك الحقبة من التاريخ، فقد دلت حفريات جبيل على وجود معبد للإلهة المصرية إيزيس إلى جانب معبد البعلة، حتى غدت الآلهتان على مر الزمن آلهة واحدة. وقد دلت اكتشافات الحقبة الجبيلية السادسة التي امتدت من سنة 2500 قبل الميلاد إلى سنة 2150 قبل الميلاد، دلت على أن الجبيليين كانوا قد بنوا أنذاك هيكلا للبعلة يفوق بحجمه وأهميته الهيكلين اللذين سبقاه. وقد أغرق الفراعنة هذا الهيكل بنظوراتهم المزوقة بأسمائهم بالحرف الهيروغليفي، وسوف يتضح لاحقا أن بعلة جبيل التي بنى لها الجبيلي هيكلا في ذلك العصر السابق لدخول الكنعانيين إلى المنطقة، والسابق أيضا لإطلاق اسم الفينيقيين على سكانها، هي عشتروت. وهكذا يظهر بوضوح أن الجبيليين الأوائل من أبناء العرق المتوسطي هم الذين أوجدوا عبادة أدونيس وعشتروت التي ستصبح فيما بعد ما يمكن تسميته في تلك الحقبة ديانة عالمية.

0: هكذا نكون قد وصلنا مستمعين الأكارم إلى خاتمة هذه الحلقة من مقامات التجلي، والتي تناولنا فيها بعض المعتقدات الدينية الفينيقية التي نهلت الكثير من تراث السومريين والبابليين والأشوريين، ونقلت منها الكثير أيضا إلى المصريين والإغريق. سوف نواصل في الحلقة القادمة مع هذه الديانات القديمة وما عساه أن يرتبط بها من الأناشيد والموسيقى العقائدية التعبدية. وإلى أن نلقاكم في موعد القادم، نحييكم أعزائنا المستمعين ونتمنى لحضراتكم أمتع الأوقات. إلى اللقاء.
1: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي. سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي، جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
0: نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم إلى حضراتكم نشرة منتصف الليل الأخبار. وفي عناوين النشرة: إثر ترويج فيديو التهجم على أفارقة من جنوب الصحراء، وزارة الداخلية توضح أن الحادثة تعود إلى 5 سنوات وأن التحريات متواصلة لكشف ملابستها، وتجدد عزم تونس على حماية كرامة وحقوق كل من يوجد على ترابها. نسبة التضخم في تونس تستقر في حدود 5.5% في شهر ماي المنقض. وفي العالم، الاحتلال الإسرائيلي يواصل التوغل داخل لبنان وينذر سكان 9 بلدات وقرى بالإخلاء الفوري. إلى تونس. تحية طيبة. أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها أنه إثر ترويج مقطع فيديو يوثق تهجم عناصر إجرامية على أفراد من أفارقة جنوب الصحراء، بادرت المصالح الأمنية بعد تحريات دقيقة من التعريف بتلك العناصر وإلقاء القبض عليها بالرغم من عدم توصلها بشكاية في الغرض. وقد أثبتت الأبحاث أن مقطع الفيديو الذي تم بثه من قارتين مختلفتين يوثق حادثة يعود تاريخها إلى 5 سنوات خلت، والتحريات متواصلة لكشف جميع ملابساتها وحقيقة الترويج لها في هذا التوقيت بالذات. وأضاف البلاغ أنه بقطع النظر عما رافق مقطع الفيديو من محاولات التشويه والتوظيف، فإن تونس عاقدة العزم على ضمان حقوق وكرامة كل من يوجد على ترابها وتطبيق القانون على المخالفين، مجددة التزامها بالمقاربة الإنسانية في معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية، وحرصها على إيجاد الحلول العاجلة لتمكين جميع المهاجرين غير الشرعيين من العودة الطوعية إلى بلدانهم في أحسن الظروف. أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليانة أمس بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية، طبقا للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات وفق مصدر قضائي. استقرت نسبة التضخم في تونس في حدود 5.5% في شهر ماي المنقضي، وشهد مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر ماي 26/2000 ارتفاع بنسبة 0.3% مقارنة بشهر أبريل الماضي. ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 0.4% وأسعار مجموعة المطاعم والنزل بنسبة 0.6% وفق مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء. أعلنت وزارة الصحة إجراء أول عملية جراحية أمس بالمستشفى المحلي بحي التضامن من ولاية ياريانا تحت إشراف فريق جراحة القلب والأوعية الدموية بمستشفى عبد الرحمن مامي. وتمثل هذه الخطوة انطلاق عملية لتطوير الخدمات الجراحية بالمستشفى على أن تتوسع تدريجيا نحو اختصاصات أخرى. كشف وزير البيئة حبيب عبيد لدى إشرافه أمس بمدينة الثقافة بالعاصمة على الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة، كشف عن عديد البرامج والمشاريع التي تعمل الوزارة حالياً على إعدادها، خاصة ما يتعلق منها بمقاومة التغيرات المناخية، كما أكد وزير البيئة تعطل مدوات سبختي السجوم واريانا نتيجة تواصل هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة ما ساهم في تكاثر البعوض.
3: خط سوداء على تونس الكبرى مثال عندك سبقة السجومي وسبقة أريانا. الحاجة اللي عطلتنا الأمطار ما زالت موجودة، كمية الأمطار اللي موجودة، الحرارة اللي موجودة انعكس عليها تواجد الحشرات. مدوات وسط الأحياء دونك قمنا بهم ما ثم حتى إشكالية فيها. الإشكالية اللي نرجع لسبقة أريانا والسجومي، الكمية متاع المياه اسمها تكون أقل من 40 سنتيمتر باش نشمو نداويو. بالنسبة للسبقة

0: الاتصال أو اتصالات تونس رئيس فريق عمل البنية التحتية باللجنة لسعد بن ذياب.
1: أهم المخرجات لجلسات العمل والتدارس اللي تمت خلال هذه الدورة الرابعة هو تأمين وتعصير طاقة الربط بين البلدين عن طريق الكابل الأرضي اللي يربط بلادنا بشقيق الجزائر عند مضاعف طاقة الاستيعاب، وهذا في الحقيقة انسجاما مع التطور التكنولوجي مع تدفق للمعطيات اللي تأمن اليوم شبكات الاتصالات عموما، هذا على مستوى أرضي. على مستوى بحري سيتم الاستفادة من الموارد يوفرها كل المشغلين الوطنيين على مستوى الكوابل البحرية باش تكون منطقة شمال أفريقيا عن طريق الشقيق الجزائر وبلدنا تونس تكون منطقة آمنة على مستوى المعطيات، وخاصة تكون فيها سيولة كبيرة لتمرير المعطيات سواء بين البلدين أو في اتجاه الشمال أو اتجاه الجنوب. هذا على مستوى تقريبا البنية التحتية. على مستوى الخدمات فما سعي مشترك لتذييل الصعوبات في المناطق الحدودية على مستوى الربط بالنسبة لشبكات الجوالة، فما تمشي أنه باش تكون فما تسعيرة تفاضلية بين المشغلين الوطنيين مش كان في المناطق الحدودية برك، إن شاء الله باش يكون حتى في كلا البلدين.
0: صدر أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر يتعلق بتمديد نشر وحدة عسكرية للنقل الجوي في إطار الدعم لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى، وذلك لمدة سنة إضافية ابتداء من الأول من جويلية المقبل.

في أخبار العالم، وفي لبنان قتل 5 أشخاص بينهم امرأة ومسعف في غارة إسرائيلية على قضاء النبطية في جنوب لبنان. وتوغل الجيش الإسرائيلي أمس داخل لبنان وأنذر سكان 9 بلدات وقرى بالإخلاء الفوري، كما قصف نحو 40 موقعا في جنوب لبنان. من جهته تبنى حزب الله هجمات جديدة على جنود إسرائيليين توغلوا في الجنوب، وأقر جيش الاحتلال بمقتل 1 ضباطه جراء استهداف حزب الله دبابة ميركافا شمال نهر الليطاني. واتهم الرئيس اللبناني جوزيف عون أمس إيران باستعمال لبنان ورقة تفاوضية مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد رفض حزب الله هدنة بين لبنان وإسرائيل مشروطة بوقف الحزب إطلاق النار والانسحاب بعيدا عن الحدود. إلى ملف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث ما زال الخلاف مستمرا بين البلدين بشأن العديد من تفاصيل مذكرة التفاهم، وما زال التوصل إلى اتفاق بشأن المفاوضات غير واضح وفق ما نقله موقع إكسكيوس عن مسؤولين أمريكيين ومصادر إقليمية مشاركة في الوساطة. ويصر الرئيس الأمريكي ترامب على أن يتضمن أي اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران بندا يمنعها من صنع سلاح نووي. بهذا الخبر نأتي مستمعينا الكرام إلى خاتمة نشرتنا لهذه الليلة، وهذا تذكير بالعناوين. إثر ترويج فيديو التهجم على أفارقة من جنوب الصحراء، وزارة الداخلية توضح أن الحادثة تعود ل5 سنوات، وأن التحريات متواصلة لكشف ملابساتها، وتجدد عزم تونس على حماية كرامة وحقوق كل من يوجد على ترابها. نسبة التضخم في تونس تستقر في حدود 5.5% في شهر ماي المنقضي. وفي العالم، الاحتلال الإسرائيلي يواصل التوغل داخل لبنان وينذر سكان 9 بلدات وقرى بالإخلاء الفوري. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: سكون الليل،
1: رحلة ليلية
0: على موجات الإذاعة الوطنية،
1: تضيئها الكلمات،
0: تضيئها الموسيقى والأغنية.

0: في سكون الليل نتسامر، نسهر، نتآنس. مراكبنا الكلمات، زوارقنا الموسيقى، أشرعتنا القلوب. في سكون الليل غرفتنا الأثير.
1: في سكون الليل عندما يسكن الليل نعدل نبضات المزدح على نبضات القلوب. نسافر معكم، نحلم، نغني.
0: في سكون الليل
1: نلتقي على شموع الأثير
0: مع
1: عز الدين بن محمود.

الليل أغنية المسافر، الليل محبة، الليل صفاء، الليل بريد القلوب إلى القلوب.

مساء الخير، اهلا وسهلا بكل الاصدقاء الاوفياء الذين اختاروا هذه المرافقه الاذاعيه على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه في سكون الليل حتى الثالثه صباحا. واياكم نلتقي، نسهر، نترافق، نتسامر في سهره صيفيه بامتياز. في الواقع سخونه الدنيا شويه، السهر يطول، الاجواء ربما الليليه اخذت بعد اخر، بعد صيفي طول السهريه، بدات العطله بالنسبه للتلامذة. اغلب الطلبه انهوا فتره الدراسه والامتحانات في انتظار ربما ثم دوره مراقبه. البكالوريا هذه الايام هي العنوان الكبير، على كل حال في انتظار بقيه المناظرات الوطنيه. ان شاء الله تكون في احسن الاحوال، العائله تعيش هذه الاجواء، هذه الايقاعات مع الصيف، مع السخانه، مع السهريه. ثم برشا الناس يخيروا انهم يتنقلوا في الليل، لانه في الصيف هروب من السخانة والكل، السهرية طول على كل حال، وأجواء البحر بدات والسهريات والكل. إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال، إن شاء الله المزاج على ما يرام، إن شاء الله الضمير صاحي بالنسبة لي يشتغلوا في الليل، وإن شاء الله الأجواء العائلية حيثما كانت، اللي قاعد في الدار، في الشرفة، في قدام الدار جابت كرسي هكا، ولا في المقهى، ولا حتى على البحر، ولا الناس اللي يخدموا. إن شاء الله هذه الموجات، هذه الإيقاعات، هذا الحوار بين الكلمات والأوتار في سكون الليل يكون خير رفيق لكم أصدقائي. الأصدقاء الأصفياء الأوفياء الذين يكتبون إلينا في صفحة البرنامج اللي عنوانها محبي برنامج في سكون الليل، شكرا لكم على وفائكم. سأعود وأتوقف عند كتاباتكم، اقتراحاتكم، عند ما ستجود به اقتراحاتكم في علاقة بالأغاني، في علاقة بالحكم والقصائد وغيرها. بوصلتنا أنتم أصدقائي دائما في علاقة بفقرات ومضامين هذه المساحة الإذاعية الليلية. صديقي وزميلي محمد الغول يؤمن إخراج هذه المساحة الإذاعية تقنيا من أمام هذا المزاج. صديقكم عزيم بن محمود، ونص الليل 19 دقيقة، دينا بفيروز. نمشي نغم ثاني ثم نتوغل في فقراتنا في سكون الليل لهذا العدد.

مستمعي صباح الشنقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مجددا، أهلا بكل الذين اختاروا هذه المرافقة الإذاعية الليلية في سكون الليل. تحياتي واحترامي لأجمل وأرقى متابعين، هكا تقول مليكة للصفحة، كل التقدير والاحترام لك، منا كل أمان السهر الجميل والممتع مليكة، وشكرا على الكلمات وعلى الصورة وعلى باقات الورد أيضا.

مساء الورد بألوان الورود أكتب لكم أجمل الأمان المسائية، وبرقة الورد أرسل لكم أرقى التحية وأحذبها، وبشذا الورود يتعطر مساءكم، مساءكم محبة وصدق ونقاء، مساءكم فرح وأمل وعطاء، مساءكم دعوة تفتح لها أبواب السماء. شكرا لك سنة نفتي. أحلام مصري، مساء الخير لك ولكل الأصدقاء، شكرا على الاهتمام بالصفحة وعلى الإشراف وعلى الهندسة وعلى كل المعاني الوفاء، شكرا أحلام. بعض الأرواح تتعب من كثرة الاحتمال فتنسحب بهدوء، لا تشتكي ولا تعاتب، فقط تختفي قليلا، هكذا تكتب أحلام. وزينة المرء بين الناس منطقه، نصف الجمال يلي بلين القول معقود، معقول برشا يا أحلام. ابتسام الغربي، مساء الخير، لا يسأل عنك إلا من يفتقدك ولا يفتقدك إلا من يلاحظ مساحة الفراغ من بعدك، معقول برشا. كلما غنيت باسم امرأة أسقط قوميتي عني وقالوا لما لا تكتب شيئا للوطن، وهذه المرأة شيء آخر غير الوطن، نزار قباني، شكرا أحلام. بين الحب والصداقة صفة مشتركة، وهي إما أن تكون حبيب بمنتهى الصدق أو صديق بمنتهى الحب. يا سلام على هذا السجع يا سنة. سي الفاضل الهمامي، مساء الخير وألف سلامة ليك، وإن شاء الله تكون في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة سي الفاضل. لسنا مضطرين لإصلاح العالم، يكفينا أن نصنع عالما صغيرا نرتاح فيه، هكذا تقترح عليكم سنة نفتي. نص الليل و30 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، سنظل نراوغ خلال هذه المساحة الإذاعية بين الأغاني وبين الكلمات، شعرا كانت أو نثرا أو حكمة أو من نثر القول الجميل الليلي اللي ينسجم مع المزاج الهادئ في الليل والمقترح من أصدقاء المستمعين. نور جمازي، أهلا وسهلا، تقول صباح الورد، صباح فايقة ولا مفهمت، على كل حال صباح الورد لأهل المودة والوفاء، للأرواح الجميلة التي يملأها النقاء، للصباح والابتسامة الجميلة عن نابعة عن قناعة أو نابعة من قناعة ورضا. علشان ما ليش غيرك هكذا تقترح ابتسام الغربي، فريد الأطرش، علشان ما ليش غيرك ربما تنسمع من بعد، احنا عنا قائمة أغاني أنا وأخوكم محمد، اتفقنا على جملة من الأغاني، تو نشوف على كل حال بعد نشوف ونتصرفوا في الأغاني بما يرضي أصدقائنا المستمعين، لأنه كما قلت في البداية أنتم بوصلة اليسار. لا غروب لمن في قلوبهم شمس، ولا ظلام لمن أرواحهم تسكنها الأنوار، ثم اشتري بماء عيني من أراه أحن على قلبي مني، وأفديه بروحي ذاك الذي لا يتخلى عني. شكرا ملك شمام.

0: يا لدهشة الغياب وجبروت الحنين، كم يربكني حضورك الغائب وصمت الأشياء. أراك في ظل يمر كطيف هائم، أو في خيوط ضوء مرتعش يرسم ملامح وجهك على الحائط، وكأن الجدران ما زالت تحتفظ بعبق ذكرك، وكأن عقارب الساعة توقفت يوم رحيلك وبقيت اللحظة معلقة بين حضور كأضغاث أحلام وغياب ما زال يرفض نهاية. أجلس في صمت المغيب أصغي إلى نبض ربما منك، فالحنين كلما هدأ يعود ليقول إنك هنا ولو كطيف ظل لا يغيب.
1: فرشت رمل البحر ونامت وتغطى

0: عجب جدا فيها.
1: الليل أغنية المسافر، الليل محبة، الليل صفاء، الليل بريد القلوب إلى القلوب.

مستديو الرتم 30 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. فرشت رمل البحر ونامت وتغطت بالشمس كقل كاظم سير وقيت بحر حتى هو سخنت الدنيا واللي يمشي البحر يلاحظ اللي ثم إقبال كبير توعد خاصة التلامذة والشباب اللي كملوا الامتحانات ومن وراهم عائلاتهم طبعا والدنيا سخنت ويعني هذا وقته لكل حال. استمتعوا بكم وذروحكم الكهو. القلوب كالأطفال من الصعب أن تقنعها بالتخلي عن اختيارها، هكا قالت بيسان. ربما ذلك صحيح. أحيانا القلوب أيضا أحيانا القلوب لما تغلق الأبواب انتهى الأمر، يعني أنت والمزاج وأنت ونوعية الإيقاع بتاع دقات القلوب. تقول أيضا نصمت عندما لا نجد حروفا تصف بعثرة مشاعرنا. يا سلام. رحمة محمد في باكورة حنين هكا تقول: أيها المركب لا تسر، عد إلى الوراء وخذني إلى الكتبية حيث رامي وسلمى لأرى محفظتي وميداعتي وليقطف التفاح من الشجر. يا حسرة يا رحمة يا حسرة.

هناك من يجيد صناعة معاطف الطمأنينة لأنه يعلم جيدا ما يفعله صقيع الشوق، ما كتقول ملكة؟ تضيف ملكة من صفحة أوراق لا تطوى: أعلم أنني لن أكون معك مدى الحياة، لكنني علمت أنني لن أحب أحدا بقدر ما أحببتك. هذا يعود بنا إلى قصص العشاق التي خلدها التاريخ: روميو وجولييت، وقيس وليلى، وجميل بوثينة، وعنتر عبلة، يعني تلك القصص المغيلة في القدامة وفي الذاكرة أيضاً.

ابتليتني بالعشق ثم تركتني وأذقتني حلو الهوى فقتلتني ووهبتني قلبا يفيض تعطفا بضع من الأيام ثم قهرتني تقسو علي ولست أعلم غلطتي أو غلطتي أني بذلي أنحني إني رميت القلب صبا مذعنا بل خاذعا يرجو الرضا لا ينثني وحفرت في الأحشاء حرفك غائرا وجعلت حرفك في الصبابة موطني وقتلتني أتلفت عمرا إن بقى وبمهمة النسيان ثم قبرتني أدعو عليك دعاء كل متيم يبليك ربي مثل ما أبليتني. يا سلام على هذه أغنية وتغنات هذه مليكة وبقات في ذاكرة الموسيقى العربية يبليك ربي مثل ما أبليتني. عبد الناصر الحرشيني عبد الناظر الحرشيني مساء الخير أهلا وسهلا بيك. سكن الليل سكتت الأفواه وضعنا بجانبنا المذياع سمعنا صوت حناجر بلابل الليل وسمعنا شكرا أحرجتني بكلمة شكرا يا عبد الناظر ألف شكر. تحية لكل الأصدقاء اللي كتبونا وليسروا معنا أصدقائنا القدامى والجدد حيثما كانوا في تونس وخرجتهم في مناسبة الآخر حي نجح في ألمانيا حي العزيز الغالي خليل في أفريقيا حي نجوى في نيوجيرسي في أمريكا حي في نيس صديقي عمران برشا أصدقاء يسمعوا فينا في الخارج معدلين يسروا معنا يتابعونا ونحن نسعد كثيرا أن نكون جسرا بينهم جسر شوق ومحبة طبعا بينهم وبين تونس في انتظار أن يحل ركبهم بيناتنا ويعمروا الأرض ويشموا ريحة الأرض وريحة الناس والمحبة وتطفأ نار الشوق كما يقال.

سامج بيري، على سهلة، مرحبا بيك. انتهت مرحلة المراجعة والامتحانات وعدنا للسهر والسمر مع سكون الليل. نورت الليل يا للسامي، مرحبا بيك.

حس على الأيام هكا قالوا الجدود الأولين إن الحياة لعبة، هكا يقول مقداد سيلي. سامي جبيري تقول ترتدي حلما ليس لك، فمقاييس الأحلام حرجة وأثوابها باهظة منسوجة من وهم بال على أحجام لا تناسب الأوفياء. ليلة باسي هكا من اختيار مليكة على الضفة الأخرى مني، قالت على الضفة الأخرى مني امرأة لا أعرف كيف وصلت إلى هذا القدر من السلام. امرأة لا توقظها الذكريات في منتصف الليل ولا تستهلك نفسها في ترميم من كسر، تنظر إلى الحياة بعينين ممتلئتين بالدهشة وكأنها تكتشف العالم للمرة الأولى في كل صباح. تسير بخفة بين الأيام، تلتقط ما فيها من جمال وتترك ما فيها من وجع دون أن تحمله معها. لا تؤمن بالأحلام المؤجلة ولا تنظر أحدا ولا تنتظر من أحدا يمنحها الفرح، فهي تصنعه من تفاصيلها الصغيرة. في تلك الجهة من الروح لا تسكن الخسارات ولا تحكم الذكريات قبضتها على القلب. هناك فقط امرأة تعلمت أن تحب الحياة كما هي لا كما تمنتها يوما. على الضفة الأخرى مني ما زالت امرأة تشبهني لكنها أكثر حرية. الأنظار ليلة تباسي من اختيار ملك الشمام.

فاضل همام يكتب يقول الأوفياء قد تكون قلوبهم حزينة، لكن يكفي أن ضمائرهم مطمئنة. يكفي هذا أحيانا، هو طمأنينة الضمير وراحته متى كان يقظا. طبعا متى كان يقظا أمر غير متاح للجميع في الواقع. الاهتمام وما أدراك ما الاهتمام، هو مثل الدواء، فإذا لم يكن في وقته لا يكون ذات أهمية. وتأكد لن يفهمك إلا من يشبهك بروحك وقلبك. الاهتمام لا يأتي إلا من شخص يريدك فعلا. طبعا يلزم يكون مهتم بك.

سنظل نراوح بين الأغاني والقصائد الشعرية وأيضا ما يقترحه أصدقاء المستمعين في صفحة مشكورين غزيرة هي الكتابات. نحاول أنا بما أمكن لي أنه نوفق بين مختلف مقترحات أصدقاء المستمعين سواء في الأغاني ولا في المنشورات، لأنه أحيانا ثمة منشورات لا أتفطن لوجودها لأنه صفحة معبية بالمنشورات فيها القديم على مدار الأسبوع يكتبوا الأصدقاء. ما تغشوش علينا، ما تعطونا ميساج وما تغشوش العتاب به مقبول منكم، لكن الغش لا، لأنه ما عنديش نية في تجاوز بعض المقولات أو تجاوز بعض المنشورات، فقط أحاول قدر ما أمكن لي أن أوفق في شيء من التوازن بين الأصدقاء في علاقة باقتراحاتهم، بالإضافة طبعا للحوار مع الأغاني. تو نص لي 54 دقيقة باش نسمع أغنية، بعد موجز أخبار مضي ساعة، ثم نعود معكم دائما باش نجاوب عبد الحليم المرة هذه. يا خليل قلب يا حبيبي، قبل الموجز وقبل عبد الحليم نسمع عكس اللي شايفنا هكا، إليسا عكس اللي شايفنا. يلا

0: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. إثر ترويج فيديو يوثق تهجم عناصر إجرامية على أفراد من أفارقة جنوب الصحراء، وزارة الداخلية تؤكد أن مصالحها الأمنية تمكنت بعد إجراء تحريات دقيقة من التعرف على تلك العناصر وإلقاء القبض عليها. وأثبتت التحريات أن مقطع الفيديو تم بثه من قارتين مختلفتين، ويوثق حادثة يعود تاريخها إلى ما قبل 5 سنوات، مشددة على أن التحريات متواصلة لكشف جميع ملابساتها وحقيقة الترويج لها في هذا التوقيت بالذات. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليانة تصدر أمس بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية طبقا للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات وفق مصدر قضائي. نسبة التضخم في تونس تستقر في حدود 5.5% في شهر ماي المقضية، ومؤشر أسعار الاستهلاك يشهد ارتفاعاً بنسبة 0.3% خلال الشهر ذاته مقارنة بشهر